0: بعينك على الأزمان ومتوكل على الرحمن.
1: أهلا بكم في إذاعة تونس الثقافية.
2: ولدت سنة 2000، تنشقت نسيم الحرية.
3: عندما نقول أن هناك إذاعة ثقافية تفرح، وهذا يعطيك الأمان.
2: تنعمت بدفق المبدعين والمثقفين، ترعرعت بين المسارح وفضاءات الفنون وورشات الرسامين، سلكت دروب المفكرين والشعراء والفنانين.
4: ثقافية عرفت تختار ومزيد من التألق.
2: وها أنا الآن أتدرج في نزهة للمشتاقين، عسى أن تطيب رفقتي بكم أنتم أغلى المستمعين.
5: تحية لإذاعة تونس الثقافية. شكرا.
1: إذاعة تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة.
6: عندما يلتقي التراث بالمستقبل تولد قصة جديدة. اليوم تتجدد الإذاعة التونسية لتكون الأقرب إليكم، وتضع بين أيديكم تجربة إعلامية فريدة تجمع عراقة الماضي وتقنيات المستقبل. يسرنا أن نعلن عن إطلاق الموقع الإلكتروني الجديد لإذاعة تونس الثقافية، radioculturel.tm. موقع عصري سهل التصفح، يمنحكم تجربة استماع متكاملة في أي مكان وأي وقت. تابعوا بثنا المباشر، استرجعوا حلقات برامجكم المفضلة، تفاعلوا معنا مباشرة.
7: إذاعة تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة.
8: الإذاعة التونسية، وين أنتي؟ وين هي؟ وين أنتي؟ وين هي؟
9: إذاعة تونس الثقافية، مسرح
10: فرقة الإذاعة التونسية،
11: عبد الرحمن بن محمد بن خلدون،
10: تأليف
9: سينما،
12: هي فرحة الحياة، فيلسوف العالم،
9: موسيقى وحوارات.
13: نخرج عن المألوف والمعهود وما هو متعارف.
9: علوم وآداب، ندوات

0: مستمعين الكرام، خير ما نفتتح به إرسالنا آيات بينات من القرآن الكريم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

لا يضركم. أف لكم ولما تعبدون من دون الله.

وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين.

ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة وكلا جعلنا صالحين.

وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة

0: صدق الله مولانا العظيم.
1: صدق الله العظيم. استمعنا إلى آيات بينات من ذكر الله الحكيم.

0: صباح الصباح معنا صباح الصباح فتحي علي أغاني الحياة.
1: أغاني الحياة.
2: غني لصباح جديد، غني غني غني غني.
1: أغاني الحياة.
3: غني غني غني غني غني غني.
0: نعلل النفس بالآمال ونمد أجنحة الخيال، وفي الروح تبقى الظلال، ظلال أغاني الحياة.

0: أغاني الحياة فسحة للصباح الهني ومساحة للأمل.
1: أغاني الحياة لبداية يوم جديد مع إذاعة تونس الثقافية.
2: أغاني الحياة مع نزيها الزارعي.

0: أهلا بكم في إذاعة تونس الثقافية.
1: ولدت سنة 2000، تنشقت نسيم الحرية.
2: عندما نقول أن هناك إذاعة ثقافية تفرح، وهذا يعطيك الأمان.
1: تنعمت بدفق المبدعين والمثقفين، ترعرعت بين المسارح وفضاءات الفنون وورشات الرسامين، سلكت دروب المفكرين والشعراء والفنانين.
3: ثقافية عرفت تختار مزيد من التألق،
1: وها أنا الآن أتدرج في نزهة للمشتاقين، عسى أن تطيب رفقتي بكم أنتم أغلى المستمعين.
4: تحية لإذاعة تونس الثقافية. شكرا.
0: إذاعة تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة.
5: مواكبة لآخر التطورات التكنولوجية،
6: تطلق الإذاعة التونسية موقعا إلكترونيا جديدا،
5: راديو كولتورال نقطة بي ان.
6: أنتم معنا في صفحات الموقع لشبكة الإذاعة التونسية
5: بمحطاتها المركزية والجهوية،
6: أخبار،
5: متابعات،
6: مواكبات،
5: تسجيلات ومعلومات.
6: مرحبا بمستمعي إذاعة تونس الثقافية.
7: الإذاعة التونسية، وين أنتي وين هي؟ وين أنتي وين هي؟
0: أغاني الحياة مع نزيها الزارعي.

هذا الفنان محمد طارق، صباح الورد والياسمين. أهلا وسهلا ومرحبا بكم على موجات إذاعة تونس الثقافية في موعد جديد من أغاني الحياة. لقاي توصل حتى حدود الساعة التاسعة، يؤمنه لكم تقنين محمد أمين بوبكري، مريم مناع في التنسيق الصحفي للحصة، كوثر الحجري في المتابعة الرقمية، نزيها الزرعي من أمام ميكروفون استوديو 6، وأكيد تحية لزميلنا عادل الفرشيشي. لقاي يتواصل مع الأنغام باش نسمعوا يا أبو العيلة ثلاثي الأنس.

0: كان هذا ثلاثي الأنس يا أبو العيلة، تحية لكل مستمعينا. طبعا الكل بوعيلة يجتهد ويكد من أجل العائلة. قطرات التعب أو المجهود أكيد يساوي عمرا كله. 26 دقيقة لقنا يتواصل مع محمود درويش ثم بشار زرقان.
1: طريق التجارة والأبجدية والحالمين بتأليف سيرة ترغلة، طريق غزاة يريدون ترميم تاريخهم بغد مودع في البنوك، طريق التحرش بالميثولوجيا فقد تستجيب إلى التكنولوجيا.

طريق التخلي قليلا عن الأيديولوجيا لمصلحة العولمة، طريق الصراع على أي شيء ولو كان جنس الملاك، طريق الوفاق على كل شيء ولو كان أنثى الحجر، طريق الإخاء المخاتل بين الغزال وصياده، طريق يدل على الشيء أو عكسه لفرط التشابه بين الكناية والاستعارة، طريق الخيول التي صرعتها المسافات والطائرات، طريق البريد المسجل، كل الرسائل مودعة في خزائن قيصر، طريق يطول ويقصر وفق مزاج أبي الطيب المتنبي، طريق الإلهات منحنيات الظهور كرايات جيش تقهقر، طريق فتاة تظلل عانتها بالفراشة فلاز ورد يجردها من ملابسها، طريق الذين يحيرهم وصف زهرة لوز لأن الكثافة شفافة، طريق طويل بلا أنبياء فقد آثروا الطرق الوعرة، طريق يؤدي إلى طلل البيت تحت حديقة مستوطنة، طريق يسد علي الطريق فيصرخ بي شبحي، إن أردت الوصول إلى نفسك الجامحة فلا تسلك الطرق الواضحة.

0: فوق النسيان.
1: بعد شوية باش نقدموا فوق النسيان، ما قبلها ناخذوا فكرة على أحوال الطقس. بالنسبة لطقس اليوم 18 ماي حسب التوقعات الجوية، مغيم جزئيا بأغلب الجهات، فمحليا كثيف السحب آخر النهار بالوسط الغربي مع أمطار متفرقة مؤقتا رعدية. تهب الريح من القطاع الشمالي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب، ضعيفة فمعتدلة، البحر قليل الاضطراب فمتموج. بالنسبة لدرجات الحرارة في استقرار، وتتراوح القصوى بين 20 و25 درجة بالشمال والوسط، وتكون في حدود 17 درجة بالمرتفعات الغربية وبين 25 و30 درجة ببقية الجهات. نواصل مع الأنغام.

فوق النسيان. ونعود إلى أبرز الأحداث التي حصلت في مثل هذا اليوم من سنة 1291. المماليك سيطروا على مدينة عكا بعد طرد الصليبيين منها. وفي مثل هذا اليوم من سنة 1803 المملكة المتحدة أعلنت الحرب على فرنسا بسبب تدخل نابليون بونابرت في شؤون إيطاليا وسويسرا. أما بونابرت فقد نصب إمبراطورا على فرنسا في مثل هذا اليوم في سنة 1804. 1899 انعقاد مؤتمر لاهاي الأول للسلام بحضور 26 دولة، وقد اتفق فيها الحاضرون على حل النزاعات بطرق سلمية وحددوا قوانين الحرب. 1944 بداية ترحيل تتار القرم، وهو التطهير العرقي الذي نفذه رئيس الأمن والشرطة السرية السوفيتية نيابة عن جوزيف ستالين. 1965 سوريا نفذت حكم الإعدام بحق الجاسوس إيلي كوهين بعد إدانته بالتجسس لصالح إسرائيل. وهو من أصل سوري يهودي، ولد في مدينة الإسكندرية بمصر لأسرة سورية حلبية هجرت إلى مصر عام 1924، وقد هاجر إلى إسرائيل عام 57 وعمل جاسوسا لصالح الموساد داخل سوريا بالفترة الممتدة ما بين 61 و65 متخفيا تحت اسم كامل أمين ثابت. في مثل هذا اليوم ولد عمر الخيام، عالم الرياضيات والفيلسوف والشاعر الفارسي، صاحب رباعيات الخيام وواضع التقويم الهجري الشمسي، كان ذلك 1048. أما الموسيقى المصري عبد الحمولي فقد ولد في مثل هذا اليوم من سنة 36 و800 و1000. الفيلسوف وعالم الرياضيات والكاتب الإنجليزي الحاصل على جائزة نوبل للأداب راسل ولد في مثل هذا اليوم من سنة 72 و800 و1000.

اليوم العالمي للمتاحف واليوم العالمي للقاح ضد الإيدز وعيد العلم في هايتي، لقانا يتواصل على موجات إذاعة تونس الثقافيه.

0: أنت تقرأ في السادسة ابتدائي أو التاسعة أساسي أو البكالوريا، فاتتك بعض الدروس أو عندك صعوبة في البعض منها، وزارة التربية فكرت فيك وعملت لك منصة خاصة اسمها جسور للدعم والمرافقة، تلقاها على الموقع هذا edusoutien.education.tn. منصة فيها دروس كل المواد للأقسام اللي عندهم امتحانات وطنية في آخر السنة الدراسية، دروس أمنها خيرة المعلمين والأساتذة والمتفقدين، تلقاوها في المباشر أو مسجلة. كما تلقاوها مكتوبة يكفيك أنك تنقر على رابط المادة ومن بعد رابط الدرس edusoutien.education.tn. منصة جسور للدعم والمرافقة المدرسية، إن شاء الله بنجاح للجميع.
1: تونس الثقافية،
2: صوت إرادة الحياة. مكتبة الثقافية.
3: مرحبا بالسادة المستمعين. كتاب اليوم عنوانه The End of the Empire and the World Remained: A Global History of the Colonization، من تأليف مارتن ثوماس، وعنوانه لنهاية الإمبراطورية والعالم المعاد، تشكيله تاريخ عالمي للديكولونيالية أو لتفكيك الاستعمار أو لإزالة الاستعمار، صدر عن مطبعة جامعة برينستون عام 2024 ويضم 608 صفحات. هذا الكتاب سنعتمد في تقديمه على تقديم النبهة النشري، والذي نظر بالتفصيل في مواد هذا الكتاب. عنوان هذا الكتاب يشير إلى الطموح والطبيعة غير التقليدية لمشروع حظي إلى حد الآن بإشادة واسعة، وهو الحديث عن الديكولونيالية أو تفكيك الاستعمار. وهذا التفكيك كما يرى المؤلفون في هذا السياق ليس عملية بسيطة كعملية تتمثل في تفكيك إمبراطورية، بل هو غالبا ما يكون معقدا ومتناقضا، لأن هذه العملية التي فيها التفكيك للاستعمار هي في الحقيقة تضم تفكيك هياكل قديمة، وتؤدي في الوقت نفسه إلى ظهور نظم وطنية جديدة أحيانا مستبعدة بنفس القدر. فالتركيز على تفكيك الاستعمار باعتباره قوة لإعادة الدمج يبرز كيف أن انهيار الهياكل الإمبراطورية غالبا ما ينتج تشكيلات هشة وعشوائية للسلطة والانتماء. وكانت العملية حسب المؤلف متشابكة، تدل بعمق على صعود القومية وعلى فشل الوعد بالديمقراطية. وما يميز هذا الكتاب هو هذا الطموح الموسوعي إلى الضبط بأن يلتقط ملامح إزالة الاستعمار بأشكالها المتغيرة عبر أنحاء العالم، إذ يمتد على مساحة جغرافية واسعة وعلى عقود متطاولة بين الأربعينات والتسعينات. ويبدأ الكتاب بحكاية لافتة، هي حكاية الاحتفال باستقلال كينيا في نيروبي في 11 ديسمبر 1963، من منظار النائبة العمالية باربرا كاسل المدافعة البارزة عن استقلال كينيا في البرلمان البريطاني. تجسد هذا المشهد تناقضات إزالة الاستعمار وتفكيكه. وتعزف فرقة عسكرية أغنية Old Lang Syne مستحضرة الوقار الرسمي للتقاليد البريطانية، بينما تصل كاسل متأخرة متسلقة فوق سياج وممزقة فستانها في الوقت ذاته. هذا التناقض الفوضوي بين الطقوس الإمبراطورية المنظمة جنبا إلى جنب مع الواقع الفوضوي للتحول بعد الاستعمار، يعكس الحجة الأوسع للكتاب أن تفكيك الاستعمار لم يكن مجرد رفض للحكم الاستعماري، بل قفزة غير متوقعة نحو بناء الأمة والارتجال والفوضى. قدمنا لكم كتاب The End of the Empire and the World Remained: A Global History of Decolonization لمارتن توماس، وتعريب الكتاب نهاية الإمبراطورية والعالم المعاد، تشكيله تاريخ عالمي لتفكيك الاستعمار أو للديكولونيالية. مع تحيات توفيق قرير.
2: مكتبة الثقافية.

0: صباح الصباح مع صباح الصباح فتح يا علي. أغاني الحياة،
1: أغاني الحياة.
2: غني لصباح جديد، غني غني غني غني.
1: أغاني الحياة،
3: غني غني غني غني غني غني.
0: نعلل النفس بالآمال ونمد أجنحة الخيال، وفي الروح تبقى الظلال، ظلال أغاني الحياة.

0: أغاني الحياة فسحة للصباح الهني ومساحة للأمل.
1: أغاني الحياة لبداية يوم جديد مع إذاعة تونس الثقافية.
2: أغاني الحياة مع نزيها الزارعي.

0: صباح الصباح معنا، صباح الصباح فتح يا علي.
1: أغاني الحياة،
2: أغاني الحياة.
3: غني الصباح جديد، غني غني غني.
2: أغاني الحياة،
0: غني غني غني غني غني غني.
1: نعلل النفس بالآمال ونمد أجنحة الخيال، وفي الروح تبقى الظلال، ظلال أغاني الحياة.

0: أغاني الحياة فسحة للصباح الهني ومساحة للأمل.
1: أغاني الحياة لبداية يوم جديد مع إذاعة تونس الثقافية.
2: أغاني الحياة مع نزيها الزارعي.

0: صحافة الثقافة.
1: في صحافة الثقافة نعود إلى خبر أعلنته رابطة الكاتبات والكتاب باللغة الجاليثية في إسبانيا عن منح الروائي والأسير الفرنسي المحرر باسم خندقجي لقب الكاتب الجاليثي العالمي لسنة 26 و2000. ويأتي هذا التكريم الرفيع تقديرا لمسيرته الإبداعية الطويلة ومواقفه الثابتة في دعم الكرامة الوطنية الفلسطينية رغم سنوات الحرمان التي قضاها خلف القذف. وأكدت الرابطة في رسالة رسمية وجهتها إلى خندقجي أن هذا الاختيار يعكس حالة من الأعجاب والاحترام العميق لشخصه وللمنجز الأدبي الذي قدمه. وأشارت المصادر إلى أن الجائزة تهدف لتسليط الضوء على الأدب الذي يدافع عن الهوية الفلسطينية في وجه محاولات الطمس، معتبرة خندقجي نموذجا للمثقف العضوي. وقد اكتسب اختيار تاريخ الإعلان عن الجائزة دلالة رمزية خاصة، حيث تزامن مع الذكرى السنوية للنكبة الفلسطينية في 15 مايو. ويهدف هذا التوقيت إلى التأكيد على استمرار حضور القضية الفلسطينية في الذاكرة الثقافية العالمية وربط الإبداع الأدبي بالحقوق التاريخية للشعب الفلسطيني. ويعد لقب الكاتب الجاليث العالمي من أرفع الأوسمة الأدبية في إقليم جاليسيا شمال غرب إسبانيا، حيث تمنح لأسماء تركت بصمة إنسانية وأدبية واضحة. وتنضم جائزة خندقجي إلى سجل حافل يضم قامات أدبية كبرى من أبرزهم الشاعر محمود درويش، وكذلك الكاتبة المكسيكية إلينا بونياتوفسكا. وفي أول تعليق له على هذا التكريم أعرب خندقجي عن فخره واعتزازه بهذا اللقب، وشدد على أن الأدب الفلسطيني يخوض في المرحلة الراهنة اشتباكا ثقافيا حادا مع الرواية الصهيونية السائدة، وأشار إلى أن بناء سردية وطنية قادرة على مخاطبة الضمير العالمي بلغة نقدية وإنسانية هو السلاح الأقوى لمواجهة محاولات تزييف التاريخ والواقع الفلسطينية. وتطرق خندقجي إلى تجربته في الكتابة موضحا أن الإبداع داخل

بمواصلة تحدي المنفى والقيود الثقافية بنفس الروح التي تحدى بها قضبان الزنازين ليبقى الأدب الفلسطيني صوتا حرا في المحافل الدولية. لقاؤنا يتواصل مع الأنغام.

0: عين على الأعلام العبري.
1: لقنيات يتواصل مع عين على الأعلام العبري. عنوان يدعو تحرنوت: إسرائيل تهدد حركة حماس بالحسم العسكري بالكامل حتى تفكيك الحركة ونزع سلاحها، وفق ما نقلته الصحيفة عن مسؤول رفيع مشارك في جهود إعادة أعمار قطاع غزة. وقال المسؤول إن اغتيال رئيس الجناح العسكري لحركة حماس عز الدين الحداد يشير إلى أن عملية تفكيك الحركة نزع سلاحها مستمرة، سواء طوعا أو عبر استمرار الضغط العسكري. وأوضح أن نزع سلاح حماس يعد أمرا حتميا في نهاية المطاف، معتبرا أن قبول الحركة بالتوصل إلى اتفاق أو إنهاء المواجهة سيكون في مصلحتها لتجنب تداعيات طويلة الأمد. يدعو تحرنوت دائما. عنونت: الإمارات غاضبة من نتنياهو، تخشى أن يكون بيدقا في لعبته السياسية. هذا حسب موقع شفقنا. قالت بأن صحيفة يدعو تحرنوت نشرت تحليلا سياسيا قالت فيه إن الإمارات تفضل مواصلة علاقتها الأمنية والعسكرية مع تل أبيب في ظل أو في إطار السرية والغموض، وتخشى أن تستخدم كأداة أو بيدق في اللعبة السياسية الداخلية لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو. وأوضحت الصحيفة أنه رغم نشر إسرائيل بطاريات منظومة الدفاع الجوي القبة الحديدية على الأراضي الإماراتية لحمايتها من الصواريخ والمسيرات الإيرانية، إلا أن أبوظبي ما زالت ملتزمة بسياسة الغموض الشديد لتجنب أي تصعيد مع إيران. ويدعو تحرنوت دائما: إسرائيل في حالة تأهب قصوى لاحتمال استئناف الهجمات على إيران. أما معاريف فقد عنونت: حزب الله ينشر لحظات الرعب التي تقلق الجيش الإسرائيلي، وذلك عملياته ضد جيش الاحتلال باستخدام الطائرات المسيرة، خاصة عملية رأس النقورة. ونشر حزب الله مقطع مصور لطائرة مسيرة استهدفت مركز روش هانيكرا السياحي في نهاية الأسبوع الماضي، وأسفرت عن إصابة 4 إسرائيليين أحدهم في حالة حرجة. ونقلت قناة الغد عن أكسيوس: ترامب يهدد إيران بأن الضربات المقبلة ستكون أشد. ومن المتوقع أن يعقد ترامب الثلاثاء اجتماع لفريقه الأعلى للأمن القومي داخل غرفة العمليات في البيت الأبيض لمناقشة الخيارات العسكرية بحسب مسؤولين أمريكيين. وأكسيوس دائما عنونت: خطة كوبية لاستخدام مئات المسيرات ضد قواعد وسفن أمريكية. وقال: وبدأت أخيرا بمناقشة خطط لتشغيلها في هجوم على قاعدة غواتنامو الأمريكية وسفن عسكرية أمريكية وربما جزيرة كي ويست في فلوريدا على بعد 145 كيلومتر شمال هافانا. ونقل الموقع تقريره عما قال إنها معلومات استخبارية سرية جرت مشاركتها معه. وأضاف نقلا عن مسؤول أمريكي رفيع أن المعلومات الاستخباراتية التي يمكن أن تكون ذريعة لعمل عسكري أمريكي تظهر الدرجة التي ترى فيها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كوبا تهديدا نظرا للتطورات في حرب المسيرات ووجود مستشارين عسكريين إيرانيين في هافانا. وأكدت صحيفة أريتس أن الحكومة الإسرائيلية ظلت ترفض بشكل قاطع السماح لممثلي اللجنة الدولية للصليب الأحمر بزيارة آلاف المعتقلين الفلسطينيين في سجونها، رغم أنها موقعة على اتفاقيتي جنيف الثالثة والرابعة. وقالت الصحيفة في افتتاحيتها إن إسرائيل ملزمة بموجب هاتين الاتفاقيتين بالسماح بزيارات الصليب الأحمر للسجناء الفلسطينيين، لكنها ترفض ذلك بشكل مستمر. وتساءلت أرتس: ما الذي تخفيه إسرائيل خلف جدران سجونها؟

واختتمت افتتاحيتها بالإشارة إلى أن المشاهد المسربة لزيارات بن غفير الاستعراضية والتقارير التي تؤكد عزل مئات الأطفال الفلسطينيين انفرادياً وتجويعهم من شأنها أن تثير قلق كل إسرائيلي، لأنها تمثل وسمة عار إخلاقية وقيمية تهدد المجتمع بأسره. ونشرت دائماً هارتس مذكرات اعتقال دولية بحق 5 إسرائيليين من بينهم سياسيين وشخصيتان عسكريتان وفقاً لمصدر دبلوماسي. ونشر موقع والا العبري تفاصيل جديدة عن القاعدتين العسكريتين الإسرائيليتين السريتين في العراق، حيث في قلب الصحراء العراقية بدعم ومساعدة أمريكية في خطوة تزيد من تعقيد المشهد الأمني في البلاد. وبحسب التقرير الذي اعتمد على مصادر عراقية وأقليمية رسمية، فإن القاعدة الأولى التي تم اكتشافها بالصدفة عن طريق راع أردني تقع في الصحراء الغربية، قد شيدتها القوات الإسرائيلية أواخر عام 24 و2000. أما القاعدة الثانية فلم يكشف عن موقعها بعد، وهي تقع أيضا في الصحراء الغربية للعراق. ونقل التقرير عن مسؤولين عراقيين وأقليميين دول قولهم إن إسرائيل تدير هذه القواعد لدعم عملياتها العسكرية ضد إيران الجارة الشرقية للعراق وحليفتها المقربة.

0: أهلا بكم في إذاعة تونس الثقافية.
1: ولدت سنة 2006، تنشقت نسيم الحرية.
2: عندما نقول أن هناك إذاعة ثقافية تفرح، وهذا يعطيك الأمان.
1: تنعمت بدفق المبدعين والمثقفين، ترعرعت بين المسارح وفضاءات الفنون وورشات الرسامين، سلكت دروب المفكرين والشعراء والفنانين.
3: ثقافية عرفت تختار مزيد من التألق،
1: وها أنا الآن أتدرج في نزهة للمشتاقين، عسى أن تطيب رفقتي بكم أنتم أغلى المستمعين.
4: تحية لإذاعة تونس الثقافية، شكرا.
0: إذاعة تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة.
5: لقناة وصل على موجات إذاعة تونس الثقافية، من المفروض أنه باش يكون معانا دكتور محجوب العوني، أستاذ علم الفيروسات، للحديث عن فيروس أو هانتا فيروس اللي برشا ناس قاعدة تتحدث عليه مع ظهور حالات جديدة، مع أنه منظمة الصحة العالمية لم تؤكد بأنه وصل لمرحلة خطورة مرتفعة، إلا أنه المرض أو الفيروس موجود وفما دائما إصابات جديدة. فما مشكل الاتصال بدكتور محجوب عوني، في انتظار أن نتحصلوا عليه. نسمع ميادة الحناوي.

0: لقانا يتواصل على موجات إذاعة تونس الثقافية في أغاني الحياة. نتحدث على سلسلة وعي، سلسلة لتغيير الواقع، ودون شك الوعي يغير الواقع. وكيف يمكن أن نغير الواقع؟ بدمج الذكاء الاصطناعي، وطبعا مع اختصار الوقت. هي سلسلة يخرجها المخرج والسيناريست رامي مبروك. صباح النور.
1: السلام عليكم. صباح الخير.
0: صباح الخير. إذا نعطينا فكرة على سلسلة وعي، كيف بدأت، ما الهدف منها، أهم المواضيع التي تركز عليها.
1: مرحبا بك أختي، وتكسح الاستضافة، مرحبا بالمستمعين. بالنسبة لسلسلة وعي، يعني هي سلسلة توعوية نحاول من خلالها نوصل رسالة توعوية باش تعمل فايدة عند الناس، يعني بطريقة بسيطة، يعني بطريقة فيديو صامت، يعني ما غير كلام. نحاول أنه بالتصوير أنه نوصله المساج اللي نحبه
0: من غير كلام، بالكل موسيقى. لا فما أكيد مؤثرات أخرى هكا ولا
1: بالموسيقى، مؤثرات صوتية. أما ما غير معناها كلام، ما نفهمش ديالوج، ما نفهمش حتى كلام، جست هي التصويرة تكون المساج المباشر مع المشاهد. يعني
0: كيفاش تنجم توصل رسالة من غير كلام؟ ما نعرفش أنا، مثلا تشتغلوا على قضايا اجتماعية، كيف السلامة المرورية، التسامح والتعايش السلمي، إحياء الأخلاق الأصيلة في التعامل اليومي. كيفاش هذوما بالإمكان أنه نوصلوهم للناس من غير حتى كلمة؟
1: نحاولوا انه المشهد هو اللي يتكلم، معناها من غير، يعني المشهد هو اللي يكون معبر بالحركات، بالليزاكسيون اللي فيه، بالمؤثرات الصوتيه. يعني حتى المؤثرات عندها دور كبير، يعني ان هي توصل الرساله. نحاولوا معناها انه بالصوره برك نوصل الرساله نتاعنا، تكون رساله توعويه وباش نتعامل فايدة يعني عند الناس، وإن شاء الله دائما الناس كلها بخير إن شاء الله.
0: شكون اللي من يعني موجهة هذه السلسلة، سلسلة وعي؟
1: موجهة لكل فئات العمرية، يعني من الصغير للكبير، للأنثى، للذكر، للناس الكل، المجتمع التونسي عامة، معناها كل فئات العمرية.
0: قديش من سلسلة تعاملت لحد الآن؟
1: إلى حد الآن عملنا 4 فيديوهات، ومازال يعني ثم فيديو إن شاء الله يهبط اليوم وإلا غدوة بإذن الله.
0: وين النجم نشوفوهم الفيديوهات هذوما التوعوي؟
1: الفيديوهات إن شاء الله في باج ديجيتال تي في، وإلا على يعني صفحاتنا الخاصة تاع رامي مبروك وإلا رياض دبوبي.
0: اللي هو منتج، يظهر لي رياض دبوبي منتج
1: الإعلامي رياض دبوبي.
0: رامي، معناها بالنسبة لك أنت، كيف شنو اللي لازم تغيره ولا اللي تحب تغيره من خلال سلسلة وعي؟ معناها في النهاية نرجعوا للهدف.
1: الهدف نتاعنا يعني توعوي بحث، يعني هو له يعني هدف تجاري، أو معناها جوست نحبه التوي يكون توعوي، ونفهموا العباد انه فما مخاطر باريزومبل المروريه، انه نوصلوا لهم انه يعني تنجم تخسر، باريزومبل تنجم تخسر حد قريب عليك في جوره، يعني لا قدر الله السرعه الزايده، تنجم يعني حتى على الحرقه، على حتى يعني مواضيع
0: نقولوا تحسيسي، تحسيسي كذلك، تحسيسي هكا.
1: مواضيع اخلاقيه كيف الامانه، كيف الصدق، كيف يعني صلة الرحم. نحاولوا انه نوصلوا يعني المساج، يعني كما قلت لك بطريقه يعني صامته، بطريقه الصور.
0: هي تستخدم الذكاء الاصطناعي في اكثر هكا ولا
1: 100% الذكاء الاصطناعي.
0: اما علاش اخترت من غير صوت؟ هو يظهر لي المده الزمنيه معناها للفيلم الواحد 3 دقائق، معناها مش برشا 3 دقائق من غير صوت، وإلا ليرة وبالذكاء الاصطناعي 3 دقائق يتعدوا هكا. لا
1: 3 دقائق ما أنا ساحات نحسها شوية يعني نجم نتعمق نوصلها حتى 10 دقائق، أما ساعات معناها بحكم مازلنا بدينا في الأول، معناها في جديد، ونحاولوا أنه نخلوا وكل الفيديوهات خفيفة شوية على المشاهد.
0: والحمد
1: لله يعني حتى مع المشاهد يعني تم تفاعلات سمحة يعني الحمد لله. تعليقات سمحة ويعني وتشجيع من عند المشاهد.
0: وما زلتوا معناها هل عندكم قائمة متاع مواضيع معينة بتخدموا عليها إضافة للأربعة أفلام اللي قدمتوها؟ وهل ممكن تكون في بشكل آخر أنه تتبث؟ ما نعرفش أنا مثلا يتم تعاون مع وسائل إعلام معينة ليه؟
1: اي اون برينسيب يعني في الأول احنا تخدمنا أربع فيديوهات وما زلت عندنا مواضيع أخرى يعني إن شاء الله الموضوع الجاي الفيديو الجاي باش يكون على المخدرات. يعني كيفاش نجم يعني المخدرات تخلي توصلك الطريق يعني لا كما نعرفوا نفس كل الطريق ما عندهاش نهايه سمحه. وان شاء الله يعني كل مره باش نعملوا حاجه كيف من يقرب العيد ان شاء الله عندنا فيديو على العيد الكبير على الاضحيه. وان شاء الله يعني كان ثم يعني التعامل مع وسائل الاعلام اخرى مرحبا
0: بكم. اكيد يعني. اكيد شكرا لك رامي مبروك مخرج وسيناريست سلسله وعي يغير الواقع، هي تقنيه تعتمد على دمج الذكاء الاصطناعي. شكرا جزيلا لك، ان شاء الله يومك موفق. الى اللقاء.
1: الله يخليك، شكرا لك.
0: الى اللقاء. فاصل غنائي ثم نعود.

0: أغاني الحياة.
1: أغاني الحياة.
2: غني الصباح جديد، غني غني غني.
1: أغاني الحياة.
3: غني غني غني غني غني غني.
0: نعلل النفس بالآمال ونمد أجنحة الخيال، وفي الروح تبقى الظلال، ظلال أغاني الحياة.

0: أغاني الحياة فسحة للصباح الهني ومساحة للأمل.
1: أغاني الحياة لبداية يوم جديد مع إذاعة تونس الثقافية.
2: أغاني الحياة مع نزيها الزارعي
3: لقناة وصل على موجات إذاعة تونس الثقافية، باش نتحدثوا على نشاط وكذلك تتويج للمدرسة الابتدائية نشيو بالقطار اللي كانت شاركت في فعاليات الملتقى الجهوي للفنون الركحية بقفصة في هذا الشهر. باش نحكيو مع السيدة ربحة الزارعي اللي هي مؤطرة ومشرفة على نادي المسرح وكذلك على أنشطة في هذه المدرسة. صباح النور سيدة ربح.
4: تحية صباحية كلها طاقة إيجابية لك سيدتي الكريمة نزيه الزارعي.
3: شكرا لك
4: مستمعي ومشاهدي إذاعة تونس الثقافية.
3: شكرا لي.
4: باختصار نزيه الزارعي معلمة بالمدرسة الابتدائية نشي ومعتمدية القطار من ولاية قفصة، حصل لي الشرف هذه السنة أن أشرفت وقمت بتأطير نادي المسرح ولأول تجربة

0: الذي سينتظم في مستهل السنة الدراسية القادمة. وكذلك تحصل نادي المسرح الذي أشرف عليه وأطيره على جائزة تشجيعية، وأطفالي هم على التوالي. ذكر حفيظ في دور الطفل الفلسطيني يتكلم عن نيابة عن الطفل الفلسطيني، مريم مبروك، سارة نجمة، أسوة عبد الله، ياسين الزاوية، وكرم النجوى. أنا نجمة بيه؟ عفوا
1: بيه باش نسمعوهم شوية آخر. أكيد الصغيرات خاصة أنهم شاركوا أكيد عملوا مجهود، وبالنسبة لك أنت كتجربة أولى، كيفاش كان تفاعل الأطفال مع نادي المسرح، وكيفاش كان إقبالهم على نشاط داخل المدرسة؟ إلى أي مدى كان عندهم انفتاح أنهم يمارسوا المسرح أو يتعلموا؟
0: اي أيوة والله الحقيقه هي كانت كما قلت لك سابقا هي اول تجربه يعني في تنشيط نادي المسرح في المدرسه الابتدائيه بين الشيو، وكذلك في الالقاء. صراحه يعني تلاميذي لقيتهم متجاوبين معايا على الاخر بصدق، يعني خدموا لي خدمه مشرفه جدا جدا، نالوا يعني الجائزه التشجيعيه. تمنيت راهو رم خذوا جائزه معناها، ولا حتى اقل شيء على الاقل خذوا تلميذ ولا اثنين حتى احسن.
1: هو باهي في كل الحالات انهم وصلوا يشاركوا في تظاهره جهويه، وان شاء الله كيف ما قلت انت هي تجربه اولى، اكيد التجربه الاولى يعني مع صعوباتها الكل
0: مشرفة، وهي تجربة أولى ومشرفة.
1: مشرفة أكيد.
0: أطفالي كثيرا كثيرا جاوبوا معايا الحق وأقبلوا كي هم كالأولياء إقبال كبير على هالأنشطة هذه، وفرحوا بها الأنشطة هذه باعتبارها تقام لأول مرة يعني كنادي مسرح كإلقاء. والحمد لله توجنا بالمرتبة الأولى مع تلميذتي مرام وبجائزة تشجيعية في نادي المسرح.
1: به سيدة ربح الزرعي، احنا ماذا بينا نسمعوا سي محسن جعداري مدير المدرسة الابتدائية نشيو بالقطار، بشوفوا أهمية أن يكون فما نوادي ثقافية داخل مؤسسة تربوية. نسمعوا سي محسن كان بحذك.
0: أكيد عزيزي هو معك.
1: به سي محسن جعداري، إذن مدير المدرسة الابتدائية نشيو بالقطار، مرحبا بك، إن شاء الله بالتوفيق ليكم في الأنشطة هذه، وكذلك في إدارة المؤسسة التربوية، إن شاء الله بالتوفيق للصغيرات في الامتحانات، معناها يذولي فما اليوم شكون بداوا الامتحانات. سي محسن، أي أهمية لوجود نشاط ثقافي داخل المؤسسة التربوية؟
2: مرحبا بك، صباح الخير.
1: صباح الخير.
2: بالنسبة للتنشيط الثقافي ثم برشا أولياء عموما ماخذين فكرة مغلوطة، لأن الفعل الثقافي في المؤسسة التربوية يساند العملية التعليمية والعملية التربوية ككل. من ذلك أن التنشيط الثقافي يمكن المعلم اكتشاف مواهب، صقلها، نحت شخصية التلميذ، توازنها. هذا من شأن أن خلقنا أجيال قادمة إن شاء الله تكون متوازنة من حيث السلوك، من حيث العملية التربوية ككل. الفعل الثقافي يصب في رافد العملية التربوية ككل، ولا يقل معنى أهمية عن بقية التعلمات التي يدرسها التلميذ.
1: نعم، معناها لازم يكون موجود. هل هناك تحديات بالنسبة لكم انتوما كمدرسة في القيام بأنشطة أخرى؟ انتوما هنا هو مسرح وتوجتوا به، وتوجتوا في كيف ما قلنا فعاليات الملتقى الجهوي للفنون الركحية، كيفش تراه بشكل عام التحديات اللي تنجم تواجه في تكوين أو تأطير التلامذة للانخراط في الفعل الثقافي بشكل عام؟
2: والله التنشيط الثقافي هو في حد ذاته معناه تحدي، يعني ثم بعض معناه الصعوبات خاصة تمثل في الدعم المادي، يعني التلاميذ في حاجة إلى تجهيزات، في حاجة مثلا في نطاق المسرح يعني معناها الأزياء والكل معناها التجهيزات التي يمكن
1: اللوجستية احنا نقوله
2: في المسرحية، يعني نتصرف معناها ندير الشأن معناها إمكانياتنا الذاتية. حتى في التنقل التلاميذ مثلا في الملتقى الفارق، يعني نعول على إمكانياتنا المحدودة،
1: هي محدودة صحيح.
2: هو كما قلت لك معناها هو تحدي، الحمد لله نحن

0: كسبنا هذا التحدي، رغم أن ثمت معناها متابعة وتنشير معناها وتشجيع من قبل مندوبية الجهوية للتربية بقفصة معناها في المستوى معناها المحلي
1: الإمكانيات خاصة أكيد شوية
0: ويعني نلتجئ إلى قدراتنا الذاتية لنؤمن مثلا ما هو مطلوب.
1: به شكرا لك سي محسن جعداري مدير المدرسة الابتدائية نشيو بالكتار. نرجع للسيدة ربح الزرعي، خلينا نسمع شوية الصغيرات المتوجين ولا المشاركين في هذه التظاهرة فعاليات الملتقى الجهوي محسن الفنون الركحية بقفصة. سيدة ربح، ما نعرفش شكون باش تدخل معنا، مرام هكا أو الوحدة
2: مرام؟ ناخذ مرام المتوجة بالمرتبة الأولى جهويا في فن الإلقاء في فن
1: مش سمعنا شوية الدرويشة.
2: أيوة
1: أي مرام، عسلامة مرام.
3: صباح الفل والياسمين، أنا اسمي مرام مبروك، تلميذة مرسمة بالسنة الرابعة ابتدائي. نجحت في مسابقة الإلقاء بين 24 متسابقة ومتسابقة، والآن سأقدم لكم هذه القصيدة.
1: محلى صوتك يا مرام.
3: والآن سأقدم لكم قصيدة على هذه الأرض ما يستحق الحياة، إلى الشاعر الثوري الفلسطيني محمود درويش. على هذه الأرض ما يستحق الحياة، على هذه الأرض سيدة الأرض، أم البدايات أم النهايات، كانت تسمى فلسطين، صارت تسمى فلسطين سيدتي، أستحق لأنك سيدتي، أستحق الحياة. عابرون في كلام عابر، أيها المارون بين الكلمات العابرة، احملوا أسماءكم وانصرفوا، واسحبوا سعيتكم من وقتنا وانصرفوا، واخذوا ما شئتم، واخذوا ما شئتم من زرقة البحر ورمل الذاكرة، واخذوا ما شئتم من صور كي تعرفوا أنكم لن تعرفوا، كي تعرفوا أنكم لن تعرفوا كيف يبني حجر من أرضنا سقف السماء.
1: دون شك لو كان درويش حي أكيد لصفق لها. جميل هذا الإلقاء وهذه الحماسة والالتزام، يعني الصوت والأداء مهم جدا، محليها البنوتة.
4: اي اما نظرا لضيق الوقت اذا كنت تحب توصل لك توصل لك، يعني طويله مطوله شويه، فهمت؟ مش بالسهل سيدتي نزيها، يعني اني تلميذه في السنه الرابعه، يعني تحفظ قصيده بهذا الالقاء وبهذا الحضور الرقي وبهذه الثقه في النفس، كلها تدريبات. الحق تعبت، هي تعبت وانا تعبت كثيرا كثيرا من اجل اني تتالق صغيرتي، وكان لها ذلك، يعني نظرا لانها هي تلميذه معناها تستمع للنصائح ومؤثرتها، ومش بالسهل كما قلت لك قصيده محمود درويش باش تحفظها تلميذه في السنه الرابعه.
1: مش حتى الحفظ، فما اهم الحفظ الالقاء والاحساس، يعني وقت اخرجوا معناها بالطريقه يعني قلت لها معناها كان لو كان درويش حيا صفق لها دون شك. خلينا نسمعوا شوية الصغيرات الأخرين، معناها ممكن نرجع مرة أخرى أكيد نواكبوا النشاط إن شاء الله، معناها علاش ليل في ديما وقت اللي تكون النشاط. مرحبا بكم في أي وقت سيدة رب.
2: إن شاء الله يعيشك، الله يخليك معك سيد ذاكر، تلميذ
1: ذاكر حفيد. ذاكر حفيد به، مرحبا.
5: أنا اسمي ذاكر حفيد، جسدت دور الطفل الفلسطيني الذي حرمه الاحتلال المستبد من أبسط حقوقه في الحياة وأهمها اللعب.
1: هاي. كيفاش كان الدور، دور ذاكر؟
5: كان دور جميل.
1: عجبتك المسرحية؟ عجبك الأداء لأنك أنت قمت بدور الطفل الفلسطيني؟
5: نعم.
1: شنو تعلمت من المسرحية؟
5: يجب الثقة في النفس والتحدي مع بعضنا البعض.
1: شكرا لك، إن شاء الله ربي يوفقك يا ذاكر، دور مهم جدا أنك تأديه لدور للطفل الفلسطيني أكيد دون شك. شكرا لك ذاكر.
5: شكرا.
3: صباح النور والياسمين. أنا اسمي مريم مبروك، تكلمت نيابة عن كل طفلة فلسطينية سلبها المحتل الغاشي من حقوقها الطبيعية في اللعب.
1: محليك يا مريم. مريم، شنو الدور اللي أديته؟
3: دوري هو البنت.
1: هو؟
3: دور البنت.
1: دور البنت، يعني البنت الفلسطينية، أليس كذلك؟
3: نعم.
1: نعم، وتجيدين الكلام باللغة العربية مريم؟
3: نعم.
1: نعم، أحسنت يا مريم، شكرا لك. مريم، من الأطفال الآخرين؟
6: صباح الخير، اسمي ياسين الزاوية، أدرس بالسنة الرابعة ابتدائي، جسدت دورة التراب فلسطين الذي سقطه آلات الاحتلال بدماء الشهداء ودموع الأمهات السكالة.
1: أي ياسين، هذا الدور كيف وجدته؟ هذا الدور يعني كيف كانت تجربتك في المسرحية؟
6: كانت تجربتي في المسرحية ممتعة.
1: ممتعة.
6: وتعلمت أن أثق في النفس.
1: أي جيد جدا، شكرا لسيدتي ربح الزرعي اللي أعطتكم هذه الثقة. طيب، من آخر معنا سيدة ربح؟
7: أيوة.
1: نسمع فيهم عندهم هذا بالحق، معناها ما أجمل أن يكون لدى الطفل هذه الثقة بالفعل في النفس حتى يؤسس لمستقبله، ليس فقط على مستوى ثقافي إنما على مستوى مهني وحتى على مستوى الحياة.
7: أكيد أكيد، وهي كلها مهارات حياتية.
1: أكيد.
7: إذن من خلال المسرح دربت التلاميذ على يعني كيف حضورهم الروحي يكون كبير، الثقة في النفس. المسرح هو فن جميل يجب أن يتعود الأطفال من خلاله على تعلم اللغة العربية الفصحى، على الثقة في النفس. صح. على حضور الروحي الممتاز. كل هذه مهارات يكتسبها لا في المسرحية فقط وفي القسم، بل حتى في الحياة بشكل عام.
1: نعم.
7: سارة نسمع.
1: سارة،
8: صباح الخير، اسمي سارة نجمة، مثلت دور شجرة الزيتون وهي رمز تجذيري تجذر في الأرض.
1: أي زيتونة فلسطينية يعني.
8: نعم
1: نعم. وكيف كانت التجربة في المسرحية يا سارة؟
8: كانت هادئة.
1: كانت هادئة مثل صوتك الهادئ سارة. من آخر سيدة ربح؟
7: هي هادئة كثيرا ولكنها في المسرح أبدعت أبدعت أبدعت وفاجأتني، هي مفاجأة يعني.
1: ما شاء الله.
7: معك أسوة عبد الله.
1: أسوة،
9: صباح الخيرات والبركات، أنا اسمي أسوة عبد الله، جسدت دور الحمامة السلام وهي التي تفر عبق السلام في الحارات وبين الصفوها على الشرفات.
1: جميلة يا حمامة السلام يا أسوة. طيب أستاذة ربح.
7: نعم.
1: طيب، هل ما زال
7: لدينا تلميذ فقط وهو سيد التلميذ كرم نجمة؟
1: كرم نجمة،
10: صباح الفل وانا سميني، انا اسمي كرم نجمة، ادرس بالسنة الرابعة، جسدت دور الصخر وهو رمز الصلابة والقوة.
1: ما شاء الله يا صخر، يعني اعجبتك الشخصية؟
10: نعم.
1: نعم، شكرا لك، إن شاء الله بالتوفيق والنجاح. سيدة ربح، يعني الزارعي وأنت مؤطرة هذه الورشة، ورشة المسرح، إلى أي مدى كانت مهمة بالنسبة لهؤلاء الأطفال؟ ماذا قدمت لهم؟ ماذا أضافت لهم على مستويات كثيرة؟
7: والله هذه التجربة هي قلت لك سابقا أنها أول تجربة في المدرسة. التجربة هذه
1: يعني نقول بأنك أسست لمسرح المدرسي داخل هذه المدرسة.
7: أكيد، وأتمنى أن يتواصل هذا الفعل الثقافي داخل المؤسسة الثقافية ومدرسة نشيو بصفة خاصة. هذه التجربة بالنسبة لتلاميذي أضافت لهم الكثير الكثير. عيونهم كلها تبرق يعني من الفرحة، لأنهم فعلا لأنهم فرحين مسرورين كثيرا بهذه التجربة، والكل التلاميذ أقبلوا على هذه التجربة. لكن أنا في الآخر يعني أخذت ما يساعد هذه القصيدة من صوت ومن حضور ومن وقفة ومن ملامح وجه ومن حركات، كلها كانوا فرحانين كثيرا، لهم الكثير، وأنا فخورة بهم جدا جدا جدا بصراحة. وحتى الأولياء أشكرهم من هذا المنبر، أشكر الأولياء على تفاعلهم الكثير معي ومع الأطفال، وكذلك الشكر كبير كبير جدا جدا جدا للسيدة نعيمة جلنسة، وهي رئيس مصلحة الأنشطة الثقافية والرياضية بالمندوبية الجهوية للتربية والتعليم بقفصة، التي شجعتني على هذه التجربة، وكان لها فضل أني دربت وأثرت نادي المسرح بعد أكيد بعد الله سبحانه وتعالى.
1: نعم، إن شاء الله بالتوفيق ليك. شكرا ليك على محاولة أنك أنت توصل صوتهم الصغيرات هذوما، وكذلك إيجادهم للغة العربية وتواصلهم باللغة العربية التي كذلك هي تحدي كبير حتى داخل المؤسسة التربوية. أعتقد أنه لديهم امتحانات هذا الأسبوع الأطفال.
7: نعم.
1: إن شاء الله ربي يوفقهم، وبالتوفيق لك أيضا سيدة ربح الزارعي، مشرفة ومؤطرة نادي المسرح بالمدرسة الابتدائية نشيو بالكتار. شكرا لك وإن شاء الله بالتوفيق.
7: شكرا لك سيدتي الكريمة،
1: يعيشك. إلى اللقاء إن شاء الله، يومك موفق. إلى اللقاء، يعيشك. إلى اللقاء، لقاؤنا يتواصل مع الأنغام.

0: تونس الثقافية،
1: صوت إرادة الحياة،
2: مسارات تشكيلية. مسارات تشكيلية، قصص وحكايات مبسطة من تاريخ الفنون التشكيلية في تونس. مسارات تشكيلية مع سامي بن عامر.
3: نلتقي في حلقة جديدة من مسارات تشكيلية، حيث نواصل الغوص في أسرار الفنون في بلادنا خلال العقد الرابع من القرن العشرين كحكايات حية عبر الزمن. في الحلقة الماضية كنا في مقهى باريس بشارع جول فيري، شارع الحبيب بورقيبة اليوم، حيث كان عدد من الرسامين يلتقون يوميا تقريبا حول طاولة المقهى. هناك كانت تدوم نقاشات طويلة حول اللوحة وحول معنى الرسم وحول المكان الذي يمكن أن يحتله الفن في تونس في تلك الفترة. لكن الأحاديث الطويلة تتحول أحيانا إلى شيء آخر، إلى فكرة ثم إلى مبادرة. هكذا ستولد بعد سنوات قليلة مجموعة ستعرف باسم مجموعة العشرة. لم تكن تلك اللقاءات مجرد أحاديث عابرة، بل تحولت شيئا فشيئا إلى مناخ فني مشترك يجمع فنانين من تجارب مختلفة، لكنهم يشتركون في رغبة واحدة: تجاوز الإطار الضيق للصالونات التقليدية. في هذا السياق بدأ يتبلور في ذهن بيير بوشار تصور أوسع، فبعد تجربة مجموعة الأربعة التي جمعت عددا محدودا من الفنانين، طرح سؤالا بسيطا: لماذا لا ينفتح هذا الإطار الصغير على فنانين آخرين يعيشون ويعملون في تونس؟ هكذا ستتسع التجربة سنة 1948 مع ظهور ما سيعرف لاحقا باسم مجموعة العشرة، إلى جانب بوشار، موزيس ليفي، جولوش. انضم عدد من الرسامين سيصبح بعضهم لاحقا من أبرز وجوه الفن التشكيلي في تونس. نذكر منهم يحيى التركي، أحد أوائل الرسامين التونسيين الذين اختاروا طريق الفني، وعمار فرحات الذي سيمنح اللوحة التونسية حضورا قويا للحياة الشعبية، إضافة إلى نيلو ليفي وإيمانويل بوشياري وإدغار نقاش وماري غوياي أوتري وميشيل ميراندا. بهذه الأسماء تشكل هذا التجمع الفني الذي جمع فنانين من أصول وتجارب مختلفة، لكنهم كانوا يشتركون في شيء أساسي: ممارسة الرسم خارج الإطار الأكاديمي الجامد. غير أن هذه المجموعة لم تسعى إلى إعلان مدرسة فنية جديدة، ولم تصدر بياناً يحدد برنامجاً استراتيجياً موحداً، فالاختلاف بين الفنانين كان واضحاً، لكل طريقته في النظر إلى العالم وفي بناء اللوحة. وربما هنا تكمن أهمية هذه اللحظة، فبدل أن نجد أسلوباً واحداً نجد تنوعاً في التجارب، من لوحات تستلهم الحياة اليومية في المدن والأسواق إلى أعمال أكثر اهتماماً بالبناء التشكيلي واللون. وفي هذا التنوع يمكن أن نلمح صدى تجربة أخرى كانت تشغل خيال بوشار: مدرسة باريس. فهي أيضاً لم تكن مدرسة بأسلوب واحد، بل فضاء التقت فيه تجارب مختلفة. بهذا المعنى لم تكن مجموعة العشرة مشروع مدرسة، بل محاولة لخلق مناخ فني يسمح بالعمل والحوار خارج القيود التقليدية. لكن التاريخ لن يتوقف عند هذا الحد، فبعد فترة قصيرة وفي أواخر الأربعينات سيظهر اسم جديد سيترك أثرا عميقا في تاريخ الفن في تونس، اسم سيولد كما تروي بعض الشهادات في جلسة عادية على طاولة مقهى في قلب العاصمة. هناك سيظهر لأول مرة اسم مدرسة تونس. لكن قبل أن نصل إلى تلك اللحظة يبقى سؤال مفتوح، هل كانت مجموعة العشرة مجرد تجمع عابر أم أنها كانت الأرضية التي مهدت لولادة مدرسة تونس؟ هذا ما سنتوقف عنده في الحلقة القادمة. في مسارات تشكيلية نحول التاريخ الفني في تونس من لحظات عابرة إلى إشارات يومية لتصبح ذاكرة شعب نابضة. سامي بن عامر يحييكم.
2: مسارات تشكيلية. مسارات تشكيلية، قصص وحكايات مبسطة من تاريخ الفنون التشكيلية في تونس. مسارات تشكيلية مع سامي بن عامر.
0: ومع سامي بن عامر نوصل لختام هذا المشوار المباشر من أغاني الحياة. نتمنى لكم متابعة طيبة لبقية برامج إذاعة تونس الثقافية. أجمل تحيات لمحمد أمين بوبكري في الهندسة التقنية، مريم مناع في التنسيق الصحفي للحصة، كوثر الحاجري في المتابعة الرقمية، نزيها الزارعي في الأعداد والتقديم. إلى اللقاء.

0: أهلا بكم في إذاعة تونس الثقافية.
1: ولدت سنة 2006، تنشقت نسيم الحرية.
2: عندما نقول أن هناك إذاعة ثقافية تفرح، وهذا يعطيك الأمان.
1: تنعمت بدفق المبدعين والمثقفين، ترعرعت بين المسارح وفضاءات الفنون وورشات الرسامين، سلكت دروب المفكرين والشعراء والفنانين.
3: ثقافية عرفت تختار مزيد من التألق،
1: وها أنا الآن أتدرج في نزهة للمشتاقين، عسى أن تطيب رفقتي بكم أنتم أغلى المستمعين.
4: تحية لإذاعة تونس الثقافية، شكرا.
0: إذاعة تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة.
5: مواكبة لآخر التطورات التكنولوجية،
6: تطلق الإذاعة التونسية موقعا إلكترونيا جديدا،
5: راديو كولتورال نقطة تي إن.
6: أنتم معنا في صفحات الموقع لشبكة الإذاعة التونسية
5: بمحطاتها المركزية والجهوية،
6: أخبار،
5: متابعات،
6: مواكبات،
5: تسجيلات ومعلومات.
6: مرحبا بمستمعي إذاعة تونس الثقافية.
7: الإذاعة التونسية، وين أنتي؟ وين هي؟ وين أنتي؟ وين هي؟
0: الحياة ينبوع أفكار، والتجارب طريق لتحقيقها، والتجربة جديرة بالمحاولة. من هنا انطلقنا، رصيدنا، موروثنا الموسيقي، وفكرنا الساعي إلى التطور. هناك الكثير من الموسيقى، ولدينا موسيقى نسعى لتحقيقها، والتوفيق من الله.
8: وتكتمل الصورة بالصوت. إذاعة تونس الثقافية.
6: عبق الرشيدية. عبق الرشيدية، شذرات شذية من تاريخ الرشيدية.

0: الرشيدية، رحلة موسيقية على أثير الثقافية مع مختار المستيسر وعلي السياري.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعاتنا ومستمعينا الأكارم، مرحبا بكم على أمواج إذاعة تونس الثقافية وأيضا الإذاعة الوطنية. شكرا على وفائكم لبرنامج عبق الرشيدية، ومعي كالعادة رفيقي العزيز الأستاذ علي السياري. مرحبا بك سي علي.
2: مرحبا بك سي مختار، ومرحبا بالسادة والسيدات المستمعين.
1: سي علي، كنا في ختمة الحصة السابقة تعرضنا للدور الهام اللي قامت به مجموعتان من هواة الفن الأصيل في مقاومة تيار الأغاني المتدنية خلال العشرينات من القرن الماضي، الحقبة الحرجة الانتقالية اللي حكينا عليها في بالنسبة للميدان الموسيقي. هما أولا رواد النوادي والمجالس والصالونات الخاصة بما فيهم جوقة البارون دي لونجي اللي سنعود له بالحديث بعد قليل، وثانيا اللي تبقى من جمهور المالوف اللي يبدأ في الزوايا الطرقية ولا في المقاهي الشعبية. وتحدثنا مطولا عن مقهى المرابط بسوق الترك، يعني سوق بحذا جامع الزيتونة اللي كان يقودها الفنان الكبير خميس ترناء. لكن سي علي، برز على الساحة وقتها طيار آخر شبابي لعب دور أساسي في إبراز الحركة الإصلاحية في الثلاثينات، الحركة الإصلاحية الموسيقية اللي تكون من شباب النوادي والجمعيات كما الخلدونية كما الصادقية وغيرها، والمسرحية كانت عدت هناك فرق مسرحية فنون المسرح وقتها في الأوج متاعه في أواخر العشرينات والثلاثينات، والفرق الموسيقية النحاسية. يمثل هذا التيار عنصر أول معناها ما كانش عنده تأثير كبير لكن كان معروف، هما شبان عسكر الليل. أما اللي كان معروف برشا وخلى شهرة أدبية في العالم الأدبي التونسي في الوقت هذاك هو مجموعة تحت السور، وكان بعض منهم من تماو في الفتوة متاعهم للعنصرين كما سي عبد الرزاق كرباكا وسي الهادي العبيدي الصحفي المعروف وسي جمال دوم السنين، هذين من أكبر شخصيات اللي أسست الرشيدية، كانوا في شبابهم يعني ما بين المراهقة والشباب الأول الفترة الأولى ينتميوا العسكر الليل، ثم مع النضج والعمر تقدموا لو انتسبوا للمجموعة تحت السور. بالنسبة لعسكر الليل كنا أشرنا لهم في حصتنا اللي خاصة بحبيبة مسيكة الممثلة والمطربة اللامعة في العشرينات، وهما أنهم متشيعين للمطربة معينة
2: من أتباعها يعني.
1: من أتباعها معناها يحبوها، وهما ظرفاء معناها، وكانوا في صغرهم يتبعوا كما شافية رشدي كما فضيلة ختمي كما فتحية خيري كما حسيبة رشدي وفنانة أخرى ما مش معروفة اليوم وسيلة صبري ولويزة التونسية المعروفة، هذوما كانوا يتبعوا النجمة متاعهم في حفلاتها الليلية خاصة، وذاك علاش سماوا رواحهم بعسكر الليل. وبالنسبة لعبد الرزاق كرباكا كان يسميها كوبانية البرشن، خاطر هما إشارة ساخرة للسمرة متاع البشرة متاع بعض واحد منهم سي عبد الرزاق كرباكا الله يرحمه. المهمة متاعهم هي تنشيط الحفلات متاع النجمة متاعهم، يعملوا لها جو كبير من الطرب باش تتسلطن كما يقولوا، بما فيها يصفقوا ويهاتفوا لا لا عليك الكلمات المعروفة، وإذا كان تعبت شوية هكا ولا ما هيش في ولا غلطت في وعملت نشاز ولا حاجة
2: يغطيوا عليها
1: بالتشويش والهرش باش ما يفيقش الجمهور. ثم بعد السهرية يوصلوها حتى للدار، وساعات كان هكا تواتي الفرصة تدخلهم للدار وتولي سهرية تقعد حتى للصباح، وهذا ما حكيت عليه حتى شافي رشدي الله يرحمها وقتها. التقليد هذا حكى عليه صحافي في جريدة الأعمال في الخمسينيات، قرر وجانا من أجواء الطرب اللي استحدثت في مصر في أوائل القرن العشرين مع المطرب القديم عبد الحي حلمي وصالح عبد الحي ومنير المهدية اللي سبقت شهرتها بعد جاتها أم كلثوم وفتحية أحمد وغيرهم، لكن يظهر أنه تلاشى بعد من الأربعينات والخمسينات لأن الجو متاع الترب متاع الموسيقى ما عادش موجود.
2: نتصور سي مختار ظاهرة قديمة جديدة يعني
1: نقاو مازال عنا توا
2: توا نقصوا خطر ولا تفهم اللي فان في المجال الرقمي والديجيتال أما حتى في تاريخ الموسيقى العربية نلقاو مجالس الأنصارية وفيها الندماء والمتابعين و... لكن بأشكال أخرى حسب العصر.
1: العصر أي سعنا سعلي قطعة الموسيقية الأولى لحصة اليوم
2: باش نفتتحوا الشواهد الموسيقية بتوشية. نحن ما سبقش ونعدين قبل التوشية، والتوشية هي مقطوعة موسيقية آلاتية تتوسط تقريبا النوبة، وتكون في يعني حسب التصنيف الحالي تكون في طباعة النوبة الموالية. فكي ناخذ نوبة مثلا الحسين نلقاو التوشية متاحة في طباعة الرصد، والمعروف يعني أدبيا في الأدبية الرشيدية بيطبع الرصد عبيتي. التوشية هذه سجلتها
1: ما عندوش علاقة بالرصد الشرقي
2: معناها. لا ما عندوش علاقة، هو بالعكس عنده علاقة بالعمق الإفريقي لتونس. الرصد وفيها كتابة متاع السلم الخماسي. التوشية هذه سجلتها فرقة رشيدية بقيادة الفنان عبد الحميد بن علجية في أوائل التسعينات. والتوشية تتكون من استخبارات، استخبار الأول على آلة الكمانجة يكون موزونا ومصاحبا بالميزان يؤديه المرحوم الناصر زغندة على آلة الكمانجة، والاستخبار الثاني هو على آلة العود التونسي أو العود العربي أداء المرحوم الطاهر غرسة، ويكون حرا وينتقل فيه من يعني طبع الرصد اللي هو طبع التوشية ويعود بنا إلى طبع الحسين لاستئناف نوبة الحسين.
1: أيوة الفرقة الرشيدية
2: أي أداء فرقة رشيدية في أول التسعينات.
1: شكرا، نسمعها إذن التوشيع.

0: شكرا مستمعين الأفاضل على متابعتكم برنامج عابق الراشدين. نعود للحديثنا على جماعة تحت السور. في سنة 1929 حسب أغلب الروايات انطلق مجلس أدبي قار كونه صديقان من المجموعة هذه اللي بعد وليت من أبرز المجموعة تحت السور، هما الشاعر عبد الرزاق كرباكا والصحفي عبد العزيز العروي. كونوه في مقهى عريقة مازالت موجودة لليوم في رباط باب سويقة، ولكن بعد أن تحق بهم الأديب الساخر علي الدعاجي ومعاه الصحافي العصامي علي الجندوبي باش نحكيه مطولا في وقت نتحدث على الرشيدية، ومعاهم الهادي العبيدي الشاعر الهادي العبيدي وزميله مصطفى خريف وغيرهم، وقت التحقوا بهم قرروا الجماعة تحويل المجلس لمقهى سيدانة. مقهى سيدانة هذه وكان مولاها اسمه سي علي، سموها مقهى خالي علي الأولاد، موجودة إذا كان واحد يبدأ في باب السويقة متلفت لجهة القصبة في الزاوية المحصورة بين نهج حمام الرميمي ونهج علي بالهوان، لكن اندثرت اليوم. ويبدو أنها التسمية متاع تحت السور كانت معناها موجودة بعض الأثار أو بعض الأحاديث عن السور القديم، السور الحفصي اللي كان في رباط باب سويقة. المجموعة هذه متاع تحت السور تتكون من شبان مغرمين بالأدب والفنون، معناها كانوا موهوبين ومغرمين بالأدب والفنون، كل واحد في ميدانه في الرسم اللي في الشعر اللي في الأدب اللي في الصحافة اللي في لكن كانوا عاطلين على العمل، معناها ما كانش عندهم دخل قار. وأكثرهم انقطعوا عن تعليمهم سواء كان زيتوني ولا صادقي، وبالتالي كانوا يعتبروا نفسهم معنا بوهيميين، تعرف
1: عصامي التكوين.
0: البوهيميين جاي من البوهيم هذه منطقة في أوروبا الشرقية، وتعرفت في فرنسا وكانت وصلت حتى أصدائها للنخب الشرقية ومن النخبة التونسية، كانوا يعتبروا واحد متحررين من قيود المجتمع ويعيشوا على الهامش متاعه، ولهذا كانت عندهم الحرية باش ينتقدوه سواء في سلوك الأفراد ولا في المجتمع نفسه، ويسخروا منه في الإنتاجهم كله سواء يكون أدبي ولا شعري ولا فني ولا صحفي، وخاصة لما التحق بهم بيرم التونسي تو نحكيوا عليه. هذيك مثلوا إذن موجة صاعدة للوسط الثقافي بالعاصمة، وكانت عندهم تأثير على المسار الأدبي التونسي وقد معنى الأثار متاعه حتى بعد الاستقلال ولليوم. كانوا يتقلوا إذن بين النوادي والمسارح، يسمعوا اش قاعد يقع، يشاركوا ربما حتى مقرات الجمعيات حتى في المقاهي، يتبادلوا الآراء في تحت السور وفي غير تحت السور، ومن غدوة يخرجوا النتاج متاعهم بعد مدة في على صفحات الجرائد ولا المجلات اللي كانت قليلة ولا الكتب وإلا حتى في الأغاني. ما كانوش مغرومين بالمألوف، لكن كانوا متجاوبين مع الموضة متاع الأغاني الشرقية والبوشحات ما يحبوها برشا، وانضموا مع غيرهم لصف المعارضين لانتشار الأغاني المسفة اللي كانت منتشرة في الوقت هذاك. علاش؟ خاطر كانت الحركة الوطنية نفسها وقلناها هذا تدعو إلى الدفاع عن ثقافة البلاد بوصفة قضية حضارية مصيرية. نعتقد سي علي عندك متحضرنا توا في المقطع الثاني للحصة.
1: الشاهد الموسيقي الثاني هي أغنية بعنوان محال كلمة آه تبر العلة، غناء بشيرة تونسية، وهي من مطربات كورال الرشيدية في الخمسينات من القرن الماضي، مولودة بالقروان سنة 1930، وكانت من جيل عليا ونعمة وسبقتهم شوية لما حالها
0: صليحة
1: وصليحة بطبيعة، وسجلت معها سجلت معها بعض الألتمان زاد النبي وغيرها.
0: كنت تعطف عليها وكنت تحبها برشا.
1: كانت تحبها برشا
0: بشيرة التونسية.
1: الأغنية هذه شعر أحمد خير الدين وتلحين الشيخ ميسترنان في طباعة المية، وسي صالح المهدي يذكر بالخير يقول أنه ما كانش يرافها أنا مية شرقية، على ذلك هو بعد الأغنية دي عمل مية تونسية. معناتها حبي ظهر أكثر طبع تونسي في على كل حال هي الأغنية تصنف في طباعة المية، سجلت بتاريخ 14 أوت 1957.

0: نواصل إذن مستمعين الأفاضل على أمواج إذاعة تونس الثقافية الحديث عن مظاهر وتناقضات أذواق الشباب الحضري والغنائي بتونس خلال نهاية العقد الثالث من القرن العشرين. كان هناك عدد من الشبان في الوقت هذاك منهم سي علي الدعاج وغيره كانوا يحملوا الوسط الغنائي التونسي اليهودي الوزر نتاع تفشي الغناء المتدني والهجين، معناه يقولوا هو السبب فيه الحقيقة. ويقول علي الدعاجي في حادثة صارت قدامه في مقهى الدربوز، هذه مقهى مشهورة ومازالت موجودة اليوم قابل وزارة الدفاع في باب منارة، كان فونوغرافها يردد أغاني مبتذلة يقوم بنظمها ملحنو حارة سيدي مردوم المعروفين، وهم إن كانوا يحذقون فنهم كل بكل الحذق إلا أن المنظومات لا تتعدى واعطى مثال الغنايات إذا لك سمس عليك كما قال هو يكتب هكا
1: باللكنة اليهودية التونسية
0: وبرد لين يحلو وغيرها وسماجات أخرى. وقد وضع على الفونوغراف قرص بها أغاني تهكمية على لهجة سكان الجنوب، ورأينا أن مسألة الأغاني أخطر من أن نتركها أداة تفرقة وقرنفلة حمراء متورمة في جسدي أمتنا، فاعتزلنا مقهى باب نارة إلى مقهى تحت السور. هذا السبب اللي خلاه يخرج من هو كان فيه سي عبد الرزاق سي كرباكة الأديب مش كرباكة سي العربي الكبادي الشيخ العربي الكبادي،
1: أيوة كأنه فما صراع وجدل خفي
0: بين الكبادي كبير عليهم سبقتك بالكلمة تفضل
1: سي مختار، وكأنه فما جدل ونوع من الصراع بين الثقافة البلدية والثقافة البدوية يعني
0: الشعبية أي. وفما اللي يقول فما معناها مش صراع بين القدم والجيل الجديد
1: المحافظين والمجددين
0: أي. حتى الشباب الشباب وقتها في تحت السور كان شباب وفي الماسي العربي الكبادي الشيخ المعروف، وكان وقعت مناظر ما نحكيوش عليها على الشعر وعملت ضجة كبيرة شكون أشهر شاعر في التونسي. نقول الكلام هذا رغم أنه عديد المطربات المسلمين معناها كانوا يؤديوا غاني مش باهية كيف فضيلة ختمي كيف شافية رشدي وفتحية خيري وحسيبة رشدي، حتى سي قميص تنان فما أغنية معروفة لحنها الحبيبة مسيكة ما كانتش معناها طرق للوسط المحافظ كما نقولوا، لكن هل العقيدة هذه

0: بالنسبة ليهم حاجة ما ثابتة. وشهدت الفترة هي بصفة عامة تدهور صورة اليهود التوانسة في تونس. علاش؟ فما حاجات أخرى خارج أولا التركيبة الاجتماعية للأقلية اليهودية التونسية كما غيرها في الجزائر وفي المغرب وفي مصر وغيرها انحازت إلى النخب نتاعها الميسورة اللي بس عليها. قلنا فما يهود التوانسة وفما يهود الجرانا اللي هما جايين من ليفورن إيطاليا معناها مدة قرنين التالي، انحازوا إلى ثقافة ونمط عيش الأوروبيين كما قال ابن خلدون معناها المغلوب يمشي مع الغالب، واندمجوا في المجتمع الفرنسي وولت معناها حياتهم كيني فرنس مع الفرنسيس مع وخاصة لما حملات التجنيس اللي عملتها فرنسا لليهود اللي موجودين في شمال افريقيا. زيد في الفترة هذيك كان سي علي في تاريخين بدات تطلع صيت النازيين هتلر والجماعة نتاعو في المانيا من بداية اواخر العشرينات وبداية الثلاثينات، ولات الاقليات خايفة ولو يساندوا فرنسا وسياستها الاستعمارية على الأقل العناصر البارزة فيهم معناها، ومن غير اللي تخلوهم الحقيقة فيهم برشا وطنيين قاعدوا معناها، لكن اشتركوا معناها اقترنت صورتهم في المخيلة الشعبية بصورة المستعمر، واشتركت معاه في منسوب الاحتقان التوانسة ضد المستعمر. هذا العنصر الأول نعتبره من العناصر الهامة. سنين وقتها بدأت تتسرب أخبار دعم الحركة الصهيونية العالمية في فلسطين، ومن ما تبلغش بتبع مستوى اللي بلغته بعد تأسيس إسرائيل، لكن وقتها بدأت معناها موجود أنه حديث أنه الناس في تونس يعاونوا في الحركة الصهيونية هذه. ونعطيك مثال على ذلك، المطربة لويزا التونسية اللي هي معناها معروفة مشات تعدي في حفلة في صفاقس عام 1933، قاموا العناصر الدستورية وقتها متاع الحزب القديم الدستوري يحرضوا في الناس باش ما يمشيوش للحفلة باش ما يدعموش صندوق اليهودي الفلسطيني. هذا العامل الثاني. العامل الثالث هو احتكار الفنانين اليهود منذ أحقاب لقطاع الأغاني الشعبية هذا، وتسجيل النصيب الأوفر من الأغاني الشعبية بأصواتهم.
1: كانوا يتحكموا في مسالك التوزيع والترويج الاستوانيات
0: إلى ما بعد حتى رجع البشير الصايسي اللي وقف شوية، ولو هو معناها البيضافون بيضة هذا هو يهودي مصري معناها، ولكن كان مستغل الوضع.
1: لبناني
0: ولا مصري؟
1: لا لبناني، بيضة، عائلة بيضة، هم مغنيين وفنانين
0: كل حال معروف في مصر وفي لبنان وفي تونس. في وسط الجو هذايا بدأت من سنة 1931 تطورات وأحداث فنية إيجابية جدا على الصعيد العربي ومست تونس، وهذا من حسن حظنا، وتعرفوا عليها ثلة من الموسيقيين والشبان المثقفين، وشرعت مع هؤلاء ومع عناصر من الشرق من مصر ومن الشام الحركة الإصلاحية في الاختمار عبر تداعيات متحدة سنتحدث عليها سي علي بعد قليل. كانت قدمنا القطعة النادرة اللي حضرتها لنا سي علي بالمناسبة هذه.
1: الشاهد الموسيقي الموالي هو تسجيل في الحقيقة نادر، أنا سمعته أول مرة رغم اهتمامي الشديد بالتسجيلات الملف التونسي، على خاطر التسجيل هذا ما كانش متوفر. هو جزء من رصيد لتسجيلات تونسية تمكنت البلاد التونسية أخيرا من استعادته من متحف في برلين للصوتيات.
0: أيوة.
1: والمجهود هذا بالمناسبة حاب نوجه تحية للشاب الباحث محمد علي الطيف اللي مكنني من التسجيل هذا، وهو صاحب وراء مشروع هذا استعادة جزء من الذاكرة الموسيقية والصوتية اللي استعدناها من برلين، وتعود تسجيلات حتى 1903 1917 فترة بين الحربين العالمين.
0: تسجيل
1: كل التشجيع لصديقنا محمد علي طيف هو عبارة على برو العملي برو الملوف، يعني يغنى في الأشغال بعنوان أتاني زماني بما أرتضي.
0: هذا مش معروف مش الشرقي هذا؟
1: أي هو نحن نعرفوها في الرصد الشرقي، لكن هنا باش نسمعوه في طبع رصد الذيل وبمصاحبة برامين وبرع على آلة القانون.
0: معروف برشا.
1: وللتسجيل هذه أهمية أخرى كذلك.
0: شكون الساعه باش يغنيه؟
1: باش يغنيه الشيخ مايسترنان بصوته.
0: أيوة.
1: ونلاحظوا من خلال التسجيل هذايا انه كي دخلت آلة القانون كذلك ساهمت في دخول النبرة أو اللكنة الشرقية أو اللهجة الموسيقية الشرقية
0: في تونس.
1: إلى تونس. نشوفوا هذا مع التجيل.
0: نستمعوا بارك الله فيك سي علي على المعلومات هذه. كلنا نستمعوا للموشح هذايا بصوت سي خميس تنان، أتاني زماني بما أرتضي.

0: شكرا سي علي. نتعداو الآن إلى مؤتمر الموسيقى العربية وتداعيات المشاركة التونسية فيه. ديرلانجي البارون ديرلانجي كان في البداية يحب يحيي الغناء العربي القديم حتى من العهد العباسي والأموي، لكن عرف اللي هذه حاجة صعبة ياسر، ولا توجه إلى جمع وترجمة ودراسة المؤلفات الموسيقية العربية القديمة. وانت دب شبان جاب محمد سعيد الخلصي، ما بعد ما تطولش معاه، ثم جاب واحد آخر من الطائفة اليهودية التونسية المثقفة زي كيف كيف، وفي الاخر استقر رأيه على انتداب المنوبي السنوسي اللي اصبح كاتبه الخاص، وهذه شخصية زي كبيرة لعبت دور هام في الموسيقى التونسية في القرن العشرين، نصف الاول القرن العشرين. واستضاف زاد بعض المستشرقين من المختصين كما كارا ديفو وروبرت لاخمان وغيرهم. وفي سنة 1930 أصدر بباريس الجزء الأول من تأليفه الموسيقى العربية، اللي هو ترجمة لكتاب الموسيقى الكبير للفيلسوف الفارابي. وبهكا ولا معروف ياسر في الوسط الموسيقي المشرقي. ويؤكد المنوبي السنوسي أنه فكرة تنظيم المؤتمر الموسيقى العربية بالقاهرة نبعت من الدوائر التونسية المحيطة بالبارون، فما هو بالنسبة يقول أنا من الناس اللي شاركت في الفكرة هذه. والبارون اقترح على ملك مصر فؤاد الأول اللي تلاقى معاه في أواخر العشرينات في لندرا، ولكن المصريين الجانب المصري يقول لا، الفكرة جات من حكومة مصر وهي اللي دعات البارون لزيارة القاهرة. مشى لمصر بدعوة من ملك مصر سنة 1931 في جانفي 31.
1: على كل حال سي مختار، والأرشيف الورقي للبارون دونجي واللي يحب يطلع عليه يكتشف العديد المراسلات ويفهم اللي راهو البارون دي لونجي هو مهندس فكرة مؤتمر الموسيقى العربية، وهو المساعد والمساند الرسمي بالإضافة إلى ملك مصر والسلطات المصرية.
0: هذا اللي نعرفه احنا، هذا وزدت أكد عليه سي علي يعطيك الصحة. ولكن الجانب المصري فما حتى الجانب الشامي يقول لك علي الدرويش هو اللي جاب الفكرة على المصريين وكل شيء. على كل المهم أنه تفاعلت النخب التونسية وقتها مع أعمال البارون دي لونجي، يعني خرجت بشوية بشوية، لأنه يعني الناس المجالس المجلس متاعه اللي فيه عديد الوجهات توانسة كما الحسن حسني عبد الوهاب، كما مصطفى صفر، كما مدير معهد الصدقية وغيرهم، خرجوا المنجز الشيء قاعد عمليه، والكتاب متاعه تشهر زاد كيف كيف، وولات الطبقة المثقفة التونسية تابع في نشاط البارون، وخاصة المساهمة متاعه في تنظيم المؤتمر كما قلت انت توا، وخاصة كي زاد بعث وفد تونسي وهو اللي شارك في المؤتمر، وفد موسيقي وأدبي، وضغط من بعد توراو هذا من بعد الحديث في الحصص القادمة، هو ضغط باش تكون قسم لتعليم الموسيقى العربية اللي أثوا الموسيقي الكبير علي الدرويش. هو قبل علي الدرويش استدعى ملحن ومطرب لبناني هو اسكندر شلفون، هذا تولد سنة 1881، شهر خاصة أنه أصدر مجلة مختصة في الموسيقى سماها روض البلابل، وكانت حتى تجي لتونس، وكان البارون يقرأ فيها كل وين كل عدد يصدر في مصر يقتنيه، وروج فيها تلة 7 سنوات مناهج تطوير الموسيقى العربية. جابوا هذا سي خالد شلفون قرروا عيط لي باش ندرس معايا المغاني الشرقية وإحيائها، ويحب يصدر كتاب باش يفهم الألحان الشرقية وأصول مغانيها. وعمل محاضرتين، واحدة في الخلدونية والأخرى في البالماريوم، لقات صدى كبير لدى الشباب التونسي، الموضوع متاعها تاريخ الموسيقى العالمية والعربية. لكن يبدو حسب المنوبي السنوسي أنه الإقامة متاعهم لم تكن مفيدة، وعلم على ذلك أنه لم تتم دعوته للمشاركة في مؤتمر القاهرة. وتوفي سي اسكندر شلفون في بيروت سنة 34 في حادث فجئي، حادث سقوط بناية مقهى. هذا الأولاني. الثاني هو أحمد محمود الحفني، هذا شخصية كبيرة في مصر، هو أول جامعي مصري يتحصل على الدكتوراه في الموسيقى من جامعة أوروبية، ذولي جامعة ألمانية، ورشحته بلاده باش يترأس لجنة التعليم في المؤتمر المزمع عقده في القاهرة. جاء لتونس بطلب من ديرلانجي سنة 1931 باش يعد معاه النوائح للندوة وقيمة المشاركين فيها. وخلال إقامته في تونس هي محمود أحمد الحفني التقى بعديد الوجوه الادبيه المعروفه كما الشاعر الشاذلي اللي خزنه دار، كما المؤرخ حسن حسني عبد الوهاب، كما الاديب رئيس الخلدونيه الاستاذ عبد الرحمن الكعك،
1: ومصطفى صفر كذلك،
0: ومصطفى صفر مؤسس الرشيديه اللي كان قلنا هو من عضو في مجلس البارون. واثار مع المخاطبين نتاعو هذم الكل قرار حكومته جعل الموسيقى ماده تعليميه اجباريه، وبين لهم الانعكاسات الخارقة العادة لما التعليم في ارتقاء الفن الموسيقي والغنائي في مصر. لذلك التفت ولاو شدين، خاصة بعد طون روح بعد وقت اللي فما تكون قسم الموسيقى العربية في تونس، ولاو الشباب شدين صحيح باش تونس تكون عندها مدرسة بتاع تعليم موسيقي عصري. عندنا فاصل غنائي توسع عليه.
1: اي نعم، مراوحة موسيقية ومراوحة بين المقطوعات الملوف والمقطوعات الغنائية في أغنية لصليحة بعنوان ساق نجعك بالرنة، وهي من كلمات وتلحان قدم الصرافي في طبع المزمومة.
0: وكان الغنية هذه مش ما يعرفوهاش برشا، حلوة ياسر ومش مشهورة وعادشة كما يقولوا لغتكم الفنانين.

0: شكرا على سماعكم حضرات السادة والسيدات في برنامج عبق الرشيدية. نتعداو الآن إلى الشيخ علي الدرويش اللي استدعاه البارون ديرلونجي. هو يعتبر من كبار رواد النهضة الموسيقية العالمة في والمعاصرة في الوطن العربي. تولد سنة 1880 بمدينة حلب، يعني سوري، لكن أصله سوري مصري. وتكون في مقر الطريقة المولوية، ثم في دار الألحان بقونيا بتركيا، وفيها بباشر التعليم الموسيقي في كل من الشام وتركيا ومصر وتونس والعراق. وين مشى؟ يعني في البلدان هذه من الكل، يعني في مصر وفي تونس وفي العراق وفي الشام وحتى في فلسطين، كان يتعرف على الألوان التراث الموسيقي المحلي، وكان يحللها حسب الطريقة اللي تعلمها في تركيا وأجاد فيها ولا فيها خبير في التحليل الموسيقي. مقابل ذلك زاد لقن التلامذة متاعه فيها أسس ومناهج الموسيقى، تعليم الموسيقى العربية على الأسس العصرية اللي كانت المتزاولة اللي كانت موجودة إلى اليوم،
1: وخاصة قائمة المقامات.
0: قائمة المقامات اللي هما مقامات كثيرة في الفن العربي.
1: أي في الوقت هذا كانت مقامات متعددة.
0: أي فوق من قريب المئة قبل يحكي هو.
1: أي.
0: التقى به البارون ديرلونجي وقتاش؟ في وقت اللي زار مصر في جان في 1931. تعرف عليه، كان يقري هو وقتها في المعهد الملكي للموسيقى الشرقية المصري. أعجب بالمتانة والغزارة متاع تكوينه الفني في الاتجاهين التقليدي والعصري. وراه فيه العصفور النادر كما يقولوا، اللي قد يطلعوا أخيرا على أسرار الموسيقى العربية. ولهذا طلب من حكومة مصر يجي لتونس، الحجة متاعه أنه يساعدني، قال باش نهد الجانب النظري متاع التقرير الفني للمؤتمر اللي هو أخذها على عاتقه، وقال لهم باش نعاون الحكومة المصرية، أنا نتحمل مصاريف إقامته، أنتم تخلصوا له الأجرة متاعه ونفقة السفر متاعه. وهكا جاء لتونس، وفي أكتوبر 1931 وقعد 5 أشهر، استغلها للقيام بالإعداد التقرير مع البارون، لكن زاد اطلع على مختلف أوجه الغناء عندنا، ودرس خصائص الطبوع والأوزان الموسيقية الأندلسية بالمغرب العربي، لتونس جزء من المغرب العربي. معتمد على تمرس مساعديه شكومة متاع مساعد، خاصة محمد غانم وخميس الترنان والمنوبي سنوسي، وكان يقارن بينها وبين مثيلاتها الشرقية. واغتنمت عناصر الوسط الفني والأدبي التونسي الفرصة، ربطت علاقات قوية ياسر بالشيخ علي درويش، وحتى جمال الدين بوسنينة كان من أقرب الناس ليه، وكان حتى حد يعرف اللي هالعلاقة هذية باش تتطور بعد مدة وتعطي دفع كبير للحركة الإصلاحية الموسيقية. سي علي، باش نختموا البرنامج اليوم،
1: سي مختار، آخر الشواهد الموسيقية مع فاصل من نوبة الليل التونسية ومقتطفات من خفيف طلهي أشكان ذنوبي. يا لها ختم يا أهيل الحمال، لقد طال شوقي إليكم، للمتصوف أبو الحسن الششتري.

0: على هذه الأنغام، أنغام الملوف التونسي اللي نرجو أنها نالت رضاكم، ننهي أعزائنا المستمعين لقاء اليوم من برنامج عبق الرشيدية، على أمل اللقاء بكم في الأسبوع المقبل إن شاء الله.
1: عبق الرشيدية. عبق الرشيدية شذرات شذية من تاريخ الرشيدية.

عبق الرشيدية، رحلة موسيقية على أثير الثقافية مع مختار المستيسر وعلي السياري.

0: أهلا بكم في إذاعة تونس الثقافية.
1: ولدت سنة 2000، تنشقت نسيم الحرية.
2: عندما نقول أن هناك إذاعة ثقافية تفرح، وهذا يعطيك الأمان.
1: تنعمت بدفق المبدعين والمثقفين، ترعرعت بين المسارح وفضاءات الفنون وورشات الرسامين، سلكت دروب المفكرين والشعراء والفنانين.
3: ثقافية عرفت تختار مزيد من التألق،
1: وها أنا الآن أتدرج في نزهة للمشتاقين، عسى أن تطيب رفقتي بكم أنتم أغلى المستمعين.
4: تحية لإذاعة تونس الثقافية. شكرا.
0: إذاعة تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة. الحياة ينبوع أفكار والتجارب طريق لتحقيقها، والتجربة جديرة بالمحاولة. من هنا انطلقنا، رصيدنا موروثنا الموسيقي وفكرنا الساعي إلى التطور. هناك الكثير من الموسيقى، ولدينا موسيقى نسعى لتحقيقها، والتوفيق من الله.
1: وتكتمل الصورة بالصوت. إذاعة تونس الثقافية.
5: مواكبة لآخر التطورات التكنولوجية،
6: تطلق الإذاعة التونسية موقعاً إلكترونياً جديداً،
5: راديو كولتورال نقطة .com.
6: أنتم معنا في صفحات الموقع لشبكة الإذاعة التونسية
5: بمحطاتها المركزية والجهوية.
6: أخبار،
5: متابعات،
6: مواكبات،
5: تسجيلات ومعلومات.
6: مرحبا بمستمعي إذاعة تونس الثقافية.
7: الإذاعة التونسية، وين أنتي؟ وين هي؟ وين أنتي؟ وين
8: هي؟ أنتي تقرأ في السادسة ابتدائي أو التاسعة أساسي أو البكالوريا، فاتتك بعض الدروس أو عندك صعوبة في البعض منها. وزارة التربية فكرت فيك وعملت لك منصة خاصة اسمها جسور للدعم والمرافقة، تلقاها على الموقع هذا edusoutien.education.tn. منصة فيها دروس كل المواد للأقسام اللي عندهم امتحانات وطنية في آخر السنة الدراسية، دروس أمنها خيرة المعلمين والأساتذة والمتفقدين، تلقاوها في المباشر أو مسجلة. كما تلقاوها مكتوبة، يكفيك أنك تنقر على رابط المادة ومن بعد رابط الدرس edusoutien.education.tn. منصة جسور للدعم والمرافقة المدرسية، إن شاء الله بنجاح للجميع.
9: تونس الثقافية،
1: صوت إرادة الحياة. المشهد الثقافي. المشهد الثقافي إبحار في ضروب الخطاب الثقافي وتفكيك لمفرداته الجمالية والفكرية.

المشهد الثقافي وصل وفصل مع الحياة الثقافية وما جاورها. المشهد الثقافي إعادة رسم الغابة كما تراها الأشجار. المشهد الثقافي مع نادية الحمراني.

صباح الخير، صباح النور، اهلا وسهلا، مرحبا بكل مستمعينا او في موجات اذاعه تونس الثقافيه. لقائنا المباشر معكم من المشهد الثقافي في بدايه هذا الاسبوع، ان شاء الله بدايه اسبوع موفقه للجميع، ان شاء الله بالنجاح والتوفيق لتلامذتنا لليوم انطلق الاسبوع المغلق. تحياتنا لكل الاولياء، مرحبا بكم معنا على موجات اذاعه تونس الثقافيه في موعدنا المباشر من المشهد الثقافي اللي يتواصل معكم حتى حدود منتصف النهار. في هذا اللقاء الذي كالعادة نحتفي فيه في جزء أول بما نتابعه في المشهد الثقافي، ثم في الجزء الثاني في الموضوع اللي نختاروه باش يكون محور النقاش مع ضيوفنا. شوية آخر حوارنا لقاءنا باش يكون مع الكاتب الروائي عبد القادر التيفي، باش نحكيه على زوز إصدارات جديدة لضيفنا كان تم توقيعهم في معرض تونس الدولي للكتاب، رواية في التاريخ أو في هذا المجال في الرواية التاريخية ورواية عن السيرة الروائية، باش نحكيو عليهم لزوز إصدارات ابن غانية وكذلك أشتات حياة في موعدنا معاه بعد شوية على موجات إذاعة تونس الثقافية. ثم في الجزء الثاني من لقائنا اليوم باش نحكيو على جائزة مدينة تونس الفنون التشكيلية اللي تم الإعلان على أسماء الفائزين فيها نهار الجمعة، وإحنا كنا في لقاء الصالون الثقافي تحدثنا على هذه الجائزة وخذينا فكرة على تفاصيلها وكذلك على الأسماء المتوجة. وطبعا في إطار هذه الجائزة التي تمنح كل سنة كان هناك حجب لجائزة النسيج في هذه الجائزة مقابل طبعا أعمال الخزفية. احنا اليوم مش نحكيه على حجب هذه الجائزة، ربما في محاور في علاقة بالتقييمات أو في علاقة بالأعمال المقدمة أو في تداخل هذه الفنون، باش نحكيوا عليها باكثر تفاصيل مع ضيوفنا اللي باش يكونوا معنا في الجزء الثاني من هذا اللقاء من المشهد الثقافي على موجات لفهم. تابعونا على الموقع www.radioculturel.tn وصفحتنا على فيسبوك اذاعه تونس الثقافيه. مرحبا بكم معنا في هذا اللقاء اللي امنه لكم مريم مناع، هدى طرابلسي، محمد امين بوبكري وناديه حمراني. نهديكم اولى انغامنا في لقائنا المباشر معكم من المشهد الثقافي.

0: أهلا وسهلا، مرحبا بكل مستمعينا وفي موجات إذاعة تونس الثقافية. تحياتنا لكم وين ما يوصلكم صوتنا، على موجات لفام، على الموقع www.radioculturel.tn، على صفحتنا على الفيسبوك إذاعة تونس الثقافية. تحياتنا لكم وين ما يوصلكم صوتنا. لقائنا المباشر معكم من المشهد الثقافي متواصل على موجات إذاعة تونس الثقافية. وفي بداية هذا اللقاء سنحتفي بزوز دارات بإمضاء ضيفنا في زوز جوانب مختلفة أو مجالات مختلفة في كتابة الرواية. عندما نتحدث عن كتابة التاريخ أو الرواية التاريخية، أو أيضا عندما نتحدث عن كتابة الذات أو الرواية الذاتية والسيرة الذاتية، ربما هذا نحكي فيه بأكثر تفاصيل معاه في هذا اللقاء المباشر معكم من المشهد الثقافي. سنتحدث عن رواية طبعا في جزء أجزاء باش يكون لقائنا مع ضيفنا، باش نحكيو على رواية ابن غانية، وكذلك باش نحكيو على أشتات حياة. هذوما زوز أعمال اللي باش نحكيو عليهم في لقائنا معكم اليوم مع ضيفنا. سعيدة جدا بحضوره معنا الكاتب والروائي والكاتب المسرحي أيضا عبد القادر التيفي. صباح النور، أهلا وسهلا بك سي عبد القادر.
1: يا أخت نادية صباح الخير.
0: مرحبا
1: ومرحبا بكم.
0: معيشك، مرحبا بك معنا سي عبد القادر. تحياتنا ليك. ونحكيو على زوز إصدارات جديدة في رصيدك. ألف مبروك لزوز إصدارات هذوما اللي كان تعرف عليهم القارئ في معرض تونس الدولي للكتاب. في زوز مجالات ربما أو في زوز توجهات تختار عبد القادر التيفي أن يكتب عن هاته الأعمال. وسبق طبعا هذه الإصدارات مجموعة أخرى من الأعمال الروائية في رصيدك، وكذلك في كتابة النصوص المسرحية، وبعض كتاباتك تحولت إلى أعمال مسرحية شاهدها المتفرج التونسي. هذا التنوع في التجربة، ربما ننطلق بهذه النقطة سي عبد القادر، هذا التنوع في التجربة بين كتابة الرواية في أنماط مختلفة، وأيضا كتابة النصوص المسرحية، وربما القراءات أو الدراسات، هذا التنوع إلى أي مدى مهم بالنسبة لكل كاتب يحاول أنه يشتغل عليه ربما في إطار مشروع أدبي متكامل؟
1: والله يقول التنوع أكيد يدخل يعني في باب الغناء إن شاء الأدبي. والمسألة هي قبل يعني مسألة التنوع، هو مش تنويع وإنما تنوع ربما نابع من الذات. لأنه البعض قد ينكب طوال يعني مسيرته الإبداعية على الرواية أو على الشعر أو على المسرح. أنا أجد أني في كل مرة يعني يستهويني فن من فنون يعني النثر، فأكتب مرة المسرحية يعني مرة الرواية مرة، التنوع أكيد يعني شيء جميل. وحبذا لو أنه كل مبدع يعني يجد في نفسه يعني أكثر من إن شئنا مشرب أو أكثر من رغبة في أن يكتب في يعني فنون مختلفة.
0: نعم، كما قلت أنا كتبت القصة والرواية والنصوص المسرحية. البعض من العناوين في رصيد ضيفنا الكاتب عبد القادر التيفي: قصص أخرى، الجوال، ابن الأغلب، الأمير الرهيب، الإمبراطورية، على باب الملكوت، تانيتا، الرحلة الهنتاتية، الدعي الحفصي، وغيرها من الأعمال في رصيدك. وإحنا اليوم شنخصوا الحديث على زوز إصدارات هذوما اللي هما في سنة 2026 سي عبد القادر. وأنت قلت يعني عن هذين الإصدارين ظل حلما في ضميري، الكتاب الأول ظل حلما في ضميري، والكتاب الثاني قلت عنه ظل طي ضميري. استبطان ربما الكتابتين أو الزوز أنماط، وقت نحكيه عن كتابة التاريخ ونحكيه عن كتابة السيرة، منين جات ربما الدوافع الأولى لاختيار المنهجين فيها في الكتابة؟ وكما قلت يعني واحد كان حلم والآخر كان كما قلت أنت طي ضميري.
1: هو فيما يتعلق بالسيرة الذاتية يعني أو السيرة الروائية.
0: نعم.
1: في العادة السيرة هي تتويج لمسيرة مبدع.
0: نعم.
1: شخصية.
0: نعم.
1: من الشخصيات.
0: أيه.
1: أنا في الحقيقة هذا الحلم يعني قديم جدا.
0: نعم.
1: وهذا أوضحته في المقدمة.
0: أيه.
1: قد يكون يعني من تأثير بعض الكتابات يعني.
0: نعم.
1: السيرية القديمة.
0: أه.
1: وظللت يعني أنتظر ربما المرحلة العمرية التي يمكن أن أكتب فيها سيرة تشبه يعني سيرة مثلا ميخائيل نعيمة وجبران.
0: ايه
1: أو
0: ايه
1: حتى يعني.
0: نعم.
1: الأيام.
0: فهذا
1: حلم يعني قديم.
0: نعم.
1: فيما يتعلق بالرواية التاريخية. أنا بطبيعة الحال يعني مغرم يعني بالتاريخ وحتى
0: ايه
1: في المسرحيات يعني اللي كتبتها.
0: نعم.
1: هي مضمخة بالتاريخ.
0: نعم.
1: ولذلك.
0: نعم.
1: ليس للأمر غريبا حسب رأيي.
0: نعم. وانت ذكرت يعني ميخائيل نعيمة وانتي في تقديمك ربما لهذا العمل أشتيت حياة قلت بأنه ظل في طي ضميري فكرة منذ قرأت وأنا في سنة البكالوريا كتاب 70 للراحل ميخائيل نعيمة وقلت في نفسي سأكتب يوما ما شيئا شبيها به أو قريبا منه. النقطة هذه نرجع لها بعد شوية في الجزء الثاني من الحوار سي عبد اللطيف سي عبد القادر عفوا نرجع لها بعد شوية ونحكيه عليه بأكثر تفاصيل هذا العمل. ولكن قبلها خلينا نمشيوا لكتابة التاريخ وكتابة الرواية التاريخية بخصوصيتها لأنه وانت تقدمت لهذا الكتاب قلت حاولت فيه أن أسترجع بعض أمجاد المغرب الإسلامي في جغرافيته الواسعة. كتابة التاريخ أو فن السرد الروائي التاريخي بما له من خصوصية هل يمكن أن نعتبره تحدي بالنسبة للكاتب أم أنه يجب أن تتوفر ربما بعض الجوانب في قراءاته في اطلاعه حتى يكتب رواية تاريخية لأنه ربما حسب ما نعرف يعني من أصعب الكتابات كتابة الرواية التاريخية وهذا هذه الثنائية بين ما هو تاريخي واقعي حقيقي وبين أحيانا ما يشوب هذه الأعمال من جانب خيالي أو تخيلي.
1: هو صحيح يعني الكتابة التاريخية ليست سهلة.
0: نعم.
1: ولكن من تجشم يعني الكتابة التاريخية عليه أن يعرف يعني هذه الصعوبة. أو يعني صعوبة المشروع الذي يقدم عليه.
0: نعم.
1: لكن أنا في الواقع أجد نفسي في التاريخ. كلما قرأت التاريخ.
0: نعم.
1: يعني كنت يعني أكثر راحة و أبحر يعني في الزمن القديم طبعا مع ما يشوب ذلك إن شاءنا هواجس الحاضر.
0: نعم.
1: لأنه لا يمكن أن يقرأ التاريخ ولا يمكن أن يكتب التاريخ.
0: نعم.
1: إلا في صلة بالماضي بطريقة أو بأخرى.
0: نعم.
1: أنا أطرب حينما يعني أقرأ خاصة يعني تاريخ الإسلامي بصفة عامة والتاريخ.
0: نعم.
1: العام.
0: نعم.
1: يعني بصفة أعم ولم أتهيب إن شاءنا أن أكتب في التاريخ رغم المتاعب.
0: نعم.
1: الكثيرة.
0: صحيح.
1: كما في هذه الرواية على سبيل المثال ويعني أخذت مني وقتا وجهدا يعني كبيرين.
0: هذه الرواية واحنا مش نحكيه عليها اللي هي عن دار مسكلياني للنشر والتوزيع تستحضر وقائع وتستحضر التاريخ واختار عبد القادر اللطيفي تقريب يعني هذه الوقائع وهذا التاريخ للقارئ واخترت الاشتغال أيضا على فترة محددة اللي هي فترة فيها اضطرابات فيها فتن فيها ثورات سياسية وغيرها هو في زوز أزمنة ربما من دولة المرابطين إلى دولة الموحدين. يمكن السؤال هو لماذا اختار الروائي والكاتب عبد القادر اللطيفي الاشتغال على هذه الفترة وعلى هذه المنطقة ربما سي عبد القادر؟
1: هو شوفي.
0: نعم.
1: أختي.
0: نعم.
1: الحقيقة لابد أن أعود إلى مسألة قديمة شوية تتعلق ب هذا الجزء من التاريخ في يعني بلاد المغرب الإسلامي.
0: نعم.
1: وحينما نقول مغرب إسلامي يعني تقريبا من من برقة يعني في ليبيا حاليا.
0: أي.
1: حتى الأندلس.
0: نعم.
1: في سنة من السنوات كنت قد قرأت يعني لمحمد المرزوقي في كتابه جاب سنة الدنيا جزء وهو يتحدث لمحالة عن التاريخ يعني بشكل عام يعني تاريخ هذه المدينة منذ القرطاجيين إلى مطلع يعني دولة الاستقلال. فلفت انتباهي حديثه عن شيء اسمه ثورة ابن غارنية. وأنا كنت قد يعني صدرت الرواية بقولته التي يقول فيها انشأنا هذه الأحداث التي دارت في بلاد المغرب مع ابن غانية أو في ثورة ابن غانية هي أعجب مما قد يكتبه يعني الكتاب والروائيون. فلو كتبها يعني أحدهم ربما لكان يعني فيها خير كثير يعني بهذا انشأنا المعنى بشكل عام. وأنا حتى يعني أنا فتنتني يعني لهذه الأحداث فعلا فيها مغامرة وفيها يعني تنوع وفيها امتداد في الزمان والمكان. وفيها يعني ما يربطنا يعني ما يربط القديم بالحديث. كانت يعني أحداث بالفعل أتحدث عن الواقع يعني غريبة عجيبة جدا. ومنذ ذلك الوقت سكنت الفكرة بأن جئنا لما لا أحقق رغبة أو أمنية جئنا محمد المرزوقي الله يحمه فيه في عمل قصصي عمل روائي. والحمد لله يعني حدث هذا في النهاية.
0: نرجع لتفاصيل ربما هذه الرواية وباختيارك الاشتغال على هذه الفترة والحديث ربما عن وقائع تاريخية يمكن أنها تغيب وأكيد يعني تغيب على الكثير من القراء واللي يبحثوا عن مثل هذه الأعمال الروائية اللي فيها متعة القص و يعني التقنيات كتابة الرواية ولكن أيضا فيها متعة اكتشاف التاريخ واكتشاف بعض الحقائق. في هذه الفترة اللي اشتغلت عليها أنت في حديثك سي عبد القادر على هذه الفترة وعلى هذه الدول وانت خذيت القارئ في رحلة مع أحداث هذه الرواية من الأندلس إلى مراكش إلى الجزائر ثم تونس يعني بعض الولايات وصولا إلى طرابلس في اختيارك
1: حتى بغداد يعني السفارة وصلت إلى بغداد.
0: في اختيار هذه الرحلة أي أحداث ربما اخترت الحديث عنها وانا ذكرت منذ البداية يعني منذ قليل في جانب ربما

0: في القرن السادس للهجرة، ويعني مقطع القرن السابع للهجرة تقريبا ما يقابل القرن الحادي عشر والثاني عشر الميلاديين. ومنذ ذلك الوقت إلى حد اليوم ونحن لم نخرج إن شاءنا عن هذه البوتقة، بوتقة الصراع والثورات والفتن إلى آخره. فبالتالي من الصورة العامة يعني ليست غريبة. لكن ما يضاف إن شاءنا في هذه الأحداث هو كما قلت غرابتها. وفي الواقع هي تمسح يعني الفترة قيام الدولة الموحدية وسقوطها، بدليل يعني قيام الدولة الحفصية في البلاد التونسية، لأنه قيام الدولة الحفصية هو في الواقع كان على أنقاض جزء من إمبراطورية الموحدين يعني في تونس. وبالتالي الغرابة هو كيف وقعت هذه الأحداث وكيف ساهم التنحر الداخلي في سقوط إمبراطوريات اعتبر أنها يعني عظيمة قوية. ويستغرب يعني الإنسان في إنشأنا تأثير الأفراد، يعني علي بن غانية هذا ثم من بعده أخوه يحيى بن غانية كان من الإصرار والحدة والشراسة، بحيث إنهم لم يتركوا الدولة الموحدية في ليس البلاد التونسية فقط، لأن الأحداث كما قلت وكما كنا نتحدث شملت جزء كبير من المغرب الإسلامي. لم يتركوا لهذه الإمبراطورية وقتا للتنفس أو للراحة. ولعل هذا من الأسباب، وأكاد أجزم من الأسباب يعني الرئيسية التي ساهمت في سقوط الموحدين في الأندلس. وبالتالي بلاد الأندلس منذ ذلك الوقت يعني تشهد تراجعا إلى حدود يعني الانهيار الأخير.
1: القارئ الذي يعني يبحث عن مثل هذه الأعمال الروائية التي تنبش ربما في التاريخ في فترات محددة وفي ربما أحداث محددة، أنت اخترت مثلا هنا أنك تكتب عليها سي عبد القادر، في في في إطار ربما حكاية، هذا يكون يعني يمكن كما تعود القارئ. كان نحكي شوية وتحكينا شوية على إطار هذه الحكاية، يعني في روائيا كيف اشتغلت عليها سي عبد القادر، كيف صختها في صلب حكاية أو قصة ولكنها في النهاية تتحدث عن هذا الجانب التاريخي والتاريخي وعن هذه الوقائع والحقائق التاريخية اللي عادة الحقيقة يكون ممتع قراءتها.
0: هو سؤالك وجيه، لأنه هذا يخص الجانب التخيلي. نحن عندما كنا صغارا وكنا نقرأ لجورج زيدان غالبا ما نجد يعني قصة عاطفية
1: صحيح
0: في خلال يعني الأحداث الروائية. وكنت وأنا تلميذ يعني أتعجب أقول هل هذا صحيح، يعني مثلا كما هو في القيروان فهي المسألة كلها تخيلية، لأنه الكاتب لابد أن يمسك بتلابيب يعني القارئ والقراءة. فتقريبا المسألة هي نفسها وتنطلق يعني من عشق إن شئنا يعني الراوي لفتاة أسيرة يعني في الأندلس. ولكن هذه الفتاة طبعا الأحداث تجعلها هي وشقيقتها إن شئنا تذهب بها الأقدار إلى بلاد المغرب الإسلامي، ثم بعد ذلك تختطف تذهب يعني يذهب بها إلى بغداد إلى آخره. ففي أثر يعني هذه الفتاة ويعني تنشأ الأحداث، ولكن في النهاية الرابط العاطفي والقصة العاطفية ليست هي المركز، لأن ما يحف بها من الأحداث هو المهم. لأنه لابد من خيط ناظم يجمع يعني القارئ، وإلا أصبحت يعني الرواية مجرد يعني كتاب تاريخي نسرد فيه يعني الوقائع والغزوات إلى آخره. فمن هذه الناحية اجتهدت وأرجو أن أكون قد وفقت في أن يعني أنا أمسك ذلك الخيط أو أمسك القارئ بذلك الخيط الرابط أو الناظم من البداية إلى النهاية، وإن شاء الله ما يكونش يعني ضعف في بعض المواطن، لأنه الأحداث

0: الوقائع والحروب والغزوات يعني كثيرة جدا إلى درجة أنه في مرات يبدو كأنه مسألة تلك القصة قد تضمر أو العلاقة.
1: نعم جميل. ويمكننا لهنا نمشي معك في نقطة سي عبد القادر في قراءة أو دراسة قدمها الكاتب أو الناقد عقيل الخطيب وتحدث عن روايتك ابن غانية ومقال حتى يعني قراءة المقال الذي يتحدث عن الرواية هو ممتع الحقيقة في الكثير من التفاصيل و تحدث على الرواية في جوانب مختلفة يعني سواء في علاقة بالموضوع وإلا في تقنيات الكتابة ولا في الفترة اللي انت اخترت انك تكتب فيها. وقال يعني وأنا أنهي آخر صفحة من رواية تاريخية هي ابن غانية للكاتب التونسي عبد القادر لطيف في رواية ضخمة في 470 صفحة نشرتها دار مسكلياني في طبعة أنيقة رواية بلغتني أصداؤها حتى قبل أن أقرأها وصنفت عند أهل الذكر والمتابعين المنصفين أنها من أفضل الروايات التاريخية الصادرة في القرن الجديد لا في تونس فحسب بل في الوطن العربي. ثم يعني تحدث في العديد من التفاصيل في علاقة بهذه الرواية ومن جملة ما كتب أيضا في حديثه عن الرواية ما السر في نجاح عبد القادر الطيفي في روايته وكيف استطاع أن يحمل المتلقي ليكون في ضيافة التاريخ. الجواب يكمن في اللغة السردية لقلم الطيفي. ربما في علاقة بهذا الرأي أو بهذه الكتابة أو بهذه القراءة لروايتك سي عبد القادر الجانب التقني أو فن السرد الروائي التاريخي كيف تعامل معه أو كيف كتبه عبد القادر التيفي في رواية ابن غانية ليكون لها هذا الوقع عند القارئ وعند الناقد أيضا؟
0: هو طبعا بعد شكر جزيل يعني الأخ عقيل
1: نعم
0: وطلعت على المقال فعلا يعني هو ما طلع يعني هو المقال جميل
1: جميل حقيقة
0: جميل وإن شاء الله يعني تكون الرواية في مستوى يعني هذا المقال. والنقطة التي ربما يعني أشار إليها يعني وركز عليها هي مسألة اللغة. اللغة هنا وأنا أكتب في الحقيقة كان عندي إشكال هل أكتب بلغة الأقدمين أم بلغة يعني المحدثين لغتنا اليوم لأنه سبق وطبعا كتبت روايتي رحلة الهندتية بلغة أثيلة مفصحة قديمة يعني وكأنها فعلا كتبت في ذلك الزمن وذلك الاعتبارات الرحلة على أنها مكتوبة في وقتها. في هذه الرواية أنا أكتب طبعا في القرن 21 والأحداث يعني مر عليها يعني أكثر من 800 عام يعني ولكن مع هذا الراوي عبد البر هو يكتب بلغته ويجب أن أوحي للقارئ بأن هذه الأوراق لعبد البر هي أصيلة في ذلك يعني من ذلك الزمن وعلى هذا انتقلت إن شئنا بين لغة الراوي العادية في الفصول الأولى يعني لغة محدثة وبين لغة يعني كاتب الأوراق وهو يعني عبد البر الذي كان يدون لبني غانية تواريخهم من شأنه ووقائعهم إلى آخره ولربما الأخ عقيل يعني انبهر بهذا الجانب يعني كيفية الانتقال إن شأنه من لغة إلى لغة أو من درجة من يعني الأسلوب إلى درجة أخرى وأنا أعتبر أن هذا الأمر الطبيعي وإن كان يجب فعلا أن يتطلب مهارة بالتأكيد.
1: ابن غانية هذا الإصدار اللي كما حكينا في البداية قلت أنت أنه هو ظل حلما في ضميري منذ أقل من عقدين من الزمن اليوم بعد صدور الرواية وحضورها وقراءتها وما كتب أيضا عن هذه الرواية كيف ربما يعني هكا تتوالد المشاعر يعني عندك سي عبد القادر بعد يعني كأنه حققت ما كنت تبحث عنه وهو كتابة هذه الرواية أو الكتابة حول تلك الفترة أو حول الأشخاص أو حول يعني فترة زمنية محددة أراد عبد القادر اللطيفي تقديمها للقارئ في شكل رواية ولكنها تنبع من أحداث واقعية. بعد صدور الرواية الآن سي عبد القادر؟
0: والله أنا يعني أحمد الله أنه يعني مد الله في أنفاسي إلى درجة أني حققت حلمي.
1: نعم.
0: لأنه مش سهل أنه واحد يتمنى شيء أو يرغب في شيء يريد أن يحققه ويحققه فعلا بعد يعني 10 أو 20 سنة إلى آخره.
1: نعم.
0: فمن هذه الناحية يعني أنا أحمد الله على نعمة يعني الحياة. من ناحية أخرى بالتأكيد يعني الإنسان يعني يشعر بالرضا عن نفسه أنه حقق بعض ما يريد في الحياة. فأنا سعيد أنني يعني في النهاية أخرجت يعني هذه الرواية أو خرجت
1: للقارئ.
0: للقارئ.
1: واختيار العنوان مميز أيضا سي عبد القادر، يبحث على التساؤل من هو ابن غانية، ما حكايته ربما في التاريخ في تلك الفترة، في ربما في تأثير في الأحداث، يعني حتى في اختيار العنوان فما تميز حقيقة، وربما هذا جانب يشتغل عليه الكتاب دائما.
0: والله هو لو كان عدنا إلى مقالة يعني عقيل، يبدو أن عقيل لم يستصغ
1: المستصغ
0: كثير. مع ذلك أنا فعلا يعني ظللت حرج يعني حرج يعني في الاختيار. لأنه كنت سأعنون الرواية من أوراق عبد البر أو يعني حاجة من يعني من هذا القبيل. ولكن بعد فترة لست أدري في النهاية دون أن يعني ألح على نفسي كثيرا وجدت نفسي أستقر على ابن غانية. مهما بدأ العنوان غريبا قلت يعني هذا هو العنوان.
1: ويشد حقيقة العنوان يعني يدفع للتساؤل ربما أنه يتعرف على هذا العمل، على هذه الشخصية، على هذه الفترة أيضا بما فيها من حقائق من وقائع وأيضا من خيال، يخلي القارئ يبحر مع الشخصيات ومع الأحداث. موجودة في المكتبات ابن غانية عبد القادر؟
0: والله هذا دائما أنا أقول يسأل عنه يعني
1: الناشر.
0: لا فعلا سيتي جاني إن شاء الله يكون يعني أرسل بنسخ مجموعة من المكتبات لست أدري. وأكيد الآن هو في معرض سوسة موجود. المسألة هذه أصبحت يعني بعيدة عن الكتاب اللي الكاتب يكتب وهو ما يعرفش بعد وين
1: يكتب نتاعو. صحيح. وهذا إشكال كبير بما يتعرض له الكاتب لهنا، هو كيف تصل كتاباته إلى القارئ، يعني بعد الجهد وبعد الجهد والمتعة أيضا في كتابة الأثر. يعني الطبيعي أنه يكون عند القارئ، يعني هذا الهدف الأساسي بالنسبة للكاتب. فأي دور لهنا لدور النشر في توزيع هذه الأعمال وفي إيصالها للقارئ، لأنه هذه مسؤوليتها أيضا، ربما يعني نقطة تشغل الكثير من الكتاب الحقيقة سي عبد القادر.
0: لا أكيد توا نحن يعني أنا ككاتب والكتاب عموما يثمنون يعني دور الناشر. هذا أمر لا شك فيه. ولكن أنا شخصيا أعلم أنه في تونس يعني فيه إشكالات كثيرة في متعلق بالتوزيع، في متعلق بسوق يعني الكتاب، الغلاء للكتاب إلى آخره، مع أنه الكاتب يشعر ربما بنوع من الألم أنه كتابه لا يصل إلى كل يعني الزوايا في بلاده. يبقى مش عارف يعني أشياء تتجاوزه. ونقول الحمد لله، المهم أنه الكتاب يخرج. وبعد ذلك إن شاء الله يجد طريقه إلى أبعد ما يمكن يعني من الأمكنة.
1: إن شاء الله بالتوفيق ليك في هذا العمل، رواية ابن غانية اللي حكينا عليها في الجزء الأول. تبقى عنا سي عبد القادر باش نسمعوا نغم وبعد نرجع معك ونواصلوا حديثنا على الرواية الثانية عن أشتات وحياة، عن سيرة الذات، كيف كتبها عبد القادر اللطيفي في هذه الرواية، السيرة الذاتية والواقعية أو الروائية أيضا. نرجع لك بعد شوية سي عبد القادر، تبقى معنا نسمع نغم. يعيشك، نسمع نغم وبعد نرجع نكمل معك اللقاء.

0: مرحبا بكم معنا مستمعينا أو في موجات إذاعة تونس الثقافية. نواصل معكم لقاءنا المباشر من المشهد الثقافي على موجاتنا. تحية لكم وين ما يوصلكم صوتنا. باش نواصلوا حوارنا مع ضيفنا، وسعيدة جدا بأنه يكون معنا على موجات إذاعة تونس الثقافية ضيفنا الكاتب الروائي عبد القادر التيفي. أهلا وسهلا بك مرة أخرى سي عبد القادر. معيشك. نواصلوا معك الحوار. حكينا في الجزء الأول واللي فاتوا أنه يسمعنا يلقى فيديو الخاص بالجزء الأول من الحوار على صفحتنا على فيسبوك إذاعة تونس الثقافية. حكينا على كتابة التاريخ والرواية التاريخية وفن السرد الروائي التاريخي من خلال رواية ابن غانية للكاتب عبد القادر التيفي. نواصل الآن الحديث على إصدار آخر أشتات حياة، وكنت ذكرت النقطة هذه اللي أنت كتبتها في تقديمك لهذا الكتاب، كتاب أشتات حياة الذي ظل طي ضميري فكرة منذ قرأت وأنا في سنة البكالوريا كتاب 70 للراحل ميخائيل نعيمة، وقلت في نفسي سأكتب يوما ما شيئا شبيها به أو قريبا منه. واليوم عبد القادر التيفي يكتب ما هو شبيه أو قريب من 70 للراحل ميخائيل نعيمة. لماذا يعني الدافع أنك تكتب رواية في السيرة سي عبد القادر؟ وانت حكيت شوية في الجزء الأول من اللقاء وقت اللي بدينا الحديث عن كتابة السيرة ربما بكل ما مرت به الذات من ضعف، من انكسارات، من خيبات، من نجاحات، من يعني تفاصيل في الحياة. إلى أي مدى الكاتب الذي يختار الكتابة في السيرة يكون ربما كتاب مفتوح أمام القارئ اليوم؟
1: باهي، هو في الواقع اللي نتفق على مسألة وهذه دائما تثار يعني نعم. عند كتابة السيرة أنا قلت في المقدمة أنه شخصي المتواضع يعني ليس شخصية يعني أنجزت إنجازات يعني تاريخية أو سياسية إلى آخره، وبالتالي أنا مثل بقية يعني الناس. المسألة تصبح كيف سأكتب هذه السيرة؟ النية موجودة أو إن شئنا الافتتان بالسيرة كسيرة موجودة، لكن يبدو لي أنه عندنا على الأقل في الأدب العربي سيرة هي سيرة ذاتية ليست بالضرورة روائية. أنا قلت سيرة ذاتية روائية، وشأن إمامي في هذا القريب يعني هو المرحوم محمد الباردي حينما كتب يعني رواية حنة أو سيرة حنة. هي في الواقع كتب سيرة روائية وذكرته يعني أنا في يعني أنا في المقدمة.
0: صحيح.
1: باختصار إذا كان أحدهم أو إذا كان بعضهم يبحث عن الكشف أو الانكشاف أن واحد يعني يكشف نفسه ويتعرض تماما فأقول لن تجد هذا في سيرتي. بمعنى أنا أظل كاتبا شرقيا مهما فعلت. لا يمكن يعني أن أنكشف بطريقة أقول ربما يعني محافظة جدا طريقة ممكن أخلاقية غير مقبولة. لا، لكل إنسان عثراته ولكل إنسان هفواته إلى آخره، ولكن هنا سيرتي أنا قلت بما أنني لست يعني شخصية لابعة ولا شخصية أنجزت يعني إنجازات يعني عظيمة في على الكرة الأرضية إلى آخره، وبالتالي بما أنني إنسان يعني مثل بقية يعني الناس فإن شئنا البطولة في هذه السيرة ستكون في فن كتابة السيرة. بمعنى أنا رهنت على أن أكتب شيئا يشد القارئ، يكون جميل، الذي بلغته، بحبكته، بشخصيته الطريفة، وهذا ما يعني ما أحببت أن نصل إليه. لم تكن غايتي أبدا أن أنكشف إن شئنا بالمعنى المبالغ فيه. لا يعني صحيح ثمة أشياء يعني تحدث إلى آخره، ولكن الإنسان أنا حاولت بقدر الإمكان أن أقدم كتاب سيري يعني يشد القارئ أكثر مما يمكن أن يثير إن شئنا فضوله أو تلصصه أو الرغبة في التلصص، لأنه كثير من القراء
0: إن شئنا عندهم الهيجس هذا
1: يريدون التلصص. سيكون التلصص إن شئنا موجود ولكن ليس إلى الدرجة إن شئنا بين قوسين وسامحيني في العبارة ربما أكون محافظا جدا، ليس إلى الدرجة الفضائحية. أنا في النهاية رجل شرقي.
0: يعني في كتابة أشتاته حياته، طبعا بعد يعني ندخل شوية طبعا في التفاصيل ونخليه متعة اكتشاف العمل للقارئ. اليوم يعني قرار كتابة هذه السيرة في علاقة ربما ببعض المحطات اللي اخترت أنك تتحدث عليها، كيف اخترتها أو لماذا هي بالذات اخترت أنك تقدمها؟ وانت قلت يعني في التقديم سيرة روائية تمتد عقودا من الزمان، تبدأ من بيت الولادة لتنتهي بشتارد، هكا اسمها سي عبد القادر،
1: تنتهي بي
0: في تقديم الرواية سيرة روائية تمتد عقودا من الزمان، تبدأ من بيت الولادة بحوش الزهرة وتنتهي
1: هو تنتهي في النهاية. يعني هو على فكرة هذه الجزء الأول. الجزء الأول يعني، وإن شاء الله ثمة الجزء الثاني. يعني الجزء الأول هذا كله يتحدث طبعا من الولادة إلى وقت قراري التوجه
0: الرحيل
1: توجه إلى بلاد الخليج. فأنا تحدثت يعني عن طفولتي وفيها أشياء جميلة وطريفة يعني ومن النوادر إن شئنا، حتى يعني دخول الجامعة. يعني الجو طبعا المسألة ليست متمحور حول الذات، لا وأنا أتحدث عن نفسي في الواقع، أتحدث يعني عن الجو السياسي يعني في البلاد،
0: عن جيل كامل يعني ربما في تلك الفترة.
1: وقائع يعني تستشف من خلال أحداث يعني شخصية، ولكن نعرف بها ماذا كان يدور يعني في البلاد، في مثلا في فترة الانتقال من حكم بورقيبة إلى يعني الفترة الثانية، ونحن في الجامعة كيف كنا نتعامل كطلبة. فهي أنا حاولت أيضا يعني كما قلت في هذا الكتاب أن أكون طريفا وألا أركز على ذاتي بشكل خاص، بمعنى لست أنا المحور والبطل المطلق والأول والأخير، لا، من خلالي يطلع القارئ ربما على فترة السبعينات الثمانينات التسعينات يعني في البلاد التونسية. وكما قلت دائما أحرص على أن الأسلوب يكون مشوق وجميل ولذيذ وبلغة يعني سهلة بسيطة.
0: كيف يمكن يعني أنه يكون الأسلوب يعني بهذه يعني النقاط التي ذكرتهم تواسي عبد القادر، وفي نفس الوقت يتحدث عن فترات محددة ومحطات محددة أنت اخترت الحديث عليها وقلت عنها، هي سيرة الذات القانعة بضعفها وانكساراتها وخيباتها المتتالية، وكما حكيت أيضا منذ قليل الحكاية، وتحملنا كقراء معك في رحلة مليئة بالمفاجآت من تبلبل نائية بالجنوب الشرقي البلاد التونسية إلى ذكريات الدراسة بكلية الأداب بمنوبة، فتجربة التدريس ليرسم الجديد على نفس نقطة الانطلاق، وطبعا في تفاصيل أخرى. وانت قلت نعيش القارئ زاد في تلك الفترات المختلفة، ربما وقائع وأحداث تغيب عنه ما عاشهاش يحب يتعرف عليها، وإلا تمثل جيل كامل في تلك الفترة. هل هناك يعني جوانب محددة اخترتها ربما حتى تخدم الفكرة الأساسية اللي انطلقت منها في كتابة هذه السيرة؟
1: هو أكيد يعني هي الكتابة كلها عملية اختيار، يعني اختيار مستمر. تمت يعني آلاف الأحداث التي تركتها جانبا، ويعني اخترت يعني أحداث، ولكن الشرط هو في الاختيار أن تكون أولا مهمة في حياة يعني هذا الفرد هذا الشخص، وأن يكون لها بعد ذلك صدى إن شئنا تسلسلي فيما يتبقى. مثلا تحدثت يعني في يعني الفترة المدرسية فترة يعني المعهد إن شئنا عن إن شئنا الجو السياسي وربما ظهور يعني في واحنا نحن تلاميذ تيار معين في البلاد يعني سياسي وبدأ يهيمن كذا وكيف كنا نتناقش إلى آخره. في الجامعة أيضا نفس الشيء وبشكل يعني أوضح. تحدثت بعد ذلك يعني مثلا عن عن عن جابس وكيف أنها لم تعد يعني مدينة مدينة يعني شئنا هامشية لأن كتاب كبار يعني مثل حنامينة ومثل الاستؤدري يعني الجابري مثلا أو يعني مثل سهيل إدريس هؤلاء النخبة نخبة يعني البلاد العربية ويعني الأدب العربي والثقافة العربية كلهم جاءوا بفضل طبعا المرحوم محمد الباردي في يعني مهرجان جابس وكان لذلك أثره في شخصيا وفي يعني أكيد عدد من يعني زملائي وأصدقائي من الكتاب يعني هنا في جابس. فأنت رأى أمامك يعني مثلا سهيل إدريس وأنت تتحدث إليه أو حنامينة أو يعني لست مسألة يعني بسيطة أثر ذلك في النفس يعني سيكون كبيرا. ويعني فلذلك قلت هو الانطلاق من الفرد للخروج إن شئنا إلى ما هو موضوعي وإلى ما هو إن شئنا مشترك بين الناس جميعا.
0: هذا المشترك الذي كتبت عنه بين ما هو ذاتي وما هو موضوعي في هذه السيرة في هذه الحكاية اللي قدمتها للقارئ اليوم سي عبد القادر، هناك تجارب مختلفة في كتابة السيرة الروائية والذاتية، وهناك يعني توجهات ربما أو اختيارات مختلفة من الكتاب. تجربتك في هذه الكتابة ربما أين تتموقع بالنسبة لك سي عبد القادر في علاقة بالقارئ الآن الذي يبحث زادة على عنده الكثير من الفضول الحقيقة، وإحنا حكينا عليها النقطة هذه منذ قليل
1: فيما يتعلق بالكاتب يعني هو شوفي يعني ربما أنا نقيض على أنا نقيض لي محمد شكري مثلا في الخبز الحافي على سبيل المثال. إذا كان شكري يعني يقول كل شيء وأنا لست أدري يعني أسرد كل شيء فأنا أقول ثمة درجة. وهنا أكيد أنا أعرف أنه الكثيرين سيلومونني ربما يقولون يعني الكاتب لابد أن ينكشف إلى آخره. أنا أقول للأسف لست من هذا النوع. يعني غايتي في هذه السيرة هو أن أكتب شيئا جميلا، وأنا متأكد على الأقل يعني من ردود الأفعال يعني الأولية اللي عادت من القراء متأكد أنه من يقرأ السيرة سيجد فيها لذة كبيرة. لذة أولا في يعني قصص ونوادر يعني غريبة طريفة مضحكة للأسلوب يعني سلس. أنا أقول يعني غاية الأديب والأدب من الأدب يعني من الأدب والتأدب هو أن نقدم للقارئ سواء كان صغيرا أو كبيرا يعني وجبة دسمة وجميلة ومرضية إن شئنا ويقرأه الكبير والصغير. فأقول أنا من المدرسة المحافظة باختصار يعني.
0: جميل. وقت قلنا احنا فكرة انه الرغبة او الفكرة او الامل ان يكتبه مش امل ولكن مشروع ربما هو كتابة السيرة مع الكاتب عبد القادر التيفي منذ سنة البكالوريا، وتأثرك ربما بكتاب 70 للراحل ميخائيل نعيمة اليوم أشتيت حياة، وفي هذا الفاصل الزمني ربما بين الرغبة في كتابة هذه السيرة وبين اليوم أنه هذه السيرة موجودة في يد القارئ اليوم، بين ما كنت تأمل أن تكتبه أو تريد أن تكتبه وبين ما كتبته سي عبد القادر، كيفاش يتموقع ربما أشتيت حياة مع 70 ومع غيرها من الكتابات الأخرى في هذا الجانب؟
1: والله مرة أخرى أقول أنا أحمد الله على أنه مد في أنفاسي إلى الوقت الذي كتبت فيه السيرة كنت أحلم بها. هذا أولا. ثانيا حينما أقول يعني كنت أحلم أن أكتب يعني سيرة مثل يعني سيرة 70 آخره، طبعا ليس الغاية هي التقليد،
0: تقليد أي.
1: وليس الغاية أن أنسخ يعني ما كتب يعني ميخائيل نعيمة أو نعم. جبران أو توفيق الحكيم في زهر العمر، لا وإنما قدمت لونا جديدا. أنا أرجو أن تصل نعم. سيرتي إلى القراء في البلاد العربية. سيكتشفون ربما جانب آخر. أنا لا أكتب مثل جبرة إبراهيم جبرة
0: نعم.
1: في للبئر الأولى على سبيل المثال. فأكيد ثمة لون مختلف.
0: نعم.
1: أنا أكره ما أكره هو أن أبدو كأنني أقلد يعني فلان وفلان. يعني أنا أعشق يعني جبرة. أعشق توفيق الحكيم.
0: نعم.
1: أعشق يعني ميخائيل نعيمة وجبران
0: نعم.
1: يعني سيرة جبران التي كتبها فيه ميخائيل نعيمة على سبيل المثال
0: نعم.
1: وسير أخرى، لكن أنفر كل النفور من أن يكون عملي السيري هو مجرد نسخة لكتاب فلان أو فلان
0: نعم.
1: فإن شاء الله تكون يعني سيرة ذات شخصية مستقلة
0: نعم.
1: وتعجب الناس
0: نعم. والروائي عبد الرزاق السومري في تقديمه لأشتات حياة قال: حفر لطيفي في الذات، حفر لطيفي في الذات لا لي حفر عفوا لطيفي في الذات لا ليصنع أمجادا وبطولات، بل ليقول بكل بساطة: هكذا أنا وهكذا عشت، وكل أملي أن أواصل سيرة الحياة وسيرة الكتابة. سيرة الكتابة كيف ستتواصل الآن سي عبد القادر؟
1: والله سير الكتابة هو أنه يعني أنا لا أتحكم فيها. أنا يعني كل ما كتبته إلى حد الآن لم تقريبا يعني يأتي في وقتي، فلا أدري ماذا سأكتب يعني بعد سنة أو بعد سنتين. ربما تفاعل مع الأحداث يعني أخيرا مثلا أنجزت رواية وربما مستلهمة من الوقائع السنوات الأخيرة
0: وشأن
1: الحرب في غزة وربما يعني هذا الجو، ولكن لا يبدو أن لها علاقة مباشرة. من يسمع العنوان مثلا فهي أرواح أندلسية، العنوان أرواح أندلسية لا يبدو ذا علاقة بما يعني يحدث لليوم، ولكن حينما يقرأ القارئ سيكتشف أنه في التاريخ ما أشبه يعني اليوم
0: بالبارحة نعم.
1: وبالتالي حينما تسقط طليطلة مثلا في, في في في في الأندلس هو بمثابة سقوط يعني غزة بيد العدو الصهيوني إن شاء الله. ولذلك فأنا لست أدري بما يعني ما الأحداث التي أتفاعل معها وما الذي يتفاعل في وجداني يعني منذ سنوات، لا أدري ماذا سأكتب.
0: نعم نكتشف ذلك يعني بعد انتهاء ربما الكتابة ويكون الإصدار في يد القارئ. ذكروا أنه أشتات حياة هي عن دار الأميمة للنشر والتوزيع، وقبلها تحدثنا على ابن غانية عن دار مسكلياني للكاتب والروائي عبد القادر التيفي. إن شاء الله بالتوفيق ليك. الحقيقة سعدنا جدا بالحوار معك اليوم سي عبد القادر، استمتعنا بالحديث على زوز روايات، على الزوز أعمال، على الكتابة في التاريخ، عن الكتابة عن الذات في السيرة الروائية. إن شاء الله بالتوفيق ليك في كل تجربتك في كل أعمالك الأدبية والمسرحية أيضا.
1: شكرا جنادية، وشكرا لهيئة إذاعة تونس الثقافية والجمهور طبعا الذي استمع إلينا إن شاء الله، ومشكوري بارك الله فيكم.
0: يعيشك، شكرا ليك، شاء الله بالتوفيق ليك، شاء الله نهارك طيب. شكرا ليك ضيفنا الكاتب الروائي عبد القادر التيفي، تحياتنا ليك ولكل مبدعين في جابس ولكل مستمعينا ايضا. نواصل معكم لقائنا المباشر من المشهد الثقافي على موجات إذاعة تونس الثقافية.

0: مرحبا بكم مستمعينا في لقائنا المباشر معكم من المشهد الثقافي. تحياتنا لكم وين ما يوصلكم صوتنا. نذكركم تسمعونا على موجات لفام في كامل ولايات الجمهورية، تسمعونا من تونس ومن خارج تونس على الموقع www.radioculturel.tn. تابعونا في المباشر على صفحتنا على الفيسبوك إذاعة تونس الثقافية، تلقوا الفيديوهات الخاصة بمختلف الحوارات واللقاءات على قناة اليوتيوب الخاصة بإذاعة تونس الثقافية، وتحياتنا لكل زملائنا. لقاءنا المباشر معكم يتواصل في جزء الثاني كما تعودتوا مع مختلف المواضيع التي نطرحها في هذا اللقاء. اليوم باش نحكيو على الجائزة الكبرى للفنون التشكيلية لمدينة تونس، وكما ذكرت في البداية نهار الجمعة كنا في مواكبة للإعلان عن المتوجين بهذه الجائزة في لقائنا من الصالون الثقافي. واليوم باش نرجعوا للحديث على هذا الموضوع، طبعا في إطار الحديث عن الجائزة ككل، الجائزة الكبرى، وألف مبروك مرة أخرى لثلاثة أسماء المتوجة. وباش يكون معنا بعد شوية زادة ضيفنا الفنان من بين المتوجين بهذه الجائزة سامي نفقي، ولكن قبلها مع ضيوفنا في علاقة بلجنة التحكيم باش نواصلوا حديثنا على هذه الجائزة في زوج جوانب من الحديث عن الجائزة في حد ذاتها، وخاصة الحديث عن حجب جائزة الجائزة الكبرى في مجال النسيج. ربما السؤال هو لماذا تم حجب هذه الجائزة، ولجنة التحكيم التي اختارت التحفظ ربما على إسناد هذه الجائزة في الأعمال النسيجية. باش نحكيو عليه هذا بأكثر تفاصيل ونطرح جملة من النقاط. سعيدة جدا بحضور معنا رئيس لجنة التحكيم الفنان التشكيلي المبدع الحبيب بيدا. سي الحبيب صباح النور، أهلا وسهلا بيك.
1: أهلا وسهلا،
0: مرحبا.
1: شكرا على الاستضافة.
0: يعيشك، مرحبا بك معنا على موجات إذاعة تونس الثقافية. ونحكي على الجائزة الكبرى للفنون التشكيلية لمدينة تونس اللي تم الإعلان في عن الأسماء الفائزة بهذه الجائزة، وأيضا الإعلان عن حجب كذلك الجائزة في مجال النسيج. قبل ما نحكي ربما على دوافع ربما، أو نحكي على تقييم زادة هذه الأعمال في هذا المجال، كان نحكيه على الأعمال التي توجت في مجال الخزف والأسماء التي توجت، مش نحكيه على الأسماء ولكن نحكيه على الأعمال. أنتم كلجنة التحكيم ربما في علاقة بمعايير بمقاييس اللي تعتمدوها في تقييم أعمال فنية في مجالات مختلفة، ونحكيه على النسيج ونحكيه على الخزف. سي الحبيب،
1: هو في حقيقة الأمر
0: جائزة
1: مدينة تونس، الجائزة الكبرى لمدينة تونس للفنون التشكيلية، هي الجائزة الوحيدة في تونس العاصمة اللي بقات موجودة وخادت التطور بشوية بشوية. وهذا شيء ربما يخلي الفنانين يتنافسوا، معناها يتنافسوا يعني بتقديم الأجود والأجمل والذي يمتاز بالجدة والجودة في نفس الوقت. يعني احنا فرحانين برشا اللي بلدية تونس معناها محافظة على الموعد هذا، وفي السنين الأخرى غيرت شوية من ما نقولش قانون الجائزة، ولكن نقول من طبيعة الجائزة. بل الجائزة كانت تعطى لي عمل ينتمي للفن التشكيلي بصفة عامة، يعني يمكن يكون رسم، يمكن يكون نحت، يمكن يكون خزف، يمكن يكون نسيج. في السنين الأخرى حاولت باش ربما تقول الرسم يمكن يكون طاغي، خلينا نفصل بين الأنماط الفنية. شنا كان الاختيار على النسيج والخزف.
0: والخزف،
1: وكانت تقريبا العملية صعبة شوية، صعبة في الاختيار، أنا في انتقاء الأعمال التي ستتقدم للجائزة، وصعبة في
0: اختيار الأعمال المتوجة.
1: أو الحكم على هذه الأعمال.
0: نعم.
1: الصعب يعني كنا نتصور وإحنا كناش التحكيم مش يكون ثم جائزة للخزف وجائزة
0: للنسيج.
1: نعم. جائزتين الخزف وجائزة للنسيج. ودخلنا يعني بدون أفكار مسبقة. كانت اللجنة مختارة من طرف بلدية تونس.
0: نعم.
1: كنت تشرفت برئاستها.
0: نعم.
1: وهذه يعني مهمة صعبة جدا. يعني مش يكون إنسان منسق بين مجموعة
0: بين أفكار ورؤية مختلفة لأعضاء اللجنة.
1: طبعا رؤية مختلفة. فمش يكون فنان تشكيلي هو نفسه. ثم مسؤول عن المتحف.
0: نعم.
1: ثم صحفيين.
0: نعم.
1: طبعا بس تحاول تلقى ما يسمى بالتناسق والتوافق.
0: نعم.
1: بين هؤلاء صعب شوية. لكن
0: نعم.
1: أنا خيرت بس يكون العملية تكون بالتصويت يعني تكون بالأغلبية.
0: نعم.
1: يكون ثم طرف ربما يسيطر لأنه ينتمي إلى الميدان أو
0: نعم.
1: كنا في نفس نفس الحقل.
0: نعم. نحب
1: الحكم نتاعنا مش يكون حكم موضوعي.
0: موضوعي. نعم. نمشي معك في نقطة سي الحبيب وانت ذكرتها، قلت كان هناك صعوبة في الاختيار. هل لأنه الأعمال تتقارب أم أنه لأنه هما زوز مجالات مختلفين، فكيف سيكون يعني الاختيار بين أعمال في النسيج وأعمال في الخزف؟ وين كانت الصعوبة بالنسبة لكم انتوما في لجنة التحكيم ولا في لجنة الانتقاء الأعمال التي ستتسابق في هذه الجائزة؟
1: أنا ما نتكلمش على لجنة الانتقاء لأن لجنة الانتقاء كانت عندها طبعا رؤية أخرى.
0: نعم.
1: هي اختارت الأعمال التي ستتقدم للجائزة.
0: نعم.
1: حسب مقاييس بلدية تونس.
0: نعم.
1: وحسب.
0: نعم.
1: المقاييس الجمالية.
0: نعم.
1: اللي كان متفقين عليها.
0: نعم. أنتم كلجنة التحكيم
1: على الأهم.
0: نعم.
1: هو هذا التتويج النهائي الذي سيكون.
0: نعم.
1: إما للخزف أو
0: للنسيج
1: أو للزوز معادلة.
0: نعم.
1: يعني على الأقل عمل نسيجي زوز أعمال خزفية أو زوز أعمال نسيجية أو عمل خزفي.
0: نعم.
1: إحنا كي دخلنا طبعا قبل أن نشاهد الأعمال اتفقنا على مقاييس. خاطر شنو في تونس راهو إذا كان مش تولي المسألة ميكانيكية أو كثم جائزة مالية وقيمة زادة
0: صحيح
1: ويزم واحد ياخوها.
0: نعم.
1: قلنا نتجاوزوا هذا يزمنا نقولوا للفنانين راهي جائزة معناها راهي عمل متوج.
0: نعم.
1: ويمتاز بقيمته. عنده قيمة.
0: نعم.
1: أنا بلدي تونس يعني بالنسبة لي أموال هي أموال الشعب التونسي.
0: نعم.
1: هي أموال دافعي الضرائب نحب ولا نكره. وثاني حاجة هي مش تقتني العمل يعني.
0: نعم.
1: مش تعطي جائزة مالية ومن بعد تقول للفنان تقول له هز خدمتك وكاو يعني.
0: نعم.
1: هي مش كون عندها هالأعمال هذه.
0: نعم.
1: كتراث.
0: أي.
1: إضافة إلى الأعمال التي نالت الجائزة سابقا.
0: نعم.
1: وأصبحت ملكا من أملاك بلدية تونس.
0: نعم.
1: يعني هذا ليش احنا حاولنا بس أول مقياس هو القيمة الفنية.
0: الفنية. نعم.
1: وهذا ليش ثم لجنة مختلطة فيها معناها.
0: نعم.
1: العديد من الآراء.
0: نعم.
1: وهذا أهم بالنسبة لتونس. مش البلدية يعني البلدية هي منظمة.
0: نعم. نعم.
1: لكن بالنسبة للفن التونسي يلزم الفن التونسي يتقدم.
0: نعم.
1: يزم يصير عنده صيت. صيت في بين الدول. قبل كنا يعني تونس تعتبر من أهم البلدان التي تحتوي على فنانين. يعني احنا والمغرب والعراق كنا.
0: نعم.
1: تقريبا مثل البلدان التي تحتوي على أكثر.
0: نعم.
1: فنانين تشكيليين وأكثر إبداع وأكثر تجديد.
0: نعم.
1: وأكثر يعني هذا نتفكر أنا الزمان الذي مضى يعني الآن نجي ندخل نلقى مثلا تو بالنسبة للخزف ما كانش ثم مشكل كبير برشا في الاختيار اختيار الجائزة باعتبار أن كل تقريبا أغلبية الأعمال تمتاز بهذه المقاييس التي اعتمدناها.
0: نعم.
1: وهي كما قلت الجدة والجودة، الجودة التقنية، الانبهار.
0: نعم،
1: الإنسان ينبهر بالعمل،
0: بالعمل صحيح،
1: الانبهار التشكيلي المعرفي الجمالي.
0: هذا كأنه ما كانش متوفر يعني في الأعمال النسيجية.
1: في الأعمال النسيجية كنا بالإجماع. بالإجماع قلنا لا نعطي جائزة،
0: حصلت على الجائزة
1: لعمل لا يستحق. أو نقول لك عليش يعني في الأعمال النسيجية أنا عندي ذاكرة ونعرف اللي الفنانين الأوائل الذين اعتمدوا هذه التقنية كما صفية فرحات الله ربي يرحمها، كما علي الطرابلسي ربي يرحمه، كما محمد نجاح ربي يرحمه أيضا. يعني بالنسبة لنا كانت مراجع. علاش مراجع؟ لأن هؤلاء لم يقتصروا فقط على إنجاز رسم أو إنجاز معناها تصميم وإعطائه لحرفية أو لحرفيات كي ينجزونه معناها ما كانش العمل يعني رسم ثم تعطيه الحرفية بس تنزو على المستوى النسيج. نحب الفنان يكون له تدخل شخصي حتى لو كان ما يمسش ياسر الصوف، لكن على الأقل على مستوى التصميم يجدد. ما يقدمناش عمل نسيجي حائطي كما الكليم مثلا. أنا نولي كساعة نقول تاو الكليم، أنا الناس اللي يعملوا في الكليم عندهم إبداع يساوي الإبداع النسيجي. يعني هنا ما

0: وحتى كي نلقاوها التقنيه نتاعها ما تتجاوبش مع الجوده.
1: نعم.
0: ما يصيرش يعني عمل نقولوا احنا كل عمل فني يكون انا نقول فما حاجه ديما نعاودها للطلبه نتاعي، التقنيه تحمل التشكيل والتشكيل يحمل الاشكاليه.
1: نعم.
0: يعني لازم الثلاثه هذوما يكونوا مع بعضهم في مستوى راقي.
1: نعم.
0: حتى نوصل للعمل النسيجي الهام.
1: نعم.
0: هنا نلقاو كما قلت لك عمل
1: أي.
0: جيد لكن نعرفوا اللي هو عمل حرفيه.
1: نعم.
0: نلقاو عمل ما فيش عمل الحرفيه لكن نلقاوه على المستوى التقني لا يستجيب للجوده.
1: نعم.
0: المطلوبه.
1: نعم.
0: إذا كان عمل ما يستجيبش للجودة يمكن يفسد معناها في عام في عامين في ثلاثة تولي معناها قل علينا ما خذينا عمل لا يصمد أمام الزمن.
1: نعم. كأنه فما
0: أمام حتى يلزم معناها نقول أنا المحافظ عليه تولي أصعب من تولي أصعب وربما تكلف أغلى من سومه.
1: نعم. نعم. كأنه فما أزمة في أزمة تجديد ربما في الفكر في طريقة تنفيذ فن النسيج اليوم، وكما قلت أنت يعني يكون هذا الجانب تكرار هكا الأسلوب التقليدي في التعامل مع فن النسيج هو اللي خلى يمكن الأعمال ما تكونش بالمستوى المطلوب بالنسبة لكم أنتم كلجنة التحكيم.
0: نعم. عبارة عن أشغال يدوية. بالنسبة لي ما كان يسمى لا تصور على مستوى التصميم.
1: نعم.
0: على مستوى الرؤية. ما كان يسمى جودة على مستوى الإنجاز.
1: نعم.
0: معناها وما فماش أصالة زادة في بعض الأعمال يعني. بالنسبة لي عمل أنجز من طرف شخص آخر.
1: نعم.
0: ما هوش الفنان نفسه. وما فيش حتى تدخل للفنان على مستوى الفكرة على مستوى التصميم والتصور. بالنسبة لي ما هوش عمل فني يعني اعتمدوا باش نقول العمل هذا جيد ويستحق جائزة.
1: نعم. أعمال كأنها يعني أعمال باهتة يعني ما فيهاش روح اللي تخلي يكون فما تنافس يعني بينها هي كأعمال في النسيج وإلا بينها وبين الأعمال الخزفية اللي تم تتويجها.
0: بالنسبة للأعمال الخزفية ربما الشيء اللي تمتاز به هو تم أسماء لا يمكن الشك فيها.
1: نعم.
0: مثلا السيد كمال الكشاور اللي هو أستاذ محاضر في معهد الفنون الجميلة بصفاقس ما جاش اليوم.
1: يعني
0: هو كان عنده مسار وهذا شيء هام زاد.
1: نعم. اللي هو تحصل على الجائزة الأولى. نعم.
0: عمل فني ينتمي إلى فنان عنده مسار وعنده توجه وعنده تجربة. وبين عمل فني يكون أول عمل.
1: نعم. صحيح.
0: تجر أول نعم. عمل مدرسي.
1: نعم.
0: كذلك السيدة بن عطية هي
1: جائزة ثانية. نعم.
0: السيدة مساعدة ورئيسة قسم الفنون التشكيلية في المعهد العالي للفنون الجميلة بتونس. كذلك اسم معروف وعندها تجربة في العرض. معناها مش أول مرة تعرض يعني.
1: نعم.
0: عندها معارض سواء في تونس أو خارج تونس. كذلك
1: سامي الفقي.
0: سامي الفقي.
1: نعم.
0: ما عندوش نفس التجربة اللي عند كمال الكشاو ولا سارة بن عطية لكن عمل متاعه اللي قدمه يعني يستجيب لهذه المواصفات التي قررها واتفق عليها أعضاء اللجنة.
1: نعم.
0: يعني هنا الأعمال الخزفية مع ثلاثة أعمال هذوما ثم أعمال أخرى زادت تستحق أن تكون لكن على غالب ثلاثة جوائز وهذا المنظم هذا شحب لكن أنا نقول العمل الخزفية كانت في مجملها جيدة وتستحق الاعتبار.
1: نعم تستحق الاعتبار وفما أعمال استحقت التتويج. مرة أخرى ألف مبروك للمتوجين بهذه الجوائز الأولى والثانية والثالثة في الجائزة الكبرى للفنون التشكيلية لمدينة تونس. نحب نشكرك على حضورك معنا سي الحبيب يعطيك الصحة رئيس لجنة التحكيم ضيفنا الفنان التشكيلي الحبيب بيدا. شان نهارك طيب وإلى اللقاء سي الحبيب.
0: يعيشك.
1: شكرا ليك. ما زلنا احنا باش نواصلوا طبعا حديثنا على الموضوع وطبعا باش يكون معانا زاد الفنان سامي الفقي الفائز بالجائزة الثالثة في هذه المسابقة وكذلك باش نواصلوا حديثنا مع ايضا الفنان

الفنانة والأستاذة الجامعية اختصاص النسيج فاطمة الصامت، نحكي على هذا المجال الفني في لقائنا معكم من المشهد الثقافي بعد صوت ماجد الرومي.

0: أهلا وسهلا، مرحبا بكل مستمعينا أو في موجات إذاعة تونس الثقافية. لقاءنا المباشر معكم من المشهد الثقافي على موجاتنا مازال متواصل حتى حدود منتصف النهار في هذا الموعد اللي نحكي فيه كما قلت على الجائزة الكبرى للفنون التشكيلية لمدينة تونس. في هذا اللقاء ونواصل حديثنا مع ضيوفنا، كنا مع رئيس لجنة التحكيم الفنان التشكيلي لحبيب بيدا، حكينا على الجائزة في تفاصيلها في علاقة بالخزف وبالنسيج، وركزنا حديثنا خاصة على حجب الجائزة الخاصة بالأعمال في المجال النسيج، لأنه يعني اعطانا برشا يعني نقاط اللي هما اتفقوا عليها في لجنة التحكيم ربما في علاقة بتقييم هذه الجوائز وفي علاقة خاصة بتقييم الأعمال الفائزة الأعمال المشاركة الآن مش نواصل حديثنا، وكما قلت باش يكون حاضر معنا أيضا الفنان الخزاف اللي تحصل على الجائزة الثالثة ضمن هذه المسابقة، وكما ذكرت الحبيب منذ قليل الفنان كمال الكشاو تحصل على الجائزة الأولى، وسارة بن عطية تحصلت على الجائزة الثانية، وسامي الفقي تحصل على الجائزة الثالثة. معنا مباشرة الفنان الخزاف سامي الفقي. صباح النور، اهلا وسهلا بك سامي.
1: صباح الانوار.
0: مرحبا.
1: صباح الانوار اختي، مرحبا بك ومرحبا كل المستمعين ومرحبا
0: يعيشك.
1: كل
0: مرحبا.
1: الفنانين المتابعين لشان الفني في تونس.
0: يعيشك، مرحبا بك معنا، الف مبروك هذا التتويج.
1: يعيشك.
0: مبروك هذه الجائزه اللي هي ديما التتويج والجوائز مهمه بالنسبه للفنان بصفه عامه، يعني لانه تبين القيمه الفنيه الابداعيه للمنتوج الفني اللي هو يقدم فيه، تعطيه الدفع وتعطيه ثقه اكبر في
1: أكيد.
0: اعماله هكا ولا
1: اكيد سيئة. اكيد ما هو اللي يعطي الدفع هو الجانب المعنوي،
0: نعم
1: يخلي الفنان يزيد يحاول يحسن ويعمق اكثر في التجربه نتاعه، ويحاول يعمل تجارب مختلفه.
0: كنت تتوقع التتويج، لانه كان يتحدث منذ قليل سي الحبيب قال معناها احنا توجنا ثلاثة اعمال، ولكن الاعمال المشاركه الكل كانت في قيمه يعني فنيه كبيره، وكانه يعني صعيب كان الاختيار بالنسبه لهم لانها كانت اعمال مميزه في
1: هي اعمال متميزه، وثم معناتها اسماء خزافين معناتها عندهم صيت في
0: عندهم تجربه ومحترفين
1: وعندهم تجربه. التتويج هو نقول هو رقم من بين الارقام. وكنت انا توجت سابقا بالجائزة الاولى في الصناعه التقليديه الابتكار، ونحاول واحنا نحاول نقدم معناتها ما هو مختلف وما هو جديد في علاقته بالأصالة والتراث، ونحاول الحبكة الفنية متاعنا على مستوى التركيب، على مستوى الألوان، على مستوى الصناعة، كل نحاول بشتى الطرق كونا نلقاو لهم منافذ للإنجاز، بحيث نرتقي بالمشهد الفني ونرتقي بالأداء على مستوى الفعل الخزفي.
0: نعم، كان نحكيه شوية على هذا التخصص اللي انت اخترته واللي انت تميزت فيه اليوم في علاقة برؤية فنية ربما في مجال الخزف، في خصوصية هذا الفن، في الأبعاد الجمالية والتقنية لهذا الفن، في تجربتك، في مسيرتك، في الأعمال اللي انت قدمتها واللي انت توجت بها. حكينا شوية على خصوصية تجربة سامي الفقي في هذا المجال وعلاقته بالخزف.
1: أنا متخرج من المعهد العالي للفنون، معناتها اللي تعت بتونس، اختصاص خزف، وبعدين انتقلت إلى مدينة نابل حيث السكنة حيث أدرس بالمعهد العالي للفنون الجميلة. وتعاملت مع الكثير من الحرفيين وتعلمت منهم أسرار الأكاسييد وأسرار لي زيمو فهمت. خلاني عندي ولات عندي خبره كبيره في المجال هذا وليت نكون حتى بعض الحرفيين وتعاملت مع لوب ديزاين نتاع جانبل وكونت العديد من الحرفيين وكيف كيف وقت اللي كنت نقري في المستويات السنوات الرابعه اختصاص خزف في المشاريع دونك كانت عندنا رؤيه على مستوى التصورات المعاصره للفن انطلاقا من الخزف كتقنيه وهذا خلى أن الخزف ارتقى من ما هو صناعي تقليدي إلى الخزف الفني. فنحن في التدريس متاعنا ندرس كيف يمكن للطالب أن ينجز عملا تشكيليا بأدوات الخزف وهذا من شأنه أن يخلينا احنا كأساتذة في تعاملنا مع التجارب الشخصية متاعنا نحاول نتبع منهج علمي فيه صرامة على مستوى الإنجاز لأن أحبابنا أم أفكارنا مش يكونوا معناتها نماذج للطلبة متاعنا دونك أنت وقت مش تقدم حاجة تقدمها في مستوى راقي حتى الطالب معناتها يؤمن بيك ويؤمن بالشيء اللي أنت قاعد تقدمه له فهمت؟ وهذا اللي خلى الأعمال تتقي إلى مستوى معناتها جيد وهذا كلاش أنت وقت تشوف الزملاء اللي اللي خذوا الجواز كلهم يدرسوا في الخزف في المعهد العليا دونك كمان يدرس في في صفاقس ومدام سارة درس في تونس
0: وانت درس في نابل حبيت نمشي معك في نقطة سامي قبل ما نمشي للحديث تعطينا فكرة على العمل المتوج الخاص بك اللي توج بالجائزة الثالثة وانت تتحدث على علاقتك بالطلبة وكفنان وكخزاف كيفاش تأثر في الطلبة من خلال الرؤية الفنية والإبداعية لأعمالك وأيضا المادة اللي أنت تدرسها اليوم يعني هناك اهتمام بهذا المجال حتى يتواصل وحتى تكون فما استمرارية لهذا المجال الفني وقت نحكيه على الخزف يعني كطلبة ربما حتى تلامذة اليوم اللي هما يعديوا البكالوريا ويفكروا أنهم يختصوا في مجال الفنون الجميلة وقت نحكيه على الخزف كفن يعني مجال إبداعي يدرس اليوم فما مازال فما يعني اهتمام به مازال فما طلبة تقبل يعني على هذا المجال الفني من خلال طبعا تجربتك
1: بكل تأكيد تأكيد احنا نشوفه معناتها في الاختصاص فنون تشكيلية ان الخزف عنده مكانة كبيرة خاصة نشوفه هنا في صفاقس ولا سوسة ولا نابل ولا تونس أنا الطلبة معناتها يمشيوا أو يتوجهوا إلى الاختصاص هذا خاصة أنه بعد التخرج يمكن له أن ينتصب لحساب خاص ويقوم بمشروع خاص به فهمت وهذا من شأنه أنه يشجع الطلبة للذهاب إلى هذا الاختصاص وخاصة أن توك معرض الكرم في نسخته الأخيرة معناتها نشوفوا أن أغلب الإسلام معناتها فيهم الطلبة متاع معهد فنون جميلة هم اللي أصحاب مشاريع صغرى ويكبروا بشوية فهمت دونك هذاك حاجة هامة جدا وخاصة كي يشوفوا أن الأساتذة متاعهم يقوموا بتجارب مختلفة في الخزف هذا من شأنه أنه يشجعهم ويخليهم يخوضوا مغامرات مختلفة معناتها ما يتصروش على الجانب
0: الأكاديمي
1: التقليدي التقليدي والحرفي فقط ياخذ ويعطيه هذه اللمسة الفنية بحيث أن المنتوج نتاعو يصبح عنده قيمة فنية ووقتها نوليو نحكيو على البيس يونيك
0: واضح. نعم نمشي معك في نقطة أخيرة. ضيفنا الفنان الخزاف سامي الفقيل متحصل على الجائزة الثالثة في الجائزة الكبرى للفنون التشكيلية لمدينة تونس. وبكري سي الحبيب بيدا رئيس لجنة التحكيم تحدث يعني على يعني جمالية الأعمال المشاركة والمنافسة القريبة والكبيرة اللي كانت بيناتهم، لأنه قال كلهم كانوا أعمال متميزة، ولكن كنا يعني لازم يكون الاختيار على 3 أعمال فقط تتوج بهذه الجائزة. تحدث عن الابتكار، عن التجديد، عن الجمالية في تنفيذ هذه الأعمال، وربما اللي توفر في الأعمال الخزفية هو اللي ما كانش متوفر في الأعمال النسيجية، اللي هي خليتهم يحجبوا معناها الجائزة الخاصة بهذا المجال. كان تحكينا شوية على العمل الخاص بك المتوج ضيفنا الفنان الخزاف سامي الفقي، على ماذا اشتغلت في هذا العمل؟ ماذا قدمت؟
1: هو العمل مكون من 4 قطع نسميها أنا الرباعيات. وكل قطعة عندها علاقة بالموروث الغنائي معنا.
0: نعم.
1: معناتها واستعملت الرموز الخطية. دونك كان الخط هو الذي يجمع بين هذه القطاع، وكذلك الزخارف الموجودة في المخطوطات. دونك حاولت ان ندمج هذه الخصوصيات الشكلية واللونية في تراكيب معاصرة.
0: نعم جميل.
1: وعطيتها بعد آخر، معناتها من طريقة التأطير متاعها كانت مختلفة. أعمال ما لم يتعود المشاهد أن يراها. معناتها الابتكار هو أن تعطي حاجة جديدة. في الصياغة وفي العرض.
0: نعم، حاجة جديدة كما قلت أنت في الصياغة وفي طريقة الإنجاز والتقديم. أي. أيضا نعم. لهذه الفكرة.
1: أي معناتها الأعمال ما هيش متداولة في مشاهدتها.
0: نعم. وهذا اللي خليها تكون متميزة هو في الأساس.
1: هذا حسب ما رأت
0: لجنة. نعم أكيد هما مختصين في هذا المجال.
1: ونشوفوا أحنا هنا أن الأعمال اللي تفعل المسيح أني اشتغلت على عدد محمد. دونك عدد محمد من الأسطوانة إلى اللوح إلى
0: نوعت في المحامل زي
1: التنويع. هو طاقات مختلفة على مستوى التكوين.
0: نعم.
1: على
0: مستوى التكوين. سيسامي فما برشا حس في الصوت التليفون مش قاعد مسموع.
1: أنا موجود في المعهد العالي للفنون الجميلة. دونك مانيش في قاعة.
0: عنده اسم، اخترت له اسم يعني العمل اللي شاركت به.
1: ايه اسمه رباعيات.
0: رباعيات نعم.
1: ايه اسمه رباعيات. نعم. على رباعيات الخيم. نعم. انا لكل عمل معناتها كل رباعية هي مجموعة من لا لا لا لا من الشعر. عمر الخيام دونك قام برباعيات معناتها. نعم. أربع أبيات، وكل بيت معناتها عندها دلالتها.
0: نعم.
1: دونك عندي أعمال فيها العمل بتاع سلو قلبي اللي تغنيت بها أم كلثوم. عندي عمل آخر فيها الخصوصية التركيبية.
0: نعم.
1: معناتها كيفاش نوصفوا المربع.
0: نعم. تنوع في الأعمال وفي الأفكار. ورباعيات هو العمل المتوج.
1: وشما أشياء معناتها أن العمل راهو ما تنجمش تحكي عليه بقدر أنك تقف قدامه وتعيش معه وتشوف شنو مش يبث لك من أحاسيس ومن تفاعلات أنت مش تتفاعل مع العمل.
0: نعم.
1: معناتها بمختلف التفاصيل متاعه.
0: أي. واضح.
1: معناتها
0: نعم.
1: إذا كان أنت مش تحكي في العمل عبارة أن خذينا نص وقمنا بسلخ النص.
0: نعم.
1: نعم. معناتها العمل الفني هو تابع معناتها الجانب البصري. معناتها ما تنجمش تحكي عليه.
0: واضح سي سامي.
1: نعم. فهمت.
0: وتشوفوا
1: معناتها تفا ابريسي ولا ماشي يمسك مش يمسك.
0: نعم.
1: فهمت.
0: رباعيات إذن هو العمل المتوج بالجائزة الثالثة للفنان الخزاف سامي الفقي في الجائزة الكبرى للفنون التشكيلية لمدينة تونس. ألف مبروك مرة أخرى هذا التتويج، وإن شاء الله من نجاحات إلى أخرى ومن تتويجات إلى أخرى أيضا. ونشكرك على حضورك معنا اليوم في هذا الإقامة من المجد الثقافي. يعيشك، شكرا ليك، شكرا ليك ضيفنا الفنان الخزاف سامي الفقي. مازال نكملوا معكم اللقاء على موجات إذاعة تونس الثقافية في المشهد الثقافي.

الدنيا ريشه في هواء بصوت محمد عبد الوهاب. وصلنا بها لتوقيت 11:53 دقيقه على موجات اذاعه تونس الثقافيه. ومره اخرى خليني نهني كل المتوجين، ثلاثه اعمال المتوجه بالجائزه الكبرى للفنون التشكيليه لمدينه تونس. الجائزه الاولى اسندت الفنان الخزاف كمال الكشاول، الجائزه الثانيه الفنان الخزاف ساره بن عطيه، والجائزه الثالثه للفنان الخزاف سامي الفقي. فتحيه للقائمين على هذه الجائزة، وأيضا لأعضاء لجنة التحكيم كما كان معنا في البداية سي الحبيب بيدا لتحدث على أهمية هذه الجائزة في مجال الفن التشكيلي. وبهذا وصلنا لختام اللقاء معكم من المشهد الثقافي. تحياتنا لكل مستمعينا اللي تابعونا في هذا الموعد. برامجنا متواصلة، بعد شوي يكون معكم محمد البلتي في اللقاء المباشر المشكات. تحية الفريق اللي أملكم هذا اللقاء، تحية تقدير طبعا لكل أوفيائنا، أجمل تحية الفريق هدى ترابلسي، محمد أمين بوبكري، مريم مناع، ونادية حمراني. شهية طيبة، إلى اللقاء.

0: انت تقرأ في السادسة ابتدائي او التاسعة اساسي او البكالوريا، فاتتك بعض الدروس او عندك صعوبة في البعض منها. وزارة التربية فكرت فيك وعملت لك منصة خاصة اسمها جسور للدعم والمرافقة، تلقاها على الموقع هذا edusoutien.education.tn. منصة فيها دروس كل المواد للأقسام اللي عندهم امتحانات وطنية في آخر السنة الدراسية، دروس أمنها خيرة المعلمين والأساتذة والمتفقدين، تلقاوها في المباشر أو مسجلة. كما تلقاوها مكتوبة يكفيك أنك تنقر على رابط المادة ومن بعد رابط الدرس edusoutien.education.tn. منصة جسور للدعم والمرافقة المدرسية، إن شاء الله بنجاح للجميع.
1: مسارات تشكيلية. مسارات تشكيلية، قصص وحكايات مبسطة من تاريخ الفنون التشكيلية في تونس. مسارات تشكيلية مع سامي بن عامر.
2: نلتقي في حلقة جديدة من مسارات تشكيلية، حيث نواصل الغوص في أسرار الفنون في بلادنا خلال العقد الرابع من القرن العشرين كحكايات حية عبر الزمن. في الحلقة الماضية كنا في مقهى باريس بشارع جول فيري، شارع الحبيب بورقيبة اليوم، حيث كان عدد من الرسامين يلتقون يوميا تقريبا حول طاولة المقهى. هناك كانت تدوم نقاشات طويلة حول اللوحة وحول معنى الرسم وحول المكان الذي يمكن أن يحتله الفن في تونس في تلك الفترة. لكن الأحاديث الطويلة تتحول أحياناً إلى شيء آخر، إلى فكرة ثم إلى مبادرة. هكذا ستولد بعد سنوات قليلة مجموعة ستعرف باسم مجموعة العشرة. لم تكن تلك اللقاءات مجرد أحاديث عابرة، بل تحولت شيئا فشيئا إلى مناخ فني مشترك يجمع فنانين من تجارب مختلفة، لكنهم يشتركون في رغبة واحدة: تجاوز الإطار الضيق للصالونات التقليدية. في هذا السياق بدأ يتبلور في ذهن بيير بوشار تصور أوسع، فبعد تجربة مجموعة الأربعة التي جمعت عدداً محدوداً من الفنانين، طرح سؤالاً بسيطاً: لماذا لا ينفتح هذا الإطار الصغير على فنانين آخرين يعيشون ويعملون في تونس؟ هكذا ستتسع التجربة سنة 1948 مع ظهور ما سيعرف لاحقاً باسم مجموعة العشرة، إلى جانب بوشار، موزيس ليفي، جولولوش. انضم عدد من الرسامين سيصبح بعضهم لاحقا من أبرز وجوه الفن التشكيلي في تونس. نذكر منهم يحيى التركي، أحد أوائل الرسامين التونسيين الذي نختار طريق الفني، وعمار فرحات الذي سيمنح اللوحة التونسية حضورا قويا للحياة الشعبية، إضافة إلى نيلو ليفي وإيمانويل بوشياري وإدغار نقاش وماري غوياي أوتري وميشيل ميراندا. بهذه الأسماء تشكل هذا التجمع الفني الذي جمع فنانين من أصول وتجارب مختلفة، لكنهم كانوا يشتركون في شيء أساسي: ممارسة الرسم خارج الإطار الأكاديمي الجامد. غير أن هذه المجموعة لم تسعى إلى إعلان مدرسة فنية جديدة، ولم تصدر بياناً يحدد برنامجاً استراتيجياً موحداً، فالاختلاف بين الفنانين كان واضحاً، لكل طريقته في النظر إلى العالم وفي بناء اللوحة. وربما هنا تكمن أهمية هذه اللحظة، فبدل أن نجد أسلوباً واحداً نجد تنوعاً في التجارب، من لوحات تستلهم الحياة اليومية في المدن والأسواق إلى أعمال أكثر اهتماماً بالبناء التشكيلي واللون. وفي هذا التنوع يمكن أن نلمح صدى تجربة أخرى كانت تشغل خيال بوشار، مدرسة باريس، وهي أيضاً لم تكن مدرسة بأسلوب واحد، بل فضاء التقت فيه تجارب مختلفة. بهذا المعنى لم تكن مجموعة العشرة مشروع مدرسة، بل محاولة لخلق مناخ فني يسمح بالعمل والحوار خارج القيود التقليدية. لكن التاريخ لن يتوقف عند هذا الحد، فبعد فترة قصيرة وفي أواخر الأربعينات سيظهر اسم جديد سيترك أثرا عميقا في تاريخ الفن في تونس، اسم سيولد كما تروي بعض الشهادات في جلسة عادية على طاولة مقهى في قلب العاصمة. هناك سيظهر لأول مرة اسم مدرسة تونس. لكن قبل أن نصل إلى تلك اللحظة يبقى سؤال مفتوح: هل كانت مجموعة العشرة مجرد تجمع عابر، أم أنها كانت الأرضية التي مهدت لولادة مدرسة تونس؟ هذا ما سنتوقف عنده في الحلقة القادمة. في مسارات تشكيلية نحول تاريخ الفن في تونس من لحظات عابرة إلى إشارات يومية لتصبح ذاكرة شعب نابضة. سامي بن عامر يحييكم.
1: مسارات تشكيلية. مسارات تشكيلية، قصص وحكايات مبسطة من تاريخ الفنون التشكيلية في تونس. مسارات تشكيلية مع سامي بن عامر.

0: المشكات.
1: المشكات في مستقبل التربية والتعليم.
0: المشكات.
1: إذاعة تونس الثقافية بالشراكة مع المعهد العربي لحقوق الإنسان وإذاعة السيدة FM.
0: المشكات، قضايا التربية والتعليم في قلب الاهتمام والدرس والنقاش.
2: أهلا وسهلا بكم أصدقائنا المستمعين في هذا الموعد الجديد من المشكات. تحية لكل من يتابع موجات إذاعة تونس الثقافية وإذاعة السيدة FM في هذا البث المشترك اللي يبدأ معكم الآن ويتواصل إلى الساعة الثانية بعد الظهر. جولتنا الأسبوعية وحديثنا عن مستقبل التربية والتعليم والمجالات الواسعة للحديث في مستقبل التربية والتعليم بتفرعاته المختلفة. واليوم كالعادة مواضيع مختارة نحاول نقدمها وأركان الأسبوعية اللي يحضر فيها معنا ضيوفنا للحديث عن مجالات مختلفة من قضايا التربية والتعليم في تونس. قبل ما نبدأ في استعراض فقرات برنامجنا اليوم، نحيي محمد أمين البوبكري في الإخراج التقني، مريم مناع في التنسيق، ونجوى الهمامي في عدد الحصة، محمد البلطي من أمام الميكروفون. يحييكم ونتمنى لكم بداية أسبوع موفقة للجميع. اليوم في لقائنا باش نحكيه على الإبداع الرقمي كبوابة للتشغيل وقراءة في أهداف مشروع ويكا وي ميك لإدماج الشباب. المشروع هذا باش يقدموه معنا ضيوفنا بعد قليل، منى وكيل مديرة ومنسقة دار الشباب حمام لنف، وكذلك أماني العياشي منسقة المشروع. اليوم كذلك نحكي على المقاربة السيكو تربوية للفن، كيف يسهم العلاج بالفن في حل معضلات الكتابة عند الطفل. وباش تكون ضيفتنا اليوم لطيفة الجلاسي، أستاذة تعليم وفنانة تشكيلية، للحديث عن كتابها التربية التشكيلية في مواجهة صعوبة الكتابة. كالعادة فقراتنا كذلك فقرة صدى الجامعات مع فراس، وكذلك باش نقدمه من خلاله أنشطة النوادي ومعانا ضيوف في هذا السياق، وكذلك فقرة أطفال طيف التوحد مع مريم التونسي. حبيت نجدد التحية لكم أصدقائنا المستمعين في متابعتنا اليوم في برنامج المشكات. تبقوا معنا إن شاء الله إلى نهاية اللقاء وتابعوا معنا الفقرات والمواضيع اللي نطرحوها اليوم في برنامجنا. نبدأ بالأنغام ثم نذهب مباشرة إلى الموضوع الأول ونحكيه على الإبداع الرقمي كبوابة للتشغيل.

0: المشكات، قضايا التربية والتعليم في قلب الاهتمام والدرس والنقاش.
1: واصلين معكم أصدقائنا المستمعين، وتحية لكل من يلتحق بنا على موجات إذاعة تونس الثقافية وإذاعة السيدة أفام. ونحكي على الإبداع الرقمي كبوابة للتشغيل، قراءة في أهداف مشروع ويميك لإدماج الشباب. حاضرين معنا ضيوفنا اليوم للحديث في الموضوع هذايا، مدام منى وكيل، مديرة ومنسقة دار الشباب حمام لنف. مدام منى مرحبا.
2: يعيشك بيك.
1: رحب كذلك بضيفتنا أماني العياشي، منسقة المشروع من المركز القطاعي للتكوين في برج السدرية. أماني مرحبا.
3: مرحبا بيك. عيشك.
1: رحب كذلك بنورس بن شلبية، وهي من فريق المكونين في المشروع هذا. نورس مرحبا.
4: عطيه مرحبا.
1: مرحبا بكم الكل. وبطبيعة الحال الحديث في الموضوع هذا باش نتناولوا فيه المشروع، وكذلك خاصة كيفية الاستثمار في المهارات لدى الشباب حتى يطوروا المهارات هذه أولا، ثم بعد ذلك يستثمروا فيها على مستوى المشاريع. مدام منى، نحطوا الموضوع هذا في إطار ويميك، شنو هو المشروع هذا بالضبط، كيفاش بدا، وخاصة أعطينا الفكرة على الأهداف متاعه.
2: مرحبا بيك، أعطيكم الصحة على الدعوة هذه. نحيي ومستمعي إذاعة الثقافة. هو ما هوش البروجي اسمه منت على الويميك، هو الويميك هو الفريق العمل اللي بيش يقوم منتها بالبرنامج. هو أصلا هو منتها فضاء في دار شباب حملنف، نادي اللي هو منتها تعرف عنده توا من 2018. يختم على توسكي ميدياتيك ديجيتال وكل، وتعرف عن على مستوى في الجهة كان هو اللي يعمل البرامج والمشاريع الكبرى في الميديا، والوزارة الشباب والرياضة زادة كيف كيف دعمونا باش الفضاء ذي ما نتخذ يعني سيتو كما يلزم. وهو اللي هو عناصر متاع شباب مغرومين،
1: هو نادي موجود في
2: هو نادي موجود في دار الشباب. معناته هو مر بمراحل تكوينية ديجان، ولو هما ليجان هما اللي بادروا هما اللي يعملوا المشاريع متاعهم. دونك تعرف دار الشباب بالميديا، وحتى على المستوى معناتها تقني المؤسسه كي تجي لدار شباب معناتها فيها استوديو، فيها اذاعي واستوديو تلفزي معناتها من اعلى طراز وماتريال، وزاد معناتها جاء في برنامج معناتها اعاده التهيئه نتاع دار الشباب. في دونك المؤسسه ولات معروفه على هذا. بالنسبه للمشروع هذا اللي هو جاء فكره من اماني هاي بحذانه، اللي هي اصلها بنت دور الشباب، تنشط في نادي اذاعه ميجا في المركب فين في شارع فارس فاس في القروان، اللي هي بنت الميديا زادة، وكي تحولت للسنتر تتحكي لي كيف جاتها الفكرة. ونحن في الأصل نتعاملوا مع وحدة المبيت والمطعم بمركز برج السدرية، اللي هو معناتها يونيتي تابعة وكالة التكوين، وخاطر هو السنتر معناتها فيه عدد كبير برشا من الشباب اللي هم المتربصين اللي يقراوا غديكا. وزميلنا اللي هو سي محمد علي نسيب هو المؤطر في الوحدة دي، هو اللي يقوم بالبرامج والمعناتها والمشاريع الثقافية في الوحدة. معناتها نتعاملوا احنا مع بعضنا كما قلت لك في مشاريع سابقة وكل، ونجحت المشاريع هذيك وكان عندها سيتها وكل. دونك كملنا في المسيرة متاع العمل التشاركي هذي، وخاصة اللي هو السنتر يضم عدد كبير من المتربسين، وفيه ميزة أخرى اللي هو يضم معناتها أغلب ولايات الجمهورية. كي تدخل الوحدة المبيت تلقى الولايات تونس الكل موجودة. دونك احنا كاستراتيجيكمون كدار شباب ماذا بينا نخدموا معناتها مع الشباب من المناطق هذه الكل، معناتها نجموا نلمسوهم باش نتحولوا. احنا الجنوب صعيب، دونك اما الولاد الجنوب كي يجيونا لدار الشباب عبارة كأنها دار الشباب هي بيدها سنتر معناتها للشباب من كافة ولايات الجمهورية. انطلق المشروع هذايا بالفكرة اللي جابتها أماني واقترحتها على سي محمد علي، عجبته الفكرة، هو بطبيعته تواصل معنا، يعرف على خاطر دار الشباب هي عندها يعني البوتنسيال باش تأثر هالمشروع هذايا. والويميك كما قلت لك معناتها خذيت سيتها ويعرفوها ويعرفوا الكاليتي دو ترافاي نتاع الاولاد. دونك بدا المشروع انطلق بفكرة بحلمك محلاها صغيرة.
1: خلنا نبدأ بالحلمة هذه والفكرة معك أماني. الساعة سؤال كلاسيكي، كيفاش جات الفكرة وخاصة علاش مشيتوا في الاتجاه هذا؟
3: عسلامة ليك ولكل مستمعين الإذاعة التونس الثقافية. أنا أميني عايشي، نقرأ بي تي بي مينتنونس اندستريال في المركز القطاعي للتكوين في الميكاترونيك بورش صدرية. الحقيقة ناشطة في دار شباب في قروان في كلوب راديو ويب ميغا كيروان. جتني الفكرة باش نحكي على البروجي هذا اللي هو منصة الإبداع الرقمي حول أفكارك إلى فلوك، خاطر احنا لي جون الكل توا طلع السوشيال ميديا هي اكثر حاجه نجمو نربحو منها فلوس، ابار القرايه باش نقراوها والا التكوين باش نتكونوا به. فما حاجه اخرى اللي راهو التكوين، اي انسان يقرا في التكوين راهو ينجم يوصل، مش كان في اللي فاك. احنا عملنا البروجي هذا باش نبينو قيمه التكوين المهني كيفاه بالبوزيتيف، خاطر الحقيقة أنا ما كنتش عندي فكرة جملة على التكوين، ما كنتش نعرف حتى شنية معناها تكوين مهني. كان مشي في بالي جوز تكوين مهني باش تمشي تضيع وقتك وباش تروح. بالكونتر كي جيت وقريت لقيتها ليه فكرتي كانت غالطة، قلت بالطبيعة الفكرة متاعي أنا عند بار شعبي. قلت علاش ليه الوقت الضايع اللي قاعدين فيه نضحكوا نلعبوا، بطبيعتنا احنا ديما نتلموا، علاش مش كل واحد فينا يعمل فلوج؟ الفلوج هذاك يحكي على الاختصاص نتاعو، كيف ما تعرف مينتونس ماهيش العباد الكل تقرا، تلقى طفله بركه في كلاس، ديجا انا طفله في كلاس واحد معناها نقرا، حتى كي مشيت باش نقراها من الاول قالوا لي سايبه عليك وكل، اما هي حاجه محلاها. قلت علاش ليه ما ناخوش الحاجه بوزيتيف هكا، اجي ونوريو التكوين المهني كيفاه عنده قيمة باش يبدلك فكرتك، باش يبدلك نظرتك حتى للدنيا، باش يوريك برشا حاجة، باش تدخل سوق شغل. هذا كيفاه جاتني هذاك
1: الفكرة، يعني بمعنى انك تحاول انك تمحي نوعا ما الصورة السلبية اللي موجودة عند الشباب على مستوى صحيح. التكوين انطلاقا من المشروع هذا.
3: صحيح.
1: كيفاش ينجم يتحول هذا المشروع إلى على أرض الواقع إلى يعني حاجة ملموسة أو طريقة لإيصال المعلومة هذه للشباب؟ ما عرفش هل أنه المسألة التكوين مهمة في الجانب هذايا وإلا لا، وكيفاش بديتوا الفكرة متاع تطبيق فعلي لهذا المشروع؟
2: هو احنا زادة كمؤسسة شباب وكوزارة الشباب معناتها نخدموا عنا توا معناتها مدة في الاستراتيجية الشباب 2035 على الإدماج المهني. فهمت؟ حتى المؤسسات يعني بالنسبة للأنشطة اللي يقوموا بها ديما فيها الجانب الفني اللي جان كي يتعلمها ينجم في يدخل في سوق الشغل، فهمت؟ سواء على الميديا، سواء في الفنون الأخرى، في الانفورماتيك معناتها. دونك ولينا احنا كمؤسسات نحاولوا معناتها

0: التمرين المهني. دونك حبوا هما الاولاد من خلال تجاربهم كي دخلوا يقراوا وبدلوا نظرتهم على التكوين المهني، حبوا يوريوا للشباب ان فما ناس تنجح في الباك وديريك تدخل الصنط ما عادش يضيع وقته. يقول لك انا باش نمشي نقرا في الفاك دونك معناتها هي خليني نقتصر مسافه الوقت، ما نقعدش انا بعد ما نتخرج ما نلقاش في سوق الشغل بلاستي نمشي نعمل تكوين مهني، ولا بالعكس توا يمشي ديريكت او بوت. احنا حابين نخدموا على الاوبجيكتيف هذايا اللي نحبوا نثمنوا معناتها المؤسسات هذيا اللي هي المراكز التكوين، ونثمنوا في نفس الوقت المؤسسات الشبابية اللي هي داعم للمراكز هذه. فهمت؟ خاطر احنا كي نخدموا مع بعضنا معناتها انا نكونك في حاجة نضيف لك اللي انت تكون فيه. كي ماني مثلا تقرا ميكاترونيك ما عندهاش البوسيبيليتي في الميكاترونيك باش تتعلم كيفاش تعمل تنجز فيديو اللي هو من بعد باش تسوق به، هي نهار اخر تعمل مشروع تسوق به المشروع، تصور به المنتوج مثلا هي تنجو في يوم من الايام. هذايا ما المؤسسه التكوين مثلا فما هما سناطر نتاع ملتي ميديا، اما ديما الجون كي يجي للمؤسسه في وقت الفراغ نتاعو يبدا يتكون وهو شيخ، فهمت؟ هو عامل جو. دونك احنا هاللي دو معناتها نيفو نتاع عمل حبينا ندمجوهم مع بعضنا، هما يعطيو يكونوهم معناتها تقنيا، احنا نكونوهم فنيا في حاجات دي سكيلز اخرين، فما معناتها سواء في الهارد سكيلز ولا السوفت سكيلز. وامام طون الحاجه الميزه في البروجي هذايا وكل البروجيات اللي خدمناهم قبل اللي المتكونين في الاعمار نفسهم، يعني احنا الاطار التربوي في دار الشباب يأطرك بيداغوجيا خاطر ذاك دوره المناشط، لكن التقنيات وكل شيء عندهم لي جون متكونين في دار الشباب وخذوا خبره وكل، ولو يكونوا في اصحابهم اللي هي تتسمى معناتها التكوين بالنظير، يعني جون يكون جون يتقبل الجون من صاحبه اكثر، فهمت؟ يبدو عاملين جو حتى يبدو يخدموا كل شيء. دونك سي بور سا معناتها الكلوب هذا اللي هو اصله دي جون متكونين هم معنا نورس اللي هي كانت تنشط في دار الشباب وتبارك الله معناتها هي تكونت فنيا وزاد في قرايتها زاد كيف كيف الاختصاص نتاعها مشيت الاختصاص قريب للي هي كانت تنشط في دار الشباب وكولت مكونة ومعها زملاء زاد أصحابها تحكي عليهم.
1: نورس ناخذ من عندك الفكرة على طريقة التكوين وخاصة في مجالات التكوين اللي تركزوا عليهم بالنسبة للشباب هذو في المشروع.
2: مرحبا بكم مرة أخرى،
1: مرحبا
2: أخسي على الميتاسيون. قبيلة قبل ما ندخل أنا مدام موني قعدنا نسترجع في الذكريات نتاع 8 سنين ونتسع سنين تالي كيفاش بدينا من دار الشباب وكيفاش بدينا في الفورماسيون وكل. احنا كلوب وي ميك كنا كلوب تولينا بوت برود اوفيسيلمون خدينا خطوة جديدة. دونك احنا ما عادش جوست دي جون موجودين في الميزون جون، احنا ولينا دي جون عنا بوت برود قاعدين نخدمو عنا دي مارشي عنا دي فورماسيون نعملوهم وفضل ذاك الكل يرجع للميزون جون وديما موجودين وقت اللي دار الشباب تستحقنا احنا نكونوا موجودين سور تيغان. البروجي هذايا خديناه برحابة صدر انا ولي فورماتور اللي معايا اللي هما ملك عيادة ويوسف. ملك كانت في توسكي فيجويل، يوسف توسكي مونتاج.
1: خديتوه بمقابل ولا
2: من غير مقابل؟ خديناه معناها تبنيناه اون شارج فوالا، معناها خدينا احنا الفولي التكويني كله يعني. وخديت انا البارتي اللي هي فيها البراند البراندينغ والبيرسونال براندينغ. اخترنا لي تخوا تيماتيك هذوما علاش؟ على خاطر احنا كنا دي فورماتور في الكرياسيون دو كونتينو، انا مثلا فورماتريس في الكرياسيون دو كونتينو سبيسياليتي نتاعي ماركتينغ والليكليراج نتاع لي ستوديو كيفاش نركحوا لي ستوديو كل. ف ومن بعديك بخدمتي انا وبخدمه في الماركتينغ اكتسبت حاجات جديده كيما مثلا الريتش على الريزو سوسيو، شنو هو الحاجات اللي تمشي شنو هو الحاجات اللي ما تمشي، شنو هما الكونتينو اللي طالع شنو هو اللي لي. دونك هذوما حاجات يساعدوهم في الفلوغ يساعدوهم في الكرياسيون دو كونتينو. دونك حابين نحكيو عليهم وحابين نطرقوا الموضوع هذايا. فخدمنا لهم على البراند البراندينغ والبيرسونال براندينغ كيما قالت امين، ينجموا من بعديك يحلوا مشاريع مينتونس هي بركه تقرا. دونك هذايا مثلا تنجم تعمل على الفلوغ باش تقول لي هيك هاو تقرا شنو لازمها تحكي شنو اللي لازمها ما تحكيهش كيفاش لازمها تحكي. دونك فما دي تكنيك بوغ اتيري لاتونسيون. واحنا او ميم طون احنا لجنه التحكيم زاد. دونك احنا لي فورماتور ومعنا مدام موني وسي محمد علي باش نكونوا احنا في لجنه التحكيم. دونك احنا اللي باش نقيموا لي فيديو وباش نشوفوا شكون الفيديو الرابح. دونك في لي فورماسيون خدينا الكوتي هذيك خدمنا معاهم في الكوتي هذيك مع لي سنتر. دونك عندنا 3 سنتر اللي هما ميغرين حمام نلف وبورش صدريه. دونك هذوما هما لي سنتر اللي خدمنا عليهم
0: برشا دري في هزوز اللوجيستيك والميكاترونيك
2: فوالا. دونك احنا

0: خدينا الفولي هذيك، واحنا بيدنا دور ولاد دور شباب.
1: نعم.
0: دونك احنا خدمنا في دور شباب من دمي، انا واحده من الناس من 2017 موجوده في دور شباب حمل الف.
1: المنتوج من بعد اللي ينتجوه الشباب هذوما اللي يتمثل في دي فيديو اي من بعد باش يخدموا على مشكل، يعني كيفاش نقولوا، الغاء مشكله نظره الشباب السلبيه للشباب لمراكز التكوين، كل واحد بطريقته بالزاويه اللي خذاها.
0: احنا عطيناهم الكوتي تكنيك، معناها قلنا لهم هذا شنو لازمك تعمل في الكريسيون دو كونتوني، كيفاش تصور، كيفاش تمنتج، شنو لازمك تحكي. دونك علمناهم دون مانيير جينيرال، ولكن في الكومبيتيسيون هذه باش يكونوا عندهم ان سوجي سبيسيفيك اللي هما كيما معناها قالوا اماني ومدام موني اللي هما باش يحكيوا على لي سنتر دو فورماسيون اللي هما قاعدين يعملوا فيهم. معناها احنا كلجنه التحكيم باش نكونوا نغزروا للفولي نتاع السوجي باش نشوفوا اسكو لي سوجي اللي خدموهم لي فلوج اللي خدموهم يتمشيو مع لي كريتير اللي احنا حاطينهم ولا.
2: فما اضافه اخرى باش نزيد نقول لك عليها، اللي هو معناتها مش باش تكتفي يعني المسابقه باش تكون خاصه كان باللي سنتر، لا، فما مسابقه معناتها متوازيه باش تكون موجوده في دور الشباب في ولايه بن عروس باش تنطلق انت الاسبوع هذايا، معناتها اللي حتى من لي جون اللي يمشيوا للمؤسسه التربويه باش نعطيوهم يعطيونا رايهم كلي العكس هذايا، يعني هو الاخر باش يعطي رايه وهو يقرا في السنتر ديجا عايشه التجربه. نحب نزيد نلامسوا افكار لي جون اللي مازال ما عاشهاش تجربه، شنو هي فكرته على التكوين المهني ولا المسبقه. احنا نحب نشوفوا لي دو باش من بعد ما تصير المقاربه ما بيناتهم، فهمت؟
1: أو ما قبل وما بعد.
2: فوالا حبينا نلمسوا افكار لي جون اللي يقرا في الليسي واللي فكرتوا على التكوين المهني شنيه زعما بشراوها، فنحبوا نشوفوها معناتها سور تيرا، خاطر احنا توا ديما كي نحكيو معناتها من وراء الحديث نتاع الاولياء لي بارون شويه، فهمت؟ اما لي جون مازلنا ما نعرفوش بالضبط شنو رايه في التكوين المهني شي يحكي.
1: المشروع هذا شكون متبنيه بالاساس؟ دور شباب ام انه نجم يكون ما التبني نتاعو على مستوى اكبر من هذا؟ لانه اللي الواضح انه مشروع مهم جدا، خاصه في مساله تفكيك المشكل الحقيقي في علاقه سوء الفهم اللي موجود ما بين الشباب وخاصه كذلك العائلات، لانه حتى الشباب ربما النظره نتاعهم بدات تتغير، ربما العائلات هي الاكثر الناس المتمسكه بالطريقه التقليديه اللي كانت عندهم في علاقه بانه ولدي ما مشى يعمل تكوين راه بالنسبه ليه هو يسمى حتى كي يبدا يحكي عليهم يعود يفتخر فيه. النظره الدونيه هذه. المشروع هذا كيفاش ينجم يتحول بعد ذلك الى مشروع وطني؟
2: اي احنا هذا اللي نفكروا فيه. دونك احنا ديما في البروسيدور نتاع العمل نتاعنا ديما نلمسوا على مستوى جهوي، نعملوا كل خطوه بلغتنا احنا معناتها طعم، فهمت؟ نحطوه البروجي سير تيرا على مستوى جهوي ونلمسوا به اول التجربه كيفاش باش تكون ردود الافعال. احنا توا معناتها اول رد فعل بالحق جانا هو اذاعه ثقافيه، يعني كي راهو البروجي سيغ على الريزو سوسيو اتصلوا بينا سبونتانيمون. احنا ما عندناش الحق علاقات ما في الميديا، معناتها حتى الصحفيين علاقاتنا بسيطه، فهمتوا؟ مكتار في الميديا معناتها يلزموا ابوي، يلزم الناس تسمعك، فهمت؟ اول ناس اثرهم الموضوع هو إذاعة ثقافية. احنا هذا اللي نحبوا نبنيوا عليه اللي الناس تسمعهم هاللي جونا ذوما وقت اللي
1: لكن المسألة ربما تنجم، ربما النورس نجم تفيد في الموضوع هذا، لأنه إذا كان أنت تنطلق على السوشيال ميديا، يعني على وسائل التواصل الاجتماعي، ربما أصبحت لها أكثر إشعاع ربما حتى من وسائل الإعلام أصلا هي تحتاج إلى السوشيال ميديا الآن. انتم اذا كان بديتوا المشروع هذا مبني على طريقه الترويج على السوشيال ميديا، يظهر لي مشيتوا للمكان الصحيح، لانه هذاك هو اللي المجال اللي يتحرك فيه الشباب.
0: شوف هو توا الاستاتستيك الاخرانيين انه في كل دار فما مينيموم تليفون، فتنجم تبدل النظره نتاع لي بارون اللي يغزروا والا حتى اللي باش يعملوا التكوين، الغزره نتاعهم باش تتبدل على خاطر حتى بالتليفون تولت الفئات العمريه كلها عندها تليفونات وكلها تكونسومي في الريزو سوسيو. معناها كي نجم هو يشوف خاطر لي فلوج هذوكم راهم ينجموا بعد يهبطوهم، معناها حتى كي ما ربحش بيه نجم بعد يهبطو. دونك حتى كي يدور على لي ريزو سوسيو راه تنجم يعطي امباكت بوزيتيف، يعطي امباكت باهي. دونك لازم العبيد فما برشا دي سوجي لازم تبدل النظره نتاعهم. واحنا رانا ديما نخدموا كيما قالت مدام منى ديما نخدموا على الجهوي ومن بعد نخدموا على الوطني على خاطر الجهوي نتستيو بيه كيما قالت هي ونشوفوا بيه الامباكت نتاعو. احنا دايوغ المبيت والسنتر هذه ماهوش اول تجربه نخدموا معها. خدمنا معها قبل مهرجان موبي وطني. فيلم مهرجان وطني وقت خدمناه على تونس كامله والمهرجان هذه كان يفيزي كيف كيف الكرياسيون دو كونتينو مي بفولي اخر
2: سينما
0: مش فلوغ. احنا رانا نتنوعوا احنا رانا دار شباب حمد الف معروفه في بنعروس رانا نتاع التنوع وخاصه احنا اللي جون فيها ديما بالحق راهو ناخذوا لي بروجي هذوما حتى من غير مقابل مادي ناخذوها على خاطر ديما نشوفوا اللي احنا أسختان مومون كنا نتمنيه وشكون يجي يعطينا أكل بوس ويقول لنا هيا فازي أعملوا قدوا هنا احنا موجودين كديفورماتور. دونك احنا اللي تحرمنا منه في السنوات قبل وقت اللي كان ما عندناش حتى كاميرا تصلح احنا وصلنا خدينا دي بخي لاشين انترناسيونال بماتريال معناها ما جاي حتى شيء ماتريال معناها ناخدوا في دي بخي لاشين انترناسيونال وصلنا لأمريكا وصلنا للهند. دونك السعي هو اللي يوصل وذي هو اللي خلينا من بعد بشوي بشوي نوليو بوات برود ونوليو ديفورماتور وناخدوا في دي فيستيفال. خدمنا فستيفال بوغارنين الدولي عمليه واللي خدمنا فستيفال الجهوي نتاع المسرح في العمران. دونك هذوما لي مارشي الكبار خديناهم ما عندناش برشا ملي حاليا بوات برود. دونك الكرياسيون دو كونتينو عندها امباكت بوزيتيف برشا كو سوا على العبيد اللي تتفرج ولا العبيد اللي قاعده تعمل في الكرياسيون دو كونتينو.
1: اماني في علاقه بالتكوين المهني بالاضافه الى التكوين في المجالات هذه المجالات الرقميه وغيره والصوره وغيرها اللي هي مجالات الان عندها يعني سوقها في خاصه في وسائل التواصل الاجتماعي، لكن ثم مجالات اخرى في التكوين المهني ربما لا تحظى بالاهتمام كثيرا. وانت اشرت منذ قليل انه مدام منى اشرت الى مساله الاقتصاديات اليوم متطوره على مستوى العالم اللي هي تبني الاقتصاد نتاعها على التكوين المهني في مجالاتها المختلفه. اليوم عندنا يعني مراكز متنوعه في تونس
3: في 24 ولايه تلقى مراكز
1: والاختصاصات متنوعه. هل هذا يفتح المجال انه اليوم نجموا انه الاختصاصات هذه تاخذ المكان نتاعها على مستوى المعلومه بالنسبه للشباب، خاصه انه وقت اللي يجي وقت التوجيه الجامعي ثم برشا شباب يجدوا نفسهم حائرين بين السكور اللي ياخذوهم وبين ما هو متاح في المؤسسات الجامعيه، رغم انه ثم ربما تركينه ما يتلفتوا لهاش برشا اللي هو التكوين واللي هو ينجم يكون هو مجال كذلك للابداع ويحل افاق ربما حتى مش على مستوى وطني على مستوى دولي، لانه الكفاءات وخاصه المهارات نتاع المهن اصبحت مفقوده داخل سوق الشغل في تونس وعلى مستوى العالم كذلك.
3: هو في التكوين المهني كما فما براتيك فما تيوريك. ديجا احنا قاعدين نخرجوا في استاجيتنا باش تكون اكثر معناها من لي فاك ديما شهرين شهرين ونص استاج نتاعك وديما معناها فما حاجه اللي تخليك اذا انت تحب توصل لحاجه معينه راك توصل كوسوسوا تكوين كوسوسوا خديت باك ما خديتش باك انت وين تحب روحك تكون انا واحده منش نحكي لك على تجربتي كنقرا مينتونس اندستريال وقت مشيت سراسم قال لي اخي طفله خذ حاجه اخرى ماشي في بالي كي يقول لي هكاك باش ندخل باش نلقى معايا طفله باش نلقى زوج لقيت روحي انا وحدي ما بين 27 طفل اليوم طول لينا اخوات ولينا عائله واحده نخدم معاهم براتيك سودور نخدموا الكتريسيتي نخدموا اي حاجه تابعه دومين بالنسبه لي انا ما راهوش دومين نتاع ولاد
1: اي
3: ما عادش فما دومين نتاع طفله ودومين نتاع طفل لا بالعكس اذا انت لقيت روحك في الحاجه هذيك والحاجه هذيك تحب تعملها اعملها راك باش تنجح فيه.
1: نعم مدام منى افاق المشروع هذا وغيرها من المشاريع اذا كان عندكم حاجات اخرين تنجم تتقاطع ربما مع الفكره هذه فكره انه الشباب هو نفسه يوصل المعلومه للشباب كيفه حول مسائل ربما تكون هي غامضه او تكون فيها سوء فهم بالاضافه الى مسائل التشغيليه ثم مسائل قضايا اخرى تهم كذلك الشباب وهو تلقاه حائر فيها او عنده سوء فهم ليها.
2: والله احنا راهو بالنسبه لمؤسسه الشباب معناتها ديما نحاولوا نتفاعلوا مع الواقع اللي احنا نعيشوا فيه. من اطار تربوي ما ينجمش معناتها ينجح ويتميز، ولا المؤسسه هي بيده ما تكونش معناتها فاعله وما هيش معناتها يعني عندها اثر ايجابي في المجتمع كان هي ما تتفاعلش مع اللي قاعد يصير. يعني تبدا انت في المجتمع حاير في شيره وانت مثلا كدار شباب ماشي شيره اخرى. لا يلزم معناتها احنا كاطار تربوي
1: انقطاع
2: احنا نخدموا معناتها على المواضيع
1: عن الدراسه وغيرها
2: اللي توا معناتها سوى الظواهر معناتها السلوكيه خاصه معناتها عندنا سنين نخدموا على معناتها المظاهر هذه على العنف على انقطاع المدرسي معناتها فما برشا مشاريع تتعمل قاعده في على مستوى معناتها الجمهوريه في المؤسسات وكيف كيف معناتها نتفاعلوا زاده مع المؤسسات في حد ذاتها، خاطر هي المؤسسه دار الشباب بالضروره تتفاعل مع اي مؤسسه تعنى بالشان الشباب خاطر هو شأن شبابي مش مقتصر على وزارة الشباب. دونك احنا معناتها كمؤسسة اي كما نتفاعلوا مع السنتر خاطر هو عنده اشكال يحب يثمن التكوين المهني نتفاعلوا معاه، مؤسس التعليم زاد وقت اللي يفهم مشاكل على مستوى التعليم احنا عملنا دي بودكاست وتعديه حتى في السيدة معناتها على معناتها على الزمن المدرسي على التلامذة كيفاش ما عادش يلقاو وقت باش يعملوا مهارات اخرى على معناتها كيفاش ولا فما برشا ضغط على التلميذ ما يلقاش وقت. انا رب صعوبه الاولاد باش يلقاو شويه وقت يجيو للمؤسسه التربويه باش ينشطوا فهمت، خاطر النشاط راه مهم باش هو يتنفس شويه ويعمل يسو بروجيت في حاجات اخرين خاطر العقل البشري راه
1: هو تاريخيا علاقه دور الشباب او الشباب بدور الشباب كان دائما في فترات مثلا عندهم ديما مساحتك يوم الاربعاء العشيه ولا عندهم يوم الجمعه ونهايه
2: الاسبوع توا ولا ما عادش
1: توا ما عادش هذا ممكن
2: توا معناتها نهار الجمعه العشيه سبت عشيه احد معناتها بالرغم اللي هذيك هي اكثر احنا ايامات العمل نتاعنا والذروه العمل هي في الويكاند. احنا توا ولينا نلقاو صعوبه تلقانا نمشيو للساعات حتى فتره العطله تتعمل معها الزمن حتى دخلنا الموضوع اخر يعني يبرمجوا لك الامتحانات بعد العطله هو ترسيله فك العطله هذيك كل في عوض هو يمشي يعمل معناتها حاجات اخرى ويمشي لعوالم اخرى خاطر الانسان العقل البشري راهو كي تخنقه كي تحطه في صندوق وتسكر عليه ما يبدع لك في التعليم وما ينجح لك في التعليم الا ما تحل افاق اخرى. وقت يمشي لدار الشباب حتى لنغون نتاعو اسيكلات نغون كي تجيها معلومه جديده تحيا وتولي جان. دونك انت كي هو يقعد يقرا ويحفظ ويمشي يصب وكل دونك وقتش باش المخ هذا باش يتطور وباش يكبر وباش يشوف يلامس حاجات اخرين. هذايا معناتها احنا تطرح زاده في برشا مشاريع في مؤسسات تربويه مؤسسات دور الشباب ومعناتها حتى الاداره العامه للشباب معناتها توجهت في الحاجات هذايا خدمنا ديما معناتها مع زاده كيف خدمنا مع الجمعيات والمجتمع المحلي الجمعيات اللي تخدم معناتها على نتقاطعوا مع بعضنا في الشان الشبابي زاده نخدموا معاهم معناتها المؤسسه الشبابيه محلوله برشا على المحيط نتاعها خدمنا مع الاعاقه معناتها كيفاش معناتها اللي عنده معناتها ذوي الاحتياجات هذيك الناس هذوكم زاد مبدعين وعندهم معناتها افكار وعندهم مشاريع وعندهم يجيوا للمؤسسه التربويه. احنا معناتها نحب نقول لدار الشباب حملم حتى من هذايا فكرنا فيه يعني في البروجي بتاع التهيئه عندنا الكرسي اللي طلع الطابق الاول خاطر دار الشباب فيها زوج طوابق والاذاعه والتلفزه جايه الفوق وفما ديجا احنا عندنا شكون معناتها ايناس بن اسماعيل يعني نذكرها هي من ذوي الاحتياجات الخصوصيه ما مبدعه في الاذاعه معناتها وكانت حتى في اذاعه قبل نتاع امل اذاعه امل تنشط كانت قبل تلقى صعوبه باش تطلع للايتاج توا ولا موجود الكرسي اللي هو كيما لاسانسور يطلعها. دونك هذه هي المؤسسات معناتها ديما تحاول تتفاعل مع مستجدات المجتمع.
1: نورس بما انك انت دخلت الى مجال ربما الشغل في القطاع او الاستثمار في المجال هذايا نصيحتك ربما للشباب اللي ربما أول حاجة بيشاركوا في المسابقة هذه وسواء اللي مش يفوزوا ولا مش اللي مش ربما مش يشاركوا فقط شنو ينجموا بعد ذلك يطوروا من الإمكانيات متاعهم وربما يستثمروا في المهارات متاعهم داخل هذا المجال؟
0: هي راهي دار الشباب هي اسمها دار الشباب معناها عبارة أنت تخرج من دارك وتمشي لدار الشباب. علاش؟ على خاطر كيما كنتوا تحكيوا توا باش ترقى تنفس. معناها انا مثلا وحده من الناس نعدي في اربع سوايع في الترانسبور الي روتور الفاك. معناها انا كنص ساعه ولا ساعه ولا حتى ربع ساعه اللي نشوف فيها لي جون في دار الشباب ونقعد معاهم وناخذ كلمه ونعطي كلمه، بالنسبه لي انا تفرهت. فخلي عاد كي شد كاميرا نبدا نصور ونقعد على البيسي ونمنتج ونعمل لي فورماسيون مع العبيد ونشوف وجوه جديده ونتعرف على عبيد جدد. هذيك راهو حتى في الشخصيه نتاعك راهو يبني بالكدا، يعاونك تعمل تكون شخصيه مستقله، يعاونك انك تكون بروفيسيونيل، يعاونك انك تكون موجود في الفي اسوسياتيف، يعلمك كيفاش تخدم اون جروب، يعلمك كيفاش تجير ستريس، جيستيون دو كونفلي، جيستيون دو تان، اذا تعرف كيفاش تنظم وقتك، كيفاش تجير، يعلمك المانجمنت، يعلمك برشا حاجات. دار شباب علاش انا ديما نقولها وديما نعاود نذكرها، راهو دار شباب تولدت وموجوده باش تخليك تتعلم، وراهو عندها برشا امباكت باهي برشا. دونك كو سوسوا اذا كان باش تشارك في الكومبيتيسيون هذه ولا لا، دار شباب محلوله، ينجموا يجيو في اي وقت، يعملوا الانسكريم تاعهم، عندهم لاكسي توتال دار شباب كامله، موجودين احنا الكلوب كان لقينا فضوا بيسك تاولينا بورد وعنا خدمة، أما نحاور ونوفروا
1: وأكيد لو ثم زملائك ما عندهم متفاضين زيادة
0: بيانسور بطبيعة. احنا رانا بدينا كيما نقولوا دي جينيراسيون،
1: كيما بديتوا انتوما مش ياخذوا عليكم،
0: ولا احنا تو عنا تروى جينيراسيون، رو عنا احنا القدم واللي بعدنا، وتو وصلنا الجينيراسيون بتاع 15 سيزون، معناها قاعدين نتوارثوا كيما نقولوا، احنا نعطيه في المشعل اللي بعدنا، معناها كل حاجة نتعلموها احنا اوتوماتيكمون اللي بعدنا مش يتعلموها. ودايوغ حكينا فيها الحكاية هذه حتى مع مدامونيه واميني، راه برشا عبيد حضروا في اللي في لي فورماسيون وجاو، خاطر احنا فما دو جوغ عملنا فيهم لي فورماسيون في دار الشباب. دونك كي جاو اوتوماتيكمون حبوا يعملوا انسكري على خاطر شافوا الكاليتي نتاع لي فورماسيون. وهذاك الكل لنا قارينو، لنا عاملين في دي فورماسيون بالفلوس لحد شيء، احنا كنا نشدوا البيسين دون بربشو كيفاش تمنتج كيفاش تصور ونجربوا، التجربي ينفع التجربي يعلم. دونك أصدم على أي حاجة كسوة في الكرياسيون دو كونتون، نجم اللول تعمل فيديو ما تعرفش تحكي فيه وتعرف تصور، نجم تكون ما تعرفش تصور بالقدي ما تعرف تحكي، تواتيغ لاتنسيون، تعرف كيفاش تخدم على البراندينج متاعك، تعرف كيفاش تخدم على البرسونال براندينج، نجم تكون مثلا تعرف تصور وتعرف تحكي ما تعرفش تمنتج. الاكسبيريونس بشوية بشوية تنجم تتعلم بيها. دونك بشوية بشوية تتعلم، تنجمش تكون بارفي من اللول، دونك با ا با توصل وين انت تحب.
2: حاجه اخرى حبيت نضيفها للعلي اللي قالته نورس، اللي فما دي جون في دار الشباب وقت اللي كانوا يقراو في ما حاجه، وقت يدخلوا وتعلموا المهاره ذي بدلوا سبيسياليتي، ومن خلال دار الشباب تعرفوا على سنتر. مثلا احنا عندنا الاولاد كيما مثلا مروان اللي هو معناتها وصل لعمل حتى فيلم تعدى في الجي سي سي ديرنييرمون، فهمت، اللي هو ولد المؤسسة دار الشباب وعمل فيلم خذا فيه جائزة عالمية معناتها على مستوى عالم، وعلى 1300 فيلم جات تونس هي الأولانية، ورانا أمريكا وفرنسا هذايا في مهرجان معناتها على الإنترنت، هو كان المنصة متاعه. هو عرف السنتر متاع الملتي ميديا معناتها باش كمل قرايته فيه. دونك دار الشباب هي بيدها معناتها تكون همزه توصل حتى في التوجيه معناتها، فهمت،
1: وربما تكون اكثر يعني متاحه للشباب اكثر من الطرق التقليديه الكلاسيكيه اللي يهربوا منها الشباب. يعني ياخذ معلومه من شاب كيفه مش كما ياخوها من طريقه كلاسيكيه،
2: حتى الاطارات التربويه اللي تنشئ اللي تخدم في المؤسسات التكوين كما توزي محمد علي، فمعنا زميله واحده اخرى ريم كانت زميلتنا في الشباب وتحولت الى مركز جمرد، معناتها العقليه نتاع المناشط اللي متخرج من بير البي من معهد العدل للتنشيط عندها تاثيرها في وسط مع الشباب هذوما.
1: باهي نختم معاكم اذا كان عندكم كلمه الختام، واكيد انه ان شاء الله تكون عندنا لقاءات قادمه باش نزيدوا نحكيوا اكثر على المشاريع الاخرى ان شاء الله بالنسبه لدور الشباب وكذلك لمراكز التكوين.
2: حاجة واحدة أنا حاب نختم بها نقول إن شاء الله المشروع هذايا معناتها يكبر كما قلت أنت، وإن شاء الله أنا أكيدة معناتها خطر يتابعوا فينا سواء على مستوى معناتها إدارة العامة للشباب وإلا المستوى الإدارة العامة في التكوين كيف يتابعوا فيه المشروع، وإن شاء الله في كيف الاختتام باش نحاولوا معناتها يكونوا موجودين معنا يجيوا يختتموا معنا المشروع باش ياخذ معناتها الصبغة الوطنية، ولما لا معناتها يكون فيه معناتها حتى ندوة علمية تتعمل.
1: مرات راه نخاف من
2: لا ميسالش خليهم يدخلوا يمدوا يديهم معانا خاطر
1: العينه بيهم يعاونوكم بالجوانب المادية واللوجستية وماذا بي خاطر راهو مرات تولي العملية
2: كي تبدا منجز
1: برشا
2: كي تبدا عندك اوبجيكتيف معناتها واضح سبيسيفيك باش توصل له خاطر خاطر البروجي هذايا يتنجم تتعمل على اثره معناتها ندوة باهية علمية تكون مش ندوة نتاع باش نتصوروا ونروحوا وكاو لا اللي بالحق نلامسوا هاللي سونتر هذوما ونجموا يستدعاو حتى معناتها كيما قلت لك
1: انتم بيداغوجيا خذيتوا الطريقة الصحية
2: اي خاطر انت احنا بدينا من اللوطه هذاك الباهي فهمت
1: دونك معناتها ماذا بيكم خليها تمشي كي
2: ينجم معناتها بالحق يولي عنده افاق كبيره برشا للبروجي ويلامس تجارب حتى عالميه تنجم انت تستدعى مثلا كما قلت لك المانيا اللي هي رايده في الجانب التكوين المهني ناس معناتها خبراء وناس معناتها تتلاقح افكارها وحتى مع الاطار باش تنجم انت تزيد تطور افكارك خاطر احنا ما مكان هذه ديما
1: ان شاء الله المشروع هذا
2: حاجه سبونتاني قاعدين نعملوا فيها اما ما نساش كي تتمنهج وتتنظم فهمت
1: كان عندك أماني
3: بالنسبة للبروجي الحقيقة فرحانة اللي حلمتي وغرامي ماشية ويكبر مع قرايتي الحقيقة نشكر مدام موني والكيف متاحها اللي أول ما حكينا معهم على البروجي أنا وسي محمد علي فرحوا به قبلوه بحكم خاطر أنا مدام موني نعرفها من فورماسيونات في دور شباب قبل معناه وكل الحقيقة زدك لقيت دي جون عجبهم البروجي وقاعدين يخدموا والطوى في السنتر مثلا وإلا في الفوايي كيف يراوني خاطر هو البروجي مبادرة من وحدة المبيت والمطعم برش صدرية كي يراوني مثلا يقولوا لي هيا وقتش باش نعطيو بلوغيتنا يا أخي زعما شنية باش ناخذوا احنا كدويت شنيش ناخذوا جوائز زعما نربحوا زعما لكل حتى في السبري ديكيب قاعدين نخدموا مع بعضنا حتى لو كان فما كومبيتيشن بيناتنا لا قاعدين نخدموا كان انت ما عندكش شكون يصور لك اجا عندي انا تنصور لك كان ما تعرفش تحكي تنوريك كيفاه تحكي كان ما عندكش فكره اجا ونقعد ونلقاو فكره الحقيقه هو حاجه باهيه بالنسبه لي انا وبالنسبه حتى لي جون الاخرين نتصور اللي باش يكون لهم حاجه باهيه باش يزيدهم في السي في نتاعهم باش يزيدهم ثقه في رواحهم كيفاه يحكيوا كيفاه يتعلموا من لا شيء يعملوا برشا حاجات
1: يعطيك الصحة ماني نورس نختم معاك في كلمة أخيرة في اللقاء هذا معايا أنه المشروع يبقى هكايا يمشي بطريقة يعني يتواصل شباب مع بعض خير ما يدخلوا عوامل أخرى تنجم
0: نعرف بعضنا اللي جول كيفش نحكي وكيفش كومونيكاسيون بتاعنا نفهموها أنا باش نقول لكم يعطيكم صحة على الانفيتاسيون يعطيكم الصحة أنتم مزيدة أميني والإيكيب الكل اللي خليتونا معناها نزيدوا حتى احنا نتكونوا زيدة ونزيدوا ملي كنا بروفيسيونيل ولي بروفيسيونيل أكثر أنا باش نختم بكلمة ديما نقولها دور شباب موجودة لعبد الكل في أي بلاصة فما دار شباب امشي لها امن بالفكره نتاعك امن باليدي نتاعك في اي مشروع كانت في اي فكره حتى مش كان كريسيون دو كونتينو امنوا ببعضكم امنوا برويحكم وتعطوا خطوه وين تحبوا
1: يعطيكم الصحه شكرا لكم على الحضور وموافقين في المشروع هذا وغيره من المشاريع اللي ان شاء الله تقوموا بها كنا نحكي وعلى المشروع الخاص بمشروع وي ميك لإدماج الشباب هو المشروع مش
3: وي ميك
2: هو المشروع اسمه المنصة الرقمية حول أفكارك إلى بلوك
1: أي هكا باش نزيدوا نصحوا كما ذكرتوا أنت مدام منى
2: مبادرة من وحدة المبيت والمطعم برج صدرية
1: أي باش نصحوا الموضوع
0: وي ميك هما لي فورماتور كوتي تكنيك
1: أي وماذا بينا مريم تصلح لنا طبعا بعد نبعث لك الـ الـ الـ العنوان بالضبط باش تصلحوا على صفحة الإذاعة باش ما يمشيش هكاك بالطريقة
2: هي خاطر شفتوا عن طريق الصفحة
1: على كل حال نحن كنا نحكيوا على الإبداع الرقمي كبوابة للتشغيل ونشكركم مدام منى وكال مديرة ومنسقة دار الشباب حمام لمف أماني العياشي منسقة المشروع وكذلك نورس بن شلبية من فريق المكونين وإن شاء الله موافقين في المشروع هذا وغيره من المشاريع مواصلين معكم أصدقائنا المستمعين على موجات إذاعة تونس الثقافية وإذاعة السيدة أفام في موعد المشكات ومواصلين مع فقراتنا لكن بعد هذا النغم

0: المشكات، قضايا التربية والتعليم في قلب الاهتمام والدرس والنقاش.
1: مواصلين معكم أصدقائنا المستمعين في موضوعنا الموالي، ونتحدث على كيفية إسهام العلاج بالفن في حل معضلات الكتابة عند الطفل. وللحديث في الموضوع هذا معنا سيدة لطيفة جلاسي، أستاذة تعليم وفنانة تشكيلية، للحديث عن كتابها التربية التشكيلية في مواجهة صعوبة الكتابة. وبطبيعة الحال موضوع فيه الجانب البيداغوجي وفيه الجانب النفسي وكذلك فيه الجانب التربوي. مدام لطيفة مرحبا.
2: مرحبا، تحياتي سي محمد وتحياتي لجميع مستمعي الإذاعة الثقافية.
1: شكرا لك. فرح جلاسي كانت حاضرة معنا الأسبوع اللي فات وقدمت كتابها وروايتها. اليوم الأم تحضر معنا لتقديم كتابها، وما أحسن هذا المثال أنه هذا التواصل بين الأجيال في علاقة بكيفية أنه الإنسان يستثمر في المجالات اللي يخدم فيها باش ينجم يطور ساعة من نفسه وكذلك يطور في المحيط متاعه. وانت اخترت تشتغل على النقطة هذه اللي هي نقطة مهمة في علاقة بواقع التلميذ اليوم في تونس. علاش اخترت انك تمشي في الاتجاه هذا؟ انت مختصة في وفنانة تشكيلية، مشيت في انك تكتب كتاب في الاتجاه هذا، كيفاش ينجم يكون الفن كذلك جزء من حل مشكلة موجودة في التعليم اليوم في تونس؟
2: هو في الحقيقة قبل الكتاب هذا سبقه كتاب اللي قبله في نفس الإطار في نفس السلسلة اللي هو خفايا رسوم تلاميذ المرحلة الابتدائية، وتناولت جانب العنف لدى الطفل سواء كان معنفا أو هو عنيف، أي هو مسلط عليه العنف أو هو مصدر العنف. وأيضا تناولت الفن التشكيلي كيف يمكن قراءة رسوم الأطفال وتحديد مستوى الذكاء لدى الطفل. هذا في الكتاب السابق. وفي الكتاب بهذا وتناولت صعوبة من صعوبات التعلم. نحن نعرف في المدة الأخيرة صعوبة التعلم ولينا نحكي عليها برشا، وصعوبة التعلم اللي هي في جميع المجالات، القراءة، الحساب، ومن بينها الكتابة. وأنا رأيت أن الكتابة هي الرابط، وربما هي تكون أيضا الركيزة والتي تجمع جميع بقية الصعوبات. كانت إثارتي لهذه المواضيع وكعلاقة الفن التشكيلي بالمسائل التربوية والمسائل التي في المرحلة الابتدائية، المرحلة التعليم الأساسي اللي هو الطفل نحن نعرفه في المرحلة الأساسية أصبحت المدارس تضم المرحلة التحضيرية، أي أن الطفل من 5 سنوات إلى ما بعد المدرسة اللي هي في المدرسة الإعدادية. كانت هناك بعض الإثارات التي بحكم أنني أمارس التعليم ميدانيا أجد بعض الإشكاليات التي تثير اهتمامي، فتعمقت في هذا المجال. مثلا في الكتاب، في هذا الكتاب كثيرا أنا أدرس اللغة العربية، فكثيرا ما أجد في الإنتاج الكتابي أجد ورقة تلميذ مكتوبة برموز مبهمة لا أستطيع فهمها ولا أتمكن من تشفيرها. لذلك عادة في كثير من الحالات أستدعي ذلك الطفل وأقول له اقرأ لي ما كتبت، فأتفاجأ بكلام منمق بأسلوب تفكير سلس، أسلوب واضح. فلماذا الكتابة تكون غير التي يعبر بها؟ لا تعبر عن أفكاره، لا تعبر عما يريد تبليغه. لذلك تعمقت في هذا المجال. وأيضا هناك سبب أيضا باعتباري أنا فنانة تشكيلية أعرف مجال الفن التشكيلي، والكتابة هي من فروع الفن التشكيلي. فلا ننكر أن الخط والنسخ هي من فروع من الفن التشكيلي. لذلك هذه العلاقة بين الفن التشكيلي والكتابة هي علاقة احتواء، أي أن الفن التشكيلي يحتوي هذه مادة الكتابة. بالإضافة إلى هذه العلاقة تمثل حلقة من الحلقات الكتابة، ونحن نعرف أن الكتابة لا تقتصر على الخط والنسخ فقط، فمجالات الكتابة هي عديدة، هناك الخط، النسخ، الإملاء، والتعبير الكتابي الذي هو في حد ذاته مسألة معقدة تعمقت فيها. وفي هذا الكتاب قدمت حلول، قدمت شيئين، قدمت نماذج من صعوبة الكتابة في كل مجال من مجالات الكتابة، من خط ونسخ وإملاء وأيضا الإنتاج الكتابي. أردت من هذا الكتاب وبسطته، تعاونت أيضا مع أخصائية في علم النفس التربوي وهي السيدة هدى هلالي، أخصائية في علم النفس التربوي عن مندوبية تونس 2، وأنا هنا من هذا المكان أحييها لتعاونها، لأنني تعاونت معها في الكتاب الأول وفي الكتاب الثاني. إذن
1: خلنا نفهم من خلالك، يعني كلام مهم جدا، شنو الأسباب انطلاقا من تعاملك كذلك مع المختصة النفسية، الأسباب اللي تخلي الطفل عنده قدرة أنه يعبر شفويا على الأفكار اللي كتبها برموز ولكنه لا يستطيع تحويلها إلى كتابة واضحة يعني فيها مقروئية؟
2: هناك عدة أسباب، هناك أسباب تتعلق بالطفل وبصحته، تلقاه عنده مثل خلل في الدماغ، في الأعصاب، ضعف في البصر، أيضا يكتب بحاجات غير مفهومة، عنده هناك خلل في الدماغ لا يربط بين أن ما يراه أو ما يريد أن يكتبه بين الحركة. وأنا ركزت في هذا الكتاب على باش نرجع شوية إلى الخلف، على صعوبة الكتابة المكتسبة. وهناك أيضا أسباب متعلقة بالبيئة الاجتماعية، الأسباب الأولى المتعلقة بالصحة الطفل، العصبية والدماغية إلى غير ذلك، أنا عرجت عليها من خلال الأخصائية العلم النفس التربوي سيدة هدى هلالي، هي التي راجعت وفسرت هذا الموضوع لأنه هو من اختصاصها. وأنا تناولت الأسباب التي تتعلق بالبيئة الاجتماعية. البيئة الاجتماعية تبدأ من الأسرة، هناك خلل كبير في الأسرة، مثلا نجد أن هناك الطفل الذي في تربيته الوالدين في الفترة الأخيرة هناك تخلي عن الدور، هم يعتقدون أن الكتابة خاصة في المرحلة الأولى من السنة الأولى والتحضير إليه شيء بسيط، هو سينقل ما يحول المنظور إلى مكتوب، يراه في حين هو شيء معقد، مسألة معقدة تدخل فيها المسائل الفكرية، دقة الملاحظة إلى غير ذلك. وباش يكتسبها الطفل يجب الكثير من التدرب، التدريب وحصص الكتابة في الزمن المدرسي التي سنعود إليها بعد، لأنها من أسباب أيضا التي ساهمت في انتشار نوعا ما صعوبة الكتابة المكتسبة غير كيفية. لذلك الطفل عليه بين أن يتدرب في المنزل، لكن الوالدين لا يعطيني أهمية كبرى لهذه. بالإضافة إلى أن في الفترة الأخيرة الأسر التونسية أصبحت تعطي كثير أهمية الوسائل الرقمية، كما نحن نقول الهاتف الحاسوب، التابلت، اللوحات الرقمية. وهو في اعتقادهم أنهم كي يبدأ صغيرهم يتحكم في هذه الوسائل الحديثة هو نوع من التطور نحو الحداثة، ويخلي الطفل هذاك اللي هو يستانس بك الصورة، بك الألوان اللي في الصورة والحركة السريعة، وقتها يمشي للمدرسة وبيشي بالرتابة درس الخط والنسخ والإملاء اللي هو بطريقة بيداجوجية نوعا ما يلزمها زادة هي تطور، ما عادش تجلب له انتباهه، يقلق فيسع، ما عادش تجلبه، هو مستانس بك الصورة هذيك أكل بالألوان إلى غير ذلك. بالإضافة اللي هو استانس كي يضغط على الزر يكتب الحرف، ما عادش يوس، نحن نقوله الدافعية اللي هي الرغبة في متابعة الدرس هذاك ما عادش تبدأ عنده. هذه الأسباب أسرية يولي عنده الأسباب هذا. هناك أيضا أسباب تتعلق بالمدرسة. المدرسة كما قلت لك الزمن المدرسي، نحن في السنة الدرجة الأولى اللي هي سنة أولى وسنة ثانية، الكتابة ساعتين ونصف في الأسبوع، ساعتين ونصف في الأسبوع اللي هي تلم الخط والنسخ والإملاء والإنتاج الكتابي. وكل حصة منها في نصف ساعة، يعني كل حصة نصف ساعة. نصف ساعة أنت تلميذ في السنة السادسة أو في السنة الثانية ابتدائي ما أخذ أدواته، ما نحن نعرفوا اللي درس الخط يبدأ فيه كثير من المراحل، أولا الإشكال الاستكشاف باش يستكشف الحرف ويتدرب عليهم، بعد باش يكتبوا. إذا هذا غير كافي نصف ساعة، هو ما أخذ ستيلو ما لاحظ الحرف وإلا الكلمة وحب باش يكتبها وإلا يستمع إليها ونحن في بعد يكتبها في الإملاء يلقى الحصة وفيت. إذا يزمو تدريب في المنزل اللي قلنا فما تقصير من جانب دور الأولياء، بالإضافة إلى كوننا نحن في بالإضافة إلى الزمن المدرسي هناك أيضا البنية التحتية بتاع المدرسة. نحن نعرف اللي التلميذ الطاولات هذوكم تلقاهم نفس الأحجام من السنة أولى حتى للسادسة. وقت يوصل للسنة السادسة يبدأ مسكين يقعد كان بالسيف، ما يخليهوش، ما عندوش أريحية. ريتك الأريحية هذيك اللي باش يكتب ويتفنن في الكتابة والخط متاعه ويتحسن ما ينجمش. نحن الظروف الطبيعية أيضا، الحر في الصيف وفي البرودة في الشتاء يخليه على يخلق عزوف، حابينا ولا كرهنا يخلق عزوف. إذا بالإضافة إلى كونه دور المربي هو المعلم، نحن نعرف اللي المعلم عنده الكثير من الاختصاصات، هو المنشط، هو الوسيط، هو المشجع والمقيم، عنده كثير من الأدوار. فما الكثير مع احترامي للمربين هناك من يفقد هذه الأدوار. التلميذ يحب التشجيع، انت ما تشجعوش،
1: يحب البيداغوجيا السليمه باش ينجم يتحسن. انطلاقا من فكره انه التربيه التشكيليه او الفنون التشكيليه تنجم تعاون في الاتجاه هذا، شنو هو المجالات اللي تعاون فيها بيداغوجيا وتطبيقيا على ارض الواقع؟
2: هو الساعة الطفل عندما يرسم لا يرسم ما يراه فقط، هو يرسم ما يعرفه، وهذا جانب من المعرفة. إذا الطفل في الإنتاج الكتابي هو يكتب ويفكر، نحن نقول يا إما يفكر قبل أن يكتب أو يكتب ويفكر. ونفسها هي بيدها نفس العملية هذه تتم في الرسم. الرسم الطفل الرائع ساعات كي تبدأ في حصة التربية التشكيلية أنت تعطي الموضوع، تلقاه الطفل يأخذ أدوات الرسم ويقعد يفكر وبعد باش يرسم. في الكتابة في الإنتاج الكتابي هو نوعا من التعبير عن الأفكار، أيضا في الرسم هو نوعا من تعبير عن الأفكار، ما يعجز عن التعبير عنه بلسانه يعبر عنه بالألوان وبالخطوط. إذا هذا الترابط وهذا يخلق نوع من وسائل العلاجية، وسائل يمكن الحد. وهنا مع الملاحظة أنني في هذا الكتاب لم أتناول صعوبة الكتابة التي تخلق مع الطفل عن طريق خلل في الأعصاب أو في الدماغ أو في صحيا، أنا في هذه المكتسبة اللي هي الطفل يبدأ عنده مستوى ذكائي عادي أو فوق المتوسط، متوسط أو فوق المتوسط، لكن النتائج متاعه تكون أقل. هذه صعوبة مكتسبة، إذن يمكن معالجتها بالفن التشكيلي. قلت هذا الترابط بين الفن التشكيلي وبين كل ما هو تشكيل، سواء بالصلصال سواء بالملمس الألوان، هذه يمكن أن تساهم في علاج وفي الحد وفي حتى في القضاء نهائيا على صعوبة الكتابة. فهذا الطفل من السنة الأولى عندما نجم نخلق له الرغبة ريتك الدافعية هذيك اللي هي مفقودة عنده باعتبار تأثيرات الوسائل التكنولوجيا الحديثة، الألوان التي نخلقها في هذا الحروف مثلا نجد عن مثل بسيط، مثلا تلميذ عنده صعوبة في التنوين، يكتب التنوين لا يكتب الضمتين أو اللي لا يكتب الفتحتين، يحط النون معها، مثال نون يحط نون ومعها نون أخرى، ولا تن تي ومعها نون. يمكن أن كلما يجد تنوينا نضعه بلون أكل بالألوان، اللون وأكل الحركات، حركة التنوين هذيك تخلق عنده صورة وتنمي له الذاكرة ويتذكرها عندما يكتب. هذا بالإضافة إلى أنه في أنا حطيت في الكتاب بتاعي كثير بكثير من النماذج وتمارين، تمارين يمكن من لديه طفله أو في المدرسة، مثال أحد التلاميذ يمكن أن يستعمل هذه الطريقة مثلا في لكي يجلب انتباه الطفل ويحفظ شكل الحرف بسهولة، يمكن أن يرسم هذا الحرف بين مجموعة من المشهد الطبيعي ويطلب من التلميذ، هذا التمرين مثال في التحضير، يطلب من الطفل البحث عنه وتلوينه فيرسخ في الذاكرة. يمكن تشكيل الحرف بالصلصال، يمكن أن يرسم الحرف ويقع تلوينه بالأوراق الملونة، يرقى تلوينه بالألوان المائية حتى بمواد أخرى. هذا يساهم أيضا
1: في والكتاب المدرسي هو في نفسه يلزم يكون كذلك شكله أو طريقته زادة جالبة
2: بالإنتاج. في الإنتاج نجم رافق كل ما هو الموضوع بصورة، نطلب من التلميذ أن يعبر ويرسم في نفس الوقت، خاصة فك الفقد بعد أنت تقوله ما تكمل تعبر حاول ترسم طو هو يتذكر بعض الحيثيات، يحاك المحتوى المقدمة ينجم يعدل منها إلى غير ذلك. الفن التشكيلي بصفة عامة بجميع مجالاته راه مهم، مهم جدا في الكتابة، ويمكن أن يساهم ب 90% من قضاء على هذه صعوبات الكتابة، خاصة اللي هي ماشية وتنتشر حقا، خاصة ونحن نعرف موضوع الإدماج، هناك بعض التلاميذ المدمجين في المدارس وما يلقاوش حظهم، ولأن المؤسسة التربوية لم توفر التكوين الكافي للمدرسين. أنا جلب لي انتباهي هذا فكتبت هذا الكتاب بجميع مراحله، هناك حلول، وكل ما نكتشف صعوبة الكتابة مبكرا راه يكون الحل أنجع وأسرع وأحسن، وحاولت أني نعطي نماذج ونعطي أيضا حلول.
1: نعم جيد جدا، مهم جدا الكتاب هذايا. وبش نخدم بسؤال يتعلق بالمستقبل، هذا مبادرات دائما المبادرات الشخصية موجودة على مستوى طريقة معالجة المشاكل الحقيقية اللي يعاني منها قطاع التعليم في تونس، وهذا من ضمن المبادرات الشخصية من سيادتك استعمال الساعة غرامك بالفن التشكيلي وتكوينك في المجال هذايا باش تنجم تفيد فيه في علاقة بصعوبة موجودة وحل مشكلة موجودة في التعليم في تونس. هذايا كيفاش في تقديرك كيفاش ينجم يتوسع أكثر حتى يصبح طريقة موجودة في التكوين بيداغوجية وعلمية موجودة في المؤسسات متاعنا وحتى في تكوين المدرسين متاعنا باش ينجموا يعالجوا نوعية المشاكل هذه؟
2: أنا دعوت إلى هذا في كتابي، نتمنى اللي كونه يتوسع وحقا، وخاصة أن مادة التربية التشكيلية هي تدرس من التحضير إلى السادسة، ولكن لا تحظى بقيمتها، لأنه العادة المدرس الذي يدرسها لا يملك آلية تدريسها. نحن نعرف اللي كونه المعلم في المرحلة الابتدائية معناش اختصاص، هو مش متكون بداغوجيا، تلقاه في كثير من الأحضان، وهذا ما عينته وما شاهدته وما عشته كتجربة. في أغلب المدرسين يحذفوها مادة التربية التشكيلية، يلقاوها يقول أنا نمشي نقري إيقاظ ولا حساب ولا قراءة أحسن من نقري من التربية التشكيلية، رغم هي المادة المحبة اللي تجمع بين الفكر والتفكير وفي نفس الوقت التسلية بالنسبة للطفل، تلقاه يبدأ يستنى فيها هو يوم أسبوعيا. فأنا نتمنى من سلطة الإشراف أن تنظر في هذا الموضوع تقوم بتكوين المدرسين، خاطر كي تكون انت مدرس ويولي هو يدرس المادة التربية التشكيلية بكل مراحلها وزيد عن وعي، انا متأكدة اللي هو باش يستعملها ويجتهد ويستعملها في علاج الكثير وكحل لكثير من الصعوبات.
1: نعم، مهم جدا يعني التواصل في الموضوع هذا وإمكانية أنه يكون ربما بعد ذلك محور طريقة لإصلاح بعض المشاكل اللي موجودة في المنظومة البيداغوجية في التعليم في تونس، وفكرة أنه يكون هذا الكتاب على شلاء بداية ربما لنوعية الإصلاح هذا. نشكرك السيدة لطيفة الجلاسي، أستاذ التعليم وفنانة تشكيلية، كنا نتحدث على كتابها التربية التشكيلية في مواجهة صعوبة الكتابة، وهو ثاني كتاب لها في علاقة بهذا الموضوع، وإن شاء الله يلقى الصدى لدى المعنيين ربما بمسألة الإصلاح في قطاع التربية والتعليم في تونس. شكرا لك مدام لطيفة، وشكرا على تلبية دعوتنا، وإن شاء الله موافقة لك وكذلك لفرح الجلاسي ومزيد من الإسهامات، سواء بالنسبة لها هي في الرواية وكذلك بالنسبة لك أنت في علاقة بتجويد التعليم في تونس وتحسينه. شكرا لك. نواصلوا اللقاء متاعنا في برنامج المشكات، وبعد قليل يكون الموعد مع صدى الجامعات وفرص.

0: مرحبا بكم، مواصلين معكم في المشكات. وركن صدى الجامعات يرجع معنا فراس بعد الأسبوع الفارط، كان في فترة الامتحانات، إن شاء الله يرجع مظفر على كل حال بالنجاح بالنسبة ليه وكذلك لكل الطلبة اللي عديوا الامتحانات متاعهم. ثم شكون كمل وثم شكون بدأ الأسبوع هذا، إن شاء الله موفقين للناس الكل، وثم شكون مازال بطبيعة الحال الطريق طويل، وإن شاء الله يكونوا الناس الكل عندهم الحظ الكافي باش وكذلك يتوج الجهد متاعهم مدى سنة كاملة من العمل بالنجاح. فراس مرحبا.
1: مرحبا محمد، مرحبا بكافة مستمعين الكرام، مرحبا بكم في فقرتنا الأسبوعية صدى الجامعات.
0: نبدأ بالخبر الأول. إذن كما ذكرنا انتهاء الدورة الرئيسية للامتحانات بأغلب الكليات في تونس. اللي في بالي به بعض ربما المؤسسات الجامعية تبدأ الأسبوع هذا، ولكن تقريبا أغلبيتهم انتهوا من
1: كما ذكرت محمد وقلت تقريبا أغلب الكليات معناها انتهت من الدورة الرئيسية، بقى بعض المعاهد العليا تقريبا باش تبدا الاسبوع هذايا، حيث معناها اسدل الستار على الدوره الرئيسيه في اغلب الجامعات التونسيه بعد اسابيع من الضغط على الطالب والمراجعه والعمل المتواصل داخل مؤسسات الجامعيه. واليوم تتجه الانظار للنحو الاعلان عن النتائج تقريبا اللي باش تكون بعد العيد. نتمناو كل النجاح والتوفيق للطلبه.
0: بالتوفيق لهم جميعا. والضغط الضغط طبيعي روسي في راسي، لازم الناس الكل تتحمل الضغط لأنه هذا هو الامتحان، الناس الكل تمر بهذه التجربة، وهي تجربة على كل حال مهمة جدا خاصة في تكوين شخصية كذلك الطالب وتكوين المهارات متاعه في المستقبل. على كل حال إن شاء الله موفقين للناس الكل. نمشي للخبر الثاني. استياء طلبة الحقوق من تأجيل فتح مناظرة المحاماة.
1: تقريبا محمد كل جمعة ولينا نسمع استياء طلبة الحقوق، استياء طلبة الطب، حيث معناها شهدت كلية الحقوق في تونس حالة من الاستياء في صفوف الطلبة وخريجي الحقوق بسبب تأجيل فتح مناظرة المحاماة دون الإعلان عن موعد واضح لتنظيمها. وأكد عدد من الطلبة أنه تأخير ذي زاد من حالة القلق والانتظار، وخاصة أنه المناظرة تمثل خطوة أساسية للانطلاق في مسارهم المهني بعد سنوات من الدراسة والتكوين.
0: بعد المطالبة بالعودة متاعها، الإقبال كبير على امتحانات الكابيس وسط جدل واسع. هل نفهموا معاك الجدل هذا شنو السبب متاعه؟
1: تقريبا واحد قريب باش يقول وأخيرا معناها تحلت المناظرة والناس معناها خاصة الخريجي داخل معناها باش يعديوا الامتحان ويقع انتدابهم. شهدت الحقيقة البارح امتحانات الكابيس إقبال كبير من المترشحين، تقريبا شارك 66,000 في هذا، في ظل تواصل معناها أزمة البطالة وأزمة وارتفاع عدد الخريجي التعليم العالي والباحثين عن فرصة للالتحاق بقطاع التعليم. ترافقت المناظرة موجة الحقيقة بتاع غضب وانتقادات واسعة من قبل عدد من المترشحين، خاصة بخصوص الدفعات السابقة اللي تم قبولها دون اجتياز اختبار مماثل، وإلى معناها جانب حالة استياء أيضا من بعض الشروط المعتمدة وعلى رأسها الشروط العمرية اللي اعتبرها البعض أنها شروط مجحفة في حق عدد من أصحاب الشهادة العليا اللي طالت فترة بطالتهم.
0: طلبة الإنسات يترشحوا إلى البطولة العالمية للروبوتيك بفرنسا.
1: ديما الحقيقة طلبة الإنسات منورينا ومشرفينا في كافة المحافل الدولية في إنجاز جديد يضاف إلى سجل تميز الشباب التونسي بالمعهد الوطني للعلوم التقنية وخاصة نادي روبوتيك، حيث باش يشارك في البطولة العالمية للروبوتيك 2026 بفرنسا بعد مجهود كبير في المجالات الابتكار والتكنولوجيا والعمل الجماعي.
0: ندى عبد القادر تمثل تونس في أكبر بعثة علمية بحرية بالعالم.
1: تحية الحقيقة للطالبة نداء عبد القادر، حيث باش تمثل تونس في أكبر بعثة علمية بحرية بالعالم. ونذكروا أنه البعثة هذه معناها انضمت لها نداء وهي سفينة طاقم استكشافية علمية وأكبر وأحدث سفينة مخصصة لاستكشاف المحيطات ضمن رحلة علمية عبر المحيط الأطلسي حول إفريقيا. وتعد نداء أول تونسية وأول طالبة تشارك في هذه المهمة العلمية العالمية ممثلة لتونس في المجال الإيكولوجيا البحرية واستكشاف المحيطات.
0: جميلة خضري الأولى وطنيا في مناظرة الاختصاص في الطب.
1: جميلة خضري تقريبا تحصلت الطالبة المتفوقة جميلة خضري على المرتبة

0: الأولى في مناظرة الاختصاص الطب بمعدل متميز بلغ 18.49 بعد سنوات من الجد والاجتهاد والمثابرة، ويعد النجاح هذا مصدر الفخر عائلتها ولكل الأسرة الجامعية التونسية، وخاصة الأسرة الجامعية بكلية الطب ابن جزار بسوسة، لما يمثله هذا الاستحقاق من صورة مشرفة للتميز الأكاديمي التونسي.
1: نمشي إلى خبر آخر، وما خبر كذلك يعني ضيوفنا اللي حاضرين معنا اليوم، هو اختتام الأنشطة الثقافية والطلابية بمختلف الكليات.
0: كما قلت محمد وذكرت، تقريبا وقعت اختتام الأنشطة الثقافية والطلابية بمختلف الكليات مع اقتراب نهاية السنة الجامعية. اختتمت خلال الفترة الأخيرة الأنشطة الثقافية والطلابية في أغلب الكليات والجامعات التونسية بعد سنة، وشفنا فيها عديد من التظاهرات والحفلات، شفنا معناها توزيع شهائد، وشفنا أنشطة متنوعة خاصة في الحفل الختامي اللي صار اللي سبق فترة الامتحانات. وفي هذا الإطار معناها محمد، وهذا موضوع حضور ضيوفنا، اختتم نادي هوريزون 9 الأنشطة متاعه للسنة الجامعية هذه، وصفت بأنها مكلة بالنجاح بعد سلسلة من الفعاليات والمبادرات اللي ساهمت في تنشيط الحياة الطلابية وتعزيز العمل الثقافي والشبابي داخل الوسط الجامعي.
1: حاضرين معنا أيضا يسري البلالي وآسيا المجري اللي هما الرئيس الحالي للنادي هذايا، وكذلك آسيا المجري عضو في النادي. مرحبا بكم.
2: مساء النور والسرور لكل مستمعي الإذاعة الثقافية، شكرا على الاستضافة محمد.
1: يسري، انت حضرت معنا في السنة الجامعية، في وسط السنة الجامعية، وحكينا على الأنشطة متاع النادي، ويبدو أنه النادي كان ناشط بشكل لافت على مستوى السنة الجامعية. كيفاش قيمتوا الأنشطة اللي قدمتوها العام هذايا، وشنو الحاجات اللي تراو أنه نجموا انطلاقا من السنوات القادمة، سواء يعني خاصة بالنسبة للجيل الجديد من الطلبة اللي باش يلتحقوا إن شاء الله بالسنة الجامعية القادمة، شنو هو الحاجات اللي نجموا نطوروه؟
2: موضوع مهم هو اليوم محمد، نحب ساعة بنعبر على مدى فخري وامتناني بالأنشطة الثقافية اللي قدمتهم كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية بتونس سنة 2025-2026. برشا أنشطة الحقيقة، مش كان من النادي متاعي، حتى من نوادي أخرين، كانت معناتها نجم نقولوا اللي كل جمعة فما معناها 3-4 أنشطة. كان فما تنافس في كنف الروح الرياضية، كان فما برشا خدمة. أوريزون 9 هو أثناء معناها وين بديت معناتها وين بدي الخدمة متاعه. عملنا كل ما في وسعنا، ما عملتش وحدي الحقيقة، معايا أصحابي وكل الحل اللي نحب نشكرهم ونشكر كل مكونات نادي أوريزون 9. عبيد خدمة بنينا مع بعضنا نفس الفكرة، مشينا فيها، حاولنا نمسوا كل شيء. كي نحكيه على الأعمال الإنسانية اللي هو في إطار انفتاح وتعاون المنظمة الإنسانية، منظمة تونسية للدفاع عن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، عملنا معاهم كولابوراسيون، كانوا حاضرين معنا في كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية بتونس، وعملنا معنا تحكينا، كان ليفينمو اسمه ما تقصني اسمه سامحني
0: تقصيني شك يظهر لي
2: اسمه حط روحك في بلاستي وإيدك في إيدك، إيدي في إيدك ما تقصينيش. العنوان فقط مؤثر، معناها اليوم يقرأوا معنا برشا معناها مكفوفين اللي نحب نتوجه لهم بالتحية. عباد بالحق تحب تخدم، تحب تقرأ، تحب توصل لحلمتها، ومعناها وقابلة تحدي وماشي فيه ما شاء الله عليهم. حضرت معنا مدام بوراوية، معناها الحقيقة كان إيفينمون ناجح برشا، ولقى تفاعل معناتها كبير من الطلبة. كيف كي نحكيو على المستوى الرياضي، عملنا تورنوا شاركوا فيها الفستي كلية 9 أفريل سيونس انفيرميري، وكيف ليسيك واللي هي فازت بها الدورة هذه كلية 9 أفريل. كيف عملنا عرضنا معناها عرض المسرحي اللي هو من من إنتاج مركز الفنون الدرامية والرقية حسين بوزيان إليك يا معلمتي، اللي يشاركوا فيه طلبة متاعنا وخرجوا للدار البيضاء وتحصلوا على الجائزة الأولى. حاولنا نمسوا معناها الأنشطة الكل، والحقيقة هذا معناتها تعب
1: متاع كبداية السنة الأولى للنادي هذا. نجم نقولوا لي هو عمل خطوات إيجابية جدا، إن شاء الله تكملوا فيها السنوات القادمة. أنت في سنة تخرج وربما المشعل باش ياخذوه زملائك كما آسيا الماجري. آسيا، شنو الحاجات اللي تطمحوا لهم أنتم من خلال النادي هذا مستقبلا؟ إن شاء الله السنة الجامعية القادمة باش تطوروهم أكثر فأكثر
3: إن شاء الله. كما كان يحكي يسري، احنا الكلوب نتاعنا تبنى فكره من الاول اللي حابين نمسوا برشا حاجات، مانيش جوست كلوب نعمل انشطه ثقافيه، نحبوا زيد ترفيهيه، ندخلوا سبور سنسيبيليزاسيون. عملنا دي زيفينمون وقت الكونسير دو سان، عملنا ذوي الاحتياجات الخاصه، كيما عملنا دخلنا سبور الفوت، ساندنا زيد طلبه اللي عندهم سمول بزنس باش يبيعوا لي برودوي نتاعهم، الطلبه اللي غني والممثلين باش نساندوا الناس الكل معناها، وندخلوا جو في الجامعه نتاعنا ما غير ما نرتكزوا في حاجه واحده هكا. هاو ان شاء الله بقدره ربي نستناو اللي العام الجاي يرجعونا بروفيت سبور، خاطر هما اكثر داعمين معنا الانشطه نتاعنا في الجامعه. مالوغوزمون سنه ما كانوش حاضرين معنا، اللي هو خلينا فما دي زيفينمون ما نجمناش نعملوهم، اما ان شاء الله العام الجاي يرجعوا بحذينا باش نجموا نزيدوا نخدموا النشاط اكثر. كيما قلت سنه معنا اول عام لينا احنا في الكلوب نتاعنا، وان شاء الله باش نكملوا كل عام خير من هكايا.
1: تحدث يسري على الشراكات، تطمحوش لشراكات اخرى مع ربما منظمات او جمعيات اخرى في المستقبل؟ لانه هذا يزيد دعمكم اكثر على مستوى سواء توفير موارد وكذلك توفير حتى تأطير من قبل الناس هذو.
3: بالطبيعة هو كي نعملوا كولابوراسيون مع برشا جمعيات وإلا جامعات أخرين نسيندوا بعضنا الزوز، نربحوا الزوز معناه، هما كيف كيف ينجموا يعملوا ليزيفينمون نتاعهم احنا نعاونوهم كيما هما يعاونونا، وهكي كنزيدوا معناها الشراكة مع الجامعات الأخرين ونتعرفوا على بعضنا. كيما نجموا نعملوا كاليفينمون سبورتيف اللي تعمل كل عام، عملناه تعمل في جامعة بير البيس، ناي في زغوان مشينا، علاش ليه العام الجاي ما نعملوش في الجامعه نتاعنا ان شاء الله.
1: ان شاء الله. يسري نختم معك، اهميه تكوين الطالب او ممارسه الطالب لنوعيه الانشطه الثقافيه والرياضيه داخل الفضاء الجامعي، خاصه في مساعدته بعد التخرج، بما انك انت تقريبا تو ان شاء الله باش تدخل للمجال، سواء باش تكمل من بعد قرايه والا باش تدخل سوق الشغل، اكيد انه ثم حاجات ينجم يكتسبهم الطالب وقت اللي يمارس نوعيه الانشطه هذه داخل الفضاء الجامعي.
2: سؤال مهم هذه محمد. الفاك ماهيش مجعوله معناها باش نجي ونقرا ونروح، ماشي الفاك معناها ماشي باش تتكون، ماشي باش تخوض عدة تجارب، على خاطر اكثر بلاصه تسمح لك باش تدخل في مجالات معناها مختلفه ومتعدده. اليوم الطالب من حقه بحكم انها هي كليه العلوم الانسانيه، فالطالب لازم معناها يشارك في الانشطه الانسانيه، والنشاط الانساني بالنسبه لي انا مهم. حتى معناها اثرت مومون سبحان الله الفرحه اللي تفرحها انت كي تعاون عبد ولا كي تنجم معناها كيما نقولوا احنا تمد يد المساعده العبد، ما تفرحياش وانت معناها نعرفش ربحت 100 مليون، مع كل احترامي ل 100 مليون مهمية معناها مش نساوي. كيف كيف معناها المجال الرياضي معناتها بحكم انه احنا مثلا في التو في اغلب معناها الفاكيات موجودين دي تيران، معناتها من حقه الطالب باش يلعب مثال بليش، فهمتني؟
1: من حقه باش
2: يمارس، فما عنا برشا جوارات ما شاء الله موهوبين، ونعرف انا بالحق عباد من بعد معناها ما وصلت للجامعه مشيت تكورت في جمعيات وتو تكور في الناسيونال لخاطر حابة توفق ما بين القرايه وما بين الكوره. كيف كيف فما معناها فما العاب تو الالعاب المستحدثه، عملنا مهرجان اخر منا الالعاب المستحدثه، اكتشفنا زيد عدد مواهب في حمد رسول الله في الرمايه بالسهم حاجه هيك، فما معناتها برشا مواهب بعد المهرجان هذاك، فما طلبه ولاو يشاركوا معناها دخلوا معناها يترانيو معناتها بشكل رسمي ولاو يشاركوا معناتها في الالعاب هذه على المستوى العالمي. دونك لهنا معناها ماذا بينا كان الطالب ليه ما نمشيش نقرا ونروح، اوكي تقرا هذيك من حقك معناها فهمتني، اما كون تخلي تعطي روحك فرصه بالشارك في كل الانشطه.
1: نعم، وخاصة أنه هذا يعاون بعد ذلك على مستوى تكوين شخصية الطالب، وباش يواجه نوعا ما الصعوبات اللي نجم يلقاها بعد ذلك في سوق الشغل وغيره، لأنه هذوما حاجات يكونوه إنسانيا ويكونوه على مستوى المهارات متاعه، والمشاركة خاصة في النوادي، أنه يكون عضو في نادي كذلك يعرف شنو معناتها تنظيم تظاهرات، يعرف شنو معناتها تواصل، يعرف شنو معناتها يكتب بلاغ، يعرف شنو معناتها هذا الكل. بعد ذلك حتى في طريقة حتى كتابته للسي في متاعه يعرف شنو معناتها، طوه مع الذكاء الاصطناعي ولا كل شيء متاح، ولكن هذوما حاجات بعد ذلك انتم حتى في النادي متاعكم في المستقبل تزيدوا تطورهم اكثر فاكثر انطلاقا من السنه الجامعيه القادمه.
2: صحيح محمد، نحكيوا اليوم حتى على الاورغانيزاسيون مش كما ترى في تيوريك كما في البراكتيك. كتابه التيرا انت اوتوماتيك مارك باش تحضر روحك انك نهار اللي باش تتبنى فكره وباش تجيب باش تطبقها راك برشا حاجات في القامكش انت معناتها قارينهم بحسابهم. فهمتني؟ الحاجات اللي تخليك تاخذ فكره انت على شنو يستنى فيك،
3: تعلم تتصرف مع العبيد زي ما هيش حاجه سهله.
2: صحيح، وحاولوا احنا بشوي معناها كل مرة معناتها تكبر الفكرة وتكبر معناتها الحلمة. وهذاك مثال اليوم علاش نجم نقول حتى آسيا يخليها مثال تكون اليوم بريزيدونت، على خاطر الحقيقة هي من أكثر العباد اللي خدمت
1: المشعل تو انت
2: خذت المشعل، من أكثر العباد اللي خدمت هي عام سنة وطموحها، والحقيقة معناتها الراء أنه وريزونيف باش يبقى معاها إن شاء الله من حسن إلى أحسن، وإن شاء الله باش تخدم خدمة مزيانة برشا.
0: بالله محمد تذكير معناها صغير، راهو وزارة التعليم العالي هي في كل عام تقريبا تعمل إحصائيات صغيرة على الأنشطة اللي تصير في الجامعات معناها. ونذكروا أنه راي كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية بتونس هي في المراتب الأولى في الأنشطة الثقافية وفي الأنشطة الإنسانية.
1: نزيد ندقوا في المعلومة ذي باش ما تعديهاش وكانك ذي. نختموا بالخبر الأخير، يعطيكم الصحة ساعة، خليني نحيي يسري البلالي وآسيا الماجري عن النادي أوريزون نوف في كلية 9 أبريل. شكرا لكم وإن شاء الله موفقين في قرايتكم في المستقبل وكذلك في الأنشطة هذه. نختم في رأس بالخبر الآخر، ورشة عمل حول حقوق المرأة في منطقة البحر الأبيض المتوسط.
0: في إطار التعاون الأكاديمي الدولي محمد، نظمت جامعة تونس المنار بالشراكة مع جامعة فريدريكو الثاني بإيطاليا ورشة عمل بعنوان حقوق المرأة في منطقة البحر الأبيض المتوسط، السياقات القانونية والواقع الاجتماعي، وبش يكون يوم 27 مايو 2026. وتهدف الورشة هذه إلى مناقشة واقع حقوق المرأة في دول البحر الأبيض المتوسط من الجوانب القانونية والاجتماعية بمشاركة عدد من الباحثين والأكاديميين المختصين، كما دعت الجهات المنظمة الطلب للحضور أو الراغبين في المشاركة إلى التسجيل عبر الورشات الموجودة عن بعد، في إطار هذا طبعا تعميم الفائدة وتعزيز الانفتاح الأكاديمي الدولي.
1: يعطيك الصحة فراس بوزيد، شكرا أني كنت معنا في ركن صدى الجامعات، ونوصل معكم بعد النغم في فقرتنا الأخيرة مع فقرة أطفال طيف التوحد مع المختصة التربوية مريم التونسي، وإن شاء الله ترجع لنا في رأس الأسبوع القادم. هو الأسبوع القادم ولا الأسبوع اللي بعده النتائج؟
0: نورمال مو الأسبوع اللي بعده، بعد العيد.
1: بعد العيد ترجع لنا إن شاء الله بالنتائج المظفرة والناجحين والمتفوقين، وإن شاء الله فرحة تكون للناس الكل. شكرا لكم، مواصلين مع الأنغام ثم نعود بعد ذلك في الركن الأخير من لقاء المشكات.

0: مواصلين معكم أصدقائنا المستمعين في فقرتنا الأخيرة، فقرة أطفال طيف التوحد، مع المختصة التربوية مريم التونسي. مدام مريم مرحبا.
1: محمد مرحبا بكل المستمعين. فقرة جديدة كنا حكينا المرة اللي فاتت على في إذاعة السيدة، كان موضوعنا كيفاش الطفل ما يلقاش روحه في الـ في الـ في البيئة اللي دايرين بيه، وحكينا كيفاش يتقلق المعلم على خاطر هو بيدو ما عندوش الوعي الكامل باش ينجم يستقبل الأطفال اللي حاملة لطيف التوحد، وما ينجمش مادام مش لاقي معها الحل. هو بيدو يحس اللي على حساب صغيرات خلينا على حساب نفسه. اليوم كما تعرف اللي نحن في بريود امتحانات، باش يكون القلق أكثر، باش يكون الخوف أكثر بالنسبة للأطفال اللي حاملين الطيف التوحد، باش نلقاو أولياء وأمهات طاقتهم مستنصفة أكثر. لهنا ماذا بينا نحاولوا أن رسالتنا اليوم تكون باش المعلم حتى كان البريود هذية باش يعاون الولي يعرف كيفاش الميثودولوجي متاع صغيره. بار اكزامبل كان هو فما أطفال ما ينجمش يكتب راه ينجم يقول كل شيء شفاهيا، اللي هو الحامل اللي طايف التوحد. لهنا كيف كيف راو الطفل باش يحس بتشتت في صورة ما فما برشة تحريك ولا ضوء، نحاولوا أن نحن المعلمة تحطوا مثلا في آخر القسم يكون معه مرافق، وإلا من غير مرافق تبعدوا شوية على الشباك اللي هو باش يقلقوا في الضوء اللي باش يدخلوا كان وهو عنده الاستقلالية. نصيحتي لهم أنه الامتحان يكون أدبتي حسب اللي نجم يكون فيها، فيه أربطه بسهم، فيه سديجا، هي باش تكون الأم حاملة عندها بيلون متاع أختوفونيست ولا متاع بيدوبسي، تطلب منه كيفاش يكون الامتحان أدبتلي هو. يعني ما فيها بيت مادام خاصة الأطفال اليوم موجودين في المدرسة اللي مازال عندهم من شوية الوقت اللي باش يعديوا فيه. مثالش المعلمة تطلب كان كل معلمة تسمع فيها، وإلا الأم زاد في حد ذاتها تنجم تهز ورقة تفسر للمعلمة راو كيفاش ينجم يكون الامتحان متاعه، تطبع للمعلمين، تمشي تقابل المدير كان لزم. هذا كان هو ما عندوش دوسي موجود في الإدارة. مثالش نجتهدوا شوية، هما بيدهم ما عندهمش ليزوتي باش ينجموا يتعاملوا مع الطفل في وسط القسم. بريود الامتحانات ناخذوا بيديهم، ما نخليوهمش يعيشوا الضغط والتشتت، ما تخليوهمش يزيدوا يكثروا فكانوا بيت الغضب. ما تنساوش اللي الدنيا سخونة عليهم، فما برشا ضغط نفسي، فما روتين مش يتبدل، خاطر روتين الوقت في حد ذاته تبديل محمد. يعني كان قبل يقرأ 4 ساعات فجأة يلقى روحه يعدي ويروح، وإلا في الكوليج تيبون يعمل ساعة ويروح. هذا كله يدخل في الروتين اللي نحن حكينا قبل، اللي طفل طيف التوحد لا يحب تغيير الروتين اليومي متاعه. حاجة لا. أخرى أنا نطلب من الأمهات أنهم يركزوا شوية في التغذية متاع صغيراتهم في البريود هذية، تخليه بار اكزامبل يرقد مليح على خاطر كان هو مرقدش وانتي لخر لحظة تراجعله. لهنا حتى للأطفال العاديين راو لهنا يولي عنا مش القلق العادي، يولي عنا خوف وفوبيا من الامتحانات. خلي طفل طيف التوحد اللي مستحق للدعم النفسي أكثر من أنه هو باش يكون عنده امتحان فيه عدد. يعني في الأخر حتى كان جاب 10 الحمد لله يزي في البرد. بالضرورة أنا باش نحمله أكثر من طاقته ونبيت ليلة كاملة نقري فيه، ويصبح الصباح عنده التشنجات ويعمل كريس في وقت الامتحان. أنا لهنا ما ربحنا حتى شيء، على خاطر هو في لحظة اللي هو باش يعطيك في ورقة الامتحان فديجا هو دخل في كريس. لهنا ما ينجموا نعملوا له حتى شيء، وقلق الأطفال اللي معاه ولا التلاميذ اللي موجودين معاه في القسم. كيف كيف المعلمة باش تولي تحس بروح اللي ماهيش لاقية معاه حل في اللحظة هذيك. لهنا راو هيك العمل في تواصل كلنا مع بعضنا مع الأخصائيين في المرتبة الأولى. الولي يلزم يفسر للمعلم، المعلم يلزم يكون متنصت جيد للأم، على خاطر أنت عندك طفل حامل طيف التوحد أكيد مش يحطوا لك زوز ولا ثلاثة. مثالش نسمع الأم، نسمع وجهة النظر نتاعها، حتى كان هكا نطلب أنا الأم خاصة للي مازال عندها شوية وقت نجم تتواصل معها، نسهلوا شوية الأطفالنا اللي حاملين طيف التوحد المسيرة هذية متاع الجمعة والجمعتين اللي مازالوا، على خاطر ما هوش سهل أنه هو يكون عايش في هالاختلاف اللي ما نجمش يتواصل به، ونزيدوا نحن نبدلوله روتينه ونبدلوله طريقة التدريس يكون فيها أكثر ضغط بالنسبة للأولياء. لا، ماذا بينا الولي يخدم على أنه الراحة النفسية قبل الامتحانات باش المعلومات اللي مرسخة عنده وإلا التعلمات اللي موجودة في المخ متاعه ينجم يستحضرها. وقتش يستحضرها؟ وقت اللي ما يحسش بالتشتت، وقت اللي ما يحسش بالقلق، وقت اللي ما يحسش بالخوف. لهنا راهو ينجم يعطيك. رسالتي لكم نبعد شوية على الإحساس اللي أنا طفلي يلزمه يكون إكسلون ويلزمه يجيب لي عدد باهي رغم الاختلاف متاعه، راهو عنده صراع كبير مع اضطرابات أخرى كيما فرط الحركة، فما صغيرات ما نجمش تحصر لك ساعة كاملة وانت حاطه في كرسي. خرجوهم، حاولوا أعطيوهم الدعم النفسي، الغذاء، النوم، شوية راحة، شوية خروج بالكورة يلعب. لهنا هذي كله يعاونوا باش يعدي هالبيريود هذي متاع الامتحانات بدون ضغط اللي يخليه يخرج الإحساس أنه هو مش مفهوم، مش فاهمينه، ونوليو ندخله للبكاء اللي ما هوش عنده مبرر، نوليو ندخله لإيذاء النفس اللي هو كي يتقلق شو يضرب روحه. نحاولوا نخليوهم عايشين في فضاء فيه راحة نفسية اللي هي تحد من السلوك السلبي.
0: يعطيك الصحة سيدة مريم التونسي المختصة للتربوية، وشكرا على النصائح هذه الكل. تلقوا النصائح هذه موجودة على صفحة إذاعة تونس الثقافية وإذاعة السيدة FM. تحية ليك. وبالفقرة متاعنا المعتادة ننهي لقانا ونصل إلى نهاية لقانا اليوم في برنامج المشكات. تحية لأمين المبكري في الإخراج التقني، مريم منع في تنسيق لقانا، ومنصف المراحي في الإخراج التقني باش يواصل معاكم بطبيعة الحال على موجات إذاعة تونس الثقافية. نلتقي بإذن الله، إلى اللقاء.
2: المشكات،
3: المشكات في مستقبل التربية والتعليم.
2: المشكات،
3: إذاعة تونس الثقافية بالشراكة مع المعهد العربي لحقوق الإنسان وإذاعة السيدة FM.
2: المشكات، قضايا التربية والتعليم في قلب الاهتمام والدرس والنقاش.
3: إذاعة تونس الثقافية، مسرح،
4: فرقة الإذاعة التونسية،
5: عبد الرحمن بن محمد بن خلدون،
4: تأليف الحكيم،
3: سينما،
6: هي فرحة الحياة، فيلسوف العالم،
3: موسيقى وحوارات.
7: نخرج عن المألوف والمعهود وما هو متعارف.
3: علوم وآداب، ندوات ومراوحات.
8: انت تقرأ في السادسة ابتدائي او التاسعة اساسي او البكالوريا، فاتتك بعض الدروس او عندك صعوبة في البعض منها، وزارة التربية فكرت فيك وعملت لك منصة خاصة اسمها جسور للدعم والمرافقة، تلقاها على الموقع هذا edusoutien.education.tn. منصة فيها دروس كل المواد للأقسام اللي عندهم امتحانات وطنية في آخر السنة الدراسية، دروس أمنها خيرة المعلمين والأساتذة والمتفقدين، تلقاوها في المباشر أو مسجلة. كما تلقاوها مكتوبة يكفيك أنك تنقر على رابط المادة ومن بعد رابط الدرس. edusoutien.education.tn منصة جسور للدعم والمرافقة المدرسية. إن شاء الله بنجاح للجميع.
9: مستمعين الكرام داخل تونس وخارجها، طاب وقتكم. أنتم في الاستماع إلى تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة. صوت إرادة الحياة.
10: الطريق إلى المدرسة. الطريق إلى المدرسة. الطريق إلى المدرسة مشي ولهو ودهشة وتعلم، نلاعب فيها الحياة بشتى فصولها، تلك دروبها إلى الأمل. الطريق إلى المدرسة مع كريم الطرابلسي.
11: أعزائي المستمعين، مرحبا بكم على أثير إذاعة تونس الثقافية في برنامج الطريق إلى المدرسة، حصة جديدة نحاول من خلالها أن نفكر في المدرسة التونسية من كل الزوايا، البيداغوجية، المعرفية، وكل ما يتعلق بعلاقة التلميذ بالمواد التعليمية، وكل ما يتعلق بنظام عيش التلميذ داخل المدرسة. ولكن ناخذ ديما النافذة، زاوية نظر. اليوم النافذة متاعنا هي باش في عالم الخوارزميات، عالم الإعلامية. العالمية عندها سردية خاصة به الحقيقة، والسردية دي باش يحاولوا الأساتذة ضيوفنا يحكون عليها، سردية بوجه مغاير مختلف. فيها باش نحكوا على المناهج والبيداغوجيا، باش نحكوا على التحولات في مادة الإعلامية وواقع تدريس مادة الإعلامية وشعبة الإعلامية بصفة عامة، وكيف ننظر إلى مادة الإعلامية، تدريس مادة الإعلامية في المستقبل. هذاك علاش باش نحكوا في الحكاية هذوما في حضرة أسد الإعلامية سي بدر الدين بن حديد، وهو أستاذ إعلامية مكون، أستاذ في درجة أستاذ أول مميز درجة استثنائية، والسيد إكرام بن مسعود أستاذ إعلامية بطبيعة الحال أستاذ أول مميز درجة استثنائية. مرحبا بكم. مرحبا بك أستاذة.
12: يعيشك ميرسي.
11: سي بدر الدين مرحبا بك.
13: يعيشك ميرسي.
11: الحكايات ديما كل ديما قلت لك الخوارزميات اليوم باش تعطينا سرديه خاصه بها، بحال ديما الخوارزميات عندها نكهه خاصه بها، ولكن باش تحكي لنا بلغه الاستاذ، بخبره الاستاذ، انطلاقا من فقره لنفكر معا.
10: لنفكر معا.
11: في فقره لنفكر معا، يعني اليوم الإعلامية تغزو العقل التلميذي وتغزو بالمنطق الإيجابي في بعض الحال. الغزو راه مش حاجة خايبة في بعض الأحيان، تنتشر يا سيدي. الانتشار هذا ولا موجود في المدرسة التونسية، خارج المدرسة التونسية، حتى في العقل الاجتماعي بصفة عامة. ولينا ننظر إلى الإعلامية كجزء من تجربة الوجود متاعنا، خاصة إذا ما ننظر أنه نلقى أن التكنولوجيات الجديدة، التطبيقات الجديدة، ولت كينا آلية لأسلوب الحياة متاعنا. إذاك علاش باش نحاول نرجو إحنا كمدرسة تونسية للتاريخ، التاريخ تدريس مادة الإعلامية والتحولات التي حصلت لهذه المادة، التحولات المهمة في مستوى المضامين وفي مستوى المناهج والآليات البيداغوجية باش نحكو فيها بأكثر تفصيل مع سي بدر الدين. ترجعنا أنا كأنك باش تعطينا سردية تاريخية لتدريس مادة الإعلامية، وباش نقولوا هاو علاش اليوم عندها قيمة في المدرسة وحتى قيمة بشكل غير مباشر لدى المجتمع التونسي والعائلة التونسية.
13: نشكرك ساعه على الاستضافه هذه وعطيتنا الفرصه باش نحكيوا على الاعلاميه. حبيت نقول ان الاعلاميه راهي كانت شعبه اختياريه من قبل، وما كانتش موجوده في المعاهد الكل. معناتها فما معاهد اللي ما كيما انا زدك قريت قبل في معهد خزنة دار، ما كانتش عندنا شعبه الاعلاميه معناتها كاوبسيون معناتها. ومن بعد معناتها تقدمت الماتير هذيا معناتها الماده الاعلاميه هذيا، ولات معناتها اوبليغاتوار مفروضه معناتها باش تقرا في شعاب الكل، وقعدت معناتها اوبليغاتوار في شعاب الكل حتى كشي اللي وصلنا ل 2005 2006 وتكونت شعبه الاعلاميه، العلوم الاعلاميه، واللي هي ما زالت موجودة لتوا وناجحة الحمد لله. دونك هذه التاريخ ساعة نتاع
11: بدأت من مادة اختيارية تحولت إلى شعبة
13: إلى شعبة إلى شعبة.
11: والتحولت هذه يعني نقول إحنا في مستوى حضور المادة في المدرسة التونسية تعود إلى ماذا يعني حسب رأيك؟ نرجع إلى علاقة المدرسة بالمجتمع وبالتحولات العالمية حتى الاقتصادية والمهنية بصفة عامة، كنت تفكرها أسباب التحول هذه في منزلة حضور المادة في حد ذاتها من مادة إلى أن تولي شعبة قائمة الأركان ومادة حاضرة في كل الشعب؟
13: هي كما قلت حاضرة في كل الشعب على خاطر باش تواكب العصر. أول حاجة القينا رواحنا معناتها لازم نقاريو الإعلامية، ولازم باش تكون شعبة الإعلامية خاطر باش نبداو مواكبين معناتها التكنولوجيا والإنترنت. توا عندنا الذكاء الاصطناعي، دونك معناتها ما نجموش ما نقاريوش المادة هذه وما نوصلوش حتى باش نعملوا شعبة إعلامية.
11: يعني لهنا نجيو نشوفوا مادة الإعلامية، وهذا باش نرجع به مع أستاذ إكرام بن مسعود. مادة الإعلامية شنو هي خصوصية المادة في حد ذاتها اللي تخليها تاخذ هالزخم هذايا في العقل لدى العقل التلمذي والاجتماعي وحتى المدرسي؟ ولينا نحكوا على شعبة، شنو اللي خلى التحولات هذه تنتهي بناء إلى شعبة قائمة الذات ومادة حاضرة في كل الشعب؟ يعني خصوصية المادة كنت عارف هنا تحكينا عليها هي كمادة في حد ذاتها.
12: هي أول حاجة المادة الإعلامية هي حاجة معناتها تمس عيشة الإنسان بصفة عامة، كسوسوا تلميذ وإلا إدارة وإلا دولة، فهي حاضرة في جميع الميادين. هذه أول حاجة. ثاني حاجة تلامذة تويكا بانتشار الهواتف الجوالة ولاو يستعملوا ياسر التطبيقات وعندهم شغف باش يعرفوا أكثر على التطبيقات هذه، كيفاش تصنع، كيفاش ينجم يعمل تطبيقة خاصة به. دونك ولدت عندهم نوع من الشغف للإعلامية، دون ذلك أنه كي يسمع أنه تويكا سوق الشغل طالبة الإعلامية، تكنولوجيا ولات تمس في كل شيء، يقول لك أنا نحب نكون مواكب. مغرومين زادة تلقاهم بالألعاب أونليني، بالنسبة لي هو هذيك إعلامية. دونك هذيك هو الحاجات اللي خليتهم معناتها يحبوها كمادة حتى من غير ما يعرفوا خصوصيات المادة في حد ذاتها، معناها كيفاش هو باش يتميز فيها ولا كيفاش باش يتعلمها. الممارسة
11: يعني كاينو الظروف الكل التاريخية سيدي، التحولات التكنولوجية وتعامل التلميذ مع التكنولوجيات الجديدة والتطبيقات خليت له نوع من الاستعداد الأولي، ذيك استعداد أولي أنه ما هيش غريب عليه المادة، يعني هي كاينة جزء من تجربة حياة عند التلميذ اليومية،
12: هو يستعملها هو مستعمل بالأساس. أما مازال ما يعرفش كيفاش يولي منتج للإعلامية معناتها البرمجة.
11: هذاك علاش احنا احنا نحكوا على التحولات سي بدر الدين، يعني المضامين نتاع المادة في حد ذاتها، كنت تحكينا احنا انت رجعت بنا للتاريخ، قيمة المادة من مادة اختيارية الى شعبة تويكا مواكبة الذكاء الاصطناعي. المضامين يعني من كانت مادة اختيارية الى ان تحولت الى شعبة وحاضرة قائمة الاركان، كيفاش كانت المضامين، كيفاش صارت التحولات؟ تفضل.
13: المضمون معناتها من معناتها او كوران دي زاني معناتها من عام لعام تبدل او فيغ يا ميزور اللي تقدمت الانفورماتيك في العالم معناتها.
11: يعطيك الصحة. وانتم في التدريس بتاع المادة في حد ذاتها انت قلت في بداية الألفية الثانية، كيفاش كانت نقولوا احنا الكونتينيت المضامين بتاع التدريس بتاعك، فاش برامج تقروا، شنو فاش تقروا وتويكا ثم تغيير اكيد، كان تحكينا على التغيير وكيفاش يصير، علاش غيرته من مضامين اللي كانت عندها 5 سنين وعشر سنين التالي اليوم تقرأ في حكايات مختلفة، يعني اختيار وزارة، اختيار أساتذة على الذي مرتبط بأنهم الواقع يفرض على أنه الأساتذة والجسم بتاع اللي يدرس الجسم التربوي بصفة عامة في الوزارة ولا من متفقدين من أساتذة يختاروا باش يغيروا البرامج، كيفاش تصير العملية في حد ذاتها؟
13: شوف هو التغيير معناتها لازم أنه على خاطر المادة هذية ما تجمش تقعد في نفس البرنامج على سنين على خاطر كل عام وفما حاجة جديدة تخرج في الإعلامية. مش كما قارينا من الأول أول ما بدأت الإعلامية معناتها كأوبسيون معناتها كمادة اختيارية كما تو والإعلامية معناتها كما قلت معناتها البرنامج اللي قريته توا العام الجاي يولي أوبسوليت معناتها يولي معناتها قديم ديباسي معناتها فهمت ما عادش نجم نقريو به وهذه مراه بالنسبة للشعاب الكل ما نحكيش كان شعبة العلوم الإعلامية وسورتو المادة متاعنا هذه حية قولها أنا علاش حية على خاطر راهو ديما فيها جديد
12: تتطور
13: فما ديما فما تطور ورانا ديما معناتها نسقوا مع المتفقدين نتاعنا ونسقوا حتى مع زملائنا ونعطيو فيدباك معناتها على اللي قريناه شنو اللي لازم نحسنوا فيه شنو اللي لازم نبدلوه وهذاك اللي قاعد يصير معناتها كل برسك عام عامين فما تبديله جديده في العلوم الاعلاميه
12: لغات البرمجه في حد ذاتها تتطور من عام لعام مثلا ثم لغات اندثرت التغيير احنا اللي صار من باسكال للبايثون معناتها خاطر باسكال ولا لغه برمجه غير مستعمله
13: مش ما عادش مستعمله
11: هذيك علاش احنا تو كي نحكوا على الماده في حد ذاتها مثل الاعلاميه هي فيها زوز مواد معنا ولا ماده واحده
12: ماده الاعلاميه فيها برشا اختصاصات اختصاصات ما ينجم يكون إنسان متخصص في حاجة ما عنده حتى فكرة على اختصاص آخر معناها البرمجة حاجة الانفوغرافي حاجة المانتنونس حاجة الريزو حاجة الباز دو دوني حاجة هذيك هي كلها تحت قبعة الإعلامية لكن اختصاصات معناتها ديما تمس فرع معين من المادة هذه بالنسبة لنا احنا كأساتذة إعلامية ما ندخلوش برشا في الاختصاص في عمقه تقعد باقي المادة شاملة خاصة في المراحل الأولى من التعليم
11: المراحل الأولى في الإعدادي ولا في الثانوي ساعة؟
12: في الإعدادي وفي الأولى ثانوي تقعد باقي تتسمى عامة وقتاش ندخلوا في الخصوصيات في شعبة علوم الإعلامية وشوية من زادة في الدوزيام تروزيام باك في الشعب اللي بعد ما يتخصوا يوليوا ياخذوا معناتها زاوية معينة من الإعلامية اللي هي تنجم تكون تعاونهم في اختصاصهم كما مثلا شعبة الاقتصاد والتصرف باش يلقى باش يخرج نهار اخر يخدم في شركه باش يعمل حسابات باش يعمل مثلا اون فاكتور دونك يسمي يتعلم بار اكزومبل اكسل يتعاونوا انه يتعلمها كي باش تحطوا انت في حاجه اخرى ما عندها حتى علاقه باختصاصه ما فماش علاش علوم الاعلاميه اختصاصهم صلب اختصاصهم البرمجه ولا مثلا قواعد البيانات ديفلوبمون ويب دونك هذاك يتعلموا في التروازيام والباك كل حاجه تمس شويه من الشعبه اللي تلميذ هو فيها
11: في كل مرحله خاصه احنا تو بدينا كنا نحكوا على الثانويه في المرحله الثانويه وخاصه ما بعد سنه اولى كاينو سنه اولى شنو هي البوابه الاوليه بدا يكتشف فيها التلميذ انه الاعلاميه ماهيش بعد ما اكتشف مكونات سيدي نقولوا احنا والعناصر والمفاهيم تاع الاعلاميه بدا باش يبدا يكتشف كيفاش يمارس الماده في حد ذاتها السنه الثانيه تويك ما بين السنه الثانيه وثالثه ورابعه ثم المضامين نرجع حكيت المضامين هذه لانه ثم التواصليه ثم ثم ثم رابط ما بين اللي قراه التلميذ في السنه الثانيه وسنة ثالثة وسنة رابعة
12: بالنسبة لشعبة العلوم الإعلامية أي ثم رابط كبير ما بين ثانية تكنولوجيا إعلامية واللي هي بعد تولي اسمها علوم إعلامية سنة ثالثة وسنة رابعة البرنامج معناتها مرتبط ببعضه وينجم يكون كان فلتنا حلقة في الوسط نجم نلقى روحي في صعوبات حتى في العام اللي بعد بالنسبة للشعب الأخرى مثلا كان ناخذ شعبة الاقتصاد والتصرف لا ما فماش كونتينويتي حتى للباك يمكن دوزيام تروازيام فما كونتينويتي في الباك يلقى روحه يقرأ في حاجة جديدة الاداب ثم نوعا ما نوع من التواصل سيونتيفيك زاد ثم تواصل ثم كان في الاقتصاد والتصرف شوية في الباك تجيب حاجة جديدة معناها
11: هذاك علاش احنا تويكا يعني بما انه ثم تواصليه وبشكل نسبي في كل في كل
12: في كل شعب
11: كل شعب والبيداغوجيا كيفاش تقرب الماده هذه الحقيقه هل انها عندها محافظه على البيداغوجيا الكلاسيكيه كالتلقين الحفظ بكذا ثم ولا عندها بيداغوجيا خاصه بها ثم ثوره في البيداغوجيا ولا لا بالنسبة للمادة الإعلامية؟
12: هو تغيرت طريقة التدريس. احنا قبل كانت الطريقة الكلاسيكية معناتها متاع التدريس البيداغوجية القديمة اللي نعرفوها الناس الكل، مع تبديل البرنامج معناتها ولينا نقريو بسكون أبل الكوريكولوم وألا المنهاج. المنهاج هذايا مبني على أنه التلميذ يكون هو محور العملية التعلمية، أنه الأستاذ ياخذ نقوله نحن ركول، معناها يكون هو يحاول ينسق كيفاش التلميذ يتعلم، كيفاش هو يبحث على المعلومة، كيفاش هو يبني المعرفة متاعه، وهو فقط يكون يعاون فيه. معناها ولات البيداغوجيا معناتها تشاركية، البيداغوجيا المبنية على أنه نعمل معناتها برنامج ولا بروجي، بيداغوجي دو بروجي، بيداغوجي ديفيرانسيال، هذا الكل في صلب المنهاج الجديد. يقعد اسكو عندنا الامكانيات ان نطبقوه ولا لا؟ هذايا تقعد معناتها
11: فيها برشا اجتهاد،
12: فيها اجتهاد.
11: هذاك علاش سي بدر الدين بن حديده باش نحكوا على البيداغوجيا، ونقولوا احنا البرنامج ما يتقرى كان بيداغوجيا، نحكوا على بالمشروع، ونحكوا على انه ثم كاينها المخبر نتاع الاعلاميه هو ورشه في الاخر.
13: هو ورشه صحيح.
11: عندك صح. كان تحكي لنا على المضامين اللي كنا نحكوا فيها والمنهج هذا اللي كنا نحكوا فيه، نحكوا على البيداغوجيا. ننزلوا للمخبر، كيفاش يتعامل الاستاذ باش يحقق الاهداف نتاعو؟ كل درس عنده اهدافه، كل الأهداف متاعه المعرفية والمنهجية داخل المخبر الإعلامي اللي هو في حد ذاته ورشة باش يحقق الأهداف في الأخر المكتسبات. التلميذ يخرج أنه التلميذ فاهم الحكايات كلها اللي مرتبطة بكل درس.
13: هو شوف، نحدد الهدف معناتها نحبوا نوصلوا له مع التلميذ، ومن بعد نخليه الحرية المطلقة للتلميذ باش يوصلوا. فهمت؟ معناتها منحبوش نرجعوا للسيستم القديم كما قلت، معناتها يلزم معناتها يقرا بالبروغرام هذا ويلزم يقرا بالفاسون هذه. دونك نعطيه له معناتها الحريه التامه باش يوصل للهدف نتاعو، معناتها باش ناثروه سي سور، احنا معناتها باش نعاونوه كل شيء، لكن نخليه التلميذ هو اللي يكتشف.
11: بيخلي التلميذ والمخبر لهنا هو باش تحول الورشه. الشكل الهندسي ساعات كي نحكوا على الشكل الهندسي للمخبر الإعلامي، هل أنه الموجود تويكا ينجم يحقق؟ نحكوا على الشكل الهندسي راهو عادة كي نحكوا على التشاركية، كي نحكوا على التشاركية ونحكوا على التفاعل وكل شيء، ثم نقولوا احنا النماذج هندسية مناسبة في توزيع التلميذ توزيع الكلام ده داخل القاعة.
13: وهذيك يحكم فيه زاد الحاسوب، معناتها كيفاش باش يتحط في القاعة، معناتها ما نجموش نعملوا دايرة معناتها بالحاسوب. هي كانت معناتها موجودة، تعطلنا معناتها في سير الدرس، فهمت؟ توا نجموا معناتها على حاسوب واحد نحطوا زوز كلام ده يخدموا في البروجي مثلا مع بعضهم، فهمت؟ وماكسيموم زوز ما نكثروش، معناتها مش متقلقين من الناحية هذه معناتها في المخابر.
11: يعني المخابر التوزيع الهندسي ساعات نقول الدائري ولا اللي هو أكثر تفاعلي أكثر قرب ما يقلقش بالنسبة للأستاذ الإعلامية، كيف في المواد الأخرى اللي القسم منطقين أنه باش نحكوا على الحوار والتفاعل ما يكون شكل بالشكل الخطي ذاك وإنما يكون دائري، هو في شكل خطي متقاطع بطبيعة الحال، ولكن بالنسبة لك المهم أنه ثم قلوا احنا جهاز قدامه وثم زوز كلام ده فيه. الأجهزة الموجودة بطبيعة الحال باش تحقق فيها الدرس يلزم الجهاز والمكونات الجهاز اللي هو نقولوا احنا الحاسوب فيه البرنامج وفيه كل شيء باش التلميذ ينجم يفهم ويبني وفي نفس الوقت يخدم، انت قلت يبادر بانه يصنع المشروع نتاعه.
13: بيان سور، اي معناتها الحاسوب فيه كل شيء، هذاك هو لوتي دو ترافاي نتاعنا، معناتها موجود هذا الكل من قبل.
11: هو راه احنا تويك مثلا نحكوا، انت تقبلك كنت تحكي على الهواتف الذكيه، هل انه التلميذ هو يقرا في ماده الاعلاميه ينجم الحاسوب، ما عادش يسحق الحاسوب، يكفي انه يكون عنده في الهاتف نتاعو تطبيقات ولا لا يا استاذ؟
12: في جزء مثلا في الكوليج عندهم الحكايه هذه، عندهم كيفية صناعة التطبيقات ويستحقوا للهواتف الجوالة متاعهم ومع الحاسوب، مش الهاتف الجوال وحده،
11: مع الحاسوب،
12: مع الحاسوب. يقعد ديما الإشكال ما تعرف مع الهواتف الجوالة في إطار القسم، وهل مسموح أنه تلميذ يجيب الهاتف الجوال متاعه وإلا لا؟ فيها شويه بوليميك معناتها المساله هذه.
11: اي ولكن استاذ الاعلاميه ينجم يحسم البوليميك هذايا، هل انه ضروره مثلا انه يكون التلميذ عنده هاتف جوال ضروري، والا ما يستحقوش في انه يقرا في المخبر الاعلامي؟
12: احنا اوني فليكسيبل في الانفورماتيك، ما نجموش نقولوا ضروره هكاك باش تولي تفرض على كل تلميذ انه يجيب معاه هاتف جوال، كيبدا هو ما ينجمش يجيب هاتف جوال معناها ما ينجمش يقرا. لا، انت كاستاذ يلزمك تقريه بالموجود، الحاسوب اللي موجود في المخبر كافي باش انه التلميذ معناتها
13: راهو هنا مش نحكيه على هاتف جوال، نحكيه على هاتف ذكي.
11: هاتف ذكي اللي فيها تطبيقات، فيها تطبيقات. خاطر هي تويك قاعده تطرح مساله انه التلميذ ينجم من خلال الهاتف نتاعو وهو في القسم ينجم يساعده الهاتف الجوال في انه يحقق المكتسبات نتاعو المعرفيه. قاعده تطرح المساله النقاش، وحبينا في الاخر مادة الإعلامية نشوفوا الأساتذة نتاع مادة الإعلامية كيفاش ينظروا لوضعية حضور التلميذ مع الهاتف الجوال الذكي بطبيعة الحال. هل انه مسألة مهمة وضرورية بيداغوجيا، والا يكفي انه يكون قدامه حاسوب تلميذ ينجم يحقق الاهداف نتاعو؟
13: هي مهمة وضرورية، لكن معناتها حتى التلميذ اذا كان ما عندوش معناتها الهاتف الذكي قدامه نجم معتها مع زميله صاحبه معتها يستعمل نفس الهاتف، ولا حتى نوريله الهاتف متاعي. وراهو في الإعدادية عندهم معتها الشيء هذا، معتها يعملوا تطبيقات معتها يصنعوها هما ويخدموها في الهاتف الجوال متاعهم الهاتف الذكي، وينزل على البوتون ويشعل معتها الأنبوبة اللي هو صنعها معتها قدامه معتها، واللي هي مربوطة بالإنترنت وعملها الكوماندي فيها معتها من التليفون متاعه من الهاتف
11: نتاعو. احنا تو علاش حكينا على خاطر تويكا قاعدين نشوفوا انه ثم تحولات في مستوى تعامل التلميذ التونسي مع الهاتف الجوال، وكيفاش انه بدينا ننظروا هل انه ضروره بيداغوجيه مش ضروره، اسكو التلميذ يلزم يكون قادر على انه يتعامل مع التطبيقات الجديده. خاطر تو ولينا نحكوا على تطبيقات تسهل وتسهل وتساعد على في العمليه التربويه، تتطرح في الجانب هذاك تشوف انك في ماده الاعلاميه طالما انه الحاسوب موجود نقولوا احنا المنظومات الموجوده اللي فيه كافيه لتدريس الماده في عناصرها الكل، هكا ولا يصير؟
12: هو الحاسوب كافي، اما نظره الاستاذ لحضور الهاتف الجوال عند تلامذته بالنسبة لنا احنا بالنسبة للإعلامية، الحق أستاذات الإعلامية بصفة عامة نشوف اللي هما معناتها كيفاش نقولوها سوبل في الحكاية هذه، ونشجعوا التلميذ نقولوا كيما لقيت كيما تلقاش المعلومة، خاصة في غياب مثلا الانترنت، قولوا مثلا مخبر ما فيش انترنت وانت تستحق باش تلميذ يبحث على معلومة، قولوا ايش بالتليفونك وابحث. اولا تعلموا انه يستعمل تليفونه في حاجه مفيده، ثاني حاجه معناتها تدخل الهاتف اللي كان هو حاجه ممنوعه اللي هو ولات وسيله باش انت تتعلم وباش تعلم تلميذك كيفاش يستعمله وخليه يوظفه في حاجه اللي هي تنجم تفيده. دونك شخصيا انا نحب انه يكون كل تلميذ عنده هاتف جوال، نراه يعاونوا ساعات حتى التلميذ مثلا عنده إشكال في الخط هو بيده ما يعرفش يقرأ، ساعات يصور الدرس معناتها بتليفونه، يعاونوا انه يسترجع لي نوسيون كي بيجي باش يراجع. وجود الهاتف الجوال بالنسبة لنا احنا هو حاجة معناتها وسيله تكنولوجيه كيفها كيف الحاسوب، ما يقلقنيش.
13: راهو في البرنامج نتاعنا عندنا البارتي اللي نقريو فيها كيفاش التلميذ يستعمل الهاتف الذكي نتاعو، كيفاش يعمل فيه كونت حساب، كيفاش يعمل السوفغارد نتاع لي دوني نتاعو، كيفاش يعمل كرياسيون نتاع ادريس ايميل، كيفاش يعمل السوفغارد نتاع لي كونتاكت نتاعو. دونك هذوما الكل راهو عندنا في البرنامج نوريهم له معناتها
12: سيكوريتي
13: زاد كيف
11: هي البرش هذيك كوليكا يخليهم يقولوا انه راهو تلميذ في مادة اللي كي يقرأ مادة الإعلامية راو يلقى روح في سياق صحيح مخبر وأدوات، ولكن زادة مادة الإعلامية مرتبطة بحياته، هي امتداد للحياة للمعيشة متاعه اليومي. وهذيك نحب نقوله، أنت قبليك قلت أستاذة التلميذ يبدأ يكتشف الإعلامية من غير ما هو واعي بها. شنية نحكو على قيمة المادة في حد ذاتها، شنية شروط إمكان تحقق القيمة متاع المادة ذي؟ احنا نعرف اللي هي عندها قيمة، ولكن التلميذ المناسب من حيث التكوين متاعه، من حيث الاستعداد متاعه، كيفاش تشوف أنت التلميذ باش ينجم يتميز يا سيدي في مادة الإعلامية؟ شنية الشروط اللي يكون متحصل عليها من حيث شخصيته، البنية الذهنية، القدرة على التخيل، شنية بالضبط يزم يكون في التلميذ؟
12: هو بالنسبة لي أنا نشوف اللي

0: جميع برغم اللي عندهم صعوبات في الرياضيات، اما جينيرالمون اللي يبدا باهي في الرياضيات باش تلقاه زاده باهي في الاعلاميه ويلقى روحه ويفك بلاصتو. هي الحاجات هذه تتبنى من الصغر، تتبنى من الابتدائي في الاعدادي في الثانوي، مش باش يجي في الاخر بالكل ويولي هو معناتها ينجم يكون عنده فكره مغلوطه على الاعلاميه،
1: صحيح
0: نجم يكون معناتها انت كمستعمل كأنت باش تقراها وتولي ديفلوبي وتولي تصنع في التطبيقات، راهو حاجتين مختلفين. معناها نجم بعد تلقى روحك في حاجة ما تفهمهاش وعقلك مش منجم يستوعبها.
1: باهي، يعني الحقيقة في الفكرة هذه باش نحاولوا نطوروها شوية ونوسعوها شوية. سي بدر الدين، يعني العقل التلمذي في بداية الألفينية هو بيدو العقل التلمذي والاستعداد وشخصية التلميذ اليوم في حضورها على المادة في حد ذاتها.
2: لا مش كيف كيف، مش كيف كيف، فما فرق كبير زاد،
1: تفضل.
2: مش كيما تلميذ عام 2000 كيما تلميذ توا.
1: اي
2: توا تلميذ عايش مع الانترنت، مع الذكاء
0: الذكاء
2: الاصطناعي، مع
0: الاصطناعي خاصة.
2: الهاتف الذكي نتاعو اللي يستعمل فيه كل يوم،
1: اي
2: معناتها سي با لا ميم شوز. وفما حاجة أخرى حبيت نزيدها على قالته الزميلة نتاعي، المكاسب المادية زاد. باش ينجح التلميذ معناتها بالكدا في السلك هذايا
1: اي
2: لازم يكون عنده زاد حاسوب في الدار،
1: اي
2: عنده
1: اي
2: انترنت، لازم برشا مكتسبات معتمدية باش ينجم ينجح فيها زاد.
1: صحيح،
2: ولهذا زاد نتصوروا ماهوش موجود معناتها عند التلامذة الكل.
1: هذيك هو هذيك باش
2: اي
1: نمرولها في
2: اي
1: الصعوبات.
2: في الصعوبات
1: ولكن قبل ذلك
2: اي
1: نرجع لغنية الحصة، غنية نبيها كراولي إذا حبوك ارتاح.

0: نعود أصدقائي من جديد بعد أغنية نبيهة كراولي. إذا حبوك ارتاح مع أسيت المادة الإعلامية سي بدر الدين بن حديد والأستاذة إكرام بن مسعود، هما أساتذة في معهد السيجومي. مرحبا بك مرة أخرى أسيادتنا، ومرحبا بأساتذة معهد
1: السلام.
0: سيجوم بصفة عامة. بعد ما حكينا على الجانب التاريخي وتحولت في المضامين والمنهاج ورغبة التلميذ في أنه يكتشف العوالم هذيك ومن بعد يلقى روحه يدرس فيها العوالم هذيك، انتهينا إلى أنه راهو ثم شروط معرفية صحيح ذهنية، ثم أنه لو التلميذ ما يتميز كان ثم نوع من النمو النفسي والمعرفي والتعليمي، أنه راهو التميز المادة في حد ذاته يفترض أنه التلميذ من الابتدائي ثم مكتسبات ترتبط بقدرته على التخيل، على التحليل، على التفسير. هذوك من كليك يكتسبهم في مواد عربية، تاريخ، جغرافيا، تفكير إسلامي، تربية إسلامية، تربية مدنية، كلهم يكونوا شخصية التلميذ، لننتهي إلى أن التلميذ ذاك معرفيا وبيداغوجيا ينجم تكون المادة اللي يقول يقبلها في جانب الشخصية متاعه ويتميز فيها. وحكينا انه من شروطها انه صحيح انه راه تكون الخيال مرتبط بالرياضيات، ولكن ساعات تلقى التلميذ متوسط في الرياضيات ولكن متميز في المادة الاعلاميه. هذه فيها نوع من السجال الحقيقه، خاطر ناكدوا انه راه التميز حتى في المستقبل في الجامعه ديما الرياضيات كانت تعطيك الاساس اللي يخليك تجنح في العوالم الافتراضيه. الجدلية دي مازالت موجودة، ولكن المهم أنه التلميذ يكون عنده قدرة على التحليل المنطقي، خاطر الإعلامي قائم على التحليل المنطقي ومعها قدرة على التخيل. ولكن ثم صعوبات أخرى اليوم نشوف فيها وشو واجهت الأستاذ في القسم وهو يدرس مادة الإعلامية، صعوبات مختلفة الحقيقة. خلينا نفصلوها احنا باش نقولوا للتلميذ راهو الاختيار انك تقرا مادة الاعلاميه ماهوش اختيار، ولكن اختيارك للشعب في حد ذاته فيه خصوصيه. الخصوصيه هذيك ساعات التلميذ ما تكونش موجوده عنده اكل الشروط هذيك، الشروط المهمه. كان سي بدر الدين تحكينا على الصعوبات في مستوى تعلم التلميذ وتدريس الأستاذ للمادة في حد ذاتها، خاصة أنها كي ندخل للثانوي ولا نحكو باللغة الأجنبية، نحكو بالفرنسية. تفضل.
1: هو شوف المواد الكل نشوفهم متكاملين مع بعضهم، معناتها التلميذ المتفوق في المواد الكل ولا نقول المتوسط في المواد الكل معناتها لاقي حظه بالكدا في الإعلامي، على خاطر العائق الأولاني الكبير اللي نلقاه مع التلامذة هو اللغة، وإحنا في الإعلامية حاشتنا باللغة الفرنسية واللغة الإنجليزية. دونك اللغة الفرنسية باش يقرأ الدرس نتاعو ولا الامتحان، واللغة الإنجليزية باش يجاوب، خاطر معناتها فما معناتها برامج معناتها لازم يكتب معناتها باللغة الإنجليزية. دونك هذوما المواد الاثنين إذا كان التلميذ مش متميز فيهم معناتها ما ينجمش ينجح بالكدا في المادة الإعلامية. دونك يلقى مشكل معناتها.
0: يلقى مشكل في انه تكون عنده القدره على ماذا، يعني شنو الحاجات اللي مهمه في حضور اللغه في حد ذاتها، في انه يستوعبها من الاستاذ والا في انه يعبر بها في
1: في الزوز يلقى مشكل في الاستيعاب وفي التعبير معناتها من نواحي الاثنين.
0: هذيك علاش احنا توا نحكو ديما على التلميذ. راهو الاعلاميه صحيح هي من جانب مواكبتها للعصر، وانه حتى في سوق الشغل وانه حتى في العوالم الجديده كلها تاكد على الاعلاميه، ولكن ثماش وعي بقيمه اللغه، لغه التدريس. انه راه التلميذ يعتقد ثم انفصال بين انه يكون باهي ولا خايف الفرنسيه والا الفرنسيه والا باهي في الاعلاميه. استاذك كان ممكن كيفاش الاستاذ ينجم يواجه الصعوبه هذه الحقيقة، وهي صعوبة جذرية ماهيش حكاية يعني ظرفية، لا قاعدين نشوف فيها.
2: صحيح
0: تفضل.
2: صحيح، هو التلامذة بحكم الصعوبات في اللغات بصفة عامة وخاصة الفرنسية، على خاطر أنا قاعدة نشوف تويكا تلامذة الصغار اللي قاعدين يجيونا ولات عندهم ميولات للغة الإنجليزية أكثر من اللغة الفرنسية، وتحس ساعات يفهمك باللونجلي وما يفهمكش بالفرنسي. الفرنسي مثل لهم عائق في انه يفهم شنو المطلوب من التمرين في انه يفهم كيفاش لازمه يجاوب. اللي خلينا نحن بحكم احنا معناتها مادة معناتها لغة التدريس هي اللغة الفرنسية، انا ما تنجمش انت تبدل لغة التدريس خاطر هذيك معناتها مضبوطة من الوزارة، باش تنجم انت تمشي الدرس نتاعك تلقى روحك ساعات لازمك تفسر له تقول الكلمة هذيك شنو معناها شنو المقصود بها، تولي تعاود معناتها تقول الحكاية كو سوسوا بلغة أخرى إنجليزية وإلا عربية وإلا باللغة العامية، باش تخلي التلميذ تعطيه الفرصة إنه يفهم ويستوعب، وخاصة تلاحظ إنه مش مشكلته إنه ما عرفش يخدم بقدر مشكلته إنه ما فهمش المعطى شنو المقصود به،
0: يعني تفهم له المعطى بأساليبك انت باش
2: مش
0: تمر،
2: هو
0: وهو
2: ينجم
0: وهذا
2: يخدم.
0: ياخذ برشا جهد من الاستاذ او الحاجه، ولكن ياخذ حيز من الزمن للدرس، خاصه
2: صحيح
0: انه تلقى انه التلامذه في حد ذاتهم مستوياتهم متفاوته، ولكن كي تبدا الحكايه مرتبطه باللغه قريبه شويه، خاطر نسبه كبيره من التلامذه عندهم حاجز اللغه هذه. الحاجز هذا حول ينجم يعني يكون يتحول الى حاجز نفسي يمنع التلميذ من فهم الدرس.
2: ينجم يكون في بعض الحالات ينجم يكون حاجز نفسي إذا كان الأستاذ ما فهمش التلميذ نتاعو، إذا كان الأستاذ باش يقعد معناتها يعطي المعطى للتلميذ ويقوله أقرأ وأخدم والتلميذ يبدأ قاعد وما يخدم في حتى شيء وهو على خاطر مش فاهم المعطى مش خاطر ما يحبش يخدم،
0: فهمتي.
2: دونك هنا تنجم تعمل ينجم يكون فيها إشكال.
0: هذه بالنسبة للصعوبات من حيث اللغة، فما صعوبات أخرى خاصة كي نحكي على التدريس داخل المخبر الإعلامية، أنه اليوم مثلا مادة الإعلامية وشعبة الإعلامية في حد ذاتها قاعدة تنتشر في مستوى حظوظها، كيف نحكي على الأقسام، هل أنه توسع عدد نتاع التلامذة يا سيدي اللي يتوجهوا لتكنولوجيا إعلامية ومن بعد شعبة الإعلامية ينجموا إحنا كمخبر في الإعلامية نجموا نستوعبوه كمدرسة تونسية، وإلا يلزمنا ثم صعوبات يواجهها الأستاذ داخل قسمك؟ أنت بليك قلت راو في المخبر ثم زوز على حاسوب، ولكن أمام الانتشار اللي بدينا نشوف فيه في لشعبة الإعلامية، الأستاذ قاعد يحس أنه ثم صعوبات تتطرح في تدريس المادة في داخل المخبر ولا لا؟
1: اي هذه صعوبات قاعدين نلاحظوا فيها معناتها العوام الاخيره هذا،
0: أيه.
1: دونك فما معناتها برشا تلامذه معناتها يمشيوا للسلك نتاع الاعلاميه والنومبر معناتها قاعد يكثر، والمخابر نتاعنا ما تنجمش تستوعب النومبر الكبير، معناتها احنا ماذا بينا في القسم ما يفوتش معناتها 25 تلميذ ماكسيموم، نحكي احنا نقريهم معناتها بالافواج
0: صحيح
1: فهمت، اما اذا كان باش يوصل معناتها اكثر من
2: 40
1: 25 معناتها فوق 35 40 باش تولي معناتها تقريهم معناتها زوز تلامذة على حاسوب واحد فهمت، وعلى قد ما يكثر النمبر معناتها بتاع التلامذة على قد ما تتقلق معناتها في سير الدرس.
0: هذا في مستوى القسم، فما بالك هل انه التلميذ التونسي تويك، احنا صحيح نقول انه ثم نوع من اتجاه نحو انه التلميذ يقرا الماده وفي نفس الوقت ولا يحب على الشعبه، هل انه عنده متوفره لدى العائله التونسيه زاد الادوات هذه حاسوب هاتف ما نعرفش، اليوم العائله التونسيه ثم الاستعداد المادي باش انه ابنائها تكون ما عندها متوفر عندها في المنزل الحواسيب ولا لا سي؟
1: لا ما نتصورش، انا ما نتصورش اللي معناتها فما كل حاسوب في كل عائله تونسيه متوفر معناتها الحل، معناتها انا لاحظته معناتها من التلامذه نتاعي معناتها وليت ما عادش نعطيهم دروس معناتها باش يعملوهم في المنزل، معناتها الدروس الكل نعملوهم في المخبر نتاعنا في المعهد.
0: باش تتجاوز
1: يعني
0: انه
1: مش
0: نجم
1: نتجاوز
0: يكون تلميذ ما فما
1: نجم
0: تلامذة
1: يكون
0: ما
1: فما
0: عندهمش.
1: وفما مش نتجاوز
0: اي
1: معناتها فما تلامذة
0: اي
1: معناتها يقولوا لي راهم
0: ما
1: ما
0: عندهمش.
1: عندناش راهو حاسوب في الدار.
0: هو
1: يعني
2: مش نعاقب فقط بالنسبة للعائلة التونسية، راهي تعمل مجهودها
0: صحيح، في استثمار
2: معناتها
0: المعرفي
2: في
0: ذلك.
2: الاستثمار المعرفي، معناتها تلقاه بالحق ساعات يجيك البارون يقول لك يستحق التلميذ باش نشري له حاسوب، اسكو هو حاجه معناها لازمه باش ينجم يقرا ما دام مختار شعبه العلوم الاعلاميه، نحاولوا نحن نرفقوا بيهم
0: فتحة
2: معناها نقولوا لهم راهو مثلا في شعبه علوم اعلاميه ثانيه ثالثه ينجم يعديهم بلاش حاسوب، في السنة
0: والرابعة
2: الرابعة
0: صح.
2: في الباك راهو يولي تقريبا حاجة لازمة معناها
1: لازم
2: لازم.
0: هذه بنوصف في الشروط السيدية المادية، ولكن كشعبة إعلامية، تو كأنه وصلنا للبكالوريا كشعبة إعلامية. في شعبة الإعلامية ساعات التلميذ المسار متاعه ياخذ في شعبة الإعلامية، في الآخر في الجامعة باش يقرأ حاجة مرتبطة بالإعلامية واختصاصات مختلفة. هل أنه التلميذ المكتسبات اللي خذاها هو تشكل عامل متميز إيجابي مقارنة ببقية الشعب، وإلا يلقى روحه يعني ثم عنده منافسين في من بقية الشعب سي بدر الدين، خاصة في ما بعد البكالوريا؟
1: هو ما بعد البكالوريوس تلقى روحه متميز ساعة ما
0: أي
1: بين تلامذة مع تم شعاب الآخرين، من بعد باش تحول الحكاية هذه، دونك معناتها في سبيسياليتي يلقى روحه، معناتها التلميذ اللي جاي من السلك معناتها الرياضيات واللي جاي من السيانتيفيك معناتها تلقاه معناتها فاتو شوي وما فماش معناتها سلك معين معناتها للعلوم الاعلاميه، معناتها ما فماش كونتينيتي معناتها يكمل فيها التلميذ يعاود يقرا كل شيء من اول جديد. علاش من الاول يحس روحه متميز عليهم خاطر حاجات شافهم من قبل؟
0: يعني لهنا يعني كان نقولوا التلميذ شعبة الإعلامية يا سيدي راك باش تختار المادة هذه هاو الأفاق نتاعها، ولكن الأفاق نتاعها ولت مشتركة مع بقية الشعب. كيفاش
2: صحيح.
0: تشوفيها أنت الأستاذة في
2: هو بما انه الجامعه باش تعطي فرصه للناس الكل انها باش تتلم في نفس الجامعه،
0: صحيح
2: دونك باش تعاود كل شيء من الجديد، ما يجبش تاخذ اون كونسيديراسيون كان اللي جاي من شعبه علوم الاعلاميه، دونك باش يلقى روحه التلميذ اللي جاي من العلوم الاعلاميه عاود في نفس المعلومات كما قال زميلي اللي هو قراها في الواحد في الثانوي.
0: صحيح
2: يا حبذا لو كان جات فما جامعات معناتها تمثل خط تواصل للحاجة اللي تعلمها التلميذ في علوم الإعلامية، وتكون هي الجامعة هذيك هو عنده فرصة فيها أكثر من الشعاب الأخرين، ما يكونش حظوظ التلميذ فيها أقل.
0: هذا في الممكن على كل حال، ونأكد انه راو ديما كل شعبة الخصوصية متاحة وان التلميذ يتجهلها في المستقبل، خاصة نحكي على ما بعد المعهد اللي هو في الجامعة، ديما الاختصاص هو اللي مرتبط بتلك الشعبة هو اللي ياخذ الأولوية. هذه في الاقتراحات، ولكن احنا نحكي على البكالوريا، ثم مشترك ما بين كل الشعب اللي هي بكالوريا تطبيقية. في بكالوريا تطبيقية هي احتفالية ولا حقيقة البكالوريا التحليل كيف باك سبورت.
2: أكيد.
0: في البكالوريا التطبيقية كان تحكون على الخصوصية نتاع البكالوريا التطبيقية، خلينا نبدأ بكل الشعب يا سيدي من بعد نمشي لشعبة الإعلامية. تفضل يا أستاذة.
2: البكالوريا التطبيقية هي كما قلت أنت، كما السبور التلاميذ يحبوها
0: صحيح
2: اول حاجه على خاطرها بالنسبه ليهم هما يحبوا البراتيك اكثر من توسكي نظري، معناها يعني يحبوا يطبقوا اكثر من الحاجه النظريه ويحس روحه، وبالحق معناها يعني هذا نشوفوه حتى في اعدادهم يشوفوا يلاحظوها انه اعدادهم في البكالوريا التطبيقيه تكون اعلى من اعدادهم في البكالوريا النظريه اللي هي تتعدى مع باقي المواد في الباك. التلميذ يشوف اللي هي فرصته، هذه فرصتي لازمني نجيب أعلى عدد ممكن، يعطيها اهتمام، يحبها، يحضر لها من أول العام، فرصة لنا نحن زاد الأساتذة باش نعتنيهم شوية بالمخابر متاعنا اللي لازمها كي نقولوا نفس جديد من عام لعام باش تاخذ معناتها
1: الصيانة متاعها.
2: الصيانة متاعها.
0: زاوية النظر هذه أنت تو حكيتي على الصيانة، نفتحوا نافذة صغيرة للعائلة التونسية باش نقول لهم راهو المدرسة التونسية وأسست المادة الإعلامية في حد ذاته في بكالوريا تطبيقية الإعلامية، راهي ثم تحضيرات ما يعرفوش، ممكن العائلة التونسية ما تعرفش انه راهو الأسست المادة في حد ذاتهم يقوموا بتحضيرات خاصة على مدة أكثر من أسابيع في بعض الأحيان، مدة كبيرة باش يحضروا المخبر للتلميذ باش يعدي بكالوريا تطبيقية. كانت تحكي لنا سي بدر الدين على التحضيرات في حد ذاتها وهي مهمة للعائلة التونسية باش يعرفوا راهو الحكاية ماهيش نهار امتحان وكهو، ثم ناس قاعدة تخدم باش نحققوا الاستعداد التقني يا سيدي باش تلامذتنا يمشوا يعدوا بكالوريا تطبيقية في الآن. تفضل.
1: كما قلت فما برشا تحضيرات، نتأكدوا للحواسيب الكل معناتها في إيتا معناتها فونكسيونيل معناتها يخدموا، نتأكدوا للحاسوب معناتها ما فيش معلومات قديمة معناتها نتاع التلميذ اللي يخدم بيهم عام كامل، نتاكدوا من معناتها لي لوجيسيال معناتها اللي باش يستعملوهم ما يكونوا موجودين معناتها هذايا معناتها النومبر زاد كيف كيف نتاع الحواسيب حسب التلامذة اللي باش يعديوا وقداش معناتها من تلميذ باش يعدي في المخبر. دونك عندنا برشا خدمة اللي تشد لنا معناتها بضعة أيامات.
0: اي باش تاخذ ايامات، وهذاك نحب نقوله راهو صحيح الاحتفاليه بالنسبه للعائله التونسيه وللتلميذ التونسي، ولكن الاحتفاليه راها ناس تخدم على انه ثم مجهود يتعمل. المجهود هذاك كي نحكوا على البكالوريا التطبيقيه في حد ذاتها استاذه، يعني في المستقبل كيفاش تشوفها انت؟ يعني احنا اليوم قاعدين نقولوا راهو تلميذ يخدم نظري وتطبيقي، هل انه شروط انه يعدي النظري التطبيقي وبعد يعدي النظري الناس كل يقراوها يمروا بها اللي هما كل الشعب، والا في المستقبل ماذا بينا تكون شعب تعدي تطبيقي وشعب تعدي نظري وتطبيقي؟
2: ايوا احنا ما حبذا لو كان ثم بعض الشعب تعدي تطبيقي فقط، كيما مثلا شعبة الاقتصاد، شعبة الآداب، اللي هما كيما قلت لك يلقاو رواحهم يخدموا في التطبيق خير. وما فماش علاش تلقى نفس السؤال اللي هو عداه في البكالوريا التطبيقية يعاود يطرح في البكالوريا النظرية،
0: أي
2: ما دام ان نفس المعلومة تتعاود تستيني عليها تختبرني عليها مرتين، فماش علاش يقعد. يمكن فما بعض المشاكل التقنية اللي ما تخليش كل شيء يصير تطبيقي، إذا كانت تحسنت الأوضاع في المستقبل وإذا كانت تطورت البنية التحتية أكثر يمكن يولي الامتحان الكل تطبيقي، يمكن يولي في وقتها الامتحان معناتها حتى العدد ياخذوا التلميذ بشكل آلي، معناه الحاسوب ينجم يحسبه هو وحده، يكون تطبيقه تعطي العدد من ساعة انتهاء الامتحان. يا حبذا بالنسبة للعلوم الإعلامية يقعد الجانب النظري مهم بالنسبة لهم.
0: الجانب النظري وهو التطبيقي. وذلك علاش سي بدر الدين كانت تحكينا على كيفاش تنظر انت لتدريس المادة في حد ذاتها في المستقبل قبل ما سيدي التدريس، نحكو على بكالوريا تطبيقية. بالنسبة ليك بكالوريا تطبيقية كيفاش تنجم تكون في المستقبل؟
1: البكالوريا التطبيقية في المستقبل إن نشوفها باش تكون تواكب العصر والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، ينجم التلميذ حتى الامتحان يولي يعديه على الانترنت، وينجم كما قالت زميلتي معناتها الإصلاح يكون معناتها بعد انتهاء الامتحان، معناتها نتصور معناتها الامتحان معناتها باش يتبدل معناتها كومبليتمون، ما عادش باش يقعد كيما هو،
0: هي برشا يعني يواكب العصر،
1: يواكب العصر.
0: يواكب العصر. وبالنسبة ورؤيتك أنت لتدريس المادة في المستقبل، أنت قبليك قلت أنه رأي المادة هي حية،
1: نعم
0: قوة المادة أنها حية، يعني
2: متحولة.
0: تواكب التغيرات اللي حاصلة في المستقبل. ونشوفوا أن التلامذة بتاعنا في الطلبة وحتى كي يمشوا يقراوا لبرا ولا حتى يشاركوا في مسابقات عالمية، الحقيقة تلقى التلميذ التونسي بمجهوداته بقدرة هو من الأوائل. هذا دليل على أن المدرسة التونسية قاعدة تجني في ثمرة الزراعات اللي هو التدريس بتاع المادة في حد ذاتها. أنت كأستاذ وصاحب خبرة بطبيعة الحال كيفاش تنظر إلى تدريس المادة في المستقبل؟
1: هي مادة حية وناجحة،
0: رأيي
1: فهمت؟ التدريس نتاع المادة المستقبل تنجم تكون فما بارتي تدريس معناتها عن بعد، علاش لا؟ معناتها نبدأ نقري معناتها مع التلامذة متاعي معناتها في المعهد، ونجم نكمل معاهم ببارتي عن بعد، معناتها يكملوا هما زادة كيف كيف إذا كان عندهم الحاسوب معناتها موجود في المنزل والإنترنت.
2: دخلوا الذكاء الاصطناعي
1: دخلوا الذكاء
2: زادة،
1: الاصطناعي علاش لا؟
2: يخليوا يستغلوه معناها في
1: يستغلوا.
2: حاجة مفيدة.
0: استاذ اكرم تحكي على الذكاء الاصطناعي، الحقيقه كانوا نحكوا على زاده على المخبر الاعلاميه، ولين نحكوا برشا على الذكي، المنزل الذكي، المدينه الذكيه، والمخبر الاعلاميه هل انه بطبيعته ذكي والا ينجم يكون ذكي في المستقبل اكثر؟
2: ينجم يكون ذكي، باش يكون ذكي في
0: هاي
2: المستقبل أكثر لازم تتوفر معناها ماتيريال من
0: هاي
2: نوع آخر، معناها باللي موجود توا ينجم يكون نوعا ما، أما مش برشا. مش برشا، مازال لما نحكيوش بالحق بالحق على مخبر ذكي معناها توا هكا
0: يعني
2: ولا بدري
0: اي
2: تزيد.
0: اي انا اعطيكم مساحه، انتم تو تحكوا على تو، ولكن كي نقارنوا نعملوا المقارنات مع التجارب المقارنه سيدي مع البلدان الاخرى، المخبر في الاعلاميه عندنا هو تقريبا متوفر فيه نفس الشروط اللي متوفره في المخابر في المدارس الاجنبيه.
1: أي تقريبا في نفس الشروط، عندنا معناتها برشا معدات في المخابر متاعنا.
0: وشنو هي المعدات اللي تشوفها انت هكا ساعات تواكب ولا تقرا، ولا تقرا ما نقولوا احنا مجلات، ولا تشوف حصص متصوره حول البرامج تحكي على تدريس مادة الاعلامي في بلدان اخرى، شنو الحاجات تشوف ما تقول ماذا بينا كانت تكون عندنا في المخبر مثلا؟
1: هو راه المعدات الكل عندنا موجودة، المشكلة الوحيدة هو أنه نكثروا في المخابر وننقصوا من النمبر متاع التلامذة، خاطر مش كيما تقاري أنت قسم فيه منعرفش نقول 15 تلميذ معناتها كيما تقاري قسم فيه 10، كيما تقاري قسم فيه 30 تلميذ،
0: فهمتك.
1: معناتها سير الدرس معناتها يفرق راه.
0: بطبيعة الحال دونك هنا نحب نقول انه راهو نجاح درس مادة الإعلامية فيه ضوابط وفيه شروط، أهمها الشروط المادية هذه اللي هي عدد التلامذة في القسم وعدد المخابر
2: عدد
0: وبالنسبة
2: الحواسيب.
0: وعدد عدد الحواسيب بطبيعة الحال، والباقي الأساتذة متكفلين به من جهة التكوين، من جهة المضامين، ومن جهة آليات التدريس. يعطيكم الصحة على كل حال أستاذ إكرام بن مسعود، وأنت
2: بارك
0: أستاذ
2: الله فيك،
0: إعلامية، سي بدر الدين بن حديد أستاذ إعلامية.
1: يعطيك الصحة،
2: بارك الله فيك
0: ماشي.
2: على الاستضافة.
0: إلى لقاء أصدقائي مع برنامج الطريق إلى المدرسة.
3: الطريق إلى المدرسة، الطريق إلى المدرسة، الطريق إلى المدرسة مشي ولهو ودهشة وتعلم، نلاعب فيها الحياة بشتى فصولها، تلك دروبها إلى الأمل. الطريق إلى المدرسة مع كريم الطرابلسي.
4: الحياة ينبوع أفكار والتجارب طريق لتحقيقها، والتجربة جديرة بالمحاولة، من هنا انطلقنا. رصيدنا موروثنا الموسيقي وفكرنا الساعي إلى التطور. هناك الكثير من الموسيقى، ولدينا موسيقى نسعى لتحقيقها، والتوفيق من الله.
3: وتكتمل الصورة بالصوت. إذاعة تونس الثقافية.
5: انت تقرا في السادسه ابتدائي او التاسعه اساسي او البكالوريا، فاتتك بعض الدروس او عندك صعوبه في البعض منها، وزاره التربيه فكرت فيك وعملت لك منصه خاصه اسمها جسور للدعم والمرافقه، تلقاها على الموقع هذا edusoutien.education.tn، منصه فيها دروس كل المواد للاقسام اللي عندهم امتحانات وطنيه في اخر السنه الدراسيه، دروس أمنها خيرة المعلمين والأساتذة والمتفقدين، تلقاوها في المباشر أو مسجلة. كما تلقاوها مكتوبة يكفيك أنك تنقر على رابط المادة ومن بعد رابط الدرس. edusoutien.education.tn، منصة جسور للدعم والمرافقة المدرسية. إن شاء الله بنجاح للجميع.
6: أهلا بكم في إذاعة تونس الثقافية.
3: ولدت سنة 2000، تنشقت نسيم الحرية.
7: عندما نقول أن هناك إذاعة ثقافية تفرح، وهذا يعطيك الأمان.
3: تنعمت بدفق المبدعين والمثقفين، ترعرعت بين المسارح وفضاءات الفنون وورشات الرسامين، سلكت دروب المفكرين والشعراء والفنانين.
8: ثقافية عرفت تختار مزيد من التألق،
3: وها أنا الآن أتدرج في نزهة للمشتاقين، عسى أن تطيب رفقتي بكم أنتم أغلى المستمعين.
9: تحية لإذاعة تونس الثقافية، شكرا.
6: إذاعة تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة.
3: حديث المسرح.
10: be or not to be.
11: يستوي النوم عندي باليقظة. لو فقدت تأثيري على العالم ونظامه لم أتخلص من ذكراها بعد.
12: Un jeune homme ardent au plaisir, ayant tous les goûts pour jouir, faisant tous les métiers pour vivre, maître ici, valet là, selon qu'il plaît à la fortune.
13: تذكرش قديم من ضربة. تذكرش قديم من ضربة.
14: قديش يا زهرة قديش؟ ليني دي خسرت.
3: حديث المسرح مع سماح قصد الله.

0: مساء النور، أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام على موجات إذاعة تونس الثقافية. تحية لكل أوفيائنا في هذا الموعد المباشر من حديث المسرح، موعد خاص بالفن الرابع وبأهل هذا الفن في تونس وفي الوطن العربي. اليوم الحقيقة سعيدة جدا لأنه حديث المسرح يبث من إذاعة شقيقة بطبيعة الحال، إذاعة تطاوين، بما أننا يعني في مواكبة لتظاهرة جمار. سعيدة أني نكون موجودة في هذا الأستوديو، وشكرا جزيلا لكل زملائي في إذاعة تطاوين اللي أمنوا هذا اللقاء تقنيا، بداية من المدير الإذاعة إلى سحبيب إلى كل التقنيين المشرفين على هذا البث المباشر مباشرة من إذاعة تطاوين على موجات إذاعة تونس الثقافية. طبعا كما قلت احنا في مواكبة لفعاليات هذه الدورة من تظاهرة جمار، كذلك تحية لصديقي منصف المرايحي في الهندسة التقنية من استوديو ستة، وتابعونا وتسمعونا على موجات الاف ام 101.1 و96.1، التردد الافقي على النايل سات على 11900، الموقع الالكتروني www.radiocultural.tn، كذلك على شبكات التواصل الاجتماعي على البث المباشر، كذلك على الفيسبوك وعلى الروابط الأخرى. مرحبا بكم جميعا. كما قلت هذا اختصاص آخر باش نركزوا عليه، باش نتحدثوا فيه، خاصة وإحنا في ربوع تطاوين وفي هذه التظاهرة التي تجمع الكثير من الفنون والأداب، تجمع المسرح بالسينما بالشعر بالأدب بالفن التشكيلي بالأغنية بالموسيقى، وأكيد أنه يعني عنصر أساسي في هذه التظاهرة هو المسرح، كما قلنا عروض مسرحية في إطار هذه التظاهرة. لكن احنا أردنا أنه بما أننا موجودين في تطاوين أنه نتحدث على تجارب مسرحية مهمة في هذه الجهة، وسعيدة جدا الحقيقة أن نستقبل معايا اسم من الأسماء الفاعلة في المشهد المسرحي والمسرح الإذاعي والحقيقة وفي المسرح الحكاية إن صح التعبير الحكواتي وغيرها من التفاصيل الخاصة بهذه التجربة الثرية، وطبعا هو الفنان المبدع سي علي قايد. أهلا وسهلا، مرحبا.
1: مرحبا بك عايشك أخت سماح، وتحية لكل مستمعي إذاعة المستقفية وإذاعة التطوير أيضا.
0: طبعا تحية ليهم الكل أكيد، وعنا برشا مستمعين من إذاعة التطوين نحييهم زيدا فردا، ومرحبا بهم في الاستماع لموجات إذاعة تونس الثقافية ولموجات إذاعة التطوين أيضا. سعلي قيد، طبعا قبل ما نمشيوا لهذه المسيرة كيف ما قلت المتنوعة والثرية، جمار، تظاهرة جمار، كيف ترى هذه التظاهرة اللي قلنا من أبرز سماتها هو هذا التنوع في الاختصاصات داخل تظاهرة واحدة؟
1: جمار هو ولادة جديدة، التظاهرة جديدة متنوعة فيها كل الفنون تقريبا، وهذه الأرض الحبلى بموروثها عندما تقع ولادة مشهد جديد ثقافي، تظاهرة تعتبر، أنا ديما نقول لهم ربي صبركم وكو، لأن بصراحة المدينة الوحيدة تطاوين أو ولاية تطاوين اللي ديما نقول أنه ماضيها خير من حاضرها. معناها علاش؟ مبنية على الأنشطة اللي كانت موجودة، ستة جمعيات مسرحية في تطاوين كانت موجودة، أما توا
0: ست جمعيات
1: عدد مسرحية كبير يعني. إضافة المهرجان عمر خلفت، إضافة إلى مهرجان تياتروين اللي حدث أيضا، إضافة للمهرجانات اللي كانت تعمل في ملاحم، وأنا كنت مخرج لبعض الأعمال في مهرجان القصور، في مهرجان فروسية بن قردان، في جربة مهرجان الحارة ومهرجان زارات، العديد من التجارب. أما تبقى نرجع لتطاوين، الحظوة بالنسبة للممثلين والفنانين بصفة عامة تحسها ما هيش الحظوة اللي يلزمها تكون.
0: نعم.
1: هك علاش يملوا شوي. أنا نخدم عرض مسرحية مرة في شهر ولا في شهرين.
0: نعم.
1: باش نقلق في يوم من الأيام. الفرق ما بين المدن الكبيرة أنه تخدم تقريبا في 3-4 مثال نقولوا جمعيات وإلا شركات. هذا نعم. إذا كان محترف ما يحسش بالقلق. يعني الولادة متاع أي مشروع جديد فيها الجهة ما عدنا كنا نبركوه ونحيوهم على صبرهم على مثابرتهم على أنه الناس اللي يجيبوها باش يوروا لها الموروث اللي موجود على مستوى جهة التطوير.
0: نعم مهم جدا اللي قلته سي علي قيد، لأنه خاصة أنه إصرار ومثابرة من أجل أنهم يواصلوا يعني في هذه التظاهرة والمهرجان، وكذلك خلينا نقول التظاهرة هذه بطريقة أو بأخرى زي التعرف بالتجارب اللي موجودة هنا، ويصير هاللقاء بين تجارب في تطاوين وتجارب أخرى في مدن أخرى داخل الجمهورية. يعني
1: صحيح صحيح، لأنه بعض ثم برشا أعمال نجموا يستوحوها أي فنان. توا نعطيك مثال نتناقشوا على المواقع الأثرية، موقع ستار وورز.
0: نعم.
1: معناه ما فيه حتى ما ثم حتى اهتمام. أنا الوحيد اللي عملت فيه كليب مع مجموعة صوت الموف، معناه صور فيه فمثلا ومشيت له وقريب في قصر الحداد.
0: نعم. والكسور الأخرى جميلة رائعة.
1: الكسور
0: يعني
1: الأخرى
0: صراحة.
1: عندنا رواية احنا والجليد العويني اسمها يا وردة ما بين حيوط، جولنا في مختلف المواقع الأثرية، حكينا على القصر على اللي موجود على الرقوبة، لأن ثم قصور عالية وقصور سهلية تختلف القصور.
0: هي شنو يعني ملحمة ولا اللي
1: هذه عرض حكواتي غنائي الكاتب الجليد العويل.
0: نعم طبعا
1: للأشعار أكيد. أنا نخدم الحكواتي، نقدم القصة أتون ترقلها في ما فترة أخرى في تونس مثلا شوية.
0: هذه حاجة جديدة يعني نزلت ومش تحضروها.
1: عرضنا تو ثلاثة عروض.
0: ثلاثة عروض فين عرضت؟
1: عرضنا في أريانا، عرضنا في منوبة، وعرضنا في زغوان.
0: باهي خليني ميساج نبدأ منها.
1: لا ماذا بيا لا
0: لا مش نحكيو عليها. أما علاش اخترت هالشكل هذا؟ لأنه سعلي نعرفوا توا فما اهتمام ولا من المسرحيين بالحكواتي، برشا مسرحيين حتى ما كانوش يعني نساء ورجال خاضوا الآن مسألة الحكواتي. شو بشكلوا
1: صريحين أخت سماح؟
0: نعم.
1: ثم ناس عاملينها عبارة على تجارة. وأنا ضد هالحكاية ذيك.
0: نعم.
1: أنا نخدم ديما في مشروع.
0: نعم.
1: معناها نخدم الحكواتي، نخدم الحكواتي عندي الحمامات الثلاث مثال للرياضة الأطفال ومدروسة لأني رجل تعليم بالأساس.
0: نعم.
1: باش نخدم عمل للأطفال أعمارهم مثال من 7 إلى 14 سنة، نخدم عرض الحواس. وما نخدمش بالطريقة التقليدية متاع الحكواتي كان يا مكان وغيره وغيره، لا فيها أنيماسيون وفيها حكايات قصيرة لأنه الشباب تو تطور. معنا معاش نجم يصبر معك ساعة.
0: صحيح.
1: تو تطورنا شوي لأنه أول تجربة هذه مع جليد العويني والشاعر ومع يوسف الرياحي. تجربة جديدة ماهيش موجودة حتى في الوطن العربي، أنه نحكوا الحكاية تتحكي عليها بالشعر ويحكي الحكواتي وتتغنى.
0: جميلة فكرة.
1: وجميع الأغاني مربوطة
0: بالقصة.
1: بالقصة.
0: نعم.
1: معنى ما يقلقش الإنسان. يسمع الشعر، يسمع الحكاية، والحكاية بالموزونة زاد كيف كيف، حتى الراوي يحكي بالسجع. معناها عبارة أنه قريب شوي للشعر. وإضافة مروحات غنائية في نفس الإضافة.
0: جميلة. احنا تنزيد ونتوسع فيها لأنه نتفهم طبعا أنه هو مشروع جديد وتحب أن تتحدث عليه بأكثر تفاصيل، لكن هذه الفكرة.
1: لا إن شاء الله مرة أخرى. أي
0: هذاك علاش قلت لك إن شاء الله مرة أخرى يكونوا موجودين وتكونوا حاضرين معنا إن شاء الله ونشوفوا العرض الزيادة باش نحكيه عليه. لكن هذا آخر أعمالك خلينا نقوله.
1: أي هذا آخر أعمال. المسرحية عندي عرض مازال قايم مع مؤشر المسرحية اسمها عشتروت مع المخرج عماد الوسلاتي. آخر الأعمال زادك في كيف خدمت مساعد مخرج في المسلسل الرمضاني فريقة.
0: نعم. بيتنشيوا تجربة المسرح الإذاعي أو الدراما الإذاعية، لكن التجربة هذه المسرحية كيف جيها الغرام هذه بالمسرح؟
1: أنا كنت منذ الصغر لأنه عندي العائلة بويا وأمي كانوا يغنوا بالصوت.
0: نعم.
1: وبوي كان معناها طريف ياسر وينكت فهمتوا. لا شبه انه عائله فنيه تقليديه، فهمت لي، حتى في سهريات العروسات مثال عائليه نعملوا في بعض اعمال هيك ونكتوا ونغنوا. ثم في المرحله الثانويه انتقلت الى جمعيه مسرحيه هاويه، وصلت خدمت مع ثلاثة مسرحيات ثلاثة أعمال. نذكر أول عمل خدمناه هي حاجة بيمغيبة الغيمات، تحكي على الجفاف وتحكي على، ثم اتطورت الأعمال هذيك أكثر من 16 عمل لو 14 عمل. عام 94 بدينا في أول تجربة إذاعية، نوصل لك في العمل المسرحي هذا الغرام اللي صار. ونحب ديما معناها ثو حتى في جلسات يحبوا يقعدوا معايا لأني نحكي وتجربة كبيرة. الحاجة الأخرى أني دخلت البلاد، سوق تطاوين اللي سموها اللي تأسس عام 1911 وأسس القاضي محمد صغير مقدميني، هذه زاد معلومات خذيتها في برنامج اسمه حكايات في الذاكرة في إذاعة تطاوين، وأنا كنت المتسبب في رحلة المطيس والقصة بتاعهم وعطيتها لحمد يعرفها وعلي دب. نقول فيه أن الذاكرة كالطبيعة تحمل بذورها في قلبها وتظل قادرة على خلق نفسها من جديد، تذكر عهدا قد تقضى نعيمه كأن لياليه المواضي مواسم. والتو الجينيريك تذكر فيها على موسيقى ورد الغرباء.
0: جميل جميل.
1: هذه بالنسبة للأعمال، ما تتعبيش معي لأني
0: لا بالعكس بالعكس. احنا نحب نتعرفوا على التجربة بتفاصيلها، لأنه ما فماش تجربة تجي من فراغ، يعني مش تجي هكذا يعني قررنا
1: هي تراكمات بالنسبة للإنسان شخصيته. وأنه بويا كان خضار في المرشي، تقريبا عمري 5 سنوات دخلني المرشي ونعرف العباد وليت نسافر ونمشي نجيب في الخضرة من قابس. هذه الأنشطة اليومية إضافة للدراسة. الحمد لله كنت معنا ناجح في دراستي.
0: شنو كان اختصاص توا أستاذ فيه؟
1: لا أنا كنت اختصاصي علوم طبيعية، معناها بعيد كل لكن الواقع اللي عشته والعائلة اللي عشت فيها، أنا أمي من أقرباها الشعب برخيص، مات عام 1948، يقول كبرك على المستكبرين عبادة وتبع طريق المستقيمة تفيد، وعبد ربي ببركته مرادة يلحقك ما تشتهي وتريد، باريك راك تعاشر القوادة، خزيات علي صنعت تقويد، واللي طارد في البلاي اصطاد في مخطرة عرض غراب فريد، ناديت على جواد لا من نادى، لا زيد لا زيدان لا بوزيد، راح النعام وراح تطرادة وراح وضراري يقطعوا تنكيد، واليوم بخامة عمل الحشادة وعشش الثعلب في قطر الصيد، جلاه من وكرة وزازة ندادة ولو كان يلقى ياكلة قديد، وبيت الظلم يطيح من مهمازة لو كان يبدأ من أبراج حديد. أنا تصوري هذه غنوها جيل جلالة وغنوها أصحاب الكلمة، معناها المفهوم هذا البيت الظلم.
0: هذه وقتش تغنيت؟
1: هذه خمسينات عمل 1948 توفى هو. معناها تغنت قبل
0: قبل
1: قبل. وعمل أيضا حتى ربما نحكوا الحديث ذو شجون، عمل حتى في شعر المقاومة عنده رصيد كبير شعر برخيص. مرة في يوم من الأيام ثم منطقة اسمها العطوف حطوا فيها سكان جو من ليبيا، وهذه من القصص اللي خذيتها من القصة الثانية، قصة بدر المخلبي وكيف جي من الكرة الجبلية من ليبيا واستقر في كمبوت تبعد على رمادة حكاية 15 كيلومتر. عطوهم زوز عروش اللي كانوا عندهم الأراضي، عطوهم قطعة أرض 5 كيلومتر مربع. ثم ناس أخرين اغتاظت وحبوا يملكوا حتى هم في الأرض ذيك. يقول برخيص العطوف يبكي الأرض، معناها ذيك معناها يقولوا زي غزة زي ما يتقوش
0: كانوا يعني
1: معناها يحبوا يفتكوها. يقول العطوف يبكي ودمعتها مالا نار على عمالة ناس كانوا في العدو قتالة، ويحكي على القبائل الموجودة يا شيخ يا دبابي، لأنه الشيخ دبابي هو زادك كيف كان مساهم بأنه عطيه قطعة الأرض هذيك، والدغاري اللي مثل برخيص حتى هو كان مساهم. يقول يا شيخ يا دبابي أصغالي واسمع حديث صوابي، كنت رجال منابي اللي يطلب حاجات تفكوها له، وتوى شرفكم غابي وإحنا وانتم ولينا مخرطة من ولا اللي والي باش يخرط علينا. وينهم أولاد الشهيدة عمارين البر ومهاميدة، نبتة كلتهم صيدة وماكلتهم لذيب كانت دالة. يقول راهم جرة ابعد على اولاد سليم راهو معنا الضغار
0: ماني عطاني القبائل اللي موجوده في قطاويه
1: هي على العروش اللي موجوده يقول راهم جره واللي يجوك يحضروا في مره وتصعب عليك الجير الحرب ولا يفكك لا جرف لا جروالة معناها حتى فوسي معناها حفرة في الأرض ما تفككش وما منه واسع طبلة معناها الطبل هو العبارة على اللي يعمل حس خلوا فرثة أي خلوا أحشاء فوق من شعالة معناها هني تحفزوا القبائل كلها اللي جي المقيم فرنسا ويقول له رد بالك تعطي الأرض هذيك وبينوضوا عليك القبائل
0: بعد
1: سلم.
0: هذا الكل الموروث هذا خذيته من الوالد من الحكايات من شعبية ولا موثق
1: القصص هذه عندي مسجلة كما قصة مطوس عندي مسجلة لأنه كنت بث فيها في البرنامج الإذاعي وبعتالي جتني الفكرة أنه لما لا أنه القصص هذه نخدمها
0: مهم جدا
1: عندنا قصة أخرى جميلة جدا زادة كيف حديثة هي كان عندنا شاعر زرقاني قبيلة حتى ونقدروا القبائل كلها اللي موجودة في تطوين الانتماء معنا في يوم من الأيام كان من اليوسفيين وعملت حتى بحثت حتى في الصراع اليوسفي البرقيبي وصار لي الفترة هذيك ربما تجبدوا برشا أشخاص ومخزنية وغيرهم ما حبيتش بثيت حلقة وما حبيتش نكمل فيها لا خليت التسجيلات كلها عندي لو معركة تاجري معركة كومندوس حشاد هذوما العديد من الأحداث المهم هذه جميلة جدا القصة هذه متاع البشير العبار كان في العائلة متاع هني في يوم من الأيام ربما صار خلاف عائلي قرر أنه يمشي ليبيا والبشير العبار هذا شاعر شاب تنقل إلى ليبيا على ساقيه هروبا من العائلة بتاعه ولا وكان قومي جدا معناها يحب فلسطين يحب العروبة صارت لأحداث في ليبيا في درنا ثم شكون حب يعتدي لفظيا على التوانسة وعلى ربه الواحد المهم اتخاص معاه ضربة بسكين معناها الواقع أنه تحبس في سجن درنا في ليبيا في اللاريا وقت يخرجوا اللاريا بتاع الحبس بت مدير السجن طل عليه من الليطاج ثاني لأن مدير السجن يسكن ثم وبنت طل يغني البشير يقول لها يا جارتي بالله في أدب السجون
0: جميل
1: يا جارتي بالله ما جربتي دورة سلاك الحبس على البراني ولا توحك مكتوب وتغربتي ورا نجع درتي واسعة الأركاني فوق حوشكم تتعلي وكل يوم على الجال السجين تطلي وش جابلك في اللي وراها مخلي نجع نزلك ويف والعقباني تقول له هي غالطة تعذرني لأنه علاش قالت غالطة تعذرني البشير هذا عام 1982 في اجتياح لبنان منع من كتيبة فلسطينية هو بركة تونسي مضروب في ساقة وخذي مرة فلسطينية وجاب وليد وبنية اسمهم ثائر وثائرة هذه جبت لكم القصة من الأخر سلمى هذه تقول لغالطة تعذرني وكاتب فراقك واش بيصبرني ربي الذيب البادية وهجرني وخلى علي يغرد البنياني تبعت الطمع طعم الطير البرني خفق تعلى بريش الجنحاني علاش قالت خفق تعلى بريش الجنحاني لأنه خرجت له جواز سفر ليبي صوراتها جبت له مصور صوراتها تحبها ياسر هي فهمت خرجت لجواز السفر وهربتها من مطار طرابلس إلى مطار باريس
0: جميل جميل جدا
1: معنى قصة عشق هي هو ما صحيح معناه هو ربما ما حدا أما يحب ربما فتاة أخرى وقال لها لنطمعك بالكذب واللقاني في وسط الحبس محكوم انت البرة وهي مكانك مش زي مكانك
0: جميل سعلي يعني القصص هذم والحكايات والتاريخ هذا والتراث هذا هو اللي تنهل منه يعني في تجربتك
1: انا نحب نخدم حاجة
0: معناه انا توا هكا تصورت وانت تذكر في الشعراء وكيرو انه سعلي قادي يكون شاعر
1: لا مستحيل لا مستحيل
0: لكن هزك للمسرح
1: انا شوف المسرح المسرح يبدا بالفكره نص جميل قصه جميله انا نحب نخدم الاعمال الواقعيه نعطيك من الاعمال الاخرى معناها بعد ما طوس لانه رحله كبيره ياسر هي ثم قصه بدر المخلبي بدر المخلبي هذا هما ومطوس عملت عرض اسمه من بحر الى بحر من اليمن خروج الهلاليين كيفاش تعدوا في عهد الدوله الفاطميه عدوهم من نهر النيل يجوا الى جنوب تطاوين وفي مجموعات واصلت في الى الشمال غير الفتره هذيك عام 1100 وقت يجي الزحف الهلالي المطيس هذوك. بالمناسبه مطوس هو اسم قائد بربري امازيغي حارب تقريبا 290 قبل الميلاد في عهد قرطاج، لانه من الناس اللي ثاروا على
0: هذيك. علاش سميت مطوس؟
1: سمت المنطقه المطيس هذوما مطيس عائله انتسبوا الى مطوس القائد العسكري نعم. البربري الامازيغي هذا
0: يعني مش المكان اسمه مطوس.
1: وقت يخسر هو في شيره اوتيك المعركه مطوس ضد حنبع وقت يخسر المعركه الاهالي نتاع لانه مات غادي الاهل نتاع كل
0: هاجروا وقتها كما شرحنا في المسلسل
1: هاجروا لا هذوك هاجروا اسوا قريه مطوس وسجدلوا هم في شكل هلال القرى هذوما سجدلوا بني قنديل ومطوس هي القريه الام والبريقي الصغير وبريقي غفص هم موجودين في شكل هلال في الجبل. هذوما اللي جو قبل عملوا وبعتالي عملوا الهجرة العكسية هم جوف بعد معركة أوتيك ضد القرطاجيين هاجروا إلى الجنوب واستقروا في الجبل.
0: في الجبل وين في تطاوين؟
1: جبل بعيد على تطاوين حكاية 70 كيلومتر جبل الرمادة على اليمين المهم المطيس ولوا عملوا الرحلة العكسية وقت يجي الزحف الهلالي وحاكم رمادة آنذاك الطريف الهاشمي كان ياخذ عليهم في الجدادة هي جزية معناها أداة لأنهم كانوا سكان جبل يرعوا الأغنام وعندهم الزيتون كانوا يصنعوا في أكل الحوالب الصوف يجي هو يهز منهم نقولوا 100 حولي. أنا نعطيك ديزاستيوس ما تقالوش في المسلسل وما عملهمش في المسلسل لأني أعطيتهم مد الخام ما أعطيتهمش خفايا العركة لأنه طلبوا كذا لأنه أضعف الإيمان نقولوها صراحة أنه كي نعطيك أنا تعب شقاب تاع رحلة رحلات عملتها مشيت لهم جزء
0: مرتين
1: وجبتهم في حافلة يزوروا في المنطقة نتاعهم على الأقل الشيدوفر العالميات بتاع تاريخ أوروبا وتاريخ أمريكا يكتبوا تجميع القصة فلان فلاني
0: ما تذكرش
1: ما تذكرش حتى اسمي أنا ما قلت لهمش معنيش في مانيش اللوج على ربح ولا حاجة مادية مقابل
0: حقك سعلي
1: وهذايا الإقصاء اللي موجود على مستوى برشا أعمال فنية
0: هذي كان يخليكش ما تكررش التجربة
1: ما نكررهاش التجربة وجوني حتى الأعمال الأخرين قلت لهم ما نعطيكمش أنا أما نخدمها أنا توا
0: طبعا نعم ممكن هذا اللي يخليك انك الاهل اعمال هذه والحكايات هذه او هالمحطات التاريخيه تكون موجوده سواء كان في الحكواتي او في المسرح.
1: صحيح سني حضرت عرض مطوس انا عندي عرض حكواتي اسمه مطوس نوريك حتى لافيش تاعه وقدمت الوحده فهمتي ولا تحب نكمل لك شويه على القصه اللي الحاجات اللي كانت موجوده اللي فاتت المخرج حمد عرافه وفات علي دب انه المطيس بنت شيخ المطيس ثم عزوزة كبيرة خطبتها لولدها ما حبوش يعطوها لها قالوا أنت من درجة أقل من الشيخ المطيس ما نجموش نعطوك بنت شيخ المطيس في يوم من الأيام طريف الهاشمي آخر العام باش يجي يهز البيت حولي هز 99 بركة جبتك العزوزة باش ترد ثارها على مستوى الواحد لأنه ما عطوهاش بنت شيخ المطيس ولده قالت له أنت أبوك بعث ولده هو لأنه مريض طريف الهاشمي بعث ولده قال له برا أنت جمع هز الجيش بتاع صغير هكا ويمشي اللي يدور على القرى ياخذ منهم جدتك العزوزة قالت له أسمع أنت أول مرة يبعثك أبوك تهز له جدادة 99 ناقصة حولي قال له مالش نعمل قالت له أنا بنت شيخ المطيس لا تسع حولي جديد مشينا حالها الحولي هذاك داروا بها الخدم تاعها لأنه تتمسط في الشرف تاعها وروح تبكي البوها هذا السبب الرئيسي اللي خلى شيخ المطيس يعمل قفة وفي حمامة مريشة وحمامة بالريش ويكتب جلد يقول فيه لأنه هاجر هو الأول الطريقة الخطة العسكرية اللي عملها شنية اللي ما شفتهاش حتى في المسلسل أنه ما هم يعصروا في الزيتون يعملوا الفيتورة على رؤوس الجبال بقايا بعد العصيرة
0: الفيتورة معروف
1: وشعلوها
0: الزيتون
1: صحيح يشعلوا لها النار اش يشوفوها العيون نتاع الطريف الهاشمي من منطقه رماد يشوفوا الجبال الدخان طالع في النهار صحيح ولا وفي الليل يشوفوا نار تشعل هذا المطيس والقراء مازالوا
0: موجودين
1: وهم وصلوا الى حاميه قابس شيخ المطيس هو المجموعه عائلته وغيره وصلوا الى حاميه قابس لحقوهم بعتالي القصه صارت معركه في حاميه قابس انه حموم غادي بن يزيد مكمل لك علاش قال لهم، لانه تمس في الشرف بتاعها، عمل لهم قفه مصنوعه نسموها احنا بالقديم، وتحتها حمامه مريشه وحمامه بلاريش، وكتب لهم
0: رساله،
1: على جلد.
0: نعم.
1: وقت يجوا الاربعه الشيوخ القبائل، سيد بن قديل وبرقة صغير وبرقة، جوا للمنطقه نقولوا نهار خميس عشيه، دخلوا المجلس. انا مشيت المنطقه، منطقه اثريه جميله جدا، دخلت المجلس فهمتوا لكاني نشوف
0: جميل.
1: هزوا القفه، طارت حمامه اللي بالريش بتاعها والاخرى اللي بالريش ما طارتش، يلقوا مكتوب على الجلد هذاك اللي طار في اول المشوار حصل بلاد المنع والعيش، واللي قعد في اوهام الدار لهم الجبه ولهم الريش، راهو مش تعرض زي ما تعرض بنت غادي في مطوس.
0: من هذيك زاد جاي المثل لهم الجبه لهم الريش،
1: لا لهم الجبه لهم الريش، هذه المقوله اللي كتبها شيخ المطيس.
0: نعم.
1: غادي في مطوس، عارف ايش يقولوا؟ تلاقيت انا معلم زيتوني، رجل كبير ورجل كره، ما هم كرموني الحق والناس واحد، وحسوا انه جاهم شخص من منطقتهم اللي حنوا لها.
0: نعم.
1: ولقب المطوسي موجود.
0: نعم صحيح.
1: اخيرا عملنا عرض في زغوان، هو الحديث يجبد بعضها، نلقى بنيه مسؤوله على المكتبه الجهويه المطوسي لقبها، قلت لي انت اصلك ما غادي، قالت لي حق
0: مجازل بيب، هم الاصل
1: هم الاصل مجازل بيب،
0: موجوده لقب

0: صحيتي اشخلاك، يقولوا هم اشخلاك يا ماتوسه كان عالف المخالي وسهر الليلي، معناها الشخص اللي جاي مضيف يعلفوا له الخيل بتاعه ويسهروا عليه يغطوه
1: كرم.
0: ويوكلوه. صحيتي، فهمتي ولا؟ هنا اهون من الاخر.
1: جميل، يعني هذا مشروع كامل سعدي، انك انك تواصل فيه، انك تبحث في المساله هذه وتواصل. انا بالنسبه لي هذا حفاظ زاد على التراث،
0: بطبيعة
1: لانه للاسف هذوما مش مكتوبين، مش موثقين.
0: هو تاريخ شافه كله. انا قد ما بقيت، هو الرحاله تجاني لم يمر بتطويل، مر من غمران ثم مشي الى طرابلس. اما الكتاب الوحيد، رحله تيجاني،
1: نعم
0: الوحيد اللي كتب، شو ما كتبش بحاجات واحده،
1: دقيقة.
0: ابن خلدون ما وصلش.
1: وهذه يجرني للقول سعدي، انه كي نحكيوا على الحكايات هذوما وكي نقدموها للناس وكي نقدموها في اعمال فنيه مسرحيه او غيره، الناس يبدا عندهم فكره على بلادهم وعلى التفاصيل هذه، وحتى لما يجي جهة أخرى تشكك في التاريخ هذا ولا تنسب تاريخ ليها، عنده كيفاش يدافع، عنده كيفاش يقول راهو هذاك تاريخنا، وهاو الأمارات وهاو الأدلة. يعني
0: صحيح صحيح. ثم قصص دي شدوفر نحسهم، فرانشمو أفلام مسلسلات، قصة بدر المخلبي هذا اللي سكن في مطول في بجنب مطوس في أرض سهلة، وجو من قرى الرحبات يسموهم ليبيا، وكان عندهم نهار العيد غزو عليهم، قتلوا لهم شبابهم كله. والقصة أخرى هذه باش ربما ما يغلطوش السادة المستمعين، بدر المخلبي دوره هو أنه يرعى بالشاب عمره 18 سنة، منع من هكا الغزو، وقت يرجع يقولوا احنا يورد بالبل بعد ما يسقيها هني عليها
1: يروح بها
0: تسرح، لا ما يروحش بها، يرجع للبش يهز المؤونه نتاعها من القبيله نتاعها. هذوما القبيله اللي اعطاهم شيخ دبابه وشيخ ولاد شيخ ولاد دباب وشيخ الدغار، عطوه قطعه الارض هذه اللي قلت لك حكايه 500 كيلو بعيده على الرماده، قطعه ارض ساكنين فيها اصلهم من ليبيا. وقت يجوا بحذا الغزايه، وقت صار لهم الغزو وقتلوا لهم شبابهم ورجالهم وكل، قعدوا ولاد الصغار ونساء الصغار، ساعتها عيد كبير زي الفتره هذه، معناها الذهيبات ونحييهم سكان الذهيبه هاجروا لهم، مشوا لهم يطلبوا في الواحد نهار العيد ذبحوا الذهيبات العيد وما كلوش اللحم تآزرا مع جماعه تنبوت مع المخالبه.
1: نعم،
0: بدر المخلبي بوقت يجي هز احتموه بالذهبات المخالبه، قال انا يلزم نرد ثاري، واقسم على نفسه انه ما يحجمش لحيته وما يحجمش الشعر الا ما يرد ثاره. مشي لشيخ الهمامه يختم هدام، يتعلم في ركوب الخيل، الكرتوش بالصوان، ضربان السيف. في يوم من الايام بعد يجي تقريبا 3 سنوات،
1: حكاويتي الآن حكاويتي سعني
0: بعد الآن ثلاثة سنوات، في يوم من الأيام الخدمة مش موجودة، بتشيخ الهمامة قال طيخ نهز الراجل هذا ماكلته. الباب ديما ثم فتحة متاع تحت الباب ملوطة من قلت الماكلة، فهمت ولا؟ لأنه معناها من العيب أنه امرأة تدخل على وبقطة طل عليه من الثقب متاع الباب، نحل القشطة متاعها، هبطت لحية طويلة بعد 3 سنوات، ما حجمش هبط شعره ولا كأنه إنسان متوحش. رجعت تجري لبوها، فهمت له يا بابا يا بابا تعالى السيد هذا وراها حاجة
1: قصة.
0: لأنه كان يخلي كان عيونه زي التوالق فهمت، نده فهمت له جي، قال نحي الثم تاعك ونحي نحش. قال له شني قصتك؟ معنا باختزال انا توا ثم بعض جزئيات ما نقولهاش لانه ثم حتى البيراتاج على مستوى
1: اي ما نعطيش كل شيء.
0: قال له شني قصتك؟ قال له راهو بي وبي وبي وبي وهذا صار القبيله بتاعي وماذا بيا نرد ثاري. قال له هنا عندك 100 سرز، 100 سرز معناها 100 حصان. سرز ولا
1: سرز؟
0: سرز عندك 100 سرز معناها 100 فارس معاك، مرة رد ثارك. بعد ما حكى له تألم هو الشيخ الإمامة، جيل الجنوب هذيكتي جيل المنطقة اللي فيها الناس اللي غزو عليهم، منطقة اسمها الغزاية، أقاموا بعيد شوي، حطوا كل 100 سرج ومعاهم هما، قعدوا بعاد، دخل هو إلى القبيلة هي

0: من حسن حظه انه عندهم عرس، سهره عرس.
1: نعم.
0: يقولوا انه حنا معاهم ودخل هو زوز عيون حسب الحراس نتاعهم حسب كذا، ورجع للفرسان بتاعه، هجموا عليهم كيما هجموا عليهم الفجر عقاب الليل. من هالقصه سمحني ساعات تاثر شوي. اخر بعد ما رد ثاره قال لهم يزي، لانهم يسموا من نفس المنطقه، وما يقولوا لهم في اخر قصيده جيناكم عاقبة ليل على خيل ضمر حنايا، وليام ما خلفت خير لا لنا ولا للغزايا.
1: نعم جميل جميل سعلي، يعني ما شاء الله حكايات وهذه. وانا حاب نشكرك انك تبحث في المسألة هذه وتحافظ على التراث هذه وتحاول انه تقدمه وتقدمه بطريقة جديدة زي مش كلاسيكية.
0: هي بعض أكيد, اكيد انا في المغرب، في المغرب حكايات وقتها زيد قصة من بحر الى بحر، وحكيت اربطت القصة من هجرة الهلاليين إلى هجرة المطيس، وفي نفس الوقت هم تزامن الهجرة بتاعهم مع هجرة الأندلسيين بعد سقوط دولة سقوط الأندلس. هاجروا الأندلسيين، جابوا الشاشية وجابوا الري بالجداول. نشوف التقارب كيف صار. الأندلسيين علموا المطيس الري بالجداول سجينك، ولوا أكبر فلاح حتى في مجازر.
1: صحيح صحيح.
0: فهمتي معناها شوف التاريخ كيفاش قريب.
1: جميل. التاريخ يبين انه ربما حكايات بعيده ربما ولا قديمه، لكن هي فيها عبر
0: أكيد.
1: لليوم
0: أكيد.
1: يعني كي نعاودوها وناخذوا العبره منها، وفي نفس الوقت كما نقول هو مهمه وطنيه، هو الحفاظ عليها وتثمين يعني هذا التراث. به في المسرح هذه من هنا يبدا الغرام يعني من خلال الحكايات هذوما ومن خلال
0: هذوما بعد
1: المسرح. اما الانطلاقه الاولى في المسرح كيفاش كانت؟
0: مسرح ماني قلت لك في مسرح الهوايه
1: بدينا فيه. اما كيفاش كانت يعني الجمعية المسرحيه
0: انا نتذكر ثم مسرحيات خدمناها، لاني شط ياسر عندي حتى الشارع الخشبي في الكشافه نعمل في عروض بتاع فتاه فلسطين هيك جلست امام المسجد عاده من غير فلسطين، مر بها شخص فنظرت في زيه العداء. نعمل فيك المشاهد بتاع فتاه فلسطين، جه العسكري اليهودي رفضت باش تقبل. معناها بدينا من هذيك، بعتلي بديت مع جمعية القصور تبع بلدية تطوين، عملنا
1: مازلت جمعية ولا ليه؟
0: مازلت موجودة طيب. ما تنشطش للأسف، ما كنت ستة جمعيات ما شتوش
1: كلهم واقفين النشاط بتاعي
0: ما شتوش. عندما يؤكل الأمر لغير أهله سيندثر كل شيء. لأنه الناس اللي شادة الهيئات المسرحية وإلا أي قطاع فني، إذا كان يجيش أنه تحطي لي مسؤول على مثال نادي رسم وإلا مؤسسة تاع رسم وشخص ما له علاقة معناها لازم يكون على الأقل عنده حد أدنى موسيقي، على الأقل يعرف يفرق ما بين الوتر والمقامات. مسرحي لازم يكون ود المسرح، طلع على الخشبة عنده دراية بها معناها بالضرورة.
1: بديت الرحلة من غادي مع الجمعيات ومن بعد فترة الجمعيات اللي ما زلت انت معهم لكن وقتها كانت اكثر.
0: اخر عمل مع الجمعيات خدمنا مراحيل في اطار مهرجان، في اطار جمعية عمر خلفة المسرح اللي عرضناه حتى عملنا بها افتتاح حيام قرطاج المسرحية والهواية، وعملنا عرض في اربيل في العراق وعرض في الحسين.
1: مراحيل اللي هو مراحيل حافظ خليفة
0: وعلي دباي.
1: ايوه علي دباي.
0: بحكي عرقود السبعة هذيك جميلة الفكرة.
1: نعم اللي هم موجودين في تطاوين.
0: موجودين في تطاوين.
1: التجربة هذه أو أنت ذكرت عمر خلفة اللي هو مهرجان مهم جدا، مهرجان المسرح للأسف توقف. أيضا
0: أنا بالمناسبة 2017 أنا مدير الدورة هذيك، أنا مدير مهرجان عمر خلفة المسرح جبت 8 دولار.
1: علي ما حاولتوش ترجعوه يعني كمهرجان
0: لأنه صاير اختلاف على مستوى الإدارة متاعه. معناها تصوري نحكوه بكل صراحة، مدير رئيس الجمعية عنده 16 سنة رئيس
1: الجمعية. ما تتغيرش الإدارة.
0: القانون هذا بتاع 82 لازم يغيروه، لازم تغير شوية المراسيم اللي موجودة على مستوى تكوين الجمعيات. الواحد القانون الأساسي بالنسبة للجمعيات حاجة والتطبيق حاجة أخرى. توا تترشح الجمعية أي جمعية كانت معناها يقول لك أنه عندك دورة أولى دورة ثانية. لا ثم اللي مواصله ثم رؤساء جمعيات عمرها 20 عام
1: مدى الحياة.
0: والمشكل انه ما ثماش تجديد ومهنة. لا يلزم تواصل ويلزم الناس.
1: اي علاش ما تحاولوش تلقاو طريق يعني او اتفاق سواء كان بين الهيئه
0: القانون هو لان وصلت هي حتى القضاء اما القانون هو اللي
1: للاسف يعني مهرجان كما هذا مهرجان عريق ومهم
0: شو عديد مهرجان نعم مهرجان لبسور الصحراوي نحكي لك على تطويل مهرجان الزز مهرجان الالعاب الشعبيه معناها ثم العديد مهرجان زيتونه في البير الاحمر مهرجان عرس طبر في قمراسن ثم العديد من المهرجانات وكان عندهم اختصاص وتنوع تو كلها مع الاسف كلها جحفه
1: نعم. نبقاو في المسرح التجارب المسرحيه بعد هذا يعني مع تجربتك في الجمعيه من بعد شكون المخرجين ربما اللي تعاملت معاهم شو ما اهم الاعمال
0: ثم مخرج حمد السوداني اللي كتب شو اسمه ثم الذاكره الواحد المهم النجم تعدوا حتى مرحله الاحتراف لانه يعني اولى الاعمال المسرحية المحترفة في مديح الموت مع
1: علي اليحيى هذه
0: وبالتالي
1: معناها مدة طويلة قعدت في الهواء
0: مدة طويلة
1: خاطر مديح الموت مش
0: لأنه فراغ الفراغ اش تحب تعمل فراغ معناها تصحر صدقيني ماني قلت لك أنا المدينة الوحيدة اللي ماضيها خير من حضر كنا حتى في الهواية عبارة على محترفين معناها نوصل أنا خدمت مع أولى الأعمال المحترفة أولى الأعمال المحترفة سامحني ماني تحمس شوي أولى الأعمال المحترفة كانت مع شركة دروب أسسها نزار جليدي في تطوين خدمنا صيلة حرام وبعتلي خدمت لبتي برنس للأطفال عرضت للأطفال بتاع سانت إكزيبيري خدمت دور الطيار معناها هذوك
1: مع بعد دخلت في تجربة الاحتراف مع في مديح الموت بعد المسرحية هذه انطلقت يعني المرحلة الاحترافية
0: المرحلة الاحترافية
1: شكون المخرجين اللي تعاملت معاهم إلى جانب علي اليحيوي
0: عملت زوج تجارب مع تلفزية في السقيفة
1: لا نتحدث عن المسرح
0: مسرح
1: احنا في حديث المسرح
0: المسرح اولى تجارب كانت مع نزار المحترفه زوز اعمال
1: نزار جليدي
0: نزار جليدي في قلت لك صيل الخيول هم هو الديجان نص المنير هلال من كتاب اخر الهلاليين سال عرض مسرحي للاطفال ساعه كنت نذكر عامر مسلوثي وهنا قادي معايا الاطفال وبعدين العمل مع في مديح الموت مع
1: علي اليحيوي
0: بعد عشتروت مع عماد الوسلاتي
1: شنو اللقاء هذا مع عماد الوسلاتي كيفاش كان يعني اللقاء هو علي اليحيوي اللي هو موجود لهنا في مدير مركز فنون دراميه والربحيه بتطاوين يعني طبيعي انه يكون فما تعامل نوعا ما اما علي عماد الوسلاتي نوعا ما في تونس العاصمه
0: في تونس العاصمه عماد كان اللقاء الاول معاها جيب عربه الدماء الى مهرجان عمر خفيف 2017 فهمت ولا قال لي ما لا ما تخوضش كان مشجعين تخوض تجارب اخرى واحد وانا بقيت متفرغ شوي الفتره هذيك تنقلت الى تونس وحتى الاقامه معناها شبه 90% غادي عملت حضرت معاه عمل إذاعي كنا باش نسجلوه في التطوين اسمه جبل الأبيض
1: اي جبل الأبيض
0: خدمناه في صفاقس نقز بيك
1: لا بالعكس هو احنا في المسرح الإذاعي زي ده
0: المسرح الإذاعي تجربة... كانت انطلاقتنا مع خونا المخرج الحبيب هدية
1: الحبيب هدية نعم الحي
0: هو التقني المنفذ المخرج المنجي الكتوفي وكان أول نص بالقاسم عداله ومتفقد استاذ عربيه وصديق ياسر وكنا نتناغموا ياسر وجات الفكره من محمد زين العابدين الشريف اللي كان مش راح يقول لك ترفني التاريخ ما ننسوش انا نحكي الوقائع
1: حبيبه ويبتسم
0: لا الحبيب ما هو ذكرى هو تسمعي لقطات الحبيب قال لي ولا لابس بركه ولا ثلاث ايام التالي قال لي نسمع في تاكسي مشغول والدمة وكنت نحذق تغيير اللهجات يعني
1: تقليدي
0: مش تقليدي انا كنت مغروم انا منين صغار تذكري تذكري شنابة؟
1: هاي طبعا.
0: شنابة. نعم بابا، شو السبالك يا ابو قلب؟ فهمت ولا انا والدمة؟ انا تكفيتي بنتها وناس اخرى طير السماء.
1: اه يعطيك الصحة.
0: عبد، وكانت اول تاجر ما قلت لك شجعونا فيها ياسر، وكان كان عمل رائع. تعرفي انه وصلوا ناس يجوك يقول لك انسى راني حرقت ايدي في الكوجينه، راني تحرق
1: خاطر تبع في المسلسل،
0: لانه تبعوا المسلسل. معناها مش المسلسل الاول في اذاعه تطاوين.
1: نعم اكيد مش مسلسل.
0: حبيبه ومعايا ربما يذكرني التاكسي مشغول. خدمنا ويلك يا اشعب زاد كيف كيف في نفس رمضان، معناها بكل رمضان نخدم مسلسل من اللي حلت الاذاعه. بعتها خالية غالية، نارك نار ما جيتش لخالك صبري لله، سالم لانتريتي، انا سالم لانتريتي، وبعد الغربة رجعت لبيتي.
1: رجعتنا زاد لك الشنب والجو هذاك اللي كان، الطريقة في التمثيل زاد
0: صحيتي هذاك. وشفتي الاذاعه فتحت مجال انه باش بدات من الجهه جو خدمه
1: ومن المسرح زاد
0: اي خدمه المغرومين.
1: هو الحقيقة إذاعة تطاوين، وبما أنه إحنا في تطاوين والإذاعات الكل الحقيقة، لأنه تجربة الدراما الإذاعية فسحت المجال، وفكرة زادة مهمة أنه فتحوا على مسرحيين من مدن أخرى زادة، تلقى مثلا فسفاقس يمثلوا من تطاوين ولا من مستير ولا غيره، كيف كيف لما مسلسل في المستير كيف كيف جماعة أو ممثلية اللي في مستير ومعهم من مدن أخرى. حلوة يعني التجربة هذه كانت،
0: التجارب الأخرى معناها. والإذاعة كانت كانت فعلا معناها ثم خلقت لإبراز المواهب اللي موجودة على مستوى الجهة والطاقة زادك فيه وتخرجها. نقصد ما نقولوش
1: نجم نقوله المسرح الإذاعي ساهم في اللي أنت تعرفت ربما في تطاوين.
0: أكيد أكيد لا أنكر ذلك، لأني خدمت أكثر من 12 برنامج يعني في إذاعة تطاوير، وقف من المشاهد، أول برنامج اسمه حكاية في الذاكرة، نذكر النهار الأربعاء عدوا فيه من الأربعاء ونص، من نص نهار نص، من نص نهار نص نهار نص، بعد اللي ردوه ساعة، بعد اللي ردوه ساعتين. ووصلوا يعملوا به ربط مع الإذاعات الوطنية الإذاعات كلها، فهمتي؟ لأنه عندها رجع صدى. يكفي أنه نقول لهم راهو العمل الثقافي يجيب موارد. يكفي أنه وقت عطيتهم تسجيلات مطوس وتكون مطوس، جو مثلوا في تطاوين، معناها صرفوا عليه قرابة مليار. وين صرفوا؟ ما صرفوا هني في بلادنا، وصرفوا في الجهة، والناس خدمت، واللي عنده ديكور خدم به، معناها كان عمل ضخم.
1: الأعمال المسرحية اللي تنتج لهنا في تطاوين بصراحة يعني سهل أنه هالأعمال هذه تتوزع داخل الجمهورية، يعني تحس أن الأعمال اللي قمت بها واصلة لغير أهلنا في تطاوين.
0: ساهمت الإذاعة الإذاعات الجهوية ساهمت، لأنه يصير تبادل على مصر الأعمال.
1: مش اللي نتحدث عن المسرح الإذاعي، يعني نتحدث عن المسرح، يعني الأعمال المسرحية الأخرى مش الإذاعية. أعمالك المسرحية الأخرى غير مثلا اللي قدمتها سواء كان في تال الهواية أو في الاحتراف، وصلت تحسها أنها موزعة بشكل كافي؟
0: جونا بها في خدمنا على الغربة، لأنه أغلبية الجنوبيين هنا بالخاصة تطاوين كلهم في الغربة. خدمنا مرة عرض اسمه حنة وسوالف، خدمنا به إكستون هذية في التسعينات، خدمنا به أكثر من 23 عرض، ونتنقلوا ونهزوا باشي ونعبوا في الديكور ونتنقلوا، كان غرام كبير ياسر. وعرضنا في الجهات كل في المناطق كلها، ولهجتنا معروفة ومحبوبة
1: طبعا،
0: وفيها الأغنية وفيها الأشعار. معناها
1: نجم نقولوا أنه فما مسرح تطاويني يعني بشكله بعوالمه
0: في الفترة هذيك كان كان كان مسرح تطاويني. كنا فعلا معناها كانت حتى الجمعيات ناخذوا في الجوائز، واي مهرجان عرضنا في حتى في قربة عرضنا، قلت لك على مستوى دولي، وكانت الشراكات اللي جينا سواء كان من ليبيا والجزائر ومصر وغيرها كانوا
1: كبيرة. علاش تقول الان شنو كيف تشوف الوضع؟
0: لا وضع سيء جدا بصراحه. انا نحكيها بكل صراحه، الوضع
1: مش سهل انك اليوم تلقى عمل تشارك فيه.
0: أنا فما حاجه اخرى، الوضع الاقتصادي على مستوى الجهة. أنا مرة نحكي لك على مثال خلي يسمعوها الناس، الصراع ليوسف البرجيبي. في عهد بورقيبة عملوا تهجير لليوسفيين كلهم، اليوسفيين الأغلبية معناها صالح بن يوسف مجربة، واليوسفيين موجودين في تطاوين، وكان صراع ما بين الدساترة وما بين اليوسفين. به فرنسا باش ترتاح من الناس هذوما ما يقلقوش الرئيس الحبيب بورقيبه في زمانه، هجروهم، عملوا لهم عمليه تهجير من معبيني والعديد من الاشخاص اللي مسجل معاهم، سفروهم بوثيقه سفر من حلق الواد وهاجروا الى اوروبا، هم بنو فرنسا. وثم شكون اللي هزوهم؟ الحرب الهند الصينيه هزتهم فرنسا، فهمت ولا؟ يلزمك تجفيف المنابع. اش قولك التاريخ يعيد نفسه بعد صراع الكامور؟ شبابنا 15,000 شاب من تطاوين هاجروا حرقوا البرة. معناها التاريخ على مستوى الصراع اليوسف البرقيبي تعاود نفسه في الفترة بعد الكامور،
1: بعد أزمة معناها الكامور.
0: عندنا أزمة بتاع شباب موجود، بتاع يد عاملة، بتاع بيطار
1: مع الهجرة اللي موجودة طبعا، لأنه معروفة جيد غمراسن ولا غيره،
0: عندهم مهاجرين من قبل، عندهم عائلات، وصلنا كاتريام وسنكام جينيراسيون. معناها الجهة فرغت بالرغم مساحتها كبيرة، مواردها كبيرة، حتى على مستوى الثقافي نحكوا احنا الموروث المادي ولا مادي، معناها موروث كبير ياسر، اما شكون باش يخدمه؟
1: أنت من وجهة نظرك سعلي قادي، يعني أنه المسرحي أنه من المفروض، يعني خلينا نقوله أنه يشتغل على جهته بخصوصياتها، أنه يقدم فيها، أنه يحاول أنه يقدم أعمال يعمم هالتجربة هذه في الجهة متاعه، وإلا أيضا تجربته تخرج خارج مثلا تطاوين ولا غيره، أنها أنه ينجم يجرب في تونس العاصمة، في منعش، وفي أي مكان، وإلا نشتغل على الخصوصية.
0: لا، أنا مع أني نشتغل على الخصوصية، لكن نقولوها بلغة ما عنده وين يوصل، فهمت ولا؟ معناها إذا كان ما يكونش طموح الإنسان وعنده استراتيجية بتعمل، وساعات يجب يكون براغماتي شوي. أنا مثال نخدم في جهة قرابة 40 عام وقدمت وعطيت على جميع المستويات، ساعات ما تلقيش مقابل حتى معنوي،
1: مقابل معنوي، لأنه 40 سنة في معناتها في مكان آخر، في دولة أخرى ربما أو غيره، أنت معناتها معروف في كامل الجمهورية.
0: أي لا، معناها تخدمي في مهرجان، ولا تخدمي، خدمت تقريبا 6 ملاحم في مهرجان لقصور.
1: لقصور
0: معناها يصير مهرجان ما يتوكش، تعالوا غير استشيروني فقط، استشيروني فقط، معناها
1: خبرة وتجربة.
0: نعم، ثم العديد من المهرجانات الصغيرة، معناها عندي الماتريال سون

0: تونس الثقافية. مسرح
1: فرقة الإذاعة التونسية
2: عبد الرحمن بن محمد بن خلدون.
1: تأليف أمير الحكيم.
0: سينما
3: هي فرحة الحياة الفيلسوف العظيم.
0: موسيقى وحوارات.
4: نخرج عن المألوف والمعهود وما هو متعارف.
0: علوم وآداب. ندوات ومراوحات.
5: انت تقرأ في السادسة ابتدائي أو التاسعة أساسي أو البكالوريا، فتتك بعض الدروس أو عندك صعوبة في البعض منها. وزارة التربية فكرت فيك وعملت لك منصة خاصة اسمها جسور للدعم والمرافقة، تلقاها على الموقع هذا edusoutien.education.tn. منصة فيها دروس كل المواد للأقسام اللي عندهم امتحانات وطنية في آخر السنة الدراسية، دروس أمنها خيرة المعلمين والأساتذة والمتفقدين، تلقاوها في المباشر أو مسجلة. كما تلقاوها مكتوبة يكفيك أنك تنقر على رابط المادة ومن بعد رابط الدرس edusoutien.education.tn. منصة جسور للدعم والمرافقة المدرسية، إن شاء الله بنجاح للجميع.
6: أهلا بكم في إذاعة تونس الثقافية.
0: ولدت سنة 2000، تنشقت نسيم الحرية.
7: عندما نقول أن هناك إذاعة ثقافية تفرح، وهذا يعطيك الأمان.
0: تنعمت بدفق المبدعين والمثقفين، ترعرعت بين المسارح وفضاءات الفنون وورشات الرسامين، سلكت دروب المفكرين والشعراء والفنانين.
8: ثقافية عرفت تختار مزيد من التألق،
0: وها أنا الآن أتدرج في نزهة للمشتاقين، عسى أن تطيب رفقتي بكم أنتم أغلى المستمعين.
9: تحية لإذاعة تونس الثقافية. شكرا.
6: إذاعة تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة.

0: حدائق السرد. حدائق السرد إصدارات وقضايا، حوارات في الرواية والقصة. حدائق السرد مع محمد عيسى المؤدب.
1: مستمعينا الأعزاء، أهلا وسهلا بكم عدد جديد من برنامج حدائق السرد، وموضوعه هو الرواية الحديثة والعلوم، رواية حساء نرجسي ولعبة الدوبامين.
2: نعم،
1: مثالا لصديق الشاعر والروائي الكاتب المبدع الشاذلي قرواشي، أهلا وسهلا بك.
2: أهلا وسهلا ومرحبا، مرحبا بكم وبكل السادة المستمعين على إذاعة أمواج إذاعة تونس الثقافية، التي هي في الحقيقة صوت المثقفين.
1: صوت المثقفين، صوت المبدعين، صوت الكتاب التونسي وصوت السرد أيضا في حدائق السرد. مبروك شاذلي صديقي العزيز من هذا الإصدار في الحقيقة، حساء نرجسي ولعبة الدوبامين، رواية علمية في إطار توظيف أو استدعاء أيضا العلوم وخاصة علم النفس. وطبعا سنطرح هذه القضية المهمة اليوم، انفتاح الرواية الحديثة على العلوم، شأنها شأن انفتاح إذن هذه الرواية الحديثة على بقية
2: المعارف الإنسانية،
1: المعارف الإنسانية والأجناس الأدبية والفنون، ويظهر ذلك جليا خاصة إذن وأنت طبعا دقيق فيما كتبت، إذن البناء الفني وكذلك الحبكة الفنية وخاصة بناء الشخصيات.
2: نعم، هي رواية في الحقيقة رواية، ومثل ما وضحت ذلك يعني ذكرته في غلاف الكتاب، هي رواية تتصل بميدان علم النفس تحديدا يعني، وأظن أنه لم يكتب كثيرا في هذا الميدان. هو جمع العلوم، ما هو علمي بما هو أدبي، وحتى أنه استعنت يعني بعديد من الأطباء والمختصين في ميدان علم النفس، وقضيت قرابة 4 سنوات أو أكثر وأنا أدرس علم النفس وأدرس الشخصيات، لكي تكون يعني الحبكة معناتها وتكون الشخصية مبنية على أساس علمي، حتى أن ردود الأفعال والانفعالات التي معناتها تميز الشخصية في الرواية يعني تكون على أساس علمي، معناتها نحن ما نعملوش، لا نقوم بفعل أو رد فعل دون أن تكون لهذا الفعل أو رد فعل النفسي أو السلوكي جذر في طفولة الإنسان. لذلك عندما استعملت الشخصيات، هذه الشخصيات كانت مبنية بناء صارم جدا من الناحية العلمية. نعم. واستعنت بعديد يعني فضلا على الكتب التي قرأتها لعديد الكتاب الكل يعني لعديد الأطباء الكبار وعلماء النفس مثل كارل يونغ، سيغموند فرويد، أنا فرويد، عديد يعني صراحة. أيضا كان هناك مؤطران لي وهما معناتها من الأطباء الكبار في علم النفس، كل ما تقدمت في الرواية إلا ورجعت للدكتور علي الحراثي، وأيضا لسي أنيس، الدكتور أنيس العوينية، وأساتذة علم النفس ويقريه يعني.
1: نعم.
2: سي أنيس يقري في الجامعة.
1: نعم، سنعود سيدي للرواية. نعم. نحن سنتحدث إذن بتوطئة وتقديم للعلاقة التي يمكن أن تكون ما بين الرواية إذن والعلوم. نعم. الحقيقة الرواية الحديثة هي فيها تفاعل كبير ما بين الرواية والعلوم الحديثة، من نعم. علم النفس، نعم. من بقية العلوم، الهندسة، الرياضيات، ما شابه ذلك.
2: صحيح.
1: ومثلا كيف يمكن أن تحضر هذه العلوم انطلاقا مثلا أولا من نقطة مهمة وهي توظيف المفاهيم العلمية.
2: صحيح.
1: داخل السرد، مثال توظيف مثل ما فعلت أنت في حساء نرجسي، توظيف علم النفس، يمكن أيضا أن يوظف الفيزياء.
2: صحيح.
1: البيولوجيا.
2: صحيح.
1: الرياضيات
2: أيضا يعني.
1: علم التشريح.
2: نعم.
1: الطب، وكذلك حضور نظريات الزمن.
2: صحيح،
1: مثل الذاكرة واللاوعي، يعني يمنح إذن الرواية هذا العمق الفلسفي والعمق المعرفي والعمق العلمي أيضا.
2: نعم صحيح، هو كما نعرف احنا هي الرواية، أنا لاحظت وأنا قارئ جيد يعني، نعم. صراحة للرواية وشتى المعارف الإنسانية يعني أقرأ كل ما يتاح أمامي، ولكن لاحظت أنه أغلب الروايات وخاصة الروايات الشرقية بالأساس هي روايات يعني فيها المنزعة والمعنطة العاطفي أكثر بكثير مما هو فكري ومما هو فلسفي ومما هو تاريخي ومما هو يعني كلها يعني علاقة أو أغلبها يعني وجدانيات إلى غير ذلك. فقلت في نفسي لماذا لا أذهب أو أنتحي منحة ثاني مغاير لما هو موجود، يعني أنا مانيش باش نخسر حتى شيء في الواقع، فنحاول أن أفكر هل توجد ربما مداخل أخرى لكتابة الرواية من خلالها يمكن أن أكون متغير. أنا لا أريد يعني صراحة أن أكون متميز على الناس أو غير ذلك،
1: لا تجربة، لا سنصل إلى تحليل يعني الرواية فيما بعد. نعم. التجربة مهمة جدا كما نعم. سنبين هذا فيما بعد. نحن قبل ذلك يعني في تونس يعني العديد من الروايات التي كتبت إذن باستدعاء العلوم. أعطيك مثال، استدعاء طبعا علم الاجتماع من خلال رواية في انتظار خبر إن طاهر لبيب، استدعى فيه إذن علم الاجتماع لدراسة صدى الحرب في بيروت وما شابه ذلك. دكتور المردي فروج الشاعر
2: طبيب، نعم صديقنا
1: هو طبيب، كتب رواية وظف فيها الدماغ الدماغ إذن البشري، وكل جزء في الدماغ إذن كان يتحرك في السرد. رواية أيضا طريفة جدا، ولا أدري إذن لماذا لم تظهر كثيرا إذن في المكتبة السردية التونسية. نعم،
2: لكن يعني باش نكونوا بصدق معناتها صراحة مع أنفسنا، يعني الكم الروائي الصادر العاطفي أو غير ذلك.
1: آه صحيح، نعم.
2: قياسا بالروايات التي
1: ما هو شاذي يا شاذي، ما هو الكاتب العربي والتونسي هو كاتب وجداني شاعري
2: في انفعالي. العالم العربي صح أي. في العالم العربي الكل يعني، وبصراحة لما نقرأ وسيني الأعرج ولا أحلام مستغانمي ولا اللي حتى التوانسة يعني يكونوا خلنا بعد شوية على التوانسة باش ما نثيروش حساسيات طار والطار وجماع الخيل الكل أي. يعني تلقى كل منح العاطفي والفوران الوجداني وفي بعض الأحيان يمكن أن تتحول الرواية إلى قصيدة طويلة.
1: نعم صحيح.
2: نعم. أي. ولكن أنا باش نكون صريح رو بصدق، أنا مغرم جدا بالرواية الألمانية وخاصة هيرمان هيسا.
1: أي.
2: أجد لديه الفكرة، أجد لديه العقل هو الذي
1: خلفية يقول. الفكرية.
2: نعم. يعني تتأسس السباز سير معناتها الإيديولوجي وإلا لا فيلوزوفي ولا غيره ولا غيره. معنى هذايا أنه لماذا سألت نفسي لماذا نحن أيضا لا نكتب ونستعمل العلوم ونستغل المعارف والعقل إلى غير ذلك، وفي نفس الوقت يعني نكون وجدانيين أيضا. أنا لا أنسى أني شاعر في الحقيقة، لكن المهم هو أن لا يفتك الشعر مثلا بصفته يقوم على الوجدان، لا يفتك مني القلم ويصبح هو الذي يكتب معنتها في الرواية. يعني السيادة تبقى للسرد وليست لل يعني للشعر أو غير ذلك. فأردت أن أبتعد أكثر ما يمكن عما هو وجداني صرف مع توظيفه في الرواية، وأيضا يعني إلى جانب العلوم والمعارف الإنسانية.
1: هذا مهم جدا، ويحضر العلم وتحضر العلوم أيضا انطلاقا من حتى تشكيل السرد داخل الرواية، وكذلك التخيل ما يسمى بالتخيل العلمي من خلال طرح أسئلة حول المستقبل، نماذج عربية وعالمية، كذلك طرح مسألة الأخلاق في المستقبل كيف ستكون، تقدم التقني وتأثيره إذن أيضا على الأدب وعلى العلوم. العلوم الإنسانية في حد ذاتها حينما تحضر، شاذي صديقي أنت وظفت يعني علم النفس
2: نعم.
1: وكان حضوره كبيرا في صحيح. تفكيك البواطن الشخصيات
2: وقد نبهنا ذلك سيغموند فرويد نفسه
1: نعم.
2: وأنا يعني حتى بعد إذنك يعني في التصدير يعني أشرت إلى ذلك عندما قال في كتابه تفسير الأحلام، قال الشعراء والروائيون هم معلمون في معرفة النفس البشرية، لأنهم يعلمون أشياء ما بين الأرض والسماء. وهذا مجاز طبعا
1: نعم.
2: لا تستطيع حكمتنا المدرسية أن تحلم بها. يعني إذا كان علماء النفس يعني وسيغموند فرويد هو أب علم النفس، هو الذي فعلا يعني طور كثيرا وربما هو المؤسس، إذا كان هو نفسه يقول هذا، فلماذا نحجب أنفسنا عن هذا العلم الذي كما يقول أنا نذكر في إحدى المقولات يقول كلما قصدت جهة في اللاشعور إلا ووجدت شعر.
1: ممتاز عاد نكملك يعني بالنسبة لحضور علم النفس وكذلك علم الاجتماع. علم النفس كما نعرف وتعرف أنت أكثر من لأنك وظفت هذا في الرواية خلال إذن تحليل إذن هذه الشخصيات من الداخل
2: نعم،
1: خاصة في مستوى الحوار الباطني وذلك الصراع والتمزق إذن
2: صحيح.
1: خاصة الذي عاشه العاشق الذي
2: فوزي نعم
1: وكذلك
2: صالح أيضا موجود.
1: أي صالح موجود أي. فوزي والعاشق المنكوب
2: أي.
1: أيضا علم الاجتماع يمكن أن يفكك البناء الاجتماعية
2: نعم.
1: ويعالج مسألة الهوية، مسألة الاغتراب
2: نعم.
1: هذه نقطة. نقطة ثانية في مستوى حتى بنية السرد
2: نعم.
1: والتفكير العلمي اليوم يعني الكاتب أنت قلت يعني يكون وجداني، لابد أن يكتسب ما يسمى بالتفكير العلمي.
2: العلمي طبعا طبعا.
1: من خلال ماذا؟ من خلال وهذا رأيته في حس نرجسي ولعبة الدوبامين، هي مسألة التجريب
2: صحيح.
1: مسألة التعدد
2: صحيح.
1: مسألة إذن شبكة الفرضيات والتأويلات التي يمكن أن يسقطها أو ينسجها الكاتب إذن على شخصيته، ثم أيضا يمكن أن يحضر ذلك من خلال العلم كموضوع أشكالي، خاصة في طرح مسألة أخلاقيات التقدم العلمي وكذلك العلاقة بين الإنسان والتكنولوجيا وحدود المعرفة البشرية. هذا في مستوى إذن علاقة العلوم إذن بالرواية الحديثة اليوم أصبحت رواية حاضنة
2: صحيح
1: لهذه
2: لروافد عدة يعني
1: روافد عدة منها
2: وكأنها هي النهر الذي يجري والروافد تصب فيه، الروافد المعرفية هي التي تصب في هذا النهر الكبير، والرواية تتقدم يعني بقوة في العالم يعني صراحة. وبعد أن كان الشعر هو ديوان العرب وهو ربما المتفوق في أجيال في عصور
1: نعم
2: فائتة، الآن الرواية تفتك منه زمام وتتقدم بقوة وثبات، يعني الرواية حضورها قوي في العالم يعني صراحة.
1: نعم، مثل ما احتضنت إذن الرواية التاريخ والنص الحضاري
2: صحيح.
1: والنص الديني والنص الفلسفي
2: وعندك مجالات يمكن أن مجالات السرد هي أنا يعني أكتب يعني عندي دوب الكاسكيت ربما لدي رأسين أو لدي
1: لا ما ماتت الحدود
2: عارفين، ولكن لا يعني بصراحة يعني الرواية تعطيك أكثر ما يمكن من البوح، أكثر ما يمكن من التفكير، أكثر ما يمكن من الاشتغال، بينما الشعر هو يحدك يعني هو لأنه إشارات
1: صحيح.
2: هو يعني هكذا المعاد تأتي. وأنا يعني أخيرا أني أحد يعني المقدمين في الإذاعة قال لي هل أن شادلي قرواشي عندما يكتب الرواية يخطط؟ يعني سمعنا أنك عندما تكتب الشعر أنك تخطط للشعر يعني وكأنك هو يريد أن يقول ربما أنك موظف لدى السيد الشعر أو موظف لدى السيد الرواية. فقلت له لا، الشعر يمكن أن ينكتب في دواخلنا ويمكن أن يباغتنا يعني في أي مكان وفي أي زمان حتى في النوم، بينما الرواية لا، ممكن جدا أن نخطط
1: لابد من هندستها
2: هندسة إلى غير ذلك والتريث أكثر، لأني أنا حتى في طبائع الروائيين أجد أنهم أكثر رصانة
1: هدوء
2: هدوء، بينما الشعراء هم أكثر انفلات حتى في حياتهم وفي تاريخهم. لذلك ربما لأنهم يصبرون كثيرا على الأفكار ويخططون
1: وصار هو صار الحالة
2: صار الحالة، يعني ما تعرفش وقت تفاجئك القصيدة وساعات وأنت معناتها تشق وتقطع الطريق واحد فيأتيك بيت يجب أن تدونه وتحفظه وغير ذلك، بينما الرواية يجب أن تكون رصين وتتأمل وتفكر فيما ستكتب،
1: تتطلب نارا هادئة،
2: النار هادئة. لذلك طبائع الروائيين يعني تتسم بالهدوء والحكمة والرسانة صراحة، يعني طبائع الشعراء النارية يعني لأنهم أحفاد سارق النار يعني برميثيوس هذا نتحدى الآلهة اليونانية.
1: نعم نحن ذكرنا منذ حين الشاذي صديقي يعني نموذجين من الكتب التي استدعت العلوم، قلنا رواية المولدي فروج يعني
2: أكيد هي أكيد،
1: وكذلك طاهر لبيب يعني في انتظار خبر إن هناك نماذج عربية كان تحليل النفسي أو العلم النفس حاضرا أيضا. نذكر رواية لص والكلاب نجيب محفوظ، هنا وظف نجيب محفوظ الذي جاء إلى الرواية من الفلسفة
2: وهو يعني لديه شاهد وهو متخرج فلسفة يعني
1: أكيد. تحليل نفسي لشخصية سعيد مهران خاصة فيما عاشه من صراعات داخلية ومسألة الخيانة ومسألة الاغتراب إذن داخل المجتمع المصري في تلك الفترة. رواية أخرى لنجيب محفوظ أيضا رواية السراب، خاصة وظف فيها التحليل النفسي خاصة عقد شخصية رئيسية في علاقته بالأم، علاقة البطل إذن بالأم. رواية أخرى في ذاكرتنا جميعا موسم الهجرة إلى الشمال،
2: طيب صالح.
1: توظيف علم النفس في تحليل شخصية مصطفى سعيد هذا الذي يعود بعد سنوات إذن إلى الريف إذن إلى ذلك، خاصة في مستوى القراءة السوسيولوجية لعلاقة الشرقي بالغرب. أعتقد أن إذن أكثر ما يوجد في مستوى توظيف العلوم في الرواية العربية هناك استدعاء لعلمين أساسيين حاضرين بقوة، هما علم النفس هذا لا جدل في ذلك، وعلم النفس لماذا باعتبار
2: لأنه قريب إلى الحياة والشخصيات
1: والأعماق. صحيح، لأنه يفهم كما قلت صديقي
2: بالضبط، لأنه السلوك الإنساني في بعض الأحيان يعني عندما نشاهد ونلاحظ يعني سلوك مختلف عن سلوك الجماعة وخروج عن الأطر ربما الاجتماعية إلى غير ذلك، إذا ما استنجدنا بعلم النفس نجد تحليل، يعني خاصة كما حكيت أنا في ردود الأفعال متاع الأشخاص والنزوات والرغبات إلى غير ذلك لدي جذر، يعني نجد هذا لماذا قام بهذه العملية، لماذا قام بهذا السلوك، فبالتالي علم النفس يمكن أن نجد لديه الإجابة. ثم أنه صراحة نحن نريد أن نشير من بعيد على الأقل إلى أن الرواية العربية التي هي تدور في إطار عام من الفكر العربي أو الرواية الناطقة باللغة العربية، دعنا نقول نحن نحتاج حتى في مجتمعنا وفي حيواتنا جميعا نحتاج إلى إلى العقل، هذا العقل الذي حاربناه منذ الزمن ربما منذ زمن بعيد من مع أخوان الصفاء
1: وحاربناهم
2: مع المعتزلة ومع كذا، فتأسيس إعادة الإشارة إلى العقل وإلى العلم وتأسيس هذا في الأدب، لأننا في عديد من الأحيان ربما نلوم بعض المتكلمة مثلا من الفقهاء ومن الأئمة إلى غير ذلك في تغييب العقل، ولكن يعني حتى الأدباء أنفسهم نجد تغييب للعقل، وكأنك هذا الأدب قائم على الانفعال وليس قائم على الفعل، ليس قائم على التفكير. لذلك إشارة من بعيد إلى حضور ما هو عقلي وما هو علمي في الأدب لكي نعمم ذلك، لأننا نحتاج إلى العقل صراحة
1: أكيد.
2: وكأننا مغيبون الآن عن العالم وما يدور في العالم، العالم يتقدم علميا، العالم يبتكر ويخترع إلى غير ذلك، وهناك مجتمعات واقفة في مكانها وهي لم يبقى لديها سوى الأدعية. يعني
1: نعم، والرواية وبقية حتى الأجناس الأدبية مطالبة بالتقدم.
2: بالتقدم. ثم ناحية أخرى أستاذنا أديبنا الكبير، راهو بصدق أنه حتى العلم نفسه أخذ قطع أصوات بعيدة إلى درجة أنه التحم الآن بالخيال. يعني نجد الخيال في العلم. ما نعطيك مثال، عندما نمشي للفيزيك كونتين والكيمياء الكم وندرس الذرة من الداخل ونقسمها بروتون ونوايو وكوارك وكذا وكذا، يعني راه يوصل يقول لك يعني آخر ما نوصلوا له هي الأوتار الموسيقية، وكأن هناك جوقة كبيرة تتحكم في هذا الكون موسيقيا، وكل ما يعني يصير نشاز في هذه الجوقة الموسيقية الكونية يمكن أن يندثر.
1: أكيد.
2: فبالتالي هذا العلم وهذا الإبحار في الجسيم الصغير والصغير والصغير جدا، هذا الإبحار ربما يجيب على عديد أسئلة. أنا في بعض الأحيان نقول ما لاش يعمل السيد اللي يكسر في العود ويقول هذا حرام، يكون واضح رأو صريح.
1: أكيد أكيد.
2: فبالتالي إذا قالت لك في فيزياء الكم أنه آخر ما توصلنا له بعد الفوتون هي الأوتار الكونية، أنه هناك جوقة كونية كاملة، إذن هناك أسئلة ربما نجيب بها عن الفكر بين ظفرين أو شبه فقهي الذي يتحكم في وجودنا الآن.
1: نعم، هذا
2: هي إجابات حقيقية لتطوير العقل العربي والعقل الإنساني بصفة عامة ودفعه إلى الأمام.
1: وهذا ما تقوم به، أعتقد هذا رأيي الخاص، ما تقوم به الرواية الحديثة اليوم هي في مستوى هذا الارتقاء أو تطوير إذن العقل والتنوير.
2: أكيد.
1: الفكر.
2: أكيد هي الكتابة نفسها.
1: نعم.
2: والإبداع نفسه إذا
1: نعم.
2: لم يكن هناك يعني دافع للارتقاء بالوعي الإنساني، لماذا نكتب؟ هل أنه ترف؟ هل أنه مضيع للوقت؟ هل أنه إنسان يعني وهم هكذا؟ لا، هناك شكل من أشكال الارتقاء، نحن نطرح أنفسنا لكي نرتقي ونرتقي بمجتمعات.
1: إذن لماذا نحتاج رواية تحتاج رواية اليوم إلى العلوم؟ هل هي ضرورة العصر؟ أم هي مسألة ذا النزوع إلى التجريب، بمعنى مسألة فنية أكثر منها ضرورة؟
2: شوف صديقي، هو باش نكونوا واضحين، إذا كان أحنا في حياتنا أصبحنا يعني نستعمل التقنية والعلوم بشكل مباشر، إذا ما نحسبوا أحنا أنه الأجيال القادمة ربما تكون أجيال افتراضية أكثر منها أجيال واقعية، وسيتقدم العلم ودخلنا يعني في لعبة جديدة التي هي معناتها تشات جي بي تي ولا جي بي تي والحكاية الأمور هذه، يعني
1: الذكاء الاصطناعي.
2: الذكاء الاصطناعي راهو سيقوم بثورة كبيرة جدا جدا، فبالتالي ربما نصبح كائنات افتراضية أكثر منها كائنات ربما واقعية. يجب أن نسير العالم في مساراته،
1: وبدأنا في ذلك.
2: نعم، يجب أن نسير العالم في مساراته الصحيحة، يجب أن نكون فعلا يعني في مستوى أو يعني على نمط الإيقاع، إيقاع العصر، إيقاع الكون الذي يسير به هذا العالم، وإلا يعني معناتها أصبحنا في عزلة.
1: نعم. حتى صديقي الشاذلي، حتى الرواية نتيجة إذن تحولات كبيرة يشهدها العالم وتشهدها المجتمعات، مطالبة أيضا بتطوير نفسها.
2: أكيد.
1: ما حدث في بعد الثورات العربية، ما حدث في حتى بعد كورونا، تبدل الإنسان،
2: ثم شيء
1: الحروب غيره.
2: يجب أن نكون واعين باللحظة وبصراحة، يعني باش نكونوا واضحين، لماذا ننتظر؟ وهذا موضوع رو حكيته أخيرا مع الدكتورة والأديبة المميزة مزين بن شيخة.
1: نعم.
2: حكينا في هذا الموضوع يعني في لقاء أخير في رادس. لماذا دائما؟
1: تحية لي مزين.
2: طبعا. نعم. امرأة ما شاء الله.
1: نعم.
2: لماذا دائما ننتظر الأخ الغرب، لا أقول الأخ الغرب، هو الذي يأتي بها بمثل هذه المبادرات وبمثل هذه التخريجات الإبداعية إلى غير ذلك لكي نسير على مساراته؟ لماذا لا نبادر أحنا؟ نحن يا اخي راهو التوانسة تاريخيا تاريخيا رانا طالع عيون احنا معناتها في العالم راهو انا كيف درست تاريخ تونس بعمق وتاريخ وتاريخ ايطاليا والبيزنطيين وكيفاش جاوا فهمتني الفاندال معناتها وغي معناتها هو العرب
1: حضارات مرت بهذا البلد نعم
2: حضارات كبيرة يعني تونس يمكن أن يكون طلائعي لماذا أنت نستنى في الإنجليزي حتى اللي يجيب نمط نتاع كتابة باش أنا نتبعه باش يتم الاعتراف به يا أخوي أنا نجيب نمط نتاع كتابة واللي حب يعترف من النقاد أو من غير النقاد مرحبا ما حبش يا أخوي هذاك دأبه هذاك
1: المبادرة دائما أعتبرها صديقي
2: والأديب راه مغامر
1: وأعتقد أن الكاتب اليوم مطالب بالمغامرة
2: نعم مثل ما يقول
1: وأعتقد أنه
2: حساب نعم في حدث أبو هريرة قال عندما يقول أبو هريرة خطر على اطمئنانك يلتحم فيه الصوفي بالمغامر
1: ممتاز
2: هذا هو
1: شاذي أعتقد أيضا أنه حساء نرجسي ولعبة الدوبامين إذا المغامرة جميلة قبل ذلك نستمع إلى هذه الأغنية نستمع نعم. أيضا إلى مقطع من الرواية بصوت أمال الكتاري ثم سنعود

حدائق السرد. وكانت رقصة الغصن المخمور قد انتهت، وهما يعبران من جديد أزقة المدينة العتيقة، ويمران من أمام مسجد أندلسي الطراز كقديسين، والأذان رخيم قد ذبذب الفضاء مرفوفا بجناحي الطهر، عندما صارا يبتعدان في اتجاه الشاطئ وخرجا من باب المدينة العتيقة، حيث الملابس التقليدية والتحف البربرية وبائعو والمشموم والورود والضوء الذي يمشط الجدران والكائنات اللامرئية في خيال مجاذيب المكان. في المقهى المقابل للبحر الموسيقى هادئة والمظلات مطوية بعناية، بدا الطقس نديا والنادل يتقدم بخطوات رصينة مبتسما وعلى ذراعيه منديل قطني نظيف، ثم وضع برفق العصير والقهوة وقطعتي مرطبات وخبزا أسود مجففا مع قطعتي زبد معلبتين. لم ترفع مجدولين رأسها عندما وضع النادل الطبق على الطاولة برفق وحبور، لأنها كانت مشغولة بتصفح هاتفها الجوال، ولم تنتبه إلا والنادل المسن بصدد العودة إلى داخل المقهى يحيي بإيماءة من رأسه حريفين آخرين. بقي فوزي صامتاً لدقائق، لكن مجدولين بدت متوترة وهي تحاول أخذ وضع مريح على الكرسي القصبي. أراد أن يسألها عن هذا التوتر المفاجئ، لكنه حدث أنها لن تجيب كعادتها، ثم نظرت إليه وقد شعر بأنها تريد أن تخفي قلقها خلف ابتسامة ميتة مكتفية بشرب العصير، محدقة في الأفق المقابل لجبل زغوان وهو متعمم بالغيوم. أراد فوزي أن يصرفها عما يجول بخاطرها وهو يردد: كانت ليلة رائعة كأننا في الحلم. أجابت باقتضاب كبير: نعم، كنت جيدا ومقاتلا باسلا. ثم عادت تتأمل هاتفها الجوال، في حين أن فوزي لم يجد المعادلة الملائمة لما كانت عليه ليلة البارحة والقتال الذي ذكرته مجدولين. منذ مدة صار فوزي منتبها لهاتفها ومتبرما في صمت من انشغالها الدائم به وهو جالس حذوها، وقد شك في عديد المرات بأنها تريد أن تخفيه عنه كلما حاول إلقاء بصره على شاشته ولو بطريقة لا إرادية، إذ كان يلاحظ بتألم كيف أنها تجذبه بخفة إلى الخلف ثم تواصل الانهماك في متابعة رسائل الميسنجر أو غير ذلك من التعليقات، فهي تنشر كل يوم صورتها في لباس جديد وتسريحة شعر صارخة، وفي الوقت نفسه تتابع بانتباه ردود المعجبين الذين لم يكونوا يستهدفون ما تكتبه من مقدمات أو آراء، وإنما يتغزلون بجمالها ورشاقتها. ومجدولين كانت تبدو سعيدة بذلك وبجمل مقتضبة ترد

0: على هذه التعليقات، فتذكي أحاسيس المعجبين من الذكور خاصة. شعر فوزي بأنه على حافة اهتمامها، بل ربما خارج المسح العاطفي لفضاء وجدانها، فجذب بدوره هاتفه الجوال وراح يتمعن في المنشورات. من رواية حساء نرجسي ولعبة الدوبامين الشاذ الكرواشي. حدائق السرد.
1: مستمعينا الأعزاء، نعود إلى برنامج حدائق السرد، ونذكر أن موضوع أيضا هذه الحصة الرواية الحديثة والعلوم، رواية حساء نرجسي ولعبة الدوبامين مثالا. كنا ناقشنا أيضا هذا الموضوع في الجزء الأول، ونمر أيضا إلى تقديم هذا العمل شادي صديقي. مرحبا بك من جديد.
2: يعيشك، ألف شكر على هذه الاستضافة الجميلة.
1: نعم، هذا العمل نشر عن دار إفريقية للنشر، وورد في 285 صفحة. فيه إذن هذا الأهداء الذي قدمه طبعا الشاذلي لمن أقبرت قبورهم وعادت أرواحهم الطاهرة إلى منابتها النورانية سالمة إليهم كلهم من دون استثناء. العنوان حساء نرجسي، النعت نرجسي نرجسية، وهذا طبعا واضح إذن في بناء إذن الشخصيات، وخاصة لعبة الدوبامين. الدوبامين إذن هو هذا الناقل العصبي وهرمون ما يسمى الذي يفرزه الدماغ، والمسؤول خاصة في الدماغ عن السعادة وعن التحفيز، أن يحفز شخص على القيام إذن بفعل ما. إذن هذا العنوان شاذلي.
2: نعم، هو الحقيقة يعني حساء نرجسي، لأنه كل الرواية هي عبارة عن حساء نرجسي، يعني سوب نارسيسيك.
1: نعم،
2: يطعمها القارئ، ومعنتها عبارة على أكلة فكرية ونفسية وغيره، ومعنتها حساء نرجسي. لعبة الدوبامين كما شرت هو هرمون، يعني هرمون يتعلق بالسعادة، ولكن هرمون خطير جدا. روى كما ينجم يعطينا السعادة هذا الهرمون، كما ينجم يعطينا الشقاء. لأنه نعطيك مثال، مثلا في مستوى المخدرات، اللي يستعملوا المخدرات هما باش يطلعوا هرمون السعادة اللي هو الدوبامين، ولكن عندما ينفد هرمون هذه يعني المخدرات، يعني من اللي قامت بهذا الفعل، فبالتالي يدخل الإنسان في حالة صعبة جدا، باعتبار أنه تعود على هرمون ذهنه أو المخ البشري، تعود على هرمون الدوبامين، فعندما نقطعه فجأة يعني يصير خلل كبير، ياسر كبير جدا، وتصبح يعني الأمور خارج إطار السيطرة.
1: نعم، ومع العلم إذن هذه الرواية قدمتها الشاعرة والكاتبة والناقدة هدى الهرمي.
2: نعم،
1: وكذلك أستاذ علم النفس الكلينيكي علي الحرافي. في بناء إذن هذا العمل، أعتقد أنك اعتمدت أيضا حتى في مستوى المقاربة مقاربة العديد من العلوم، وخاصة كما أشرنا موضوعين.
2: نعم،
1: في ما يتعلق بعلم النفس، ونجد الفصول التي بدأت منذ التنافر المعرفي، الصخرة الرمادية.
2: نعم،
1: اللقاء مع الشيطان، تقنية التثليث، غيرها، إلى أن نصل إلى القبر الدائري.
2: نعم،
1: حول هذا البناء شادي. نعم،
2: هو شوف، هذا البناء يتعلق بالشخصية النرجسية.
1: نعم،
2: أساسا.
1: نعم،
2: فمثلا عندما كيف تبدأ هي يعني،
1: طبعا نحن لا نتحدث عن تفاصيل العمل حتى. نعم، نترك القارئ أيضا،
2: ولكن
1: نعم،
2: يعني في العموم.
1: نعم،
2: الشخصية.
1: نعم،
2: النرجسية. نعم، هي شخصية صعبة جدا، صعبة الميراث، ولديها سليب غريبة وعجيبة جدا لتطيح بهؤلاء الضحايا وتسيطر عليهم، لأنه شخصية نرجسية هو الهدف متاحها ودائما هي السيطرة على الشخصيات، وخاصة شخصية الإنسان الذي يتعامل معها مباشرة. يعني نجم يكون هي لدى الذكور ولدى الإناث موجودة.
1: نعم،
2: يعني في الجنسين، نجم يكون الزوج، نجم يكون الأخوي، نجم يكون الأب، نجم يكون الأم. أو فالشخصية النرجسية عموما هي شخصية تريد الهيمنة والسيطرة وسلب الآخر
1: مجدولين تتحدث.
2: نعم، وسلب الآخر يعني كل إرادته وكل بنيته النفسية معناتها وشخصيته إلى غير والروح متاعه نفسها، فبالتالي تصبح تحت سيطرة الذات النرجسية. وكيف تبدأ الأمور؟ تبدأ باللاف بومبينج، ما يسمى بالقصف بالحب. يعني النرجسي يقوم بقصف كبير بالحب، ثم فيما بعد يمر إلى المرحلة الثانية التي هي لا ديغراداسيون، بمعنى أنه يبدأ يخفف من هذا القصف تدريجيا إلى أن يصل إلى وكأنه لا يعرف ذاك الشخص، كان عمره مرة بعد حب كبير واهتمام كبير. ثم نعم. المرحلة الثالثة اللي هي الروجي، يعني هو يرمي معناتها الضحية، ونحن لا نتكلم عن حبيبة وشريك في الحياة مع الشخصية النرجسية، يعني يجب أن دائما يكون تكون ضحايا في الواقع، فيلقيه مباشرة وانتهى أمره، ويبقى ينتظر إلى أن تلك الضحية تعود وتكتسب طاقتها من جديد وحياتها من جديد، فيعود بما يسمى بالهوفرينج في علم النفس، يعاود يقصفها بالحب من جديد ربما أكثر حتى من المرة الأولى لإعادتها إلى الدائرة.
1: نعم.
2: الدائرة النرجسية. ثم فيما بعد من خلال التعافي اطرحت عديد الوسائل عبر الشخصية طبعا عبر القص، سرد عديد الوسائل كيف يمكن أن تتعافى من سطوة الشخصية النرجسية، والتي هي في الحقيقة شخصية سامة وقد تؤدي بضحيتها إلى الانتحار أو إلى الموت أو إلى أمراض معناتها خطيرة جدا مثل السرطان وغيره.
1: نعم.
2: فضحايا النرجسيين لا يخرجون من هذه العلاقة سالمين إلا يعني صراحة إلا إذا كانت لديهم قدرة كبيرة جدا للخروج من هذا السجن.
1: نعم.
2: سمحني على فيما يتعلق بالقبر الدائري.
1: نعم.
2: مثل ما يجن النرجسي ضحاياه وهو أيضا هو نفسه سجين ذاته، فينتهي به المطاف إلى قبر دائري، هذا القبر هو نفسه لا يستطيع الخروج منه لأنه هو يعول على سلطة الجمال وسلطة المال وسلطة النفوذ وسلطة المعرفة إلى غير ذلك، يعني هناك سلطة كثيرة، ولكن في الأخير عندما يفقد هذه السلطة، ورينا احنا راو في التاريخ رينا يعني ناس كانت متع بنفوذ كيف عندما ذهب عنها هذا النفوذ وفقدته كيف أصبحوا، يعني فالشخصية سلطة الجمال عندما يكبر الإنسان يصبح معناتها كيف سيسيطر الأنثى تسيطر غالبا بالجمال. فهناك ثلاثة أشياء تخافهم الشخصية النرجسية، هو الكبر في العمر،
1: أي.
2: والمرض والموت
1: والفقر.
2: أي طبعا لا هم على خاطر دائما تلقاهم روا في حياتهم غالبا ما تلقاهم ناجحين،
1: أي أي.
2: يوصلوا حتى إلى حد الثراء لأنهم يستغلوا الناس كل درا، أي بشر قدامهم يعني كيفاش هما ماكينات متبش معناتها ياخذوا منهم مصالح معينة.
1: لا ما عجبني بعد إذنك يا شادي، ما عجبني في هذا العمل يعني يعني الشخصية النرجسية درستها بعمق ومن زوايا نظر صحيح. متعددة. هناك مسألة الإيقاع بالضحايا، العاشق سي فوزي، كذلك العلاقات التي تبنى هي علاقات سامة
2: صحيح.
1: ثم كذلك الوسائل الخسيسة التي تعتمد هي وسائل الهدف متاعها هي تدمير الآخر والتلذذ.
2: والتلذذ لأنه
1: تلذذ بتهشيمه.
2: بالضبط. لأنه نعم. النرجسي هو ذات في داخلها فارغة وهي
1: هشة
2: وضعيفة جدا من الداخل فلا يمكن أن تثبت ذاتها لنفسها إلا إذا استطاعت أن تهشم الآخر، فبقدر ما هي تسقط الضحايا بقدر ما تشعر بالنخوة والاعتزاز والقوة، كما احنا نقول لك فهمتني، أضرب القطوسة تستحال عروسة، بمعنى القطوسة كائن ضعيف باش فهمتني واحد
1: هاي هاي هاي هاي.
2: اللي هو معناتها قوي يضربك لقتي.
1: نعم. في إطار إذن التفكيك والتحليل الشخصيات واستدعاء علم النفس كما تحدثنا في الجزء الأول من هذه الحصة، أعتقد أن الشخصيات التي بنيتها شاذلي قرواشي في هذا العمل تنقسم إلى ثلاثة أنواع. ثم الشخصيات المتسلطة وتقودها طبعا مجدولين لا شك.
2: نعم.
1: كذلك ومعها حتى أمال النرجسية سنصل إليها.
2: هناك كبرت وأنت
1: كبرت وأخذت التقاعد
2: وأنت تلا معلمة يعني.
1: نعم. وهناك شخصيات ضحية ما فوزي إذن، وهذا العاشق الذي سيحاول الانتحار وسينجو.
2: نعم. سينجو في الأخير.
1: في الأخير. يعني هناك شخصيات متسلطة، شخصيات إذن ضحية، وشخصيات إذن سوية. المهم أن مجدولين هذه هي تحرك يعني الأحداث وتساعدها طبعا أمال هذه الأستاذة الصديقة. ما عجبني أيضا هناك حديث عن الجمال كسلطة.
2: نعم.
1: الجمال هو سلطة المرأة النرجسية وسلاحها الأبرز لضرب الآخر وخاصة العاشق.
2: صحيح. يعني هي المرأة النرجسية هي تعول على الإثارة، وإذا أردنا أن نتكلم بكل صراحة يعني الجنس هو المقام الأول، لأنه هو الفاكتور يعني العامل اللي باش تاخذ منه الإمداد النرجس، لأنه النرجسيين يعيشون على الإمداد، والإمداد هذا يأتي من عديد معناتها الأماكن. هناك أناس للإعجاب دائما يعني يعبرون عن إعجابهم بها، وفي هناك يعني شخصيات يقومون بالإمداد المالي للشخصية النرجسية، وهناك شخصيات يقومون بالإمداد المعنوي أو يقدمون خدمات ربما إدارية وغير ذلك. ولكن النرجسي والنرجسية يريد إمدادين. الإمداد الأول هو إمداد إيجابي من التعبير عن المشاعر وتعبير عن العوائل وتعبير على يعلي من شأن النرجسي، ويلزم كل في كل وقت تسمع الإعجاب. لكن هذا بدرجة ثانية. الإمداد الذي هو ألذ وأحسن لدى النرجسي هو الإمداد السلبي. عندما توتر الضحية والضحية يصبح في حالة هيجان ويصبح في حالة خصام ويصبح متوتر، في تلك يعني لحظة التوتر هي اللحظة التي تأخذ منه السابلاي تسمى في علم النفس الإمداد النرجسي.
1: نعم.
2: تتغذى عليه الروح متاعها.
1: نعم. ناخذ مثلا من الرواية تقول أمال وهي توأم مجدولين نفسي في الرواية: ذكرتني بنفسي عندما كنت في مثل سنك، كنت أغويهم بسرعة. تتحدث عن العشاق وعن الرجال. نعم. مثال آخر عن المصير الذي وجد فيه نفسه يعني فوزي العاشق، واضطرب عقله وانتهى به المطاف مجنونا. وتقول أيضا: وكنت سعيدة بما آل إليه هذا المسكين. الشخصية النرجسية في هذا العمل الروائي انطلاقا من المرأة هي لا قدرة لها على الحب ولا على الطيبة ولا على تبادل العواطف ولا على التفكير السوي.
2: لا، هي لا تمتلك مشاعر. ما انت
1: لا تمتلك مشاعر الأنثى ولا المرأة في نفس الوقت، أو الأم أو ما شابه ذلك. تقول عن العلاقات السوية: هذه مثل هذه العلاقات تحد من حريتي وتجعلني أسيرة لدى رجل واحد.
2: أي صح.
1: طيب هذا مرض.
2: مرض، لأنه شوف عند النرجسيين رأوا الحب والإخلاص والوفاء ومثل هذه القيم اللي احنا نعتبروها مثلا في حياتنا قيم، بالنسبة لهم هما يعني ضعف.
1: أكيد. أي.
2: هي ضعف. وش معناتها أنا أغرم برجل مثلا كانت مرأة، شو معناتها أنا أغرم برجل وأعيش معه في حدود هذا الرجل؟ هذا اعتداء على حريتي، اعتداء على أنت معناتها، لأنه بالنسبة لي هي أو لي هو يعني كل المخلوقات يلزم يكونوا تحت أمره.
1: نعم. وهذا تجاوز للقيم.
2: لا لا لا، مثلا لا توجد قيم لدى الجسيم.
1: موت.
2: رأوا هذا الجنة والنار والحساب والعقاب، يعني كيف إله يحاكم إله؟ أنت تتحدث مع كائن يرى نفسه إله، رأوا كل الناس في خدمته، فكيف يعني تقول له أنت باش تقنعه اللي ثم جنة ونار وإله آخر باش يحاسبه، رو في في داخله هو الإله يعني، وكأنه الناس الكل يلزم في يكونوا تحت نعم. أمره، فهمت؟
1: نأتي إلى التوظيف يعني علم النفس،
2: ولكن هم يقولون رو في بعض الأحيان سمحني خاصة لدى النرجسية النرجسية الدينية يروا ما تلقاهم في كثير من الأحيان، رو نجم يكونوا من من المصلين أو ولكن ثم فيهم ناس بيع نقولوش الناس كل هذا مستحيل، ولكن فيهم فئة اللي هما نرجسيين يعني ما تسمى بالنرجسية الدينية، ولده يقرأ في لونجلتير ويبعث ولد غيره للانتحار أو للتفجير نفسه عملية انتحارية موجود بشكل رو نحكيه بصدق، لأني أنا في الرواية ما كنتش رو ما كنتش إنسان كما نقوله خجول هكا،
1: لا لا, لا واضح
2: لا لا ما ثماش راهو الحقيقة
1: في الحقيقة. إطار شرطي إذن حضور العلم النفس بشكل خاص، يقول الدكتور علي الحراثي أستاذ علم النفس الكلينيكي، يمكن التأكيد على أن ما ذهب إليه الروائي شيرلي القرواشي في تناول الشخصية النرجسية في عمله الأدبي يعتبر استثنائيا وباهرا، وذلك لبراعته في الدخول إلى مسام الموضوع المطروح وتعرضه باقتدار إلى كشف غطاء هذه الشخصيات التي أصبحت تتكثر في عديد المجتمعات نتيجة ظروف حضارية واجتماعية وتقنية عديدة، والتي صنفها بعض العلماء بالوباء النفسي لهذا العصر، حيث أصبحت محل نظر العديد من الباحثين في هذا المجال. يقول أيضا الأستاذ لطفي سواب، لقد قامت الرواية على مجموعة من أفكار علمية دقيقة، وخاصة فيما يتعلق بعلم النفس، مما جعلها رواية تتسم بالعمق والجدة وطرافة الأسلوب. والعجيب في الأمر أن الروائي شيرلي القرواشي استطاع تطويع الأفكار والمناهج العلمية المتبعة في السياقات السردية. هذا ما يهمنا، وخاصة يظهر هذا ما قاله أستاذ لطفي سواب في كون حضور الحوار الباطني في الرواية كان حضورا وظيفيا عميقا مهما، خاصة في تعرية شخصية مجدولين هذه المتسلطة والمتلذذة بتعذيب الضحية فوزي.
2: نعم نعم، وهو الحقيقة أنه الصعوبة في هذه الرواية هو تطويع مثل ما أشار إلى ذلك، يعني سواء الدكتور الأستاذ علم نفس علي الحراثي أو الأستاذ لطفي سواب، هو كيف نطوع، يمكن أن أطوع المادة العلمية التي هي في الحقيقة جافة، والتي هي يعني ليست طرية، يعني يمكن أن نقدمها للجمهور هكذا معناتها ويتقبلها بكل بساطة. لا، المادة العلمية وخاصة في ميدان علم النفس وفي سائر العلوم هي مادة اختصاص. كيف يمكن أن نطوع هذه المادة العلمية الجافة إلى مادة أدبية إن صح التعبير طرية وفيها جمالية، ويمكن أن يستسيخ القارئ ويتقبل الأفكار العلمية والنظريات العلمية وكأنه يقرأ نص أدبي شاعري إلى غير ذلك.
1: نعم، مسألة استدعاء العلوم وخاصة هنا علم النفس ليس فقط يعني هي غاية في حد ذاتها، وإنما في كيفية نعم. توظيفها واستدعائها بالضبط. وتغلغلها في النسيج السردي الفني
2: بالضبط لتصبح منه
1: يعني لتصبح منه
2: هذا ما
1: ملتحمة قاله. به
2: أي نعم. وأيضا هناك يعني جملة رشيقة قالها الأستاذ لطفي سواب عندما يعني أشار، قال ومن الإسلحالة يعني ينهيها القارئ من دون أن يتحول إلى شخص آخر مختلف عما كان عليه قبل زمن القراءة، هي رواية شعرنت العلم العلم ووضعت الأفكار والمناهج ومناهج العلوم النفسية العميقة على ذمة الأدب، واتصلت بعوالي ما كنا نحسبها ذات بعد ميتافيزيقي صرف، ولكن شيرلي القرواشي إلى غير ذلك يعني استطاع أن يروضها.
1: لكن الجميل أيضا في هذه الرواية أنك أنها فتحت لنا نافذة لم تغلقها لنا في نهاية الرواية، من كون إذن فوزي قد نجا من الموت من عملية الانتحار.
2: صحيح نعم. يعني والله ونكون باش نكونوا يعني ومن غريب الواحد للصدف هو أنه الأيام الأخيرة رينا عملية أيضا في مصر صارت الفتاة الجميلة هذه كيف ألقت بنفسها من تريزيميتاج يعني الطبق 13 وأثر الضجة كبيرة
1: ضجة كبرى في مصر نعم
2: كبرى في مصر وحتى في العالم
1: في العالم ككل نعم
2: فباش نشوفوا يعني صدقا كيف تصل المشاكل ليس لدينا يعني احنا معطيات باش نفهم حدث يعني لدى هذه المرأة ولكن اين هي يعني كيفاش يوصل الانسان يحكم على نفسه بالموت
1: او القرار
2: قرار يعني رينا البشر كيفاش ياخذ قرار سيقتل نفسه تو باش يقتل غيره والله يقولوا مع
1: هذيك تسمى شدي الهشاشه
2: هشاشه لكن راهو
1: والاكتئاب
2: اكتئاب وكيفاش وصل للاكتئاب يعني نعم. شنو الظروف راهو
1: درجة قصوى من الاكتئاب
2: درجة قصوى انا مشيت
1: نعم.
2: للسيركوي نفسه يعني توا برشا يتناولها من جانب مثلا الدين يقول لك حرام وكذا وفي النار ورينا احنا خرجوا معناتها عديد ناس معناتها قالوا حرام باهي اوكي من جانب الديني نجموا نفهموا ثم اللي تعاطفوا ويجي يقول لك لا والله ولا غلبه ومدرش وكذا وثم كذا لكن كيفاش تمشي من داخل الشخصية وتفهمها من الجذر الأول اللي بدأت تتأسس فيه الشخصية هذيك إلى أن وصلت لهذه العملية عملية قتل النفس
1: نعم.
2: وهنا فوزي استطاع أن ينجو لماذا؟ لأنه ربما هو سيكون الربان عندما نعود للجملة الأولى في هذه الرواية سيكون الربان الذي سيقود عديد الأرواح إلى الحياة وليس إلى
1: نعم.
2: الموت
1: إذن هذه شاذي خلال هذا الحوار دعوة للقارئ التونسي العربي لقراءة هذا العمل الجديد لشاذي قرواشي حيث نرجسي ولعبة الدوبامين دار إفريقية للنشر والتوزيع شاذي شكرا لك محبة
2: شكر
1: لقلبك الجميل لإبداعك
2: هذه استضافة الحلوة وفي الواقع يعني أنا وخاطب يعني روائي كبير
1: العفو صدقني
2: تأثرنا به لا فعلا يعني وما شاء الله وإن شاء الله السادة المستمعين الكل إن شاء الله يلقوا المآرب متاحهم في
1: نعم.
2: هذه الحصة وفي هذه
1: شكرا لعمقي الفني ولطرح مثل هذه القضايا الرواية الحديثة والعلوم رواية حسان نرجسي ولعبة الدمامين كان موضوع هذه الحصة من حدقة سرد مستمعين الأعزاء إلى اللقاء
0: حدائق السرد حدائق السرد إصدارات وقضايا حوارات في الرواية والقصة حوارات في الرواية والقصة حدائق السرد مع محمد عيسى المؤدب

0: إذاعة تونس الثقافية. مسرح
1: فرقة الإذاعة التونسية
2: عبد الرحمن بن محمد بن خلدون.
1: تأليف الحكيم.
0: سينما
3: هي فرحة الحياة الفيلسوف العالم.
0: موسيقى وحوارات.
4: نخرج عن المألوف والمعهود وما هو متعارف.
0: علوم وآداب. ندوات ومراوحات.
5: انت تقرا في السادسة ابتدائي او التاسعة اساسي او البكالوريا، فاتتك بعض الدروس او عندك صعوبة في البعض منها. وزارة التربية فكرت فيك وعملت لك منصة خاصة اسمها جسور للدعم والمرافقة، تلقاها على الموقع هذا edusoutien.education.tn. منصة فيها دروس كل المواد للأقسام اللي عندهم امتحانات وطنية في آخر السنة الدراسية، دروس أمنها خيرة المعلمين والأساتذة والمتفقدين، تلقاوها في المباشر أو مسجلة. كما تلقاوها مكتوبة يكفيك أنك تنقر على رابط المادة ومن بعد رابط الدرس edusoutien.education.tn. منصة جسور للدعم والمرافقة المدرسية، إن شاء الله بنجاح للجميع.
6: مستمعين الكرام، داخل تونس وخارجها طاب وقتكم. أنتم في الاستماع إلى تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة. صوت إرادة الحياة.
7: الصالون الثقافي. الصالون الثقافي. عندما ينهمر المساء يضاء الصالون الثقافي وتنفتح شرفاته على ملكوت الإبداع وحفلات المبدعين، ويأتي حديث جلاسه متوجاً على صهوة الريح. الصالون الثقافي مع رمز العمدوني.

أهلا ومرحبا، أهلا وسهلا بكم مستمعينا الأفاضل، دائما معنا ودائما نحن أيضا معكم، ولقاء هذا المساء يقوده تقنية زميلنا منصف المرايح الذي يرجو لكم السعادة والفرحة. إذا لقاؤنا كالعادة يتواصل إلى حدود الساعة 8، باقة من الأغاني وباقة أيضا من المواكبات المختلفة على امتداد هذه الساعات الثلاث، ونسعد دائما بكم. تفضلوا.

اهلا ومرحبا، اهلا وسهلا، وتحياتنا دائما لكم مستمعينا الافاضل. مهم جدا دائما الحديث عن هذه الانشطه المختلفه، الانشطه عن الحديث عن المهرجانات وعن التظاهرات المتعدده والمختلفه لا محاله. مهم العوده ايضا لمثل هكذا تظاهرات عندما نتحدث عن المهرجان المالوف بالقيروان، هذا المهرجان الذي انتظم بفضاء سيدي عبيد الغرياني، والمهرجان في دورته الثانية قد حافظ على الفلسفة العامة، هو التي كما أكد مدير المهرجان أنها أساسا قامت على فقرات مختلفة رئيسية تمثلت في الندوات العلمية والفكرية وأيضا الورشات التكوينية وأيضا العروض الموسيقية، فضلا طبعا عن ورشة تكوينية جديدة خاصة بالعود العربي، وهناك معرض للصور. مهم جدا أيضا العودة إلى الشعار صنايع وتفوف في حضرة المالوف، شعار مهم، ولا يوجد أجمل دائما من التركيز خاصة على المحتوى وعلى المضمون، وهذا التفاعل من خلال اختيار العنوان، اختيار الشعار، وأيضا مضمون التظاهرة ككل. لمحالة كهية مدير بالمندوبية الجهوية للشؤون الثقافية خالد عجرودي أكد أن المهرجان تميز بالخصوصية من حيث الاختصاص في المالوف، ومما أكده أيضا أو اعتبر أن هذا الفن، فن المالوف، مظلوم نوعا ما إعلاميا ولم ينال حظه بالشكل المطلوب في ظل انتشار أنماط موسيقية جديدة. طبعا هنا ربما نقول إعلاميا المسألة مهمة، لأن كل من انتظم مهرجان للمالوف وحضر الإعلام ونسق مع المشرفين، ولكن هنا أيضا أنتم كساهرين على الحقل الثقافي بصفة عامة من أقصى الشمال إلى أقصى الجنوب بإمكانكم تنظيم أكثر ندوات، أكثر أيضا مهرجانات، أكثر تظاهرات حول هذا الفن، وبالتالي ربما هو مظلوم من كل الأطراف وليس إعلاميا فقط. أيضا تحدث عن المهرجان قال هو فرصة ثمينة من أجل تقريب فن المالوف للجمهور وخاصة لفئة الشباب. دائما نحن نتحدث عن الشباب ونهدف إلى الشباب ونعمل على استقطاب الشباب، ولكن ربما هذه البرامج التي ننتظر أيضا أن تستقطب الشباب إلى اليوم هناك نقد كبير لدور الثقافة ودور الشباب لأنها لم تستقطب الشباب، نقاط استفهام كبيرة حول ما يعرض أساسا أو حول البرامج وحول الفلسفات البرامجية المختلفة التي إلى الآن لم تستقطب الشباب. وربما هذا ما يدفعنا للحديث عن الفراغ الذي تعانيه هذه الدورة بصفة عامة. صحيح موجود الشباب، ولكن هناك نظر قليل وهناك عدد صغير للشباب الموجود والنشط في هذه الدور، مع معناها مقارنة مع الفضاء أو مع المدينة التي توجد فيها هذه الدار. ننتظر الشباب أعداد كبيرة، لمحالة ثمة بعض المديرين ممن توجهوا إلى المقاهي من أجل استقطاب الشباب، البعض الآخر تحدث عن مقاهي ثقافية إلى آخره، ولكن إلى اليوم لا زالت ربما وزارة الثقافة عاجزة عن إيجاد استراتيجية حقيقية فعلية تستقطب ليس الشباب فقط بل تستقطب إليها حتى الكبار. أساتذتنا داخل الجامعة التونسية لا يؤمون دور الثقافة، أساتذتنا داخل المعاهد بصفة عامة وعدد كبير من المربين بصفة عامة لا يذهبون إلى دور الشباب ولا إلى دور الثقافة، فقط عندما تتم ربما استضافة هذا أو ذاك ليقدم
محاضرة أو ليشارك في ندوة أو في ملتقى علمي فقط. وبالتالي الاستراتيجية، استراتيجية وزارة الشؤون الثقافية إلى اليوم، هذا إن كانت هناك استراتيجية، إن كانت هناك استراتيجية إلى اليوم لم تنجح في استقطاب الناس، في استقطاب الجمهور، لن أقول الجمهور المثقف، لا، استقطاب الجميع إليها للأسف الشديد. إذن المهرجان طبعا يظل مهرجان فريد، خاصة عندما نتحدث عن ما هو موجود، لأننا تحدثنا عن المالوف، نجد فقط بنزرت وتستور، ولكن عندما أيضا نتحدث عن دورة ثانية في القيروان فهذا يحسب للقائمين على شأن ثقافي أو للساهرين على هذا المهرجان وأصحاب هذه الفكرة. شكرا جزيلا لكم. طبعا مهما كانت نسبة النجاح في العموم، شكرا جزيلا أنكم بعثتم مهرجان، وأنكم أيضا اليوم عشتم على أجواء دورة ثانية. لازلنا معكم مستمعينا الأفاضل، نواصل دائما مع المختارات التي اقترحتموها فنياً.

0: أهلا ومرحبا، أهلا وسهلا وسل رحلتنا، وتحيا دائما لكم متجددة أوفياءنا، ونسعد دائما بمواصلة هذه الرحلة معكم. نذهب مباشرة إلى ولاية مدنين، وأكثر تحديد إلى معتمدية جربة، ومعنا من هناك رئيس المجلس الأعلى لرجال الأعمال التونسيين والليبيين والجزائريين السيد منير جزم. مساءك سعيد، أهلا وسهلا.
1: أهلا ومرحبا بكل مستمعي إذاعة تونس الثقافية، مرحبا بكم.
0: أهلا ومرحبا، ونسعد دائما أن نتواصل معك، ونسعد أيضا أن نواكب هذه الأنشطة المختلفة. هي أنشطة اقتصادية، ثقافية، إبداعية، تجارية، وفي جميع المجالات، وأنتم تفكرون في الخير لهذا الوطن. وأردنا فقط أن نذكر على الأقل هذا المساء ببعض الأهداف الخاصة بهذا المجلس.
1: المجلس الأعلى لرجال الأعمال التونسيين الليبيين بصفة عامة، الهدف الرئيسي هو دفع الاستثمار والتنمية في تونس ودول الجوار، وتشابك الشركات للقيام بعدة مشاريع سواء في تونس أو الجزائر أو ليبيا. هذا الهدف الأسمى والهدف الرئيسي، هو دفع الاستثمار ثم الاستثمار ثم الاستثمار.
0: نعم، ما شد انتباهنا أنكم لا تقتصرون على مجال معين، بل أن هذه الأنشطة والميادين التي تلجونها والتي تستثمرون فيها في كل المجالات دون استثناء. في البداية البعض ذكر أن أنشطتكم أساسا صناعية، وهذه ربما هذا الذي شد انتباهنا، وجدناكم تشجعون المؤسسات الاقتصادية ورجال الأعمال ليستثمروا في كل المجالات بما في ذلك المجال الثقافي.
1: نعم، هذا صحيح. بالنسبة لنا احنا كل ما هو استثمار سواء ثقافي او صناعي او تجاري او اقتصادي يعتبر بالنسبة لنا احنا هدف أسمى لدفع التنمية في جميع الميادين سواء ثقافية او صناعية او اقتصادية بصفة عامة. هذا معناه واجبنا الأسمى والهدف الأسمى الذي قام عليه المجلس الأعلى لرجال الأعمال التونسيين الليبيين الجزائريين.
0: نعم، ومهم جدا أيضا العودة لهذه الأنشطة المتعددة، خاصة في السنوات الأخيرة لاحظنا كثافة ولاحظنا دسامة ولاحظنا نشاط متنوع ومختلف، ولاحظنا أيضا هذه الحركية في منطقة خاصة ومعتمدية جربة وولاية مدنين ككل من خلال هذا المجلس.
1: والله هو في الحقيقة دائما وأبدا هناك زيارات من الجانب الليبي سواء مستثمرين أو صناعيين أو غيره، ويقع تشابك مع الإخوة التونسيين سواء من معتمدية جربة حمصوق أو من تونس كاملة في الصناعة، خاصة من صفاقس وسوسة وتونس. وعدة أنشطة نقوم بها في هذا المجال بالتعريف بالمجال الاستثمار التونسية، وهنا نعرج نقطة واحدة، هو يجب عصرنة مجلة الاستثمار التونسية لتواكب العصر في دفع الاستثمار بين دول الجوار. وتعرف اللي كون تونس والجزائر وليبيا هي جسر تواصل في الاستثمار مع الدول الإفريقية، يجب، وهذا نداء للسلطة المعنية لتنقيح مجلة الاستثمار.
0: إذن ذكرت مسألة مهمة، قلت عصرنت وقلت تنقيح، المفردتان تشدان المستمع وتستقطبان المثقف وتستقطبان رجالات الاقتصاد ورجالات السياسة ورجالات الثقافة والاجتماع. إذن قلت من ناحية لابد من تنقيحي، التنقيح من أجل العصرنة، من أجل أن نكون مواكبين لما يعتمل في كل بلدان العالم. وكأنك تقول إننا الآن تأخرنا نوعا ما لأننا غير مواكبين، لأننا غير معاصرين فيما يخص خاصة هذه المجلة. ربما
1: في الحقيقة نعم نحن زلنا في السنوات الثمانينات والتسعينات، وتوا تعرف لكونه عصر التكنولوجيا عصر الخدمات الرقمية، وكذلك يجب أن تكون راحة نفسية ومعنوية للمستثمر في الانتصاب في تونس، هو يقع إلا بتنقيح مجال الاستثمار وبالأمن والأمان الموجود في تونس. هذه نقطة إيجابية باعتبار تونس بلد الأمن والأمان، لكن ينقص شيء واحد هو تعصير مجلة الاستثمار.
0: يعني بعض البنود غير مواكبة،
1: غير مواكبة حقيقة، معناها صراحة هذا نقولوه، بلادنا ووطننا العزيز يجب عصرانتها لجلب وإقناع رجال الأعمال للانتصاب في تونس، سواء في جمهورية تونسية سواء في الجنوب أو الساحل أو الشمال. المهم هناك استثمار وتمركز لعدة شركات من الجانب الليبي أو الجزائري وحتى الأوروبي بصفة عامة، ولكن الحاجة العصرة هي مجال الاستثمار يجب تنقيحها. وشيء آخر وهذا مهم جدا هو البيروقراطية الإدارية، الروتين الإداري. والله صراحة هناك رئيس مدير عام موجود في تونس فد الدوخ، روحوا طلعت في المواصفات، كل واحد كل بيرو يهز البيرو ما عمل حتى شيء، فد روح. ما لا حقيقة هذا الشيء اللي يؤسف العمل الاستثماري، هي الإدارة يجب بيروقراطية، يجب إنهاء البيروقراطية الإدارية والتنقيس من الوثائق، تكون هناك منظومة إعلامية في الطلب أو غيره، ويقع مراسلة الرجل الأعمال في أن ملفه تم نهائيا، لتكون هناك مرونة في الانتصاب والاستثمار سواء خاصة في تونس.
0: نعم
1: ملحوظة مهمة جدا يجب الأخذ بعين الاعتبار من قبل السلطة الراجعة بالنظر، المصالح الراجعة بالنظر، لإيجاد حلول للموضوع هذا.
0: نعم، إذن المشكل أيضا فضلا عن عدم مواكبة مجلة الاستثمار لواقعنا لهذا العصر، أيضا مشكل إداري وتعطيلات إدارية. لما حالة نحن اليوم معاناتنا كبرى. اليوم هاتفني أحدهم ليتحدث، وهو أصيل يبدو لي ولاية جابس، ذهبت زوجته إلى جابس من أجل أن تستخرج مضمون ولادة بالفرنسية. لابد دائما من العودة إلى الموطن الأصلي، إلى التسجيل الأول. فذهبت هناك، وبعد استخراجها لهذا المضمون بالفرنسية عادت إلى تونس، ولكن حصل طبعا عندما ذهبت إلى حد المراكز الأمنية قالوا لها هناك خطأ بسيط في معناها حرف قبل حرف. المسألة عادية طبعا، مركز الأمن هذا من حقه، وهي ستستخرج يبدو لي جواز سفر وثيقة إدارية، فالمسألة عادية. ذهب زوجها إلى جابس فقالوا له المسألة خرجت من أيدينا، لابد أن تذهب إلى المحكمة، المسألة تصبح بالعودة إلى المحكمة وهناك حكم لابد أن يصدر في ذلك. والله لا أعلم. وطبعا عندما ذهب إلى المحكمة يبدو لي أيضا طلبوا منها التأخير أو موعد بعد أسبوعين. لا نفهم، بيروقراطية إدارية في كل شيء. نحن اليوم تحدثنا عن مضمون ولادة معناها رقمي، فوجدنا أنفسنا نذهب إلى البلدية والرقم قد يصل إلى أكثر من 30 و50 فرد قبلك، ولا بد طبعا من صفن. فالمسألة خطيرة، وانت ذكرت لي، فما بالك ونحن نتحدث عن استثمار أجنبي في تونس. إذن أنت تقول اليوم قبل الغد لابد من مراجعة هذه البيروقراطية، هذا ما فهمته منك سيد منير.
1: نعم سيد الكريم، يجب المراجعة، وأكد ذلك لتكون هناك سرعة في الإدارة وكذلك مرونة سواء للمستثمرين سواء التونسيين أو الأجانب.
0: نعم
1: هذا مفروض منه إذا أردنا دفع الاستثمار والتنمية في تونس.
0: نعم. أنت منذ قليل في الكواليس حدثتني، قلت لي انظر إلى الرئيس الأمريكي ترامب وهو ذاهب إلى الصين، من رافقه في هذه الرحلة وهي من بين أعظم وأكبر السفرات؟ قلت رافقه عدد من رجال الأعمال، والحديث أساسا عن مناخ الاستثمار، لأن اليوم كل الدول في حاجة للاستثمار وفي حاجة لرجال الأعمال. إذن قلت من بين أيضا رجال الأعمال هناك الذين يستثمرون في الحقل الثقافي أساسا. إذن مهم جدا الاستثمار في الحقل الثقافي أستاذ منير.
1: أكيد هذا شيء مفروض منه، لأن الثقافة هي هي هي أيقونة العلم والدراية وكذلك التوعية المواطنين أو المستثمرين. هذا شيء جميل، يقع استثمار في الميدان الثقافي، وأنا أشجع الشيء هذا، وندائي إلى بعد صدور القانون الجديد للفنانين والفنانات، ربما يقع طلب في مشروع ثقافي ويقع عرضه على رجال الأعمال، وأنا متأكد سيقع احتضانه، وخاصة نحن على أبواب الصيف، وتعرف في الصيف معنا المهرجانات وكذلك الحفلات بكثافة. هذا نداء للفنانين الاتصال بنا ودراسة العرض الفني، وسنكون صدر رحب لإيجاد رجل أعمال للتمويل، وهذا واجبنا في الميدان الثقافي والاستثمار، ثم الاستثمار الثقافي وخاصة في مجالات الأخرى.
0: نعم، برنامجكم القادم يبدو لي في طرابلس.
1: نعم، هذا شيء شرف التونسيين رجال الأعمال والشركات والمؤسسات التونسية، لنا بعثة اقتصادية إن شاء الله يوم 26 و27 و28 جوان إلى طرابلس، وهناك اجتماع عام مع رجال الأعمال الليبيين وعرض المشاريع اللي في طور الإنجاز بطبيعة الحال، وذلك عندنا زيارات ميدانية لعدة مؤسسات اقتصادية وصناعية ونفطية بليبيا، وكذلك لنا لقاء مع بلدية طرابلس وكذلك مع الشؤون الخارجية ووزارة العدل وغيره للإلمام المستثمر التونسي بالقانون الليبي والمشاريع المبرمجة في ليبيا، وخاصة وتعرف لكونه حاليا مركزين ياسر على البنية التحتية الصحية وكذلك البنية الأساسية كالطرقات وغيره والصناعة. هذا يشرفنا، وهناك عدة رجال أعمال سيكونون موجودين معنا، وسيكون هناك أصحاب الأعمال الليبيين بطبيعة الحال، غرفة أصحاب الأعمال الليبيين، وهناك حوار، وسيكون بإذن الله مثمر إلى تونس.
0: نعم.
1: في جودتنا، وهذا ما عبر عليه الإخوة الليبيين، اللي كونوا التونسي سواء مستثمر أو عامل له جودة وضمير مهني في النصيحة، وذلك دون عدة أطراف أخرى لا داعي للحديث عنهم. تونس خلال ثقة كبيرة في الجودة، جودة العمل العمالة وكذلك جودة الصناعة والخدمات بصفة عامة.
0: نعم، إذن التونسي له سمعته، هو أمين وهو صادق وخدوم، وهذا مهم في مناخ الأعمال.
1: بطبيعة الحال هي سمعتنا وجودة صناعتنا، وما ننسوش لكونه تونس منذ الاستقلال ركزت على المادة الشقمة كما قال الزعيم المرحوم الحبيب بورقيبة، وهناك ثمرات حاليا يجب جني الثمرات هذه في الدفع الاستثمار والتنمية، سواء ودائما وأقول سواء في تونس أو ليبيا والجزائر. ولنا الشرف في هذه البعثة الاقتصادية التي ستشرف الدولة التونسية والشعب التونسي في استقطاب المشاريع الصناعية والاستثمار في ليبيا، وهذا يعم الخير الناس كلها.
0: الاستثمار في ليبيا والاستثمار في تونس؟
1: في ليبيا بتبع.
0: نعم، الاستثمار قلت لك في ليبيا، وأيضا استقطاب المستثمرين الليبيين إلى تونس.
1: أكيد بتبع. نعم، شيء أكيد.
0: نعم نعم، منذ قليل ذكرت نقطة إيجابية جدا، أن تونس أيضا بفضل هذا المناخ الآمن يستقطب إليها رجال الأعمال.
1: تونس بلد الأمن والأمان، وهذه حقيقة نقولوها لكونه هذا يعبر عليه الإخوة الليبية وخاصة والجزائرية، لتونس لها استقرار أمني وسياسة رشيدة في الحفاظ على المواطن التونسي وكذلك ممتلكات المواطن التونسي. فما بالك بأجنبي ومن دول جوار أو من دولة أوروبية سيجد الحماية القانونية والحماية الجسدية في بعض المشاريع والاستثمار في تونس.
0: نعم، الموعد القادم في طرابلس سيكون يبدو لي أيام 5-6-7 أو 6-7-8 جوان.
1: بالنسبة لا، ذاك ملتقى في الحملات يوم 5-6-7 في.
0: إذن موعدكم،
1: موعدنا في طرابلس البعثة الاقتصادية سيكون يوم 26-27 و28 جوان إن شاء الله في طرابلس
0: بإذن الله تعالى. طبعا أرجو لك مزيدا من التوفيق السيد منير قزم رئيس المجلس الأعلى لرجال الأعمال التونسيين والليبيين والجزائريين. نقطة هامة ذكرتها، الاستثمار في الحقل الثقافي. سننتظر أيضا جلب مستثمرين ليستثمروا في الحقل الثقافي في تونس، وأيضا دائما نشجع على الاستثمار في الحقل الثقافي. منذ قليل كنا نتحدث ربما عن غياب نوعا ما بين ظفرين، استراتيجية واضحة لاستقطاب الشباب، ولا نعلم أيضا هل هناك استراتيجية أو سياسة استثمارية أو سياسة لجلب المستثمرين أيضا ليستثمروا في الحقل الثقافي الوطني. وهذا أيضا يتطلب توأمة أو اتفاقيات أو يتطلب شراكة، لا يعني الاتفاقية لمجرد الاتفاقية، لا، شراكات فعلية وتفعيل هذه الشراكات بين الوزارات المختلفة، وخاصة هنا بين وزارة الثقافة ووزارة السياحة، أيضا تنسيق لما لا مع بقية الوزارات. لازلنا معكم مستمعين، نوصل رحلتنا طبعا بعد قليل نذهب لمكتبة الثقافية، وبعدها نعود للمواكبات وللاستضافات.
2: إذاعة تونس الثقافية، مسرح
3: فرقة الإذاعة التونسية،
4: عبد الرحمن بن محمد بن خلدون،
3: تأليف
2: سينما،
5: هي فرحة الحياة فيلسوف العالم،
2: موسيقى وحوارات،
6: نخرج عن المألوف والمعهود وما هو متعارف،
2: علوم وآداب، ندوات ومراوحات. مكتبة الثقافية.
7: مرحبا بالسادة المستمعين. كتاب اليوم عنوانه The End of the Empire and the World Remained: A Global History of Decolonization، من تأليف مارتن ثوماس، وعنوانه لنهاية الإمبراطورية والعالم المعاد، تشكيله تاريخ عالمي للديكولونيالية أو لتفكيك الاستعمار أو لإزالة الاستعمار، صدر عن مطبعة جامعة برينستون عام 2024 ويضم 608 صفحات. هذا الكتاب سنعتمد في تقديمه على تقديم النبهة النشري، والذي نظر بالتفصيل في مواد هذا الكتاب. عنوان هذا الكتاب يشير إلى الطموح والطبيعة غير التقليدية لمشروع حظي إلى حد الآن بإشادة واسعة، وهو الحديث عن الديكولونيالية أو تفكيك الاستعمار. وهذا التفكيك كما يرى المؤلفون في هذا السياق ليس عملية بسيطة كعملية تتمثل في تفكيك إمبراطورية، بل هو غالبا ما يكون معقدا ومتناقضا، لأن هذه العملية التي فيها التفكيك للاستعمار هي في الحقيقة تضم تفكيك هياكل قديمة، وتؤدي في الوقت نفسه إلى ظهور نظم وطنية جديدة أحيانا مستبعدة بنفس القدر. فالتركيز على تفكيك الاستعمار باعتباره قوة لإعادة الدمج يبرز كيف أن انهيار الهياكل الإمبراطورية غالبا ما ينتج تشكيلات هشة وعشوائية للسلطة والانتماء. وكانت العملية حسب المؤلف متشابكة تدل بعمق على صعود القومية وعلى فشل الوعد بالديمقراطية. وما يميز هذا الكتاب هو هذا الطموح الموسوعي إلى الضبط بأن يلتقط ملامح إزالة الاستعمار بأشكالها المتغيرة عبر أنحاء العالم، إذ يمتد على مساحة جغرافية واسعة وعلى عقود متطاولة بين الأربعينات والتسعينات. ويبدأ الكتاب بحكاية لافتة، هي حكاية الاحتفال باستقلال كينيا في نيروبي في 11 ديسمبر 1963 من منظار النائبة العمالية باربرا كاسل المدافعة البارزة عن استقلال كينيا في البرلمان البريطاني. تجسد هذا المشهد تناقضات إزالة الاستعمار وتفكيكه. وتعزف فرقة عسكرية أغنية Old Lang Syne مستحضرة الوقار الرسمي للتقاليد البريطانية، بينما تصل كاسل متأخرة متسلقة فوق سياج وممزقة فستانها في الوقت ذاته. هذا التناقض الفوضوي بين الطقوس الإمبراطورية المنظمة جنبا إلى جنب مع الواقع الفوضوي للتحول بعد الاستعمار يعكس الحجة الأوسع للكتاب أن تفكيك الاستعمار لم يكن مجرد رفض للحكم الاستعماري، بل قفزة غير متوقعة نحو بناء الأمة والارتجال والفوضى. قدمنا لكم كتاب The End of the Empire and the World Remade: A Global History of Decolonization لمارتن توماس، وتعريب الكتاب نهاية الإمبراطورية والعالم المعاد تشكيله، تاريخ عالمي لتفكيك الاستعمار أو للديكولونيالية. مع تحيات توفيق جرير.
2: مكتبة الثقافية.
8: مستمعين الكرام، داخل تونس وخارجها طاب وقتكم. أنتم في الاستماع إلى تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة.

0: الصالون الثقافي. الصالون الثقافي. عندما ينهمر المساء يضاء الصالون الثقافي وتنفتح شرفاته على ملكوت الإبداع وحفلات المبدعين، ويأتي حديث جلاسه متوجاً على صهوة الريح. الصالون الثقافي مع رمز العمدوني. مع رمز
1: العمدوني. أهلاً ومرحباً، وصل رحلتنا وتحينا دائماً لكم متجددة أوفياءنا. ويحتضن معرض الدوحة الدولي للكتاب هذا العام في نسخته 35 دور نشر من مختلف الدول لعرض منشوراتهم وأعمالهم أمام الزوار. يعتبر المعرض من أقدم وأكبر معارض الكتب الدولية التي تقام، ويحظى بسمعة طيبة نظرا للإقبال الكبير من الدول الخليجية والعربية والأجنبية من أجل المشاركة فيه. طبعا مهم جدا أن نعود ربما لبعض التحديات، وقد قيل هي تحديات لا تتوقف طبعا، وهذه التحديات سواء عندما نتحدث عن الطباعة أو الشحن والنقل، وهناك الصعوبات العديدة التي تعانيها بعض دور النشر، خاصة على مستوى كما قلنا الشحن والنقل وارتفاع التكاليف. طبعا نتحدث أيضا عن عدد من العناوين المميزة والتي شدت إليها أيضا القراء في هذه الدورة، وقد حضر عدد طبعا من التونسيين، هناك مشاركات تونسية، وهذا أيضا مهم. فدائما التأكيد التونسي أو الإشراف التونسي مهم، والحضور التونسي أهم. وعندما نعود أيضا للبعض من الحاضرين نجد مثلا الدكتور نزار شقرون، والذي أيضا كان حاضرا وكان له أيضا توقيعات لعدد من كتبه المختلفة، حوار مثلا لها الحياة مع الظل، لها أيضا كتاب أيام الفاطمي المقتول وغير ذلك. ومهم جدا أن يزور خاصة التونسيون ممن هم طبعا هناك في الدوحة أو في عدد من بلدان الخليج عندما يتوافدون على هذا المعرض. ضروري جدا طبعا زيارة هذه الأجنحة التونسية. بعض الشهادات تتحدث عن دعم، تتحدث عن اهتمام أيضا وحسن تنظيم، وهناك أيضا إقبال من الزوار الذين يقتنون الكتب بحب وبدعم كبير دون مساومة. ليبقى دائما الكتاب هو أفضل الجلساء وأفضل الأصدقاء.

0: اهلا ومرحبا، نوصل رحلتنا وتحينا دائما لكم متجددة اوفياءنا، ونذهب مباشرة الى مخبز السعادة. طبعا مهم جدا ان نعود لمثل هكذا عناوين، وعندما نتساءل اساسا عن المخابز فنجد الطوابير عديدة، ولكن عندما نحط رحلنا في السويد فاننا نتحدث عن رواية حائزة على جائزة أفضل كتاب رومانسي في السويد. إذن مخبز السعادة، الحب على الطريقة السويدية. لم يكن غريبا أن تفوز هذه الرواية بجائزة أفضل كتاب رومانسي، وقد قامت حبكتها الرئيسية على قصة حب غير متوقعة بين طرفين، وقد بدأ كل شيء بينهما بالنفور قبل أن يتحول إلى مشاعر مشتعلة في سردية تميزت باستبطان الانفعالات الداخلية للمرأة على نحو لافت. الرواية للكاتبة إيلين أولمستروم، وقد وقع ترجمتها من طرف أيضا الروائية المصرية نهاء مصطفى، ونجد فيها الشخصية الرئيسية نورا ينسون، وقد اضطرت لاتخاذ خطوة يائسة لإنقاذ مخبز والديها من الإفلاس، فاضطرت لقبول المشاركة في برنامج تلفزيوني واقعي، وبدوره طبعا هنا دخل أحدهم إلى حياتها، وهنا ربما حصلت متغيرات عديدة. ما يشد الانتباه أساسا هو ربما وجود أو التحاق هذه الكاتبة بالعمل أو بالتفرغ لكتابة الروايات، ورغم أنها طبعا تخرجت من كلية حقوق وعملت كمحامية لبعض الوقت، ولكن الشغف ربما بالكتابة هو الذي دفعها لترك مهنة المحاماة والالتحاق أساسا أو التفرغ أساسا بالكتابة وأساسا كتابة الروايات. أول أعمالها، أول إصداراتها كانت سنة 2018، والعنوان كان العمل بعد الساعات الرسمية. فضلا عن ذلك اشتهرت هذه الكاتبة السويدية، اشتهرت أساسا بكتابة نصوص عاطفية ذات حبكات مشوقة وشخصيات نسائية مثيرة للاهتمام. مهم جدا دائما العودة أساسا للرومانسية. لا ننسى دائما أن الرومانسية هي من بين التيارات البارزة، تيارات أدبية البارزة جدا، أو هي من بين أبرز التيارات الأدبية التي أثرت الأدب العربي الحديث، وشكلت أيضا نقطة تحول بارزة في مسار الرواية العربية. طبعا نحن هنا نتحدث أساسا عما يشد الانتباه عن أبرز العناصر الرئيسية في حياة كل إنسان، وهي أو هو عنصر الحب. بعد قليل ستلتحق بنا أيضا شاعرة الحب وشاعرة الرومانسية والحياة الأستاذة نعيمة المديوني، ونعود معها أيضا لبعض محركات الحياة لديها وأيضا شغفها، ونعود معها أيضا لهذا اللقب، لقب شاعرة الحب والرومانسية. نذهب لهذا الفاصل وبعده نواصل.
1: لو حكينا يا حبيبي نبتدي منين الحكاية، احنا قصة حبنا حبنا

نبتدي منين الحكاية؟ ده احنا قصة حبنا، حبنا لينا أكتر من كده.

0: تونس الثقافية،
1: صوت إرادة الحياة.
2: أنت تقرأ في السادسة ابتدائي أو التاسعة أساسي أو البكالوريا، فاتتك بعض الدروس أو عندك صعوبة في البعض منها، وزارة التربية فكرت فيك وعملت لك منصة خاصة اسمها جسور للدعم والمرافقة، تلقاها على الموقع هذا edusoutien.education.tn. منصة فيها دروس كل المواد للأقسام اللي عندهم امتحانات وطنية في آخر السنة الدراسية، دروس أمنها خيرة المعلمين والأساتذة والمتفقدين، تلقاوها في المباشر أو مسجلة. كما تلقاوها مكتوبة يكفيك أنك تنقر على رابط المادة ومن بعد رابط الدرس edusoutien.education.tn. منصة جسور للدعم والمرافقة المدرسية، إن شاء الله بنجاح للجميع.
1: الصالون الثقافي. الصالون الثقافي. عندما ينهمر المساء يضاء الصالون الثقافي وتنفتح شرفاته على ملكوت الإبداع وحفلات المبدعين، ويأتي حديث جلاسه متوجاً على صهوة الريح. الصالون الثقافي مع رمز العمدوني.
3: أهلاً ومرحباً، أهلاً وسهلاً، وصل رحلتنا وتحينا دائماً متجددة لكم أو في أنا لازلنا معكم نوصل هذه الرحلة قبل أن نستقبل أيضاً ضيفتنا ضمن لمتنا هذا المساء الأستاذة نعيمة المديوني. نتحدث عن هذا النشاط وهذا المهرجان، مهرجان البحتري 2026، سيكون الموعد 20-21 ماي بمدينة منبج بريف حلب، والمشاركة ستكون أساسا بإمضاء نخبة من الشعراء والباحثين والمثقفين السوريين. المهرجان يتضمن برنامجا ثقافيا متنوعا يضم أماسي شعرية ومحاضرات فكرية وفقرات إنشادية، وكل ذلك في إطار احتفاء يجمع بين الأصالة الأدبية والحضور الثقافي المعاصر. وتسعى الفعاليات إلى إحياء الموروث الشعري وتعزيز الحراك الثقافي عبر تقديم أعمال أدبية وفكرية تبرز مكانة الشعر العربي ودوره في بناء الوعي الثقافي والجمالي. يشهد المهرجان مشاركة عدد من الشعراء والباحثين الذين سيقدمون قراءات نقدية وأدبية إلى جانب فقرات إنشادية تستحضر جماليات اللغة وروح التراث الثقافي. يأتي تنظيم مهرجان البحتري ضمن سلسلة الفعاليات الثقافية التي عملت وزارة الثقافة السورية على إطلاقها، والهدف الرئيسي هو تنشيط المشهد الأدبي والفني في جميع أنحاء البلاد، وهذا أيضا يهدف إلى تعزيز التواصل الثقافي والاحتفاء بالتراث الأدبي. لازلنا معكم مستمعينا الأفاضل، نواصل رحلتنا دائما مع هذه الباقة من المقترحات الغنائية. نستمع لسميرة توفيق.

0: أهلا ومرحبا، أهلا وسهلا، وصل رحلتنا مستمعينا الأفاضل، ونسعد دائما بهذه اللمة، لمتنا طبعا هذا الركن ضمن هذه المنوعة، والذي دائما يطلب أساسا المستمع الوفي لبرامج إذاعة تونس الثقافية ولهذه المنوعات المختلفة. نحن نسعد لذلك ونتفاعل مع ذلك، وأيضا نبتهج ونصر بكل من يرغب أيضا في الالتحاق بهذه اللمة. وشكرا جزيلا لوفائكم، وشكرا جزيلا لبقائكم معنا. ستعود المجموعة، وأردنا هذا المساء طبعا أن تكون المصافحة أساسا مع هذه الأستاذة اللامعة والأديبة اللامعة ضمن لمتنا، ونعلم أن لمتنا والتي تستقطب عددا من الشعراء وعددا من النقاد وعدد من الباحثين، عدد من الجامعيين أطلقوا عليها لقب شاعرة الحياة والرومانسية، شاعرة الحب والحياة، طبعا هي الأديبة نعيمة المديوني. أهلا وسهلا.
1: أهلا وسهلا أستاذي، مساء النور، أهلا بمستمعي الإذاعة الثقافية.
0: أهلا ومرحبا. لما هذا عدد كبير،
1: عدد كبير
0: من مستمعينا يتساءلون أين الأديبة العربية الأستاذة نعيمة؟ ما السر في ذلك؟
1: مشاعر متبادلة سيدي، وشوق متبادل للإذاعة الثقافية، وأنت تعرف أن الحياة هي عمل، والعمل مقدس بالنسبة إلي.
0: نعم،
1: مشاغل العمل وخاصة في نهاية سنة دراسية، فنحن نشتغل ما شاء الله.
0: نعم،
1: وبالتوفيق لكل طلابنا. نعم،
0: إذن التزامات.
1: نعم،
0: من ناحية، ولكن فضلا عن ذلك،
1: نعم،
0: ما يشدني هو أن الأستاذة نعيمة التزاماتها كلها حب.
1: أكيد.
0: وكلها عشق.
1: أكيد.
0: وفي كل مرة عندما نهاتفك تقولين إن هذا الحب للآخرين هو حب لأبنائي، حب لتلامذتي.
1: نعم.
0: وبالتالي لابد أن أوفر لهم أيضا.
1: نعم.
0: وقتا وجهدا كبيرا.
1: نعم.
0: كي يتألقوا وينجحوا.
1: أكيد أستاذي، التدريس بصفة عامة وأي عمل، لكن أنا بما أني معنا مهتمة بالتدريس، إذا خلت تدريس من الحب فلا تسل عن النتائج. يعني المربي بصفة عامة هو يحب أولئك الأطفال الأبرياء الذين يعطيهم من روحه من طاقته لأجل تميزهم، ولأجل أن يكون في يوم ما، أن يكونوا في يوم ما جيلا صالحا لتونس الحبيبة. نحن نشتغل لكي نوفر لتونس الغد. هذا هؤلاء الأطفال الآن هم رجال المستقبل.
0: نعم.
1: وهن نساء المستقبل، إذا نزودهم بالحب، لأن الحب هو نور، وإذا تزودوا بالنور فلا تسل عن قلوبهم.
0: نعم.
1: من يتزود بالنور وبالحب سيعطي حبا، أكيد سيعطي حبا لتونس، سيعطي حبا لأهله، لأبنائه، لجيرانه، سيفيض منه الحب. ونحن هذا هدفنا، لأننا نعيش بالحب وله نكتب وبه نتزود كي.
0: نعم.
1: نزود.
0: نعم.
1: نعم.
0: إذن نحن نتزود بالحب. وكأنك أنت منذ قليل قلت كلاما شدني، قلت إنني أعطيهم حبا.
1: نعم.
0: نعم. والمربي في العموم إذن يعطي الحب.
1: نعم.
0: وفي العادة نحن نقول هذا المربي يزود الأبناء، يزود التلامذة.
1: نعم.
0: أساسا بالعلم. إذن.
1: نعم.
0: العلم هو الحب، والحب هو العلم.
1: نعم، العلم دون حب.
0: نعم.
1: فالتلميذ في حاجة إلى في حاجة أن يشعر بأن ذلك الذي يلقنه المعرفة.
0: نعم.
1: أيضا يلقنه الحب، يزوده بمشاعر جميلة جدا كي يواجه بها المجتمع، كي يواجه بها الحياة. فالحياة أصبحت معقدة وللأسف، وما فتئة تتعقد مع هؤلاء الأطفال الجيل الجديد. إذن فهم
0: ستتعقد إن لم نحسن،
1: إن لم نحسن أدبهم.
0: نعم.
1: وإن لم نحسن تربيتهم، وإن لم نحسن تعليمهم.
0: نعم.
1: إذن نحن نزودهم بالمعرفة.
0: مهم.
1: ونزودهم بالحب.
0: نعم.
1: وبكيفية يتعاملوا في يوم آخر، يتعامل، لأن الحب ينفي العنف، ونحن نعاني وللأسف من العنف الآن في المجتمع. فمن يتزود بالحب لن يكون عنيفا.
0: ليس فقط هذا الانحراف، بل انحرافات عديدة.
1: نعم.
0: ربما كل الانحرافات يقضي عليها الحب.
1: أكيد. أكيد القلب المحب لا يكون قاسيا، القلب المحب لا يمكن له أن يسيء إلى الغير، فهو مزود بأجمل مفاهيم الحياة.
0: نعم.
1: فكيف نطالبه بالقسوة وهو تزود منذ نعومة أظافره على أجمل ما في الحياة، ومن غير الحب أجمل ما في الحياة.
0: نعم. منذ قليل ذكرت العلم، سأعود لهذه المفردات أساسا. نعم. وربنا سبحانه قد أنزل هذا الدستور، قد أنزل القرآن، وأول المفردات هي اقرأ ودعوة إلى القراءة.
1: أكيد.
0: إذن دعوة إلى القراءة، وفي القرآن نجد دائما دعوة للمحبة، دعوة للكلام الجميل.
1: نعم.
0: دعوة للتكاتف والتآزر.
1: نعم.
0: وللتضامن.
1: نعم.
0: دعوة أساسا للتعايش السلمي، دعوة للسلام.
1: للسلام.
0: نعم. إذن نعود. نعم. من جديد ونقول إن العلم إذن هو دعوة للحب.
1: أكيد أصيح. نعم. أكيد العلم أقرأ هي دعوة دعوة للتعمق بالقراءة وفي التعمق في مبادئنا الجميلة.
0: نعم.
1: فالله حب، والله يدعو إلى الحب ويدعو إلى أجمل المبادئ وإلى أجمل السلوكيات. إذن فنحن في خاصة في المدرسة الابتدائية قبل الوصول إلى الإعدادية والثانوية والجامعية.
0: نعم.
1: فنحن نزود طلابنا حتى وإن كنا في فترة من الفترات نقص عليهم، فقسوتنا هي سببها الحب. إن لم تكن تحب ذلك التلميذ أو ذلك الفصل الذي تدرسه فأنت لن تقسو عليه، لكن فإن قسوت فلأجل مصلحته، لأجل أن يتدرب على حل. اليوم نحل المشاكل المعرفية وغدا نحل المشاكل الحياتية.
0: إذن القسوة حب.
1: أكيد. فأنا أقسو على أبنائي حبا.
0: نعم.
1: وليس إهمالا وليس لا مبالاة، بالعكس أنا إن قسوت
0: ليس نقمة
1: وليس نقمة، فأنا. نعم. فأولئك الأطفال هم أبنائي فعلا.
0: القسوة. نعم. بحنو
1: أكيد بحنو. فأنت تقسو الآن وتبتسم، بعد دقائق تجد نفسك تبتسم.
0: نعم.
1: وكأنك ترسم على وجهك الفرحة كي ترسل إليه رسالة، يا ابني فأنا لم أقسو عليك كراهية، بل قسوت عليك لأجلك مصلحتك.
0: نعم.
1: فأنت ذلك الفتاة لزلت صغير ولزلت لا تدرك.
0: نعم.
1: بالفعل مقدار المسؤولية التي على ألقيت على كهلك.
0: منذ قليل قلتي الحب هو الله.
1: الله.
0: نعم. ذكرتني بأحد أبناء لمتنا وبدوره أيضا قد بارك هذا اللقب الخاص بك أساسا عندما قال إذن شاعرة الحب والحياة، شاعرة الرومانسية، الأستاذ الصادق شرف أبو وجدان صاحب الأخلاء مجلة المجتمع المدني، والذي قال ولقي قدم باقة من العناوين، فلقي هجومات لاذعة من عدد من الأشخاص مما قاله أو بعض العناوين. قال مثلا: قل هو الله حبيبي، هذا له ديوان عنوانه.
1: نعم، نعم، نعم.
0: قل هو الله حبيبي. عنوان آخر قال: إن للحب وإن إليه راجعون.
1: نعم.
0: وقال: إن أعطيناك الحب. وقد قصد بذلك الله هو الحب،
1: هو الحب.
0: ولا يوجد أجمل من ذلك،
1: ولا أحب من الله، ولا أكرم من الله، ولا أحن من الله.
0: نعم.
1: فالله هو الحب، الله الذي وهبنا كل يعني أكثر من مما نحب، فقد وهبنا الله.
0: نعم.
1: إذن فالله حب،
0: هو الرحمن الرحيم.
1: نعم.
0: نعم.
1: نعم.
0: إذن ورحمتي وسعت كل شيء. هذا هو الله.
1: هذا هو الله.
0: نعم. إذن الحب لا يوجد أجمل من هذا اللقب أيضا.
1: أنا أعتز به كثيرا هذا اللقب.
0: نعم.
1: اللقب هذا جزء مني أستاذي.
0: لما وقع تلقيبك بذلك؟
1: وقع تلقيبي أستاذي لأنني أكتب كثيرا عن الحب.
0: نعم.
1: ولأنني أؤمن أن الحب هو الدواء الذي يداوي القلوب العليلة، أؤمن إيمان راسخ. يعني ذلك القلب الذي يحب، ذلك القلب الذي يعطي دون حساب، ذلك القلب الذي يعطي دون من، فهو لن يتسبب في أذيتك أستاذي، تأكد.
0: نعم.
1: وأنا أكتب عن ذلك الشعور الجميل ورسالتي أراها في كتابة كل ما من شأنه أن يدخل السعادة إلى قلب الإنسان، إلى قلب المتلقي. ما أش أنا مثل عندما أقرأ كلمات جميلة، نثر، قصة، أنا أقرأ كل شيء.
0: نعم.
1: فأنا أشعر بسعادة، وحتى وإن كنت في تلك الفترة مثل أعاني من بعض الضيق، ضيق النفسي، فإن تلك الكلمات تبهجني وتفتح أمامي أبواب الأمل، تفتح أمامي نوافذ من الجمال، فأنا أسعى إلى إدخال كمية ولو حتى كمية محدودة في قلب القارئ كي أسعده تلك السعادة، تلك النبذة من السعادة، تلك النبذة التي تزيل عنه القلق، تجعله لبعض الدقائق ينسى ما هو فيه وينغمس في الكتابة وينغمس في القراءة والتفاعل مع القراءة. ويسعدني كثيرا أن أقرأ ما يراه الغير، رأي الغير يسعدني أيضا، وحتى إن كان يخالفني. لماذا أسعد؟ أسعد لأن كلماتي مست جانبا في روحي.
0: ثمة مسألة.
1: نعم.
0: وربما أنا خلت هذا اللقب من هذه المجموعة، من مجموعة لمتنا، لأنك دائما مبتهجة ودائما سعيدة ودائما مسرورة. يعني يعني ذلك أنا أبدا أن التقيت بالأستاذ نعيم المديوني دون ابتسامة ودون ضحك ودون طاقات إيجابية.
1: نعم سيدي، حب الحياة، حب الحياة يشغلني والسعادة تشغلني، هي هاجسي. إذا أنا إذا أشغلت بهذا، بهذه النافذة، فأنا أريد أن أفتح نافذة على الجمال، على البساتين، على الحقول، لا أريد أن أفتح نوافذ الأسى. يؤزمني الأسى كثيرا أستاذي، ولو أنه جزء من حياتنا، لكنني أتجاوز بسرعة بحبي للحياة. فالحياة جميلة جدا جدا جدا.
0: نعم.
1: مهما كانت فيها نتوءات وكانت فيها العراقيل فهي جميلة. ما يعطينا الله 99% من السعادة، وواحد فقط من المنغصات. لا نقف على الواحد، نتشبث ب99%.
0: هو الله لا يعطينا أبدا المنغصات.
1: لا. نعم. الظروف يعني الحياتية أستاذي. لا عكلا.
0: نعم. نعم. أنت طبعا الله يقدم لنا. نعم. كل شيء جميل.
1: نعم.
0: ولكن الإنسان يمكنه إذن أن يخلق هذه السعادة.
1: نعم.
0: أو غير ذلك.
1: نعم.
0: إذن الأستاذة نعيمة تعمل على إسعاد الآخرين.
1: أكيد.
0: هذا ما فهمته.
1: نعم.
0: إذن أدبك هو إمتاع للآخرين.
1: نعم.
0: نعم.
1: لن نتحدث،
0: لن نتحدث عن آخر إصداراتك بين الأزقة تاهت روحي، بل سأتحدث بصفة عامة عن هذه الإصدارات المختلفة، من بينها صرخات أنثى عاشقة، بين الحنين والأنين، تراتيل في محراب الذاكرة، ضجيج أحلام، همسات قمر، وغير ذلك.
1: نعم.
0: إذن هنا نتحدث بصفة عامة عن هذا الأدب وعن هذا الحب المبثوث في هذه الكتب.
1: نعم.
0: المختلفة. هل هدفت ضيفتنا أساساً لإمتاع الآخرين فكريا، ثقافيا، معرفيا، هدفت لإمتاعهم من خلال هذه الرومانسية المبثوثة؟
1: نعم.
0: في هذه الـ ربما الإصدارات المتنوعة.
1: نعم نعم، كل إصدار هو رسالة، رسالة معطرة بالحب وبالحنين وبالأشواق لكل شيء جميل، للوطن، للعمل، للأسرة، للأبناء، للأصدقاء. فإن تحقق ذلك، وإن تحقق أن يقرأ الإنسان ويخرج من أي كتاب بين يديه بلحظات سعادة، بلحظات أمل، بحلول لحياته، حلول لمنغصاته، فإنني أعتبر أن كتابي ناجح، لأنني من خلال كل كلمة وكل جملة فأنا أخاطب الضمير والقلب.
0: نعم.
1: خاطب ذلك الضمير الذي يكون ناصعا ولن يكون الضمير ناصعا إلا إذا تزود القلب بأجمل المبادئ، ومن أجمل المبادئ الحب.
0: نعم، ولا محالة، وجدنا في إصداراتك المتنوعة وجدنا فيها انغلاقا نوعا ما، انعزالا، أحسسنا بهذه العزلة، ربما هي مطيتك في الحياة، تنعزلين من أجل الكتابة، من أجل الإبداع، ربما أنت تنعزلين عن الآخرين خشية الأذية. وجدنا أيضا في هذه الكتابات عناصر طبيعية عديدة وحب دفين لديك للطبيعة، وجدنا أيضا حياة تفيض بالسعادة، وكل ذلك عبر الخيال. وجدنا عواطف جياشة في اتجاهات عديدة. هذه هي الرومانسية،
1: هذه هي الرومانسية أستاذي. ولا أخفيك سرا أنني تزودت بأجمل العواطف منذ نعومة أظافري. تزودت بها وأنا طفلة صغيرة من أبي رحمه الله ومن أمي، فشببت على حب العطاء. وشببت على كرم النفس. لأنني تزودت من ذلك، من ذلك الرجل العظيم الذي كان يعطي دون أن ينتظر لا جزاء ولا شكور. فعلا، فأنا عشت مع ابن رحمه الله يعطي، هو سخي.
0: نعم،
1: سخي في كل شيء، حتى في عواطفي فهو سخي.
0: نعم،
1: وقد تعلمنا منه ذلك السخاء، وتعلمت منه حب الحرف وحب الكتابة وحب القراءة.
0: نعم،
1: منذ كنت في سنة الرابعة ابتدائي أستاذي تعلمت، تزودت، فهو يقرأ، هو يطالع كثيرا، وأنا تعلمت هذا الجمال من والدي. ووجدتني دون في البداية لم أكن أشعر، وجدتني أكتب ميالة إلى هذا النوع من القصائد.
0: لا محالة. لاحظنا ذلك، لاحظنا تمردا على السائدي، لاحظنا في ذلك تمرد، هناك فيض، هناك هيجان على ما هو موجود، رغبة في التغيير، ولكن دائما الدعوة بحب، الدعوة لعشق الحياة، الدعوة كلها مخضوبة بهذه العواطف الجياشة كما قلنا.
1: نعم أستاذي، ففي دعوة إلى الحياة ودعوة إلى الحب، فنحن ندعو إلى مجتمع قويم، إلى مجتمع متماسك، إلى مجتمع متين. وما أحوجنا اليوم إلى تمتين هذه العلاقات بين الناس، ما أحوجنا إلى رؤية الحب في عيون الآخرين. وللأسف نحن أصبحنا لا نرى الحب كثيرا في عيون الآخرين، نرى الخوف من الآخر، أصبح الآن الإنسان يخاف من الآخر.
0: هل ذلك دفعك للتمرد؟ هل هذه الكراهية بين ظفرين؟ ربما البغيضة دفعتك للتمرد على الواقع السائد.
1: أكيد.
0: رغبة في فرض الحب.
1: نعم، وفي في نشري بساطا جميلا.
0: نعم،
1: من الورود الورود المرسومة بالحروف. فأنت عندما تسير على الورود تبتعد على الأشواك، تستمتع بلذة الورود. فالكتابة والقراءة هي ورود، هي بساتين من الورود يمتلكها ذلك القارئ، ذلك المتلقي. وإن امتلكها فلا تخاف عليه في يوم من الأيام، فهو سيرجع تلك المشاعر الجميلة، سيحولها إلى أفعال وليست إلى أقوال. ونحن نتمنى أن تتحول المشاعر الجميلة من الأقوال، تخرج من الكتب وتخرج من الدواوين، لتنتقل إلى ذلك الفرد. لأن الفرد عندما يحتك بالمجموعة سيعاملها بأطيب ما عنده، وبالتالي تكون عدوى الانشراح وعدوى البهجة وعدوى السعادة، وهي أجمل عدوى يا أستاذي.
0: نعم، ولما هذا شعرت الأستاذة نعيمة فشعرت. نعم، ما الأحاسيس عبرت عنها؟ لأن الإصدارات المختلفة لاحظناها أساسا تعابير عن واقع أو عن رفض لواقع، أنه تمرد على واقع لا

0: بلطف.
1: إلى اعتناق المحبة، فالمحبة أجمل شيء تعتنقه. فأنت اترك لنفسك الانسياق وراء ذلك، وراء تلك المشاعر الجميلة، ستهدأ نفسيا، ستهدأ.
0: نعم.
1: تلك النظرة، تلك النظرة المليئة بالمخاوف ستزول.
0: نعم. رتن أشكرك جزيل شكر الأستاذة نعيمة المديوني، طبعا هذه الأديبة العربية التي رغبت في نشر إبداعها من خلال أساسا العودة لمشاعرها وبث هذه المشاعر طبعا للآخرين، حتى نتزود جميعا أساسا بالجمال، وحتى تأتلق السماء بهذه النجوم التي تنيرها. وفي كل مرة الأستاذة نعيمة تقول لا يوجد أبدا نجم ولا يوجد مبدع، بل لتكون الأرض مثل السماء ولتتسع لكل النجوم. هذا هو القلب الواسع، وهذا هو الفيض المترامي الأطراف. وصلنا لخاتمة هذا اللقاء الذي أمنه في جزئه الأول زميلنا منصف المرايحي، أخذ عنه ابتداء من السابعة، أخذ عنهم وصلت الرحلة زميلنا كريم المدب الذي سيواصل معكم رحلة الليلة. نستمع أساسا لهذا الرائع، لهذا المميز، حمام خيري.

0: مستمعين الكرام، داخل تونس وخارجها طاب وقتكم. أنتم في الاستماع إلى تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة. صوت إرادة الحياة.
1: على طريق الإبداع،
2: خدمة للإبداع الشبابي وسعيا للأخذ بأيدي الأدباء المبتدئين. على طريق الإبداع،
1: دربة مع فؤاد الجرجوري
3: وعروسية بوميزة.
4: تحية طيبة مستمعينا الكرام، وأهلا وسهلا بكم إلى متابعة هذا العدد من برنامج على طريق الإبداع رفقة الدكتور فؤاد الجرجوري. أهلا وسهلا بك دكتور فؤاد.
5: أهلا وسهلا ومرحبا.
4: إيمان سليماني ترافقنا اليوم في الهندسة الصوتية، عروسية معكم من أمام المصدح. كالعادة ندعوكم إلى متابعتنا على مدى ساعة من الزمن نخصصها لمحاولة إبداعية جديدة كانت قد وصلتنا عبر البريد الخاص بالبرنامج عن طريق صفحته على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك، صفحة على طريق الإبداع. فماذا تراه اختار لنا اليوم الدكتور فؤاد؟
5: بالنسبة إلى حصة اليوم أستاذ عروسية، سنتناول بالحديث والتحليل والتعليق نصا جاءنا من صديق البرنامج محمد جدي، وعنوانه هذا الوجه ليس لي. لكن قبل الحديث عن هذا النص، أريد أن أشير إلى أمر يتمثل في أننا اليوم في برنامج على طريق الإبداع حرصنا على الاحتفال والاحتفاء بحدث سعيد. هذا الحدث السعيد يتمثل في الأخبار التي جاءتنا تحمل البشرى. هي تبشرنا، هذه الأخبار إذن بشرتنا بأن صديق البرنامج عبد الباسط عزوز، الذي سبق لنا أن تحدثنا عنه في هذا البرنامج وأن نظرنا في العديد من نصوصه، إذن جاءتنا البشرى تحمل إلينا الخبر السعيد المتمثل في أن عبد الباسط عزوز نشر باكورة أعماله، وتتمثل باكورة أعماله في رواية سماها السدراية الحمراء. لذلك أستاذ عروسية، نحتفل بهذا الحدث في مطلع هذه الحصة، ونستبشر بصدور هذه الرواية، ونحرص على أن نتوجه إلى عبد الباسط عزوز بأحر التهاني، مشجعين إياه على المضي قدما في سبيل العطاء الفني وفي سبيل الكتابة الأدبية في الروايتي وفي غير الرواية.
4: فألف مبروك إذن لصديق البرنامج الفنان الكاتب والمبدع عبد الباسط عزوز صدور روايته الأولى وبكورة أعماله الإبداعية والأدبية السدراية الحمراء، والعقبة إن شاء الله لبقية الأصدقاء وصديقات ممن كانوا معنا وتابعونا ووثقوا في أثيرنا وفي فسحة على طريق الإبداع. وقريبا نحتفي بإصدار جديد للكاتبة الشاعرة كذلك دلالة جاب الله، والكاتب والشاعر محمد الناصر. فألف مبروك للجميع مسبقا في انتظار الكثير من البشرى من صديقات وأصدقاء البرنامج ممن اختاروا درب الإبداع والكتابة الأدبية.
5: فعلا أستاذ عروسية، نحن نسعد في هذا البرنامج بالاستماع إلى مثل هذه الأخبار، ونسعد إلى أن هذا الصديق أو ذاك أو هذه الصديقة أو تلك ممن رغبوا في التعامل مع هذا البرنامج، نسعد حين نراهم يصلون إلى هذه المرتبة، وحين يقبلون على عملية النشر للتعريف بتجاربهم. فمرة أخرى أحر التهاني لعبد الباسط عزوز، وكامل التشجيع والدعم لسائر أصدقاء البرنامج وصديقاته.
4: نعم. بعد هذه الوقفة دكتور فؤاد مع التهاني لأصدقاء وصديقة البرنامج لإصدارهم باكورة أعمالهم أو إصداراتهم الجديدة، نذكر أننا بصدد حصة نخصصها لنص هذا الوجه ليس لي لصديق البرنامج محمد أجدي، وسنعود مع طليلة أولى على هذا النص وصاحبه مباشرة بعد الشارع. إطلالة البداية. إطلالة البداية. إذن دكتور فؤاد، في إطلالة البداية وكما عودتنا دائما تقدم فكرة أولية حول النص وصاحبه، فماذا سنقول عن صديقنا الكاتب محمد أجدي ونصه هذا؟
5: لا نقول إلا خيرا
4: طبعا.
5: محمد أجدي كاتب هذا النص هو أستاذ في مادة التاريخ والجغرافيا، وقد أقبل على الكتابة منذ زمن بعيد، ثم كأنه انصرف عنها، كأن شؤون الحياة صرفته عن الكتابة، وهذا يحدث، لكنه يعود إليها راغبا مشتاقا، وإذا به يدمنها والعبارة له، وهو مقبل على الكتابة لا ينقطع عن مزاولتها منذ سنة 2012. محمد أجدي يكتب في مواضيع متنوعة، منها ما هو ذاتي ومنها ما هو اجتماعي، وهو يمتاز برؤية للواقع الذاتي والجماعي فيها دقة وطرافة وعمق في الوقت نفسه، هذا يتجلى من المضامين التي يتناولها محمد أجدي في نصوصه. وقد يكون محمد أجدي أيضا ساخرا فيما يكتب، فيذكرنا عندئذ بعلي الدعاجي أو بمحمود بلعيد أو بغيرهما ممن عرفوا بكتابة القصص الهزلي الساخر. هو هزلي في الظاهر لكنه يخفي ما يخفي في أعماقه وبواطنه. هذه هي فكرة أولى عن صاحب هذا النص محمد أجدي. أما نصه الذي عليه سيكون مدار حديثنا اليوم فهو نص قصصي فيه مزيج من المقاربة الذاتية الفردية، وفيه كذلك رؤية لواقع الإنسان ولعلاقة الإنسان بنفسه وبغيره. وعلى هذا النحو يا أستاذ عروسية نكون قد قدمنا لتحليل هذا النص ولبيان رأينا فيه. وقبل أن نواصل التعليق على النص لابد من الاطلاع عليه، لذلك نرجوك التفضل بقراءة نص محمد أجدي الذي عنوانه هذا الوجه ليس لي.
4: النص إذ يتجلى. النص إذ يتجلى. هذا الوجه ليس لي. فتح متجر مستحضرات التجميل، توقف عند العتبة لحظة وكأنه يعبر برزخا يفصل بين عالمين لا يلتقيان. دلف إلى المحل يتلبسه الارتباك. كان قد ألف أجواء الفصول الدراسية وخبر رائحة الطباشير وتآلف مع جدران قاعة تدريس تجملت بخرائط الأرض، لكنه هنا أمام هذا الفيض من العطور والضوء بدا غريبا عن المكان، كأنه دخيل على لغة لا يتقنها. وكيف له أن يألف رائحة العطور، وكيف تراه يستجيب لهذا البريق واللمعان اللذين يفيض بهما المكان؟ دخلت أول زبونة ثم تلتها ثانية وثالثة ورابعة، بدت له للوهلة الأولى وكأنها وجوه متشابهة تشي ملامحها بأسرار خفية، كلها تفتش عن إضافة، عن تعديل، عن لمسة تغير شيئا ما لا يراد له أن يرى. أشارت إحداهن إلى علبة ناولها إياها بصمت خجول محاولا إخفاء ارتباكه، إذ لم يكن يعرف أسماء الألوان ولا يعي أسرار المساحيق. في المعهد كان يشرح لتلاميذته كيف تتشكل القارات وكيف تغير الرياح والسيول تضاريس الأرض عبر عمليتي التعرية والترسيب، وكيف تحدث أهم التغيرات المناخية عبر الفصول. أما هنا فكان يرى بعين الدهشة كيف تعاد صياغة ملامح الوجوه، وكيف تمحى آثار التجاعيد ويزول حوق العينين أو الهالة السوداء، وكيف تعكس المرايا رسم ابتسامات مشرقة. طلبت منه مرأة في منتصف العمر مرآة، ثم شرعت في تمرير الفرشاة على خديها بشيء من اللطف والحذر، وكأنها ترمم تحفة أثرية تناسلت شقوقها. حدقت في وجهها طويلا كي تحسم اختياره النهائي، وهو يتأمل حركاتها أحس بمعنى عميق يطل برأسه من وراء الطلاء. إنها لم تكن تتزين لمجرد الزينة، بل كانت تحاول أن تقنع نفسها بشيء ما لا تدرك كنهه إلا هي. دنت منه فتاة شابة، استشارته عن لون يناسب بشرتها. تجاهل الأمر في البداية، تلاثم قليلا، ثم أشار بإصبعه من بعيد إلى علب عشوائية تتموضع في أحد الرفوف. ابتسمت، شكرته ومضت. لم تقنعه ابتسامتها، قرأها بشكل مختلف ليبتسم هو الآخر لاحقا بعد إدراكه لما تحمله ابتسامتها من مضامين. تسأله امرأة عن رموش اصطناعية، يلتقط من نبرة صوتها ما لم تقله، فيقرأ من نظراتها ما وراء السؤال. إنها لم تكن تبحث عن رموش طويلة أو كثيفة، إنها كانت تبحث عن ستار رقيق يخفي تعبا متقادما سكن عينيها. تفتش عن نظرة أخرى مختلفة تستطيع أن تواجه بها الآخرين دون أن تنكشف. لم تعد الزبونات فراشات عابرات يحملن معهن جمال غموضهن، بل صرن صفحات بيضاء محبرة بمداد يروي حكايات لا تنتهي. ومع مرور الأيام بدأ يتعلم ليس أسماء المنتجات فقط، بل وجوه الحرفاء وجواهر نفوسهم، بل صار يدرك الفوارق الفاصلة ويعي الرغبات الكامنة، ويميز بين من تتزين لتفرح وتحتفي بالحياة، ومن تتزين لتخبئ أثقال حزنها خلف متاريس الألوان، بين من تبحث عن الجمال ومن تهرب من مرارة الواقع. وفي كل مساء قبل أن يغلق المحل ويطفئ الأضواء، كان يقف أمام المرآة يتأمل وجهه كما هو، يمسح ملامحه بكفيه ويتساءل بصمت: هل أستطيع في ظل هذا الواقع المتبدل أن أحافظ على ملامحي؟ أم أنني سأبدأ بالتغير تدريجيا دون أن أشعر؟ ثم يبتسم ابتسامة خفيفة فيها شيء من الحيرة الممزوجة بشيء من السخرية، ويهمس لنفسه قبل أن يغادر: ربما لا يخفي الناس وجوههم الأصلية زيفا، بل يحاولون فقط أن يصنعوا أقنعة شفافة يستطيعون بها أن يكونوا. الإمضاء محمد جدي.

0: شكرا لك يا أستاذ عروسية. هذا هو إذن نص محمد جدي الذي عنوانه هذا الوجه ليس لي. شكرا لك لأنك قرأت النص كما يجب أن يقرأ، فجعلتنا نتبين ملامحه الأولى على الأقل، وبهذه القراءة أنت تمكنيننا من ولوج عالم النص والجولانية داخله. نبدأ بالعنوان كالعادة، هذا الوجه ليس لي. هكذا بدأ لمحمد جدي أن يسمي نصه، وهو حر في ذلك بطبيعة الحال، لكن القارئ حين ينظر في العنوان يتبين له أن هذا العنوان يصوغه متكلم يتحدث عن نفسه، وينفي أن يكون وجهه وجهه فعلا وحقيقة. هو يؤكد ذلك بليس، هذا الوجه ليس لي. الكاتب هنا عن وعي أو عن غير وعي، هذا لا يهم كثيرا، يجعل قارئا ممكنا يفكر أو قد يفكر في نص آخر كتبه كاتب تونسي آخر وهو شاعر وقد برز اسمه في ثمانينات القرن الماضي. أتحدث هنا عن عبد الله ملك القاسمي رحمه الله، ذاك الذي أصدر ديوانا من الشعر سماه هذه الجثة لي. الفرق بين عبد الله ملك القاسمي وبين محمد جدي أن ذاك لا يرى حرجا في نسبة جثته إلى ذاته إلى نفسه، بل يريد أن يفعل ذلك ويرغب فيه رغبة واضحة. أما محمد جدي فهو ينفي أن يكون وجهه وجهه بالفعل، كأنه وجه آخر لا علاقة له به. تقولين أستاذ عروسي أو قد تقولين، هل فكر محمد جدي في عبد الله ملك القاسمي وفي ديوانه الشعري؟ أقول لك هذا أمر لا يهم كثيرا، لا يهم أن يكون هذا الكاتب أو ذاك فكر في هذا النص أو ذاك. ما يهمنا هو أن نشير إلى أن النصوص تتصادى وتتخاطب، وبعضها ينادي بعضا وبعضها يحيل على بعض دون علم أصحابها في معظم الأحيان. الكتاب لا يعرفون ذلك. الوسيط في هذه العملية هو القارئ الذي يحمل ذاكرة هي في الواقع خزان نصوص هذه الذاكرة. وتذكرين أستاذ عروسي أننا كثيرا ما قلنا في هذا البرنامج إن النصوص كائنات حية تتفاعل تمارس حياتها على طريقتها، فإن أردت أن تحدثيني عن سلطة الكاتب على نصه فأنني أقول لك هذا أمر يستدعي كثيرا من التفكير والتقدير والتدبير. بعد هذا الاستطراد الذي أحببنا أن نقوم به لأننا في هذا البرنامج نحرص أيضا على أن نعرض على من يتابعه بعض الجوانب الثقافية المتعلقة بقراءة النصوص وبنقد النصوص وبالتفاعلية مع النصوص. قلت نعود بعد هذا الاستطراد إلى العنوان، هذا الوجه ليس لي. عنوان في الظاهر يحيل على ذات متأزمة فقدت وجهها، نظرت في المرآة هذه الذات فأنكرت صورتها وأنكرت ملامحها، رأت فيها وجها لا يمثلها، رأت في المرآة وجها لا يشبهها لا يدل عليها. هي إذن ذات دون وجه، ومن فقد وجهه فقد فقد هويته بالضرورة. لابد من الوجه لإثبات الهوية. انظري في بطاقات التعريف، لابد من الصورة، لابد من الوجه لأنها بطاقة تعريف. إذن كأن العنوان يضعنا، يضع القارئة في لحظة وعي لضياع الهوية والإنكار الذات. في جميع الحالات هذا هو منطلق القصة وهذه هي عتبة النص ومدخله. فما الذي سيحدث وقد ضاع الوجه؟ لاحظي كيف أن العنوان يشرع في خلق التشويق لدى القارئ أو لدى السامع. نتجاوز العنوان لندخل عالم الحكاية التي يعرضها علينا هذا النص. الحكاية تدور في عالم مخصوص هو متجر مستحضرات التجميل، والقضية المطروحة في النص في الحكاية في القصة في متجر مستحضرات التجميل، القضية المطروحة هي الرغبة في تغيير الملامح في عالم متبدل تبدلا سريعا، ولكل راغب في ذلك سره، ولكل راغب في ذلك دافعه، ولكل راغب في ذلك سببه وغايته. بطل الحكاية وساردها أستاذ، تشير القصة إلى أنه أستاذ جغرافيا سابقا. أستاذ الجغرافيا سابقا يصبح تاجر عطورات ومواد تجميل ويفكر في تغيير ملامحه، والزبائن يطلبون ذلك. امرأة في منتصف العمر، فتاة شابة، امرأة تسأل عن رموش الصناعية، تتعدد الأسباب والغاية واحدة هي تغيير الملامح. وهذه الحكاية، هذه الديناميكية الحكائية السردية في الوقت نفسه، تنتهي إلى ما يشبه الحقيقة، إذ يقول الكاتب، إذ يقول السارد الذي أنطقه الكاتب فقال، قال: ربما لا يخفي الناس وجوههم الأصلية زيفا، بل يحاولون فقط أن يصنعوا أقنعة شفافة يستطيعون بها أن يكونوا. هذا آخر ما يرد في الحكاية وآخر ما يتلفظ به بطل الحكاية. لاحظ أستاذ عروسية كيف أن المعادلة قد انقلبت. ليس الأمر متصلا بلحظة ضياع الهوية، الأمر يتصل بتجربة أخرى، هي تجربة تغيير الهوية لكي نكتسب هوية جديدة تتيح لنا أن نكون، أن نحيا، أن نعيش في عالم متبدل. فمن لم يفهم هذا فإنه يصبح غير صالح للاندراج في ذلك العالم المتبدل. وكأن بطل الحكاية قد فهم هذا، كأن أستاذ الجغرافيا القديم الذي أصبح تاجرا لبيع مواد التجميل والزينة قد فهم ذلك وانتهى إلى هذه الحقيقة. لكي تكون لنا هوية لابد من أن نغير هويتنا باستمرار. هذه هي الفكرة التي طرحها محمد الجدي من خلال هذه القصة. هذا الوجه ليس لي، ليست لحظة ضياء، هي لحظة وعي بضرورة تغيير الملامح لمواكبة التغيير والتغير الحاصل في العالم وفي الحياة بصفة عامة. هكذا إذن يصبح العنوان لحظة بداية لحكاية أخرى، هي حكاية الذات وقد شكلت وجهها كما تريد هي. هي اللحظة التي تقبل فيها الذات بوجهها الجديد على حياة جديدة. قلت منذ حين في الرؤية طرافة، ما في هذا شك، وفي الرؤية عمق لواقع الإنسان فردا وجماعة، الإنسان والمجتمع بصفة عامة، في رؤيته لوجوده، في رؤيته لكيانه، في تصوره لهويته. لاحظ أستاذ عروسية أن محمد الجدي بما هو كاتب قصاص في هذا النص له ميزة إبداعية. أنت وأنا حين ندخل، وغيرنا من الناس حين ندخل متجرا لبيع مواد التجميل والزينة، هل نحس بمثل ما أحست به الشخصيات؟ لا. هل نرى ما رآه بطل الحكاية على الوجوه ومن خلال العيون؟ لا، نحن نرى أشياء عادية. فضل الكاتب وفضل المبدع أنه يرى ما لا نرى، وأنه ينفذ إلى المعاني والدلالات التي لا تتيسر لنا، لا يتاح لنا أن نراها. هذا هو فضل المبدع والفنان، وهذا هو فضل الفن والإبداع بصفة عامة.
1: نعم، سنأتي الآن بعد هذه الجولة مع المضمون والمعنى دكتور فؤاد، نأتي الآن ونصل إلى مسألة الصياغة الفنية، هذا الجزء الثاني في هذا الركن الذي نخصصه للأسلوب والتقنيات التي اعتمدها صاحب النص في صياغة محاولته الإبداعية. فبماذا تميز نص محمد جدي فنيا وما حيث صياغته دكتور فؤاد؟
0: تميز نص محمد جدي من الناحية الفنية ببراعة في تصريف أدوات القص واستعمالها وفي بناء الحكاية بصفة عامة. سنحاول أن نبين ذلك من خلال تفكيك النص من هذه الناحية، أي من جهة البنية القصصية. الفنية. جملة من الأدوات وفرها لنفسه وضعها أمامه وأخذ يستعملها الأداة تلو الأخرى، جعل لحكايته مكانا، وهذا لابد منه، لكل حكاية مكان وزمان، هذا قدر الحكاية، هذا شرطها، هذه منزلة الحكاية في عالم القص، أن يكون لها بالضرورة بصفة حتمية مكان وزمان. المكان قلنا عنه منذ حين إنه عالم الحكاية، يتمثل في متجر لمواد التجميل والزينة، فيه تدور الأحداث، فيه تبنى الحكاية، ومنه يتفرع القص بالإشارة إلى الحاضر أو بالإحالة على الماضي، العودة بالذاكرة إلى الماضي عبر تقنية الفلاش باك التي سأتحدث عنها بعد حين. لاحظ يوسف عروسية أن المكان في هذه الحكاية لا يوصف وصفا دقيقا رغم أهميته الوظيفية في بناء الحكاية، يكتفي السارد بالإشارة إلى ما فيه من رفوف وعطور وإلى ما يعمه من ضوء وأنوار. معنى هذا أن المكان ليس مهما في نظر الكاتب في حد ذاته، بل هو مهم باعتباره ملتقى الشخصيات وملتقى حكاياتهم. الزمان أيضا غير محدد، هو زمن الأحداث الواردة في الحكاية، وهو كما رأينا وكما أشرنا إلى ذلك منذ حين موزع بين الزمن الحاضر والزمن الماضي. الشخصيات هي محور الحكاية، هي عماد الحكاية، هي الرهان البنيوي في هذه الحكاية، ولكل شخصية قصة، ولكل شخصية وجه تريد أن تغيره، كل شخصية تقول هذا الوجه ليس لي على نحو ما. نبدأ أولا بالحديث عن الشخصية الرئيسية. هذه الشخصية الرئيسية يمثلها السارد الذي هو أيضا بطل الحكاية. هذه الشخصية لا تصورها الحكاية تصويرا ماديا، بل ترسم لها صورة تتماشى مع رهان القص الذي هو تغيير الوجوه وتغيير الوجود. في الحكاية شخصية البطل هي صورة لهذا التغيير ولهذا التغير. هو في القديم أستاذ مادة الجغرافيا، نراه في الحكاية في لحظة التحول من عالم التدريس إلى عالم التجارة، التجارة في مواد الزينة والتجميل. إذن هو يمر من اختصاص علم وجه الأرض إلى اختصاص زينة وجوه البشر. هو يمر من تضاريس الأرض إلى تضاريس الوجوه. هذا يشير إليه السارد في النص
1: بالتحديد. نعم، هو لقد أدرج هذه الصورة وهذه المقارنة ما بين واقعه السابق في عالم التدريس وواقعه في هذا المحل.
0: الحكاية تصف لنا لحظة التحول من وضع إلى وضع آخر. نعم. والحكاية ترسم لنا وعي البطل بهذا التحول الذي كان يعيشه. لحظة المرور من عالم إلى آخر تكتنفها الحيرة، يلفها الارتباك، هذا يشير إليه النص كذلك، لأن الأستاذ القديم جاهل بهذا العالم الجديد، عالم تجارة مواد الزينة والتجميل، وهذا يظهر في ارتباكه أثناء تعامله مع الزبائن. اعتمد السارد التحليل النفسي في رسم ملامح شخصية البطل، والتحليل النفسي استعمل لرسم المعاناة التي عاشتها هذه الشخصية في عملية التحول من عالم إلى آخر. نلاحظ أيضا أن شخصية البطل متطورة في وعيها وسلوكها، حضورها في بداية الحكاية يختلف عن ردود فعلها في نهاية الحكاية. هي متطورة في علاقتها بنفسها وفي علاقتها بالزبائن. لاحظنا كذلك أن السارد لديه براعة في الحديث عن الشخصيات وفي تقديم الشخصيات، ويتحدث عنهم حديثا جماعيا في البداية، يعرض علينا صورة جماعية للشخصيات، ثم يفرد كل شخصية بصورة خاصة بها. إذن يجمع أو هو يعتمد الجمع ثم الإفراد بعد ذلك، أي يتحدث عن الشخصيات بصفة عامة في صورة جامعة، ثم يفرد كما قلت كل شخصية بصورة بحكاية. شخصيات مختلفة لكنها مشتركة، هي في الحقيقة متشابهة تشابها كبيرا، هي تشترك في الأسرار الخفية، تشترك في الرغبة في تغيير ملامح الوجه. إذن باستعمال تقنية التبئير أخذ السارد يتحدث عن الشخصيات المحيطة بالشخصية الرئيسية الواحدة تلو الأخرى. أولا تحدث عن شخصية المرأة التي هي في منتصف العمر، وصف حركتها وهي تمرر الفرشاة على وجهها ثم تنظر إلى المرآة. استعمل التحليل النفسي، قال لم تكن تتزين لمجرد الزينة، بل كانت تحاول أن تقنع نفسها بشيء ما لا تدركه إلا هي. ثم تحدث عن شخصية الفتاة الشابة التي تبحث عن لون يناسب لون بشرتها، وحلل نفسيتها وسلوكها. عرض علينا كذلك صورة المرأة التي تبحث عن رموش اصطناعية، حلل نفسيتها، هي تبحث عن نظرة جديدة تواجه بها الآخرين، تخفي بها سرا قديما. إذن شخصيات متفرقة في الظاهر لكنها مردودة إلى شخصية واحدة مسكونة برغبة مستبدة بها، هي الرغبة في البحث عن تغيير الملامح لغاية ما، لسر ما، لهدف ما. لكل واحدة من الراغبات في تغيير ملامحهن سر وحكاية، وهكذا تتناسل الحكايات في النص وترسم لنا حكايات أخرى ممكنة تتعلق بهذه الشخصية أو تلك. وهذا له صلة ببنية الحكاية، ما في هذا شك. عنيت بهذا الكلام أن كل شخصية على حدة يمكن أن تكتب لها قصة خاصة بها، وتطلع تلك الشخصية في تلك القصة بدور البطولة، كما اطلع هذا الأستاذ بدور البطولة في هذه الحكاية. اسأليني عن السارد.
1: كيف كان حضور هذا السارد دكتور فؤاد في هذه القصة؟
0: السارد مورط في سرده.
1: كيف ذلك؟
0: هذا طبيعي، لأنه يحكي حكايته، هو بطل الحكاية في نفس الوقت. هو يحكيها بالحكي المباشر حين يتحدث عن التحولات الطارئة عليه، ويحكيها من خلال التذكر باستعمال تقنية الفلاش باك التي أشرت إليها منذ حين. فيستحضر ماضيه يوم كان أستاذا للجغرافيا في أحد المعاهد الثانوية. نتحدث عن السارد، نتحدث عن بطل الحكاية، فنظل في عالم النص. لكن إن خرجنا من عالم النص وتحدثنا عن الكاتب، وإن تسألنا عن علاقة الكاتب بنصه، إن فعلنا ذلك لاحظنا شبها بين بطل الحكاية وبين كاتب النص. لأننا نعرف أن محمد الجدي أستاذ تاريخ وجغرافيا، وبطل الحكاية أستاذ جغرافيا. من حق القارئ أن يتساءل، هل هذه الحكاية من أدب الترجمة الذاتية؟ هل محمد الجدي يتحدث عن حياته هو؟

0: كأن الحديث عن الترجمة الذاتية هنا كأن هذا الحديث غير ذي موضوع، غير ذي جدوى. هل أقول لك لماذا أذهب إلى هذا؟ أذهب إلى هذا لأني أعتبر أن الأدب أيا كان جنسه هو نابع من الذات، وهو يحيل على ذات الكاتبية أيا كانت الحالة، أيا كان الجنس، أيا كان الخطاب.
1: نعم.
0: هذه هي إذن أستاذ عروسية أهم الملاحظات التي أردت أن أبديها في خصوص الجانب الفني المتعلق بالتشكيل القصصي في هذا النص، نص هذا الوجه ليس لي، لمحمد جدي.
1: نعم، شكرا دكتور فؤاد. بعد هذا الغوص إذن مع المعنى والمضمون والصياغة الفنية، سنأتي بعد لحظات إلى جذب الصياغة اللغوية، ودائما نرصد أو ننظر في الجانب سلامة الصياغة اللغوية، لأنه الأخطاء أو الهنات يمكن أن تؤثر على طبيعة النصوص أو تؤثر على جمالية النصوص. فبعد الشارة سننظر إذا كانت قد تسربت إلى نص محمد جدي بعد الهنات، أو إن كان يحتاج إلى بعض المراجعات كما قلت، مباشرة بعد شارة الركن.

0: الميزان. في الميزان. زين سنضع هذا النص، نص هذا الوجه ليس لي، لصديق البرنامج محمد أجدي، بعد أن تطرقنا إلى جمالية القص والسرد في نصه هذا، ونظرنا في الصياغة الفنية التي اعتمدها صديقنا محمد أجدي بمختلف تقنياتها، وبعد أن بينا لمستمعين ومستمعاتنا مختلف المعاني والمضامين الواردة في هذه المحاولة، نأتي الآن إلى الجانب المهم أيضا على غير بقية الفقرات وبقية الأركان، هذا الجانب النقد. الآن دكتور فؤاد، في الميزان ننقد النصوص، ننظر إليها من جانب الزاوية النقدية التقييمية والتقويمية، كذلك إن تطلب الأمر ذلك، فهل رصدت في هذه المحاولة ما يتوجب الوقوف عنده وتقويمه؟
1: زيني هذا النص أستاذ عروسية بما شئت من الموازين.
0: نعم.
1: فهو في جميع الحالات نص ناجح ويدل على أن محمد أجدي تتوفر لديه القدرة على كتابة النصوص القصصية وعلى صياغتها وتشكيلها وعلى إفراغ ذلك في لغة عربية سليمة مستساغة موفقة في تأدية المعاني والمضامين التي يرغب الكاتب في تأديتها وفي تصوير المشاهد التي يرغب في تصويرها وتشكيلها. محمد أجدي يحسن كتابة النصوص بلغة عربية خالية من الأخطاء في جملتها، هي خالية من تلك الأخطاء التي تجعل النص يختل، تجعله يسقط في ميزان النقد وفي ميزان التقويم وفي ميزان التعامل معه بصفة عامة. هذا ما أقوله في شأن هذا النص، وما أقوله في شأن محمد أجدي من خلال هذا النص تحديدا، ومن خلال ما قرأنا له من النصوص. هو يحسن لغة الصياغة الفنية ويحسن استعمال اللغة العربية كذلك، لكنني مع ذلك أستاذ عروسية بدت لي في هذا النص بعض الاستعمالات اللغوية التي جعلتني أرغب في محاورة كاتب النص في خصوصها، من ذلك استعمال جاء في مطلع الحكاية حين يقول السارد أو حين يقول الكاتب على لسان السارد، وكان قد ألف أجواء الفصول الدراسية وخبر رائحة الطباشير وتآلف مع جدران قاعة تدريس إلى نهاية الجملة. هذا السياق يستوجب التوقف مرتين. محمد أجدي يقول خبر، وفي اللغة يقال خبراء. إذن لابد من نتأكد في هذا المجال في خصوص حركة عين الفعل، فالأفصح وما تجيزه المعاجم هو أن نقول خبراء. هذا التوقف الأول. التوقف الثاني ذو طبيعة تعبيرية. انظري أستاذ عروسية كيف تحدث عن أجواء الفصول الدراسية، فقال ألف أجواء الفصول الدراسية، ألف، ثم قال تآلف مع جدران قاعة التدريس، واستعمل خبرة. فعل خبرة في تقديري في غير محله، خبرة تحيل على الخبرة،
0: على التجربة،
1: بينما هنا هو يتحدث عن التعود، عن العادة. قال ألف أي تعود اعتاد، وتآلف، والكلمتان تدلان على هذا المعنى. إذن بدل خبر رائحة الطباشير، ثم لا نقول خبر رائحة الطباشير، نقول تعود على رائحة الطباشير، اعتاد رائحة الطباشير، خبر أي صارت له خبرة في هذا الموضوع، الخبرة تحيل على مجال دللي آخر. هذا رأيي فيما يتعلق بهذا الاستعمال. في سياق آخر جاء في النص قول السارد دخلت أول زبونة ثم تلتها ثانية وثالثة ورابعة، ثم يقول بدت للوهلة الأولى وكأنها وجوه متشابهة، الضمير يعود على أي كلمة هنا؟ ما ذكر قبل ذلك زبونة أولى ثم تلتها ثانية وثالثة ورابعة، هذه هي الأسماء التي ذكرت قبل ذلك. الضمير هنا لا يمكن أن يعود على هذه الأسماء، بدت للوهلة الأولى. من هي التي بدت للوهلة الأولى وكأنها وجوه متشابهة؟ لا، هناك خلل ما في التركيب. علينا أن نتساءل، هذا الفعل بدت على من يعود هذا الفعل؟ على فاعل لم يذكر قبله. ما ذكر قبله فواعل، مفرد زبون أولى ثانية ثالثة، بينما هنا الضمير يعود على المؤنث المفرد. في جميع الحالات يستقيم الأمر بمراجعة التركيب. الأصح إذن أن يكون التركيب على هذا النحو: دخلت زبونة أولى ثم تلتها ثانية وثالثة ورابعة، يضع نقطة، بدت وجوههن للوهلة الأولى كأنها متشابهة. عندئذ يستقيم التركيب. هذا وجه من وجوه إصلاح التركيب، لكن بإمكاني أن أفكر في وجوه أخرى لتدارك هذا التركيب. في جميع الحالات هذا التركيب يحتاج إلى مراجعة في تقديري. قال السارد أيضا: كيف تعاد صياغة ملامح الوجوه؟ الملامح لا تصاغ، الملامح تتشكل. وإذن أقترح عليه أن يعوض كلمة صياغة بكلمة تشكيل. كيف يعاد تشكيل ملامح الوجوه؟ هنا الملاحظة متعلقة بالتعبير. يتحدث أيضا عن حوق العينين. بحثت عن الكلمة في المعجم فلم أجد لها أثرا. أدعو محمد الجدية إلى مزيد التحري في هذا المجال والبحث عن الكلمة التي تؤدي معنى تلك الهالة السوداء أو الزرقاء الداكنة التي تحيط بالعين أو بالعينين معا في حالة الإرهاق والتعب أو في حالة مرض أو في حالة استثنائية. قال أيضا: أحس بمعنى عميق يطل برأسه. يطل على رأسه، أطل على. الأمر يستدعي مراجعة من الناحية التعبيرية. هنا قال: أشار إلى علب عشوائية تتموضع في أحد الرفوف. الفعل في غير محله. علب تتموضع، علب موضوعة. العلب لا تتموضع، العلب كائن جماد، شيء من الأشياء لا يعقل، يضعها الإنسان، يقع عليها الفعل. إذن هذه العلب موضوعة أو توجد أو وضعت في كذا، لكن تتموضع من حيث التعبير. الأمر يستدعي مراجعة كما قلت. يتساءل بصمت، لعل الأسلم أن نقول في صمت. قال أيضا: سأبدأ بالتغيير تدريجيا، لعل الأسلم والأفصح والأقرب إلى اللغة، سأبدأ في التغيير، بدأ في الشيء، لأن بدأ بالشيء تعني معنى آخر. الباء هنا تفيد الترتيب، سأبدأ
0: بكذا
1: بكذا ثم كذا ثم كذا، لا هو يعني سأبدأ سأشرع فيه، هذا ما يعني، إذن سأبدأ فيه. هذه تقريبا بعض الملاحظات المتعلقة بالصياغة اللغوية، وأؤكد مرة أخرى أن هذه الملاحظات هي ملاحظات أقرب إلى التفاصيل. في الجملة محمد جدي ليست له مشكلة مع اللغة، قلت هذا في مناسبات أخرى، ليست له مشكلة مع اللغة، بل هو يحسن استعمال اللغة، بل هو قادر على تصريف اللغة تصريفا فنيا بنى به حكايته التي رأينا، وبنى بها رؤيته التي عرضها علينا في هذه الحكاية، ووفق في ذلك إلى حد بعيد، ما في هذا شك. هي تفاصيل ننتبه إليها حين نمعن النظر فيما نكتب. وقلت إن كبار الكتاب في مختلف العصور والدهور يراجعون ما يكتبون، فنصيحتي إلى من كان له ولع بالكتابة أن يراجع دائما ما يكتب، لأننا بذلك نسلم من الوقوع في مزالق اللغة، ومزالق اللغة نقع فيها بسهولة وبيسر، ما في هذا شك.
0: نعم، شكرا دكتور فؤاد على مجمل هذه الملاحظات في ركن في الميزان. سنأتي إلى بعض الملاحظات الختامية في ركننا الأخير في موعدنا هذا وفي فسحتنا هذا على أثير تونس الثقافية. في ركن منتهى المطاف سنختم القول بخصوص هذه المحاولة الإبداعية لصديقنا محمد جدي، وأعني بذلك نصه هذا الوجه ليس لي، لكن مباشرة بعد إشارة الركن.
2: منتهى المطاف.

0: بلغنا إذن دكتور فؤاد وإياك ومستمعينا ومستمعاتنا منتهى مطافنا في هذه المحاولة الإبداعية لصديق البرنامج محمد أجدي، أعني بذلك نصه هذا الوجه ليس لي. بماذا يمكن أن نختم القول حوله في لقائنا هذا دكتور؟
1: في خاتمة المطاف أقول أستاذ عروسية إن هذا النص القصصي الذي سماه محمد أجدي هذا الوجه ليس لي يدل دلالة واضحة على أن كاتبه، على أن محمد أجدي قد قطع أشواطا بعيدة جدا في طريق الإبداع، وتحقق له جانب كبير من النضج في تجربته في مجال الكتابة الأدبية. النص يدل على ذلك سواء من جهة الرؤية أو من جهة الصياغة الفنية. الرؤية كما قلت فيها عمق، الرؤية فيها طرافة في التناول، فيها طرح لقضايا مهمة يعيشها الإنسان في هذا العصر السريع المتبدل. قضية الهوية في هذا النص تطرح طرحا جديدا. لكي تكون لنا هوية يجب أن نتابع العالم في تغيره السريع. لاحظي كيف أن الحكاية تنقلنا من فهم ألفناه للهوية، الهوية ثابتة، الهوية مرتبطة بالماضي، الهوية مرتبطة بالتاريخ، كل هذا يتغير في هذا النص. الهوية هي هوية كما قلت متبدلة، هوية تنجح في مواكبة التحولات، هوية تبني نفسها كل يوم، هوية منفتحة على المستقبل لا على الماضي. ولذلك قلت الرؤية في النص عميقة وطريفة ولها راهنيتها، ما في هذا شك. لاحظنا كذلك من الناحية الفنية كيف أن محمد أجدي نجح في تشكيل حكايته ونجح في صياغة هذه الحكاية صياغة فنية، لذلك أهنئه بهذا وأشكر له مرة أخرى حرصه على أن نرافقه في تجربته الأدبية، وأقول له ما قلت لعبد الباسط عزوز قبل اليوم وما قلته لريم الشعلالي كذلك في مناسبة سابقة، أقول له هو أيضا كأنه أنا الأوان وقد بلغ هذه المرحلة من النضج الفني، كأنه أنا الأوان بالنسبة إليه لكي يفكر في نشر هذه المحاولات المتفرقة التي يكتبها وفي إصدار كتاب أول يعرض فيه على جمهور القراء وعلى جمهور المثقفين صورة لتجربته في الكتابة الأدبية. آن الأوان لكي يفعل ذلك إن هو لم يفعل ذلك. وفي خاتمة المطاف أتمنى له مزيد النجاح والتوفيق، وأتمنى ذلك أيضا لجميع أصدقاء هذا البرنامج وصديقاته.
0: شكرا دكتور فؤاد على كل ما تفضلت به بخصوص هذه المحاولة الإبداعية الجديدة لصديق البرنامج محمد أجدي، هذا النص وهذه القصة التي تحمل عنوان هذا الوجه ليس لي، وندعوه إلى مزيد التفاعل مع برنامجنا وإرسال محاولات جديدة أخرى، كما أجدد الدعوة إلى كل صديقاتنا وأصدقائنا ممن جمعوا رصيدها من محاولات والكتابات أن يبادروا بتجربة النشر. طبعا كما أشرنا في بداية هذا اللقاء ننتظر البشائر منهم بإصدار بواكير أعمالهم أو أعمال جديدة. شكرا محمد أجدي، شكرا لكل صديق آمن بفضاء على طريق الإبداع بهذه الفسحة الأسبوعية رفقة الدكتور فؤاد القرقوري. لقاءنا بكم ومعكم يتجدد إن شاء الله الأسبوع المقبل في نفس التوقيت وعلى نفس الموجات، موجات صوت إرادة الحياة، مع أجمل تحيات الدكتور فؤاد القرقوري، إيمان سليماني وعروسية بوميزة بن موسى، تقول لكم متابعة رائقة لبقية برامج صوت رد الحياة، وإلى اللقاء.
2: على طريق الإبداع،
3: خدمة للإبداع الشبابي وسعيا للأخذ بأيدي الأدباء المبتدئين. على طريق الإبداع
2: دربة مع فؤاد القرقودي
3: وعروسية بوميزة.
4: أهلا بكم في إذاعة تونس الثقافية.
5: ولدت سنة 2000، تنشقت نسيم الحرية.
6: عندما نقول أن هناك إذاعة ثقافية تفرح، وهذا يعطيك الأمان.
5: تنعمت بدفق المبدعين والمثقفين، ترعرعت بين المسارح وفضاءات الفنون وورشات الرسامين، سلكت دروب المفكرين والشعراء والفنانين.
7: ثقافية عرفت تختار مزيد من التألق،
5: وها أنا الآن أتدرج في نزهة للمشتاقين، عسى أن تطيب رفقتي بكم أنتم أغلى المستمعين.
8: تحية لإذاعة تونس الثقافية. شكرا.
4: إذاعة تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة.

قلبي يا حبيبي يا حبيبي، لو في قلبك قد قلبي حب يا حبيبي.

إذاعة تونس الثقافية.

0: مستمعين الكرام داخل تونس وخارجها، طاب وقتكم. أنتم في الاستماع إلى تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة. صوت إرادة الحياة.
1: عسلامة، وإشني أحوالكم؟ لا بأس، هاي الكلمات الحلوة اللي تعلمتها من البلد الجميل تونس العربية.
2: عربي أنا،
3: عربي أنا.

0: تطوان.
1: نتجاوز المكان
2: ونسافر عبر الزمان
1: إلى عالم الفن والإبداع.
3: بلاد العرب أوطاني، من الشام لبغداني، ومن نجد إلى يمن إلى مصر فتطواني. فلا حد يباعدنا ولا دين يفرقنا، لسان الضاد يجمعنا بغسان وعدنان.
1: عربي أنا ترحال بين حديث الذكريات
2: وأجمل الحكايات.
4: الآن فقط أستطيع أن أقول سجل أنا عربي.
5: سجل أنا عربي.

0: سهرية
1: عربي أنا سهرة مع فاتن الصالحي.
2: مساءكم عربي أنا، أهلا وسهلا بكم في لقاءنا المباشر من الآن إلى منتصف الليل لسهرة الاثنين 18 ماي 2026. تحيات كريم المدب في الهندسة الصوتية، فاتن الصالحي في الأعداد والتقديم لسهرة الليلة. خليكم معنا في الاستماع والمتابعة مع مجموعة من الاستضافات العربية ومجموعة من الاختيارات الغنائية. يمكنكم الاستماع لنا على 101.1 في www.radiocultural.streamingplayer وأيضا صفحة إذاعة تونس الثقافية مباشر. مرحبا بكم في هذا اللقاء كما قلنا مع مجموعة اختيارات الغنائية. البداية مع كوكتيل تونسي، ثم نستقبل عدد من الضيوف على موجات الثقافية.

0: سلامة. وإشني أحوالكم؟ لا بأس. هاي الكلمات الحلوة اللي تعلمتها من البلد الجميل تونس العربية.
1: عربي أنا.
2: عربي أنا.

0: نتجاوز المكان
1: ونسافر عبر الزمان
0: إلى عالم الفن والإبداع.
2: بلاد العرب أوطاني، من الشام إلى بغداد، ومن نجد إلى يمن إلى مصر فتطواني. فلا حد يباعدنا ولا دين يفرقنا، لسان الضاد يجمعنا بغسان وعدنان.
0: عربي أنا ترحال بين حديث الذكريات
1: وأجمل الحكايات.
3: الآن فقط أستطيع أن أقول سجل أنا عربي.
4: سجل أنا عربي.

0: مساءكم عربي، أنا وصل بكم في هذا اللقاء المباشر مباشرة إلى مصر. وطبعا حابين تكون معنا حاضرة الأستاذة عبير علي للحديث على المسرحية الجديدة مؤخرا البطة السودة، وأيضا هي من مؤسسي مختبر المسرحيات المستقل، وأكيد تفاصيل أكثر مع حول هذا العمل المسرحي الجديد وغيره من أعمالها الفنية. نسمع فاصل موسيقي ثم نعود لمواصلة لقائنا المباشر.
1: أهلا بكم في إذاعة تونس الثقافية.
2: ولدت سنة 2006، تنشقت نسيم الحرية.
3: عندما نقول أن هناك إذاعة ثقافية تفرح، وهذا يعطيك الأمان.
2: تنعمت بدفق المبدعين والمثقفين، ترعرعت بين المسارح وفضاءات الفنون وورشات الرسامين، سلكت دروب المفكرين والشعراء والفنانين.
4: ثقافية عرفت تختار مزيد من التألق،
2: وها أنا الآن أتدرج في نزهة للمشتاقين، عسى أن تطيب رفقتي بكم أنتم أغلى المستمعين.
5: تحية لإذاعة تونس الثقافية. شكرا.
1: إذاعة تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة.
6: خضرة يا تونس خضرة، رزقك فوار، محروس بعين القدرة تبقى هالدار.
7: إذاعة تونس الثقافية.
6: خضرة يا تونس خضرة، رزقك فوار، محروس بعين القدرة.

ومن شجرة لشجرة تيغم عشوش، ومن راس التوت الخضرة شونا اكبوش، ومن راس طفلي وما عمره عشرة تحمل منكوش، طفلي إلا يا سمرة مشي مشوار خضرة يا بلادي.

0: ساعة يحكوا عن رسمي ساعة بسرور وبالآخر مثل النسم يعودوا عالدار خضرا
1: يا لولي حرار
0: يا الله

0: تونس الثقافية. مسرح
1: فرقة الإذاعة التونسية تقدم
2: الرحمن بن محمد بن خلدون.
1: تأليف
0: سينما
3: هي فرحة الحياة الفيلسوف العظيم.
0: موسيقى وحوارات
4: نخرج عن المألوف والمعهود وما هو متعارف.
0: علوم وآداب، ندوات ومراوحات.
5: عسلامة، وإشني أحوالكم؟ لا بأس، هاي الكلمات الحلوة اللي تعلمتها من البلد الجميل تونس العربية.
6: عربي أنا.

0: نتجاوز المكان
1: ونسافر عبر الزمان
0: إلى عالم الفن والإبداع.
2: بلاد العرب أوطاني، من الشام إلى بغداد، ومن نجد إلى يمن إلى مصر فتطوان. فلا حد يباعدنا ولا دين يفرقنا، لسان الضاد يجمعنا بغسان وعدنان.
0: عربي أنا ترحال بين حديث الذكريات
1: وأجمل الحكايات.
3: مرحبا بكم في لقائنا المباشر برنامج عربي أنا. كما قلت منذ البداية، ضيفتي من مصر وطبعا المخرجة المسرحية وأيضا مؤسسة مختبر المسحارات المستقل، حاضرة معنا عبر الهاتف. مساء النور أستاذة عبير علي.
4: مساء الخير، أهلا بك.
3: مرحبا بك على موجات إذاعة تونس الثقافية. طبعا لديك مسيرة هائلة في أعمالك المسرحية المتعددة، وكنت من مؤسسي مخبر المسحارات المستقل، واللي اشتغلت عليه عدد من الأعمال المسرحية الهامة.
4: أهلا بك يا فندم.
3: نعم، مرحبا بك. طبعا بداية مبروك المسرحية الجديدة البطة السوداء،
4: أولاد البطة السوداء.
3: نعم نعم، تحكينا على هذا العمل المسرحي الجديد.
4: أولاد البطة السوداء، أنا من 10 سنين بدأ يشغلني جدا فكرة الاختلاف والتنوع، وفزع الناس من المختلف، ومحاولة مقاومته بكل الطرق، من تهميش وعزل واضطهاد لمجرد أنه هو مختلف، وكأن هذا المختلف يهدد أمننا ويهدد مناطق الأمان اللي عندنا يعني. وكنت شايف أن دي المشكلة الأكبر، أكثر من كلامنا عن الديمقراطية والحرية السياسية، مش لأن ده مش ضرورة، ولكن لأن إحنا إذا كنا بنطالب السلطة أنها تعطينا حريات سياسية، فإحنا كمان مفروض نطالب المجتمع أن ما يشكلش أشكال أخرى من الضغوط، يعني يبقى في ضغط مجتمعي بيحصرك إذا ما كنتيش شبه أو إذا كنت مختلفة في الرأي أو في الأفكار. فعملت حاجة عرض بين تفاعلي اسمه أولاد البطة السوداء في 2016. العرض كان الجمهور بيدخل بيبقى معاه كارت صفارة، وبنقول له لو اعترضت على حاجة صفر واطلع، احنا بنحكي لك حكايات مجمعينها من الشارع عن التمييز والطبقية والعنصرية والخناق اللي بين الصعيدي والبحراوي، بين الأبيض والأسود، وبين المسيحي والمسلم، وبين المسلم والمسلم في الطوائف، وبين المسيحي والمسيحي، وبين اليساري واليميني. كنا قلنا لهم ان في الكارت ده بيبقى عليه رقم. في وسط العرض الجمهور كان كتير بنحكي حكايات منها في الكلوري بس ليه علاقة بالتمييز، او منها حكايات حقيقية من حكايات الحياة اليومية ليه علاقة برضو بالتمييز، سواء النوع الجندري او الخاص بالتمييز العنصري او الطبقي او السياسي او غيره يعني. وفعلا الجمهور كان العرض فيه تفاعل جميل، وكان الجمهور بيقوم بيعترض ويصفر الصفارة يقول لا انا مختلف مع الحكاية دي، زي مثلا ان احنا ان هتعمل ايه لو بنت لو ابنك اتجوز بنت سودة. فحد من الجمهور وقف وقال يعني نادينا على رقم الكارت، وهو قال ده اسأل السؤال الموجود على الكارت، فلقى السؤال كده فقال يتفلق. فحد تاني من الجمهور صفر قال له انت كده عنصري. في حكاية تانية مثلا كان عن التمييز الطبقي، وكان حكينا حكاية في الكلورية عن ضفدعة حبة عصفور وما عرفوش يكملوا لأن هي ما عرفتش تعيش في السماء وهو ما عرفش يعيش في المية. فسألنا الجمهور ليه العصفور والضفدعة ما كملوش، فالجمهور قال علشان هم مختلفين. فحد من الجمهور صفر وقال هو الاختلاف ليه بيخليش الناس تعرف تعيش مع بعض. دي كانت التجربة اللي من 10 سنين. الحقيقة السنة دي لما جيت اشتغل عليها انا كنت عايز اشتغل شوية على الحالة اللي بيمر بيها العالم. احنا الحروب تحت جلدنا يعني، بنصحى الصبح من ساعة ما بنصحى ولغاية ما بننام احنا طول الوقت اخبار الحروب بتطاردنا، وبنحب وبنشتغل وبنروح افراح وبنودع ناس اعزاء ماتوا وبنعمل رحلات وبنعمل احتفالات عيد ميلاد والحروب ماشيه شريط الحرب ماشي ورانا في حاله كده من الفوضى والتشظي شبيهه بالحاله اللي حصلت بعد الحرب العالميه وكان سبب في ظهور المدرسه السرياليه الحاله من التمزق والتشظي والتناصر الموجود والفوضى العارمه اللي فيها كل الأشياء ونقدها واللا منطقية في الكثير من الأحداث فحبيت أشتغل على تكنيك التناصر يعني أعيد ولاد البطة السوداء بحكايات جديدة بس المرة دي خليت شريط الحرب من غير ما أجيب سيرته خالص هو طول الوقت الفيديو بتاعه شغال على الخلفية واستعنت بلوحة الجرنيكا بتاعة بيكاسو عن الحرب الأهلية واستعنت بمجموعة من اللوحات التشكيلية زائد أحداث حرب وأحداث نزوح كلها موجودة على الشاشة في الخلفية وإحنا بنحكي حكاياتنا اليومية عن الفشل في الحب والفشل في الجواز والخناق اللي بين السني والشيعي وبين المسلم والمسيحي وبين الرجل ومراته وقمع الرجل للمرأة وابتزاز المرأة للرجل لأن إحنا كمان في النص إحنا مهتمين إن إحنا نطرح القضية من كل الاتجاهات يعني إذا كان إحنا من الأسود شايف إن إحنا بنضطهده مثلا فهو برضو الأسود مش بيحب يعني جبنا جمعنا حكايات عن سود ما مش بيحبوا يأكلوا مع البيض أو مثلا ما بنحبش نشرب عصير قصب من حد محله صاحب محل مسيحي علشان لكن ممكن في أوروبا ناكل من صاحب محل مسيحي ويهودي لأن إحنا طبقيين مش بس عنصريين فطول الوقت إحنا بنناقش كل الأفكار يعني لا كان في حكاية الكاتب كبير اسمه محمد أحمد أبو نيجر ده روائي مصري
3: نعم
4: مصري كان بيتكلم ان هما بيندهوله يا زول لان هو اسود مع انه مصري فكان اتناقشنا مع ده وقلنا له ان انت عندك احساس بالدنيا تجاه لونك انت ليه زعلان لما بيقول لك يا اسود يعني ايه المهين في الموضوع ده كمان ناقشنا ان ليه كل ليه طرزان ملك الغابه في افريقيا ابيض ليه وجبنا فيديوهات مثلا محمد علي كلاي لما بيحكي عن رحلته مع لون الاسود وان ازاي هو بيشوف ان كل حاجه بيضاء وطيبه وكل حاجه سودا شريره احنا جمعين نكت على احداث عالميه على احداث محليه على حكايات الناس
3: نعم طيب خلينا نحكي شويه معاك على مخبر المسحرات المستقل اللي اسسته من سنه 89 هذا المخبر الذي مازال يشتغل طبعا تحكينا على تفاصيل قطع اكثر من 30 سنة
4: كان بالنسبة لي سبق يعني أنا مهمومة بأزمة الهوية ومش الهوية بمنطق إن إحنا قبيلة منعزلة يعني لا أنا بشوف إن أنا عشان أبقى إضافة للحضارة الإنسانية لازم يعني أبلور هويتي فتبقى متراصفة جنب الهويات الأخرى في لوحة موزايك كبيرة بتشكل الحضارة الإنسانية وعشان كده كنت شايفة إن فكرة التعاون مع المسرح إن هو المسرح هو المسرح الأرستي بس لأن هو المسرح الغربي مسرح المستعمر اللي جه فرضه علينا وشايف إن هو ده الأول إن أنا واحدة بنتبه المفهوم في حاجة اسمها الثقافة الأعلى والثقافة الأدنى في الثقافة المختلفة وبالتالي لأن تعريف الثقافة هي ما تنتجه أي جماعة إنسانية لتلبية احتياجاتها الروحية والفكرية والنفسية في مكان في حيز جغرافي وتاريخي معين وبالتالي

0: المواطن العربي النهارده هو والمواطنه العربيه اللي بيحاولوا يعني يخلقوا من القبح المحيط بهم جمال هم لا يقلوا اهميه وبطوله عن ذات الهمه وذات الهلالي. ده كان مسار. المسار الثاني انا بشوف ان الفن لابد ان هو يمتع، وعشان يحقق متعه لابد ان يكون المبدع في حال التعليم وتدريب مستمر. مش حاجه اسمها درست في اكاديميه وخلصت، لا، انت طول الوقت بتعمل ابديت وبتشتغل على نفسك حتى الموت. المبدع هو مشروع باحث ومتدرب حتى الموت. فكنت مهتم ان انا يبقى جوه المختبر في تدريب على مهارات حرفيات التمثيل من غنى وحفظ شعر ورأس وإيماءات حركية. كل ده كله كان من ضمن مهام المختبر. كمان انا بنتمي المفهوم لي علاقة بنا ضد مركزية الثقافة، فأنا طول الوقت مهتمة أن عبر المختبر يبقى فيه إمكانية أن يبقى فيه فرق مسرح على مستوى الجمهورية، ما يبقاش طول الوقت فرق المسرح المحترفة في العاصمة بس وفي الأقاليم هم هو، لا،
1: نعم.
0: كل أقليم يبقى فيه فريق مسرح محترف وليه شباك تذاكر ومعروف. فكرة النجم المركزي دي كنت طول الوقت بحاربها عن طريق التدريب والورش والمساعدة في إقامة وتكوين فرق في الأقاليم. كل ده كان شغل المختبر على مدار السنين اللي فاتت كلها.
1: ممتاز، فعلا مهم جدا دور هذا المختبر اللي جمعته من خلاله عدة حكايات، وقلت أنه يقع صياغة المسرحية من خلال هذه الحكايات. يعني
0: أنا في الأول تعرفت على منهج الدراماتورج التجارب الأوروبية في منهج الدراماتورج، مش منهج الدراماتورج، هو في أوروبا مصطلح بيعني المدير الثقافي في بعض الدول، أو بيعني الكاتب في الدول الأخرى، أو الكاتب المخرج في الدول في دولة تانية حسب نشأته. لكن أنا عبر ال 35 سنة اللي فاتت كونت منهج مختبر المسحراتي، بقى منهج مش مصطلح، يعني بقى أصبح عندي منهج بأسسه مختبر المسحراتي. المنهج ده بيعتمد على فكرة ان العرض المسرحي ما بيبدأش من نص، بيبدأ بفكرة وبنقف على الستيج كل عناصر العمل، بنبدأ نحط برنامج عن طريق الدراماتورج الليدر القائد، بيعمل لنا منهج للبحث ومراجع نرجع لها، سواء أعمال فنية أو أحداث تاريخية أو مواد بنجمعها مجمع حي ميداني من شهادات الناس أو من بوستات الفيسبوك أو من الحاجات دي كلها. وعبر الجامع ده كمان السينوغرافر بيجمع مشاهد بصرية ريليتد بالفكرة، الميوزيشن بيجمع موسيقى وأغاني ريليتد بالفكرة اللي احنا بنتكلم عنها، وبيبدأ يدرب عليها الناس عشان يبقوا الممثلين يبقوا جوه مود هذه الفكرة وفي حالة بنا معاها. الممثل نفسه بيعمل ما يسمى بيان حال الشخصية عشان يبدأ يرسم شخصيته، وازاي الشخصية دي انتماء الثقافي والفكري بتبقى ليها لبس شكله ايه، ممتاز. ليها إيماءات شكلها ايه، اشارات شكلها ايه كده يعني. فالمنهج بيعتمد على اننا كلنا بنجدل او بنجدل هذه الجديله او الدانتيلا دي بنغزلها سوا، ولغايه ما بتوصل لحاله العرض على خشبه المسرح عبر كل العناصر، عبر البحث والارتجال والنقاش. فمنهج المختبر المسحراتي في الدراماتورج هو منهج بينتصر لاليه البحث الميداني والمكتبي والعمل الجماعي وضد مركزيه الفكره المركزيه اللي انت بتطرحي. زي مثلا انت بتطرحي ان دايما اليهودي اكنف ودايما المراه شعرها منكوش، الست اللي مش عارف ايه والرجاله بيتريقوا عليها او الراجل دراكولا مش عارف، لا، هي فكره كيف تطرح وجهه نظر. يعني في مره كان في نقاش في الورشه، يعني ايه نبقى مبدع وحيادي؟ لا، انا مبدع موضوعي. يعني بمعنى ايه؟ بمعنى ان انا بطرح في خناقه الرجل والمراه، بطرح ما هو سلبي وهو ايجابي عند الرجل وما هو سلبي وهو ايجابي عند المراه، وبسيب واطرح تساؤلات واسيب الحريه للمتلقي انه يتامل، لان الفن عندي متعه وتامل بلا اجابات. فده المنهج بتاع مختبر المسحراتي اللي انا كمان طورته اخر سنتين، وعملت حاجه اسمها مصنع دراماتورج. ده مصنع بيشتغل لمده 8 شهور كل سنه، بينتج مجموعه من النصوص المسرحيه للمتدربين عبر المصنع بمنهج الدراماتورج.
1: مصنع دراماتورج
0: واحنا عملنا عنبر واحد وطلعنا منه 8 نصوص هيطلعوا في كتاب من دار روافد، والسنه دي احنا بنشتغل على عنبر 2 ان شاء الله هتطلع منه نصوص على شهر اغسطس وهتتبع لمعرض الكتاب الجاي. كل سنه يعني السنه الجايه تبقى عنبر 3. السنه دي اشتغلنا على المايكرو تياترو، السنه اللي فاتت اشتغلنا على الجدل مع نص مسرحي سويسري اسمه الاوتوبيس.

0: وطلعنا ب 11 رؤية فيها جدل واشتباك وتماس مع رؤية الأطلال الأتوبيس. اخترنا منهم عدد من النصوص هم اللي كانوا هيتبعوا عبر لجنة اختيار، مش المعيار بتاعنا بس، هو مدى يعني احكام البنية الدرامية اللي مصاغ بها النص يعني.
1: ممتاز. هذا بالإضافة لأنك قدمت مجموعة من الأعمال المسرحية على غرار الرمادي، إثبات العكس، تصبح على
0: رمضان
1: خير يا ماما، وحلو يا مصر. تحكينا شوية عن
0: حلو مصر، كان عن الحروب اللي مرت بها مصر، عملنا عرض حكي وحكاوي الحرام لك، كان عرض عن علاقة المرأة والرجل كل يعني والحياة، حاكم ومحكوم ورجل وامرأة كلنا بنعيش في حرام للكبير مقفول علينا، وانت عارفة ان الحرام لك هو المكان اللي بتعيش فيه الستات وممنوع دخول الرجالة، واي رجل بيدخل من الحرام لك بيبقى مخسي علشان حفاظا على حريم الحرام لك. فاحنا كنا شايفين ان احنا بندير علاقاتنا مع بعض وكلنا عايشين في حرام للكبير، رجالنا مخسيون لهذا السبب يعني. وعرض الحرام لك اتعرض ونجح كبير او لف كل محافظات مصر، سافرنا بيه باريس، مثلنا بيه في مهرجان حكايات العواصم، وفيفا ماما احنا روح جينا بيه الجزائر، وانا جيت تونس كمان في قرطاج اتكرمت وخدت جايزه عز الدين قانون عن مجمل اعمالي على المستوى العربي من تقريبا 2013 14 حاجه كده يعني.
1: طبعا مهم جدا زيارتك وتكريمك في تونس.
0: وطبعا حضرتك مع ماما في ايه بقى، حضرت في سوسة منتقى المبدعات العربيات يعني، كانت عاملاها دكتور فوز الترابلسي.
1: نعم صحيح.
0: واتكرمت على مستوى العالم في من رابطة المسرح المحترف، ده من 20 مبدعة أثرت على إبداعها على البيئة المحيطة بها في نيويورك من رابطة المسرح المحترف سنة 2016، واتكرمت في نادي بلدي بقى اخيرا في مصر يعني في المهرجان القومي للمسرح المصري. وانا يعني مستمره في اني بشتغل على مصنع الدراماتورجيا عشان سيئه يعني، انا شايفه ان احنا عندنا مش يعني احنا عندنا مبدعين كتير في المنطقه العربيه، لكن احنا بقى في مشكله في الوعي وفي الثقافه وفي التدريب. فانا شايفه ان انا لغايه ما امشي من هذا العالم انا مكلفه كمبدعه اني اساعد في ان الدماغ اللي بتعمل النص المسرحي تبقى دماغ بتعتمد اليه البحث والقراءه والتدريب، وان المبدعين بتوعنا يبقوا في حال تدرب مستمر حتى النهايه. انا طول الوقت بشتغل على ده مشروعي وهم يعني.
1: فعلا تجربة مهمة، وحديثك عن مسألة التدرب ومسألة الممارسة، لأن العمل المسرحي هو دربة وممارسة على الرقح، وتحدثت أيضا على أهمية تفاعل الجمهور مع العمل المسرحي الأخير خاصة ولاد البطة السوداء، أن الجمهور يكون حاضر ويتفاعل مع العمل المسرحي اللي قدمته، فهذا يعتبر شيء إيجابي
0: يعني. دي محاولة، إن أنا في رأيي إن الجمهور هو ضلع مهم من التجربة ومش متلقي سلبي يعني.
1: نعم. وليد البطة السوداء الآن هناك عروض لي؟
0: أيوه موجودة على مسرح الهناجر بالأوبرا بدار الأوبرا المصرية، والنسخة الجديدة بقى أنا خليتها مش تفاعلية لأن أنا بشتغل شوية على التفكيك وعلى التناصر وكده، فبس برضه فيها بس موضوع الصفارة موضوع ده كان في الفيرجن الجديد مش موجود، بس مستخدمة شوية تقنيات الكاميرات اللايف واستخدام الفيديو بشكل مختلف يعني مع الدراما الحكي والغنى والرقص والتشخيص. وكنت قلقانة جدا من ان العرض المرة دي يبقى فيه مشكلة لان انا كنت مجمع حكايات ثقيلة شوية، بس اتفاجئت برد فعل الجمهور وتفاعله وتعليقاته اللي يعني الإيجابية جدا عن الشغل، والشغل مستمر لغاية يوم السبت الجاي 23 مايو علشان بعد كده في اجازة العيد، ومفروض ان هو يرجع تاني سيزون جديد بعد العيد ان شاء الله.
1: بعد العيد يواصل اولاد البطة السوداء في النسخة الجديدة. ممتاز ممتاز. طبعا مجموعة من الأعمال، وانت ركزت على مصنع دراماتوغ، قلت لي انه عملتوا العام مره ثاني في انتظاركم تقدموا العام مره ثالث في العام الجديد.
0: ان شاء الله. هو عنبر 3 السنه الجايه ان شاء الله. واشتغلت كمان لمده 5 سنين مع المؤسسه الثقافيه السويسريه في مشروع اسمه سعيد تورج، كان برضه التدريب على منهج الدراماتورج بس ده على نصوص سويسريه. هم كانوا مهتمين ان يتعرفوا الجمهور المصري والعربي بنصوص سويسريه المعاصره الحديثه، وانا اقترحت عليهم ان طب نعمل ده بس عبر ان احنا يقروا النص، واعمل ورش سنويه أدرب الناس على عمل اشتباكات وجدل وتماس مع النصوص السويسرية، وبعدين أحولها لعرض مسرحي. وفعلا جبنا شباب من الأقاليم وعملنا ده معاهم. كل سنة كنا بنجمع مجموعة بيبدأوا يقروا النص ويبدأوا يعملوا اشتباك معاه ويعملوا نصوص بتتحول لعروض مسرحية. وبالتالي خلال التجربة اللي قعدت 5 سنين الجمهور في محافظات مصر اتعرف على نصوص سويسرية ترجمت خصيصا لمصر، بقى يعرفها الفرق المسرحية والجمهور اللي اتفرج على العروض دي. فحصل نشر لهذه النصوص زي نص الأتوبيس وزي نص أيام صفراء وزي نص عشاء ليلي وزي نص إيه تاني نهاية المال، وهي نصوص صعبة قوي بس جميلة قوي. المسرح السويسري المعاصر فيه حاجات بديعة يعني.
1: ممتاز ممتاز، مسيرة مهمة بالنسبة ليك في المسرح وفي الدراماتوج، وأيضا مختبر المسرحات المستقل اللي مازال يتواصل عمله إلى الآن. أنت قلتي من عام 89 تم تأسيس.
0: مستمر حتى الآن، معايا ناس من الفرقة القدام وبينضم ناس جداد.
1: نعم، شكرا ليك، إن شاء الله بالتوفيق ليك في مسيرتك المسرحية والفنية والإبداعية أيضا. وأنت قلت لي أنك مهووسة بأزمة الهوية
0: و...
1: نعم، وتشتغلي كثيرا على إثبات الذات وعلاقة الذات بالآخر، يعني تقدمين فلسفة معينة.
0: ده مشروعي يعني، مشروعي في المسرح ومشروعي الثقافي يعني. انا بساهم كمان في وضع مثلا الخريطه الثقافيه مع يعني مع كثير من الزملاء، لما حبينا نعمل خريطه لصياغه المصطلحات المسرحيه في نفس اللحظه كان المجلس البريطاني مع اليونيك من 5 سنوات اشتغلنا على مشروع العلاقه بالصناعات الابداعيه، واشتغلنا كمان على مشروع ازاي يبقى في يعني ازاي الصناعه الابداعيه تبقى مدره للربح وتطوير امكاناتها لتكون قادره على المنافسه في السوق وازاي تحديد المصطلح اللي ليه علاقه بالمصطلحات الخاصه بالفنون سواء خاصه بالمسرح او بالسينما او بالطباعه او بالنشر يعني او غيره يعني. فانا متورطه عاطفيا وفكريا في كل القضايا الثقافه المصريه والعربيه، وكل ما استطيع ان انا اعمله لدفع عمل دفع للامام يعني، سواء من خلال العمل اللي بعمله عبر فرقتي او عبر وجودي جوه بعض المؤسسات الحكوميه او عبر دوري مثلا وجودي احيانا كعضو لجنه عليا المهرجان القومي المسرح او عضو لجنه عليا المهرجان التجريبي او عضو لجنه المسرح في المجلس الاعلى للثقافه. طول الوقت انا معنيه جدا بان انا اساهم بشكل او باخر في تحقيق دفع للامام في مسيره الثقافه والفنون المصريه والعربيه يعني.
1: نعم، شكرا لك سيدة عبير علي على هذه المداخلة، وشكرا لك، وإن شاء الله تمنيتنا لك بالتوفيق والنجاح دائما.
0: شكرا يا فندم، سعيد أن تعرفت عليك.
1: شكرا لك. نسمع العيون السود، وإحنا كنا نحكي لها أولاد البطة السوداء، عمل مسرحي بنسخة جديدة يقدم خلال هذه الأيام ثم يعود بعد العيد، إخراج عبير علي. نسمع ونغم ثم نعود مستلقا المباشر.

جرحك قال جرحك الصبر كان تعال حبك كان كتبتها وانا قلتها كانت عشاك كل غير قال فرحك قال جرحك الصبر كان الحب كان كتبتها.

الصبر كان تعال حبك كتبتها.

على فرحك على جرحك على الصبر كانت على الحب كانت كتبتها وقلتها كانت عشان كل غنى على فرحك على جرحك على الصبر كانت على الحب كانت كتبتها

0: لانا وإشني أحوالكم؟ لا بأس. هاي الكلمات الحلوة اللي تعلمتها من البلد الجميل تونس العربية.
1: عربي أنا.
2: عربي أنا.

0: نتجاوز المكان
1: ونسافر عبر الزمان
0: إلى عالم الفن والإبداع.
2: بلاد العرب أوطاني، من الشام إلى بغداد، ومن نجد إلى يمن إلى مصر فتطواني. فلا حد يباعدنا ولا دين يفرقنا، لسان الضاد يجمعنا بغسان وعدنان.
0: عربي أنا ترحال بين حديث الذكريات
1: وأجمل الحكايات.
3: الآن فقط أستطيع أن أقول سجل أنا عربي.
4: سجل أنا عربي.
3: سجل أنا عربي.

0: عمري.
1: عربي أنا، سهرة مع فاتن الصالحي.
2: أهلا وسهلا، مرحبا بكم. كانت حاضرة معنا منذ قليل المخرجة المسرحية عبير علي للحديث على مسرحيتها في النسخة الجديدة، مسرحية أولاد البطة السوداء، والتي تطرح في مسألة الاختلاف بين الأنا والآخر، وتطرح فيها عدة قضايا، ويكون هذا العمل المسرحي تفاعلي مع الجمهور. وطبعا هذا العمل المسرحي يعرض الآن في قاعة الأوبرا بمصر، وأيضا سيتواصل بعد العيد. وكنت حديث معنا مع عن مختبر المسحراتي المستقل، يقدموا فيه مجموعة من الحكايات التي يتم جمعها وتفاصيل حول الحكايات بصفة عامة، وبعدها تتحول هذه الأعمال المسرحية إلى أعمال مسرحية مهمة جدا. وقدمت مسرحية الرمادي، قدمت أثبات العكس، تصبح على خير يا مصر، تصبح على خير يا ماما، وأيضا حلو يا مصر، تحدثت على فترة الحروب. نواصل معكم نقاشنا المباشر. اسمه عبد الحليم حافظ في حبيبها لست وحدك حبيبها.

حبيبها، لست وحدك حبيبها، حبيبها، لست وحدك حبيبها، حبيبها، لست وحدك حبيبها، حبيبها أنا، حبيبها أنا قبلك، وربما جئت بعدك، وربما كنت مثلك.

حبيبها لست وحدك حبيبها حبيبها لست وحدك حبيبها حبيبها لست وحدك حبيبها حبيبها أنا حبيبها أنا قبلك وربما جئت بعدك وربما كنت مثلك حبيبها حبيبها حبيبها

صرت وحدي شريدا محطم الخطواتي.

0: سلامة وإشني أحوالكم؟ لا بأس. هاي الكلمات الحلوة اللي تعلمتها من البلد الجميل تونس العربية.
1: عربي أنا.
2: عربي أنا.

0: الأطوال.
1: نتجاوز المكان
2: ونسافر عبر الزمان
1: إلى عالم الفن والإبداع.
3: بلاد العرب أوطاني، من الشام لبغداني،

0: شكرا سي علي. نتعداو الآن إلى مؤتمر الموسيقى العربية وتداعيات المشاركة التونسية فيه. ديرلانجي البارون ديرلانجي كان في البداية يحب يحيي الغناء العربي القديم حتى من العهد العباسي والأموي، لكن عرف لي هذه حاجة صعبة ياسر، ولا توجه إلى جمع وترجمة ودراسة المؤلفات الموسيقية العربية القديمة. وانت دب شبان جاب محمد سعيد الخلسي، ما بعد ما تطولش معاه، ثم جاب واحد آخر من الطائفة اليهودية التونسية المثقفة زي كيف كيف، وفي الاخر استقر رايه على انتداب المنوبي السنوسي اللي اصبح كاتبه الخاص، وهذه شخصيه زي كبيره لعبت دور هام في الموسيقى التونسيه في القرن العشرين نصف الاول القرن العشرين. واستضاف زاد بعض المستشرقين من المختصين كما كارا ديفو وروبرت لخمان وغيرهم. وفي سنه 1930 اصدر بباريس الجزء الاول من تاليفه الموسيقى العربيه اللي هو ترجمة لكتاب الموسيقى الكبير للفيلسوف الفارابي. وبهكا ولا معروف ياسر في الوسط الموسيقي المشرقي. ويؤكد المنوبي السنوسي أنه فكرة تنظيم المؤتمر الموسيقى العربية بالقاهرة نبعت من الدوائر التونسية المحيطة بالبارون، فما هو بالناس يقول أنا من الناس اللي شاركت في الفكرة هذه. والبارون اقترحها على ملك مصر فؤاد الأول اللي تلاقى معاه في أواخر العشرينات في لندن، ولكن المصريين الجانب المصري يقول لا، الفكرة جات من حكومة مصر وهي اللي دعات البارون لزيارة القاهرة. مشى لمصر دعوة من ملك مصر سنة 1931 في جانفي 31.
1: على كل حال سي مختار، والأرشيف الورقي للبارون دونجي واللي يحب يطلع عليه يكتشف العديد المراسلات ويفهم اللي يروي البارون دي لونجي.

0: جي هو مهندس فكرة مؤتمر الموسيقى العربية، وهو المساعد والمساند الرسمي بالإضافة إلى ملك مصر والسلطة المصرية.
1: هذا اللي نعرفه احنا، هذا هو زدت اكد عليه سي علي يعطيك الصحه. ولكن الجانب المصري فما حتى الجانب الشامي، يقول لك علي الدرويش هو اللي جاب الفكره على المصريين وكل شيء. على كل المهم انه تفاعلت النخب التونسيه وقتها مع اعمال البارون دي لونجي، يعني خرجت بشويه بشويه، لانه يعني الناس المجالس المجلس نتاعو اللي فيه عديد الوجهات التوانسه كما الحسن حسني عبد الوهاب، كما مصطفى صفر، كما مدير معهد الصدقيه وغيرهم، خرجوا المنجز الشيء قاعد عمليه، والكتاب نتاعو تشهر زادا كيف كيف، وولات الطبقة المثقفة التونسية تتابع في نشاط البارون، وخاصة المساهمة نتاعو في تنظيم المؤتمر كما قلت انت توا، وخاصة كي زاد بعث وفد تونسي وهو اللي شارك في المؤتمر، وفد موسيقي وأدبي، وضغط من بعد توراو هذا من بعد الحديث في الحصص القادمة، هو ضغط باش تكون قسم لتعليم الموسيقى العربية اللي أثوا الموسيقي الكبير علي الدرويش. هو قبل علي الدرويش استدعى ملحن ومطرب لبناني هو اسكندر شلفون، هذا تولد سنة 1881، شهر خاصة أنه أصدر مجلة مختصة في الموسيقى سماها روض البلابل، وكانت حتى تجي لتونس، وكان البارون يقرأ فيها كل وين كل عدد يصدر في مصر يقتنيه، وروج فيها تلت 7 سنوات مناهج تطوير الموسيقى العربية. جابوا هذا سي خالد شلفون، قرروا عيط لي باش ندرس معايا المغاني الشرقية وإحيائها، ويحب يصدر كتاب باش يفهم الألحان الشرقية وأصول مغانيها، وعمل محاضرتين، واحدة في الخلدونية والأخرى في البالماريوم، لقات صدى كبير لدى الشباب التونسي، الموضوع متاعها تاريخ الموسيقى العالمية والعربية. لكن يبدو حسب المنوب السنوسي أنه الإقامة متاعهم لم تكن مفيدة، وعلامة على ذلك أنه لم تتم دعوته للمشاركة في مؤتمر القاهرة، وتوفي سي اسكندر شلفون في بيروت سنة 34 في حادث فجئي، حادث سقوط بناية مقهى. هذا الأولاني. الثاني هو أحمد محمود الحفني، هذا شخصية كبيرة في مصر، هو أول جامعي مصري يتحصل على الدكتوراه في الموسيقى من جامعة أوروبية، ذولي جامعة ألمانية، ورشحته بلاده باش يترأس لجنة التعليم في المؤتمر المزمع عقده في القاهرة. جاء لتونس بطلب من ديرانجي سنة 1931 باش يعد معاه النوائح للندوة وقيمة المشاركين فيها. وخلال إقامته في تونس هي محمود أحمد الحفني التقى بعديد الوجوه الأدبية المعروفة، كما الشاعر شادلي خزندار، كما المؤرخ حسن حسني عبد الوهاب، كما الأديب رئيس الخلدونية الأستاذ عبد الرحمن الكعك، ومصطفى صفر مؤسس الرشيدية اللي كان قلنا هو من عضو في مجلس البارون. وأثار مع المخاطبين نتاعو هذم الكل قرار حكومته جعل الموسيقى مادة تعليمية إجبارية، وبين لهم الانعكاسات الخارقة العادة لما التعليم في ارتقاء الفن الموسيقي والغنائي في مصر. لذلك التفت ولاو شدين، خاصة بعد طون روح بعد وقت اللي فما تكون قسم الموسيقى العربية في تونس، ولاو الشباب شدين صحيح باش تونس تكون عندها مدرسة متاع تعليم موسيقي عصري. عندنا فاصل غنائي توسع عليه.
0: اي نعم، مراوحة موسيقية ومراوحة بين المقطوعات الملوف والمقطوعات الغنائية في أغنية لصليحة بعنوان ساق نجعك بالرنة، وهي من كلمات وتلحان قدر الصرافي في طبع المزمومة.
1: وكان الغنية هذه مش ما يعرفوهاش برشا، هي حلوة ياسر ومش مشهورة وعادشة كما يقولوا لغتكم الفنانين.

0: شكرا على سماعكم حضرات السادة والسيدات في برنامج عبق الرشيدية. نتعداو الآن إلى الشيخ علي الدرويش اللي استدعاه البارون دي لونجي. هو يعتبر من كبار رواد النهضة الموسيقية العالمة في والمعاصرة في الوطن العربي. تولد سنة 1880 بمدينة حلب، يعني سوري، لكن أصله سوري مصري. وتكون في مقر الطريقة المولوية، ثم في دار الألحان بقونيا بتركيا، وفيها بباشر التعليم الموسيقي في كل من الشام وتركيا ومصر وتونس والعراق. وين مشى؟ يعني في البلدان هذه من الكل، يعني في مصر وفي تونس وفي العراق وفي الشام وحتى في فلسطين، كان يتعرف على الألوان التراث الموسيقي المحلي، وكان يحللها حسب الطريقة اللي تعلمها في تركيا وأجاد فيها ولا فيها خبير في التحليل الموسيقي. مقابل ذلك زاد لقن التلامذة متاعه فيها أسس ومناهج الموسيقى، تعليم الموسيقى العربية على الأسس العصرية اللي كانت المتزاولة اللي كانت موجودة إلى اليوم،
1: وخاصة قائمة المقامات.
0: قائمة المقامات اللي هما مقامات كثيرة في الفن العربي.
1: أي في الوقت هذا كانت مقامات متعددة.
0: أي فوق من قريب المئة قبل يحكي هو.
1: أي.
0: التقى به البارون دي لونجي وقتاش؟ في وقت اللي زار مصر في جان في 1931. تعرف عليه، كان يقري هو وقتها في المعهد الملكي للموسيقى الشرقية المصري. أعجب بالمتانة والغزارة متاع التكوين الفني في الاتجاهين التقليدي والعصري. وراه فيه العصفور النادر كما يقولوا، اللي قد يطلع أخيرا على أسرار الموسيقى العربية. ولهذا طلب من حكومة مصر يجي لتونس، الحجة متاعه أنه يساعدني، قال باش نهد الجانب النظري متاع التقرير الفني للمؤتمر اللي هو أخذها على عاتقه، وقال لهم باش نعاون الحكومة المصرية، أنا نتحمل مصاريف إقامته، أنتم تخلصوا له الأجرة متاعه ونفقة السفر متاعه. وهكا جاء لتونس، وفي أكتوبر 1931 وقعد 5 شهور، استغلها للقيام بالإعداد التقرير مع البارون، لكن زاد اطلع على مختلف أوجه الغناء عندنا، ودرس خصائص الطبوع والأوزان الموسيقية الأندلسية بالمغرب العربي، لتونس جزء من المغرب العربي. معتمد على تمرس مساعديه شكومة متاع مساعد، خاصة محمد غانم وخميس الترنان والمنوبي سنوسي، وكان يقارن بينها وبين مثيلاتها الشرقية. واغتنمت عناصر الوسط الفني والأدبي التونسي الفرصة، ربطت علاقات قوية ياسر بالشيخ علي درويش، وحتى جمال الدين بوسينة كان من أقرب الناس ليه، وكان حتى حد يعرف اللي هالعلاقة هذية باش تتطور بعد مدة وتعطي دفع كبير للحركة الإصلاحية الموسيقية. سي علي، باش نختموا البرنامج اليوم،
1: سي مختار، آخر الشواهد الموسيقية مع فاصل من نوبة الليل التونسية ومقتطفات من خفيف طلهي أشكان ذنوبي، يا لها ختم يا أهيل الحمال لقد طال شوقي إليكم، للمتصوف أبو الحسن الششتري.

0: على هذه الأنغام، أنغام الملوف التونسي اللي نرجو أنها نالت رضاكم. ننهي أعزائنا المستمعين لقاء اليوم من برنامج عبق الرشيدية، على أمل اللقاء بكم في الأسبوع المقبل إن شاء الله.
1: عبق الرشيدية. عبق الرشيدية شذرات شذية من تاريخ الرشيدية.

0: الرشيدية، رحلة موسيقية على أثير الثقافية مع مختار المستيسر وعلي السياري.
1: تونس الثقافية، أنتم الصوت وهي الصدى.
2: الطريق إلى المدرسة، الطريق إلى المدرسة، الطريق إلى المدرسة مشي ولهو ودهشة وتعلم، نلاعب فيها الحياة بشتى فصولها، تلك دروبها إلى الأمل. الطريق إلى المدرسة مع كريم الطرابلسي.
3: أعزائي المستمعين، مرحبا بكم على أثير إذاعة تونس الثقافية في برنامج الطريق إلى المدرسة، حصة جديدة نحاول من خلالها أن نفكر في المدرسة التونسية من كل الزوايا، البيداغوجية، المعرفية، وكل ما يتعلق بعلاقة التلميذ بالمواد التعليمية، وكل ما يتعلق بنظام عيش التلميذ داخل المدرسة. ولكن ناخذ ديما النافذة، زاوية نظر. اليوم النافذة متاعنا هي باش في عالم الخوارزميات، عالم الإعلامية العالمية عندها سردية خاصة به الحقيقة، والسردية هذه باش يحاولوا الأساتذة ضيوفنا يحكون عليها، سردية بوجه مغاير مختلف. فيها باش نحكوا على المناهج والبيداغوجيا، باش نحكوا على التحولات في مادة الإعلامية وواقع تدريس مادة الإعلامية وشعبة الإعلامية بصفة عامة، وكيف ننظر إلى مادة الإعلامية، تدريس مادة الإعلامية في المستقبل. هذاك علاش باش نحكوا في الحكاية هذوما في حضرة أسد الإعلامية سي بدر الدين بن حديد، وهو أستاذ إعلامية مكون، أستاذ في درجة أستاذ أول مميز درجة استثنائية، والسيدة إكرام بن مسعود أستاذ إعلامية بطبيعة الحال أستاذ أول مميز درجة استثنائية. مرحبا بكم. مرحبا بك أستاذة.
4: يعيشك ميرسي.
3: سي بدر الدين مرحبا بك.
5: يعيشك ميرسي.
3: الحكاية ديما كل ديما قلت لك الخوارزميات اليوم مش تعطينا سردية خاصة بها، بحال ديما الخوارزميات عندها نكهة خاصة بها، ولكن مش تحكينا بلغة الأستاذ، بخبرة الأستاذ، انطلاقا من فقرة لنفكر معا.
2: لنفكر معا،
3: في فقرة لنفكر معا، يعني اليوم الإعلامية تغزو العقل التلميذي وتغزو بالمنطق الإيجابي في بعض الحال، الغزو لا مش حاجة خارجة في بعض الأحيان، تنتشر يا سيدي الانتشار ذي ولا موجود في المدرسة التونسية، خارج المدرسة التونسية، حتى في العقل الاجتماعي بصفة عامة. ولينا ننظر إلى الإعلامية كجزء من تجربة الوجود متاعنا، خاصة إذا ما ننظر إنه نلقى إنه التكنولوجيات الجديدة، التطبيقات الجديدة، ولت كينا آلية لأسلوب الحياة متاعنا. إذاك علاش باش نحاولوا نرجو إحنا كمدرسة تونسية لتاريخ تاريخ تدريس مادة الإعلامية والتحولات التي حصلت لهذه المادة، التحولات المهمة في مستوى المضامين وفي مستوى المناهج والآليات البيداغوجية باش نحكوا فيها بأكثر تفصيل مع سي بدر الدين. ترجعنا أنا كأنك باش تعطينا سردية تاريخية لتدريس مادة الإعلامية، وباش نقولوا هاو علاش اليوم عندها قيمة في المدرسة وحتى قيمة بشكل غير مباشر لدى المجتمع التونسي والعائلة التونسية.
5: نشكرك ساعه على الاستضافه هذه وعطيتنا الفرصه باش نحكيوا على الاعلاميه. حبيت نقول ان الاعلاميه راهي كانت شعبه اختياريه من قبل، وما كانتش موجوده في المعاهد الكل، معناتها فما معاهد اللي ما كيما انا زدك قريت قبل في معهد خزنة دار، ما كانتش عندنا شعبه الاعلاميه معناتها كاوبسيون معناتها. ومن بعد معناتها تقدمت الماتير هذيا معناتها الماده الاعلاميه هذيا، ولات معناتها اوبليغاتوار مفروضه معناتها باش تقرا في شعاب الكل، وقعدت معناتها اوبليغاتوار في شعاب الكل حتى كشي اللي وصلنا ل 2005 2006 وتكونت شعبه الاعلاميه، العلوم الاعلاميه، واللي هي ما زالت موجوده لتوا وناجحه الحمد لله. دونك هذه التاريخ ساعة نتاع
3: بدات من مادة اختيارية تحولت إلى شعبة
4: إلى شعبة
5: إلى شعبة.
3: والتحولت هذه يعني نقولوا احنا في مستوى حضور المادة في المدرسة التونسية تعود إلى ماذا يعني حسب رأيك؟ نرجع إلى علاقة المدرسة بالمجتمع وبالتحولات العالمية حتى الاقتصادية والمهنية بصفة عامة، كنت تفكرها أسباب التحول هذه في منزلة حضور المادة في حد ذاتها من مادة إلى أن تولي شعبة قائمة الأركان ومادة حاضرة في كل الشعب؟
5: هي كما قلت حاضرة في كل الشعب على خاطر باش تواكب العصر. أول حاجة لقينا رواحنا معناتها لازم نقاريو الإعلامية ولازم باش تكون شعبة الإعلامية خاطر باش نبداو مواكبين معناتها التكنولوجيا والإنترنت. توا عندنا الذكاء الاصطناعي دونك معناتها ما نجموش ما نقاريوش المادة هذه وما نوصلوش حتى باش نعملوا شعبة إعلامية.
3: يعني لهنا نجيو نشوفوا مادة الإعلامية وذا باش نرجع بيه مع أستاذ إكرام بن مسعود. مادة الإعلامية شنو هي خصوصية المادة في حد ذاتها اللي تخليها تاخذ هالزخمة ذي في العقل لدى العقل التلمذي والاجتماعي وحتى المدرسي؟ ولينا نحكوا على شعبة، شنو اللي خلى التحولات هذه تنتهي بناء الى شعبه قائمه الذات وماده حاضره في كل الشعب؟ يعني خصوصيه الماده كنت عارف فين تحكينا عليها هي كماده في حد ذاتها.
4: هي اول حاجه الماده الاعلاميه هي حاجه معناتها تمس عيشه الانسان بصفه عامه كسوا تلميذ والا اداره والا دوله، فهي حاضره في جميع الميادين. هذه اول حاجه. ثاني حاجه التلامذة تويكا بانتشار الهواتف الجواله ولاو يستعملوا ياسر التطبيقات وعندهم شغف باش يعرفوا اكثر على التطبيقات هذه كيفاش تصنع كيفاش ينجم يعمل تطبيق خاص به. دونك ولدت عندهم نوع من الشغف للاعلاميه دون ذلك انه كي يسمع انه تويكا سوق الشغل طالبه الاعلاميه تكنولوجيا ولات تمس في كل شيء يقول لك انا نحب نكون مواكب. مغرومين زادة تلقاهم بالالعاب اونليني بالنسبه لي هو هذيك اعلاميه. دونك هذيك هو الحاجات اللي خليتهم معناتها يحبوها كماده حتى من غير ما يعرفوا خصوصيات الماده في حد ذاتها، معناها كيفاش هو باش يتميز فيها ولا كيفاش باش يتعلمها. الممارسه
3: يعني كاينه الظروف الكل التاريخيه سيدي، التحولات التكنولوجيه وتعامل التلميذ